ثان فتولد نقيا صافيا، ثم تصنع أنت سمومك بيدك، ثم تعيش حياتك تبحث عن الترياق. ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: تقاس قيمة الأفراد والشعوب وقوتها بمقدار حركة الفكر فيها. ونختم بهذا القول: التفكير هو حركة الشك، والعمل هو ثبات اليقين، والإيمان هو قوة الثبات والدفع والإصرار على التحقيق العملي ليقين العقيدة. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشاري، أمام مصدح فيصل جسمي.

عيناك عيناك كنهري أحزاني، عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزمان، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضاعاني. الدمع الأسود فوقهما، الدمع الأسود فوقهما يتساقط أنغام بياني. عيناك وتبغي وكحولي والقدح العاشر أعماني، وأنا في المقعد محترق، نيراني تأكل نيراني، أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحلالي. شفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان، ومصيري الأصفر حطمني، حطم في صدري إيماني. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان، أحلى من زهرة جاردينيا في عتمة شعر إسباني. أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني، فأنا إنسان مفقود لا أعرف في الأرض مكاني. ضيعني دربي، ضيعني اسمي، ضيعني عنواني، تاريخي تاريخي ما لي تاريخ، إني نسيان نسياني، إني مرساة لا ترسو، جرح بملامح إنساني. ماذا أعطيك، ماذا أعطيك؟ أجيبيني، قلقي إلحادي غثياني، ماذا أعطيك سوى قدر يرقص في كف الشيطان؟ أنا ألف أحبك، أنا ألف أحبك، فابتعدي عني عن ناري ودخاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك واحد.

كان هذا الفنان سلطان الطرب جورج وصوف، المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجية الشعري المصدح فيصل قاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع الفنانة التونسية الأولى في تونس صريحة سيق نجعك سيق.

كانت هذه الفنانة التونسية عليا علي قراء، المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيه الشعري، فيصل القاسمي، أنتم على راديو صفاقس اف ام. الاختيار الموالي اختارنا لكم من كلمات حسين السيد وألحان بليغ حمدي وغناء فنانة الجيل ميادة حناوي، سيدي أنا.

كانت هذه قناة جيل سيدي أنا مياد حناوي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تابعنا وسير معنا حدود هذه الساعة. كانت معكم على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي منجية الشعري أو المصدح فيصل الجسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حاول تفتكرني، كلمات محمد حمزة، الحان بريق حمدي. أقول لكم تصبحون في خير، ما أحلام لذيذة، نلتقي في معتقد.

0: خالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف

البقري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخارج.

0: من فجر ربي ونحن ندور على خدمة ما سمعنا كان الكلام الماسط. الرجال ما فيهم شمانة محرزين.
1: ليلي يا ربي بدت تغرد على الصباح، وتدري ربي سهل علينا. هانا ماشيين هنشير فردناندو.
0: وشية؟
1: دابك هاك المعمر الطلياني ولا هو مالتي ولا؟
0: قالك المعمرين الكل يخوفوا، مسلحين ولغتهم صعيبة.
1: بنتي هديك ربي ونحن واش ننبو بلغتهم؟ وما عندهم خدام عربطة ويفهمون.
0: يا نوابة نوب، نحن أنا أول مرة نعمل على روحي ونطلب الخدمة، راني مانيش مستانسة محرزية بنيتي.
1: لا لا ناهي المال، خدمة النهار ما فيها عار. يقول لك اخدم بصوردي وحاسب البطال. هي قبلنا نحمد ربي اللي ثم اللي يخدم بماكلته. يا بنتي راهو الشر كافر وش بيكي؟
0: نعملها فيا كان ابراهيم، قال لك ما شمت فيك عداك، كان راجلك وجمالك.

0: تي هلعب ابراهيم، تي هلعب عاد.
1: الله لا لعبني، تي وش بيك من بكري وانت سيرح تخم؟
2: ارخم في مشكلتنا محمد، باللي عجبتك تول جو انسانة تتخادم ونحن بطالة.
0: مادام المرأة في هالبلاد ساعد هويك
2: زعما تتغير الأحوال ونرجعوا كي جدودنا.
0: الدنيا ما تمشيش بالتوالي يا صاحبي، كي يولوا الرجال رجال ويخرجوا فرنسا من التراب التونسي والجزيري، واحد البلاد يحكموا بلادهم.
2: اوه الخراب هذه يقولوا بها جماعة السياسة واللي يكتبوا في الكتب والجرائد.
0: اسمع، قدامنا كان حلين.
2: حلين خير من حل، هاي قول لي ترى.
0: نكونوا باندية السرقة والخطفة والنهبة.
2: وش وش صفا انت اللي مخك شير الحبس يستنى راو
0: حبس دي هاك فيه الحبس يا اخي، تغسل في روحك حر. تي ماك بطال جيعين فيلس محقول
2: يا سيدي. باهي اعطيني الحل التاني. اي
0: ننزل للعاصمة
2: انا وانت.
0: هاي ولدي كلنا نساوينا والذري، علاش باركين فيها بلاد الفليحة؟ لا نملكوا لا اراضي لا ديار، تونس كبيرة والخدمة فيها متحركة. تي على الاقل غادي هانو ما يعرفنا حد، سواء عملنا الباهي ولا الخايب.
2: يا راجل ونساوين زعما يوافقوا.
0: يا ابراهيم حمر عينك، المرأة ما توريهاش الضو، الكلمة للراجل يصيح وكان لزم يضرب.

0: حلي مخك، العيشة في تونس سهلة. تونس فيها سيدي محرز، سيدي بالحسن، السيدة المنوبية، شاي الليب وليلة، فرصة باش نزوراها.
1: ما نخبيش عليك أخيتي، من صغرنا في دوارنا.
0: الوقت تبدل، الثنية بين الكيف وتونس ولت موز، فرنسا نظمتها. خلنا مش نزور تونس ونرتاحوا من الكساب ونشوف الدنيا والناس العايشة.
1: زعمة وشو كان نمشي لدارنا شاورهم خير؟
0: وعلاش شاوري فيها؟ وش مدخلهم في عيشتك؟ هاي بنويتك معاك، هم كبر وربي صونهم إن شاء الله. تونس وش كون ما يتمناش يشوف؟ يوم ما صاب عندي جوانح، إيه بلاد الخير والبركة، بلاد الزوالي، حتى اللي يمشي فيها عريان لمن يجيب له خبرة. اللي حرك يديه يصور الفلوس. عيشت الكيف الحق راهيب، عيش انت فلاح قسمهم في المطر، ونحن وش عنا لك لهناشر. خل نمشوا بركة كي تشوف البرد كلان.
1: أمي حرزي خويتي مجهم علي، ما تلزيش لي.
0: نام معاك وربي معاك، ما يجرى في كان المكتب وربي، وربي ما يكتب كان الخير. ناجارتك وعوض أختك وشبيكي محسوب، وش خلينا فيها الكيف.
1: وإبراهيم مش عملنا فيه، راهو ما يهنيش، هنا خايف من أهلي وغادي يشكون بيا محرزية.
0: أبب ونا مش نسكت له، والله فم ونهدوله كان يمسك.
1: نعرفك أخيتي.
2: أيوم أيوم ما بنتك سكت لي عروس.
1: ها الجي هاتي لخيتك، راكي وليتي صبية.
2: لا انا اللي صنعتها ونالي زي انت ولبستها وولدت لي عجبتها ولد فكتين.
0: يا خيتي محلاها وما بهاها، والله يلا تشر. اصلوا حمجاها ربي، اصنع لها راجل والعبوا بها ما كدنوا لهم عرس.
3: ايش عملت ابراهيم؟
4: شي يا محمد، مبارك هذه حصلة فيها. كل ليلة تبكي لي على دوارهم وعلى امها
3: تبكي على نبر بلاد المعيز والبقر.
4: يا ولدي ما رامت الكيف الا بعد سنين مثل حليح، تحب لي وقت اخر نبشبشون دهن ويعجنيش، هذه راسي خايبة.
3: تيحات انت سكوتي، اهل امرأة ما ليهاش الدليل، الكف في جيب.
4: هكا عايش مع محرزية؟
3: كلمة ما تزيدهاش قدامي، انا راك تعرفني مصاب وما نطيقش العوج ويدي حار. يا والله محرزية قدامي تبدا ترعش.
4: انا يا خايف انا نضرب مباركة تهرب وتهز البنات. اخويا عرش واعر ولا براني.
3: الوقت يجري يا صاحبي، وهاك تشوف البلاد كاسدة وشتي كاسح. تي حتى اليوم ناوي نبيع قشابيتي بالحرام لاتيه الى خبز، واكل كيري توعدك به طبطب علي البيض.
4: يا راني اعظم منك، لو عندي خشبية راني بعتها من مدة، البنات كلاهم البرد والجوع. مباركة قالت اني عاد شتي عند اهلي. لا يا اخويا بصراحة خايف تهرب بهم وتحرمني منهم. والله يا اخوك حاير حاير.
3: تي اللي كيفي وكيفك ما ليهمش العرس. تي وانت زدت خربت، عندك زوز بنين قدامك كان حل واحد، هار حريدك وحمر عينك.
4: هاي محرزية هاي.

0: لي مبارك.
1: اخي من هو انت؟ شكون؟
0: خالك، خالك عبد السلام.
1: خالي يا فرحتي يا هني. استحشتك يا خالي.
2: صلي على النبي، استغفر يا طفل.
1: والله استحشتك يا خالي. هكا خالي هكا تخلوني في البلاد وحدي؟
2: هك حي وفي بلاد عامره زاده، واش بيك يا طفل؟
1: استحشت يما خالي، عندي عام ما ريتهاش، راهي مريضه، بجاه ربي هزني نشوفها، راني توحشتها.

0: هاك انت يا محمد وعطي لابراهيم وعبد السلام معاك.
1: الله يتوب عليك يا عبد السلام شيخنا بتي، حتى هو راسي مضبط.
0: لا لو جاب معاها كاكاوية ثاني
2: يسلم خالي، شبعنا في جرته حتى بالخبز. هاي يما بعثت لينا شوية بسيسة وشوية ملتوس، خذوا بقدرة ربي تو نعطيك تريفة محرزية.
1: تشكب ابراهيم، ارشم ارشم عبد السلام ارشم.
3: هلا هلا هلا هلا هاسي محمد وتغش الكوالي ياكل المجيرة بالدوسة.
1: هيا حل عينيك، ماناش نلعبوا في جامعة نحن.
0: ألعبوا أربعة وألعبوا على حاجة ناكلوها.
1: أربعة وين تشوفي فيهم الأربعة؟ هاي المراول تستخيله
0: نار رابعة ونقابل عبد السلام وطاو تشوف اللط.
1: تعملي لي لها العار، امرأة تلعب في الكارت. هاي يزيتيش من فدك.
0: وش بيك يا راجل، رانا عيلة واحدة، وشكون علمك الكارت؟ ماني ناشو.

0: مش كبر. هاي رد بالك عبد السلام تشبيك ما تشاميني وغمزني
1: محمد مساش نغمز معه
2: تخيي نغمز اغمز على راحك.
3: هاي هاي المرأة اللي عملوا عليها يا مباركة مش كيفك انت نهارك كل وانت كيفش.
0: هاي هاي باركة كان علمت راي تعب
3: راسها مربوطة بنتي والحشمة عاملة فيها
0: والله يلا في شهر نعلمها وتولي تقابلني عليكم الزوز أبايا الطرح مات البركة فيكم الخاسرين. يا عبد السلام استنى خل نمشي نحضر لكم العشاء.
4: كثر خيرك يا محزي راني مانيش براني من غير ما تخسروا رواحكم.
0: الشومي على طرف عجل بالمرقاز مش فيها حتى الخبز ما جبته وانت معاك والتاي عاد لازم منه بعد العشاء.
3: بق
4: باهي نشرب التاي اما نوصيك يا محرزية على مباركة بنت اختي.
0: لا لا تهن عليها جارتي ما يتاها شي بحول الله. لمكنت يا عبد السلام وخيراني صراحة عندي قضية ماذا بيا كان تعاوني فيها.
4: ما نخليش من جهدي كان وفقني ربي.
5: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صالحة
6: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي.
5: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيب بن عامر مليك الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي.
6: تمثيل صلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن بلقاسم لحبيب الحارث وعلي بن سالم.
5: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية.
6: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
5: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
6: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين عطاء.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلام.

رادون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

كنت أشد أشرعتي لأكون عند ضفاك، كنت لا أخاف العوم وسط بحرك، وفجأة تسارعت أقدامي لتبتلعها الرمال، ولأكون عند دوائر عجزي، عجز الذي بات يحرمني من الوصول إليك. وتلك هي مصيبتي، تلك مصيبتي بعد أن حرموني منك، وبات الخوف يحرق أوراقي ويحرمني من اللجوء إليك، يحرمني من اللجوء إليك.

في حرموني منه. وباتت أيامي ليست أيام التي أعرفها وتعرف، وبات ليلي وحشتي، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل حبيبي؟ وسعادتي بين يديك. بالله عليك، بالله عليك دلني كيف الوصول إليك. ولكن لا تجعلني أخرج

بعيد عنك أشعر بالألم وأشعر بالخوار، أشعر بكل المرايا وهي تتساقط من الجدار، أشعر بكل أحلامي تتراقص أمامي، وأشعر أنني بلا وجه وحتى

ردت علي قائلة: حبيبي، لوعة الآهي والألم والخوار، هي لوعة المحبين الراكضين خلف سراب في سراب. فلماذا كل تلك الأفكار التي تنتابك؟ لماذا ونحن لم نزل ننهل حبا يملأ أفقا ويزيد؟ فأعد المرايا كما كانت على الجدار، ولا تدع أحلامك تتراقص أمامك، لأنك حبيبي، لأنك تمتلك وجها ما زلت أعشقه، ولأنني يكفي حبيبي

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 75، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. تتابع الآيات في تبيان أوصاف أهل الكتاب، فمنهم الأمين ومنهم الخائن، ومنهم من يستحل أموال غير اليهود بالباطل بتأويلات واهية. لذا فإن القرآن يحذر المؤمنين من الاغترار بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. المراد بالقنطار العدد الكثير، وبالدينار العدد القليل. لقد أنصف القرآن في وصف أهل الكتاب، فمنهم طائفة تؤتمن على الأموال القليلة والكثيرة والودائع أو الأمانات، مثل عبد الله بن سلام، استودعه رجل من قريش كمية كبيرة من الذهب فأداه إليه، ومثل السموأل اليهودي المشهور بالوفاء. ومنهم طائفة أخرى تخون الأمانة وإن كانت قليلة، زعما منهم أن الكتاب لم ينهاهم إلا عن خيانة إخوتهم من بني إسرائيل، ولا يمكن استرداد الأمانات منهم إلا بمتابعة المطالبة والإلحاح في ذلك، أو باللجوء إلى التقاضي والمحاكمة وإقامة البينة عليهم، مثل كعب بن الأشرف، استودعه رجل قرشي دينارا فجحده وخانه. ثم بين الله السبب في فعلهم هذا فقال: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إن الذي حمل هذه الطائفة من اليهود على الخيانة زعمهم أن التوراة تبيح لهم أكل أموال الأميين وهم العرب، قائلين إنه لا تبعة ولا إثم عليهم في أكل أموال العرب بل وكل ما عدا اليهود، إذ هم شعب الله المختار، فلهم السمو والتفوق العنصري على غيرهم، وأما من ليس من شعب الله المختار وليس من أهل دينهم فلا حرمة له عند الله، فهو مبغوض عنده، محتقر لديه، ولا حق له ولا حرمة لماله، فكل ما يستطاع أخذه منه فلا ضير فيه. ولا شك أن هذا من الصلف والغرور والغلو في الدين واحتقار المخالف الذي يؤدي إلى هضم حقوقه، وهو أمر مرفوض في شرع الله الذي لا يفرق في أداء الحقوق بين المؤمن والكافر، لأن الحق مقدس لا تتأثر صفته بشخص مستحقه. روي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان، فلما جاء الإسلام وأسلم من أسلم من العرب بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد، فنزلت الآية مانعة من ذلك. روى ابن جرير أن جماعة من الناس باعوا في الجاهلية ليهود مثلهم بعض السلع ولم يقبضوا ثمنها، ثم كان أن أسلم أولئك الناس، فلما طالبوا بدينهم قال لهم اليهود: ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا، لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. رد الله عليهم بقوله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هم يقولون ذلك ويحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولون النصوص على وفق أهوائهم، وهم يعلمون كذبهم في ذلك، لأن ما جاء من عند الله في التوراة التي بين أيديهم ليس فيها خيانة الأميين ولا أكل أموالهم بالباطل، وهم يعلمون ذلك حق العلم. روى ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. والأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظم قدرها أنها تقوم هي والرحم على جنبتي الصراط كما في صحيح مسلم، فلا يمكن من العبور بسلام إلا من حفظهما. وفي الآية رد على الذين يحرمون ويحللون غير تحريم الله وتحليله ويجعلون ذلك من الشرع. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى كلمة تقع جوابا عن نفي سابق لتثبته، والعهد ما تلتزم الوفاء به لغيرك، وإذا كان الالتزام من طرفين يقال: عاهد فلان فلانا عهدا. والمعنى: بلى عليكم في الأميين سبيل، وعليكم الوفاء بوعودكم لهم، فمن أقرضك مالا إلى أجل، أو باعك بثمن مؤجل، أو ائتمنك على شيء، وجب عليك الوفاء به وأداء الحق له في موعده دون حاجة إلى التقاضي. وفي هذا إيماء إلى أن اليهود لم يجعلوا الوفاء بالعهد حقا واجبا لذاته، بل العبرة عندهم بالمعاهد، فإن كان يهوديا مثلهم وجب الوفاء له ولا يجب الوفاء لغيره. وليس العهد مقصورا على الوفاء بالعقود والالتزامات وأداء الأمانات، وإنما يشمل أيضا عهد الله تعالى. فالعهد إذن نوعان: عهد الناس في المعاملات والعقود والأمانات، وعهد الله تعالى وهو الوفاء بما يلتزم به المؤمن لربه من اتباع دينه والعمل بما شرعه على لسان رسوله. واليهود لم يفوا بشيء منهما، إذ لو وفوا بعهودهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصاهم بذلك كتابهم على لسان رسولهم موسى عليه السلام، ولو أنصفوا لما فرقوا في وفاء العهد بين اليهودي وغيره.

0: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: والآية محتملة لأن يكون هذا سبب النزول أو ذاك. بيّن الله تعالى في الآية جزاء الذين يخونون العهد ويكتمون ما أنزل الله ويبدلون بالحق الباطل، والذين يستبدلون بعهد الله إلى الناس أي ما أنزله في كتبه بأن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه ويتعاقدون، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويتقوه في جميع الأمور، وأن يلتزموا بأيمانهم أي بما حلفوا عليه من قولهم لنؤمنن به ولننصرنه، يستبدلون بكلام الله وأوامره عوضا حقيرا وثمنا قليلا، وهو قليل لأن المال الذي يكون سببا في العقاب قليل مهما كثر، وهو متاع الدنيا كأخذ رشوة أو الحصول على منصب ونحو ذلك. بيّن الله جزاءهم وهو أنه لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في نعيم الآخرة، ولا يكلمهم أي يغضب عليهم ربهم، ولا ينظر إليهم أي يسخط عليهم ويستهين بهم ولا يرحمهم، ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم يوم القيامة، ولهم عذاب مؤلم شديد في نار جهنم. وقد عبر الله تعالى عن كل ذلك بطريق المجاز، فجعل نكث العهد وأخذ شيء مقابله بمثابة الشراء والمعاوضة، ولكنها صفقة خاسرة لأن المقابل أو الثمن مهما كان كثيرا فهو في الواقع قليل إذا قيس بعظم الجرم والذنب وشدة العقاب الذي يلقاه في الآخرة. قال القفال: هذه الكلمات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم، لأن من منع غيره كلامه في الدنيا فإنما ذلك لسخطه عليه، وقد يأمره بحجبه عنه ويقول: لا أكلمك ولا أرى وجهك، وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل. صفوة القول: إن الله توعد الناكثين للعهد المخلفين للوعد بالحرمان من النعيم وبالعذاب الأليم، وبأنهم يكونون في غضب الله بحيث لا ترجى لهم رحمة ولا يسمعون منه تعالى كلمة عفو ولا مغفرة. وإن الوفاء بالعهد عهد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعهد الناس في المعاملات والعقود والأمانات، إن الوفاء بالعهد من الإيمان، بل من أجل خصال الإيمان، وهو الذي يقرب العبد من ربه ويجعله أهلا لمحبته ورضوانه. أما الانتساب إلى أمة أو عنصر أو شعب بعينه فلا أثر له عند الله، وإن خائن العهد ليس من التقوى في شيء، بل هو في زمرة المنافقين، وإن آكل المال بالباطل يستحق غضب الله وسخطه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ولم يتوعد الله تعالى مرتكبي بقية الكبائر كالسرقة وشرب الخمر والقمار وغيرها، لم يتوعدهم بمثل ما توعد به ناكثي العهود وخائني الأمانات، لأن مفاسدهما أعظم من جميع المفاسد التي لأجلها حرمت تلك الجرائم. فالوفاء بها هو المحور الذي تدور عليه مصالح الناس، فمتى نكث الناس في عهودهم زالت ثقة بعضهم ببعض، والثقة روح المعاملات وأساس النظام. والإيمان بالله لا يجتمع مع الخيانة والنكث بالعهد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة النفاق فقال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فما بال كثير من المسلمين حتى من الذين يبدون متمسكين بدينهم، ما باله مستهان بالعهود وأصبحوا لا يحفظون الأمانات مع كل ما رأوا من شديد التهديد والوعيد. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أليم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرايري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لسان.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

اشكي لمين محمد منير وانغام مكملين احنا وياكم. فيروز

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أولى إطلالتنا الأخبارية لنهار اليوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة اليوم. نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا بداية من اليوم وتواصل اختبارات الدورة الرئيسية وسط أجواء من التفاؤل والترقب. فتح منصة التسجيل

في غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. واشنطن تعلن اتفاقا لوقف القتال بلبنان، ومجلس النواب الأمريكي يقيد صلاحية الرئيس ترامب بشأن إيران. ختم عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس مع زميلة هند الأسود ويرافقها في الإخراج الزميلة منعم أجمل. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح الأحلى ناس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين. نتلقاو اليوم بتاريخ 4 جوان 2026 ميلادي الموافق ل 18 ذو الحجة 1447 هجري، وست أيام في فصل الصيف. الرقم 6 هذية يفهمنا ش معناتها الدخول القوي لشهر الفصل هذية ولشهر جوان اللي كان في بدايته المفروض انه درجات الحرارة ما تكونش بالارتفاع هذية. يومين احنا شندناهم ياسر ياسر سخان في صفاقس، وعموما خلينا نقوله في كامل انحاء الجمهورية التونسية خاصة تونس العاصمة وصفاقس، وهذية يدل لانه الصيف هذية ربي يرحمنا فيه، وان شاء الله يا ربي تنخفض درجات الحرارة على قد ما نقدروا احنا الناس الكل، وعلى قد ما تقدر صحتنا الناس الكل. نعرفوا احنا خاصة الناس اللي عندها أمراض مزمنة بديوا احنا ننتظروا في صائفة تكون على الأقل درجة حرارتها منخفضة باش انهم يعيشوا أليز ومرتاحين في هذا الفصل. شروق اللي هذا اليوم كان على الساعة 5:03، ساعة تالي أوقات الصلوات بالنسبة لهذا اليوم. الفجر كان في 3:19، الظهر نص نهار و22، العصر شلا باش يكون في 4:02، المغرب في 37، العشاء في 9:12. تحية لكم الناس الكل، نهاركم مزيان، اللي تابعوا فينا توا ما تغيروش الموجة، بقاو ديما مع موجة إذاعة صفاقس. وأكيد أنا نعرف اللي مستمعينا أو في ما شاء الله عليهم لإذاعتهم نورونا كل صبحية، وتحية كبيرة توصلكم من اللي كيب الموجود معاكم هند الأسود والدكتور منعم الجمل معاكم تقنية. تحية لكم الناس الكل، نهاركم أحلى الأيام. نبدأ بغنيتنا الأولى اللي ندخلوا بها للبرنامج، ومرحبا بكم، وإن شاء الله نعديولكم كل ما يفيدكم فيها الصبحية ديما حاجة خفيفة وفي نفس الوقت تنفعنا الناس الكل.

تحية لكل المستمعين اللي توا الان في الاستماع, واكيد برشا ناس توا اللي هما معانا, ونفرح برشا كي يبديو معانا من اول ليميسيون. راهو سبحان الله الناس هذوما اللي قلوبهم سمحه واللي هما او في لينا صار لهم سنوات واكثر من سنوات, انا نقول ولات عقود, الناس هذوما وليوا جزء من اسره اذاعه صفاقس. انا بصراحه كي ما نسمعش صوت مثلا ساميه محفوظ الصباح وكي ما نسمعش الكلمات السمحه اللي تخرج من عندها نقول يا ربي خير, وديما نمشي لناحيه الصفر, مشيت تفرهد مشيت تبدل في الجو. الناس هذوما اللي انا نقول اذاعه صفاقس خليتهم مش كان عشره ومحبه في قلبي, اما ونسات. واحلى حاجه في الدنيا انك تلقى الناس الونس, الناس الونس اللي يزيدوك اضافه في حياتك بكلمه مزيانه ما يجبدوش بك التالي, الناس اللي تعطيك من وقتها تعطيك من طاقتها وتعطيك من محبتها بالكلمه وبالفعل. نعرف اللي اليوم حبت تكون معنا متشاركه هكا زيدا من خلال كلامها السمح, وذكرتني بمثال يقول ملأ السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. وهذا يدل على الناس اللي متواضعين واللي هما مليانين من الداخل. يتقول لي اليوم نهديه لهم ونقول لهم بربي خليوها شعاركم, لأنه أنتم الناس اللي بالحق كما السنابل الملأة واللي هي ديما رأسها مرفوع, بينما الناس الفارغة هي اللي عادة تنحني وتنحني علاش على خاطر ما عندها ما تقول في روحها. الحاجة السمحاني نحب نحييك سامية ونقول لك إن شاء الله تدوم محبتنا وعشرتنا وصداقتنا كيف كيف برشا ناس اللي هما وليوا في عائلتنا جزء من عائلتنا. تحية ليك وتحية كبيرة. بعد شوية باش نسمع غنيتك اللي نهديها لك اليوم. الغنية هذه الطاروب, ويا من عشاق الأغاني الجميلة, أغاني قبل اللي احنا نقوله أغاني الفن الجميل واللي احنا محتاجينهم. الحاجة السمحة اللي هي متي ذو ما قاعدة نشوف في عودة, عودة كبيرة خاصة العديد من الفرق النسائية قاعدة ترجع في الأغاني القديمة, ومنهم قناية تلفزية خاصة واللي عندها من الحجر الأساس إنها كل سهرية تعدي مجموعة نسائية تغني في أغاني قبل, هدي جويني, محمد جموسي, اسمهين, طاروب, الأغاني اللي هما احنا تربيت وذن عليهم. والحاجة الأجمل إنهم وليوا يكتبوها الكتيبة متاحة, معنى تتبع أنت بالكتيبة, معناتها أنا نقول بالنسبة لي نحن ينعشوا الذكرى ويذكرونا في الأغاني السمحة هذه, وبالنسبة للجدد للجيل هذه الموجودة معنا واللي تنفر من أغانينا تقرأ الغنية وتغني معها تعرف الكلمات وقيمتها, لأنه عادة هما يستثقلوا الريتم وغيره, لكن كي يسمعوا ويقرأوا الكلام يحسوا بقيمة الكلمة. أنا واحدة من الناس نعرف الأغاني وساعات بعض الكلمات عندي غالطة, والكل يرجعت ونسمع وفي نفس الوقت نرى في الكتيبة مكتوبة متاع الغنية حسيت اللي قديش الكلمات عندنا قوية قبل يختاروا الكلمة المزيانة. علاش توا لا غريبة ساعات نقولوا ما, وساعات الواحد يحب يخرج من قشرته, ولا الحمامة اللي تحب تتبع خطوة غيرها تنسى خطوتها وتنسى خطوة غيرها. 26 دقيقة رجعني لكم الأغاني السمحة المزيانة اللي كنتي سامية محفوظ. إن شاء الله نهارك أحلى الأيام, إن شاء الله يا ربي ديما بصحة وعافية وديما فرهدة وديما أخت وصديقة لنا. الأغنية هذه الطاروب واللي يشرب في قهوته توا في الصباح إن شاء الله بشفي قهوة الصباح إن شاء الله بالخير وبالصحة.

0: صباح الأحلى ناس مع هند الأسود. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المواضيع الإخبارية. تنخفض درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 42 درجة بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. فيما تتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 9 من نفس الشهر عبر الموقع التالي www.edunet.tn. أعلن البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون التغيير عند مستوى 7%، وكشف أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ بتاريخ 2 جوان الجاري 25.5 مليار دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد، مقابل 22.6 مليار دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد خلال الفترة نفسها من العام الماضي. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وتعقد كذلك لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة إلى التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. في العالم، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن، وسط تصعيد ميداني لتل أبيب في جنوب لبنان خلف عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. ختم هذا الموعد الإخباري، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

باش نقول الاخبار هذية توا في الصباح وما تقولوليش يا فتاح يا رزاق، خاطر انا زيدك نسمع ونجم نقولها الجملة هذية، اما انا من وراه نحب نوصل معلومة اللي لازم توصلكم الناس الكل، وانا منكم ديما نقول راني نستفيد. تعرفوا حالة التسمم اللي صارت والحادثة اللي صارت بالمكنيسي، شنو صار عليها وشنو انتج عليها من اموات، وهيئة السلامة الصحية اللي كشفت امس على نتائج التحاليل المخبرية واللي قالت اللي راهو فما نبتة توجدت في وسط الماكلة هذية في الكسكسي هذية بالعصبين، واللي المرقم تاعو خرج منه مادة اللي مرضت الموجودين وقضت عليهم في نفس الوقت، في خلينا نقوله في دي سكوند، تسببت في العديد من المضاعفات. أوراق النبتة هذية هي برية وسامة من نوع اللي هو من ضمن الخضار الورقية المستعملة في التحضير. به الأوراق المستعملة شنو الشبه بينهم؟ بين الأوراق الخضرة هذية كيما السلق وكيما السبانخ، وراو التصويرة بتاعو، وفي نفس الوقت يقول لك ردوا بالكم وخذوا حذركم. هذه المصادر المعلومة بتبيع، نرجع هنا نقول راهي هيئة السلامة الصحية اللي كشفت نتائج التحاليل المخبرية هذه وعطات بالتفصيل النبتة هذه اش فيها من مضار وشنو المراحل اللي يتعديوا بها الله يرحمهم العدد هذوما من الناس. انا حاب نقوله من وراء الخبر هذه، كنا قاعدين كل مرة نتفرجوا على فيديو ونلقاو النبتة هذيك راهي مفيدة، يقول لك الزعتر، يقول لك الكمون، يقول لك برشا انا نقول من النبتات ومن الاعشاب اللي من المفروض ان لازم نتحراو عليها. علاش؟ او شاعتيكم انا مثال مرض القلب اللي عندهم، اللي يشربوا كل يوم صباح عندهم تونسيون واللي يشربوا صباح لاسبيجيك، راهو كي تعطيهم انت الربع مش حتى كما نقولوا فتفوتة من الكركب تجم تخلص عليهم. معلش، لانه الكركم مثلا هو مسيل للدم والاسبيجيك مسيل للدم، الزوز يتوجدوا في نفس الوقت راهم يجمو يعملوا حاجة كارثية. وانا من الناس اللي جربتهم على شكون، وكنت نعتقد اللي الكركم على خاطر يقولوا راهو فيه برشا فوائد وراهو ينحي الالتهابات ونحي الروماتيزم، قلت أنا نعمل في حاجة صحية. بينما هتن من كلش بعيد عليكم والدتي كانت تقول لي لا راني نحس بدوخة، وانا ماشي في بالي اللي يتعاكس فيها ويلزمها تاخذه على خاطره مهم وعلى خاطر في الفيديو خرج طبيب وقال راهو مهم برشا. هذوما الطب اللي احنا ما نعرفوش شنو هما راهم في الاخير، يجي من اي واحد يكتب لك الدكتور وانت اسمع، خاصة المشارقة. انا حبيت من خلال هذا شنقول لكم، مش كل نبتة تسمعوا بها راهي مهمة تمشيوا وتصبوها وتشربوها ولا تغليوها ولا تنقوها وتشربوها، لانه كل انسان وحالة بدنه. انتم ارجعوا مثلا طبيب قلب شو قولكم اسبيرين ما تشربوا كان ما ترجع لي اذا انت مريض، معناتها احنا ما نعملوا حاجه وما نشربوا حاجه كان ما نشوفوا المضار قبل من الفوائد، وتمشي معانا ولا ما تمشيش معانا. كيما الكمون اللي عاده يقول لك به باش للترحيف راهو، ولا الخل وقول لك الماء بالخل وشربوا قبل الوجبة وتضعفوا، أما تضعف تجب أنت تكون مريض بالمعدة وتقضي على روحك. أعطيتكم أمثلة صغيرة، خلي أنت أعشاب برية أو غيرها تهزها من أرضها وتقصها وتطيب بها وتكون هي سامة ويكون الخبر في التالي كارثي، وربي يحمينا الناس الكل. خلينا في الخزيمة، خلينا في البابونج، خليونا في ورق الرند، حاجات اللي خفيفة على الاخر واللي قادر كل انسان انه يشربهم وما تصيرش فيها مضاعفات. وهكا ندخل لكم الباب مضمون الخزيمة والبابونج اللي احنا عادة نقولوا رانا متوترين وعصابنا متوترة خلي نشرب مهدئ للأعصاب، راك تدخل لحالة الادمان، واذا دخلت لحالة الادمان يجي يوصل النهار ما عادش يحوك فيك الدواء هذيك. لذا بابونج وخزيمة، وهذه بآراء الاطباء يقول لك تغليها، روى أطباء سيرتيفية، تغلي الماء وتحط مغرفة أما بابونج ولا خزيمة وتغطي عليه بشكل زيوت الطيارة الكل، تعاود ترجع للماء هذيك وتشربه سوي في الصباح سوي في الليل. المهم خلي توقيت ديما نفس التوقيت في كل نهار، أما من المستحسن في الليل باش تنظم صحتك البيولوجية وفي نفس الوقت تقوم كل نهار تشبع بنومك. وديما نذكر النوم، وإذا قلنا نحبون نشبع من النوم ما بين لحداش متاع الليل للثلاثة متاع الصباح ولا لحداش متاع الليل للأربعة متاع الصباح، يذوم أقوى أوقات من أنه الإنسان
يشبع بنومه ويحس روحه متفرهد. أما إذا عززته في الساعات إذك وقتها خير ونعمة. ربي يشدكم بصحتكم، يشدنا بصحتنا الناس الكل، وربي يحفظكم ونهاركم صح.

أنا اليوم قلت بما أنه الثاني يوم من بتبيع البكالوريا ونعرفش معناتها بكالوريا ونعرفوا زادة في نفس الوقت إحساس العائلات في الوقت ذي، قلت منيش باش نضغط على عصاب الناس الكل، منيش نحكي على البكالوريا، نلقى في الأخير يلزمني نحكي، أما نحكي خارج توقيت الصغار اللي هما مش موجودين، ظهلي في التوقيت هذية برسك خرجوا الكل باش ياخذوا الكيران ولا باش يوصلوهم والديهم ويكونوا موجودين بتباع في مراكز الامتحانات. الحاجة اللي حبيت نحكيها اليوم وحبيت نأكد عليها إنه يعيشكم بربي، ما تقعدوش انتم كوالدين كل مرة يدخلوا صغار بعد ما عديه وتقولوا لهم شو عديت واعطيني الإصلاح. ريتو هذه عملية ضغط كبيرة، لأنه يجم يكتشف اللي هو ما كانش في صلب الموضوع واللي هو غلط في حاجات، ووقتها المشكلة أنه باش يولي يضغط على أعصابه، وهذه من الحاجات اللي احنا بتبيع ما نحبذوهاش ونقولوا كل صغير كنا احنا، وعليش كل صغير كنا في مثل الأوقات هذوما كنا ما نحبوش شكون يقعد يسأل فينا شو عديت شو ما عديتش، لأنه وقتها فما تولي حالة خوف من الامتحان اللي جاي، وتقول إذا أنا ما عديتش اليوم بالقدا معناتها هذا دليل اللي أنا غدوة زيدا منيش باش نكون اون فورم ومانيش باش نعدي بالقدا، وتيح المورال على بكري. حبيت النقطة هذه نركز عليها اليوم إن شاء الله في 38، نعرف الكل صغيراتنا باش يكونوا في الكلاس، لكن الوالدين تجمو تسمعوا وتاخذوا انتم العبرة بالموضوع هذي، لأنه مهم جدا أنه ما نسألوش صغارنا، ما نتعبوهمش، ما نقعدوش نقولوا لهم شنو عديت شنو صاحبك عمل ارجع لأستاذك وحصل ما في الصدور، هي جملة رايت تقالوا محليها لأنه حصل ما في الصدور، زي تعدى الامتحان زيد إنا باش نسأل وزيد إنا باش ناخذوا شنو جديد جديد تكتب في الورقة، وجديد باش يكون غدوة إن شاء الله ويكون ياسر حاجة مهمة جدا بالنسبة للصغار. أنا نقول اليوم ارتفاع درجات الحرارة تعرفوه اللي هو لافت جدا، وفما بادرة كانت ياسر مزيانة وخذيت استحسين التلاميذ وأوليائهم المبادرة هذية باش ينجحوا للامتحان الوطني توفير أفضل الظروف للمترشحين. هنا حرص أعوان مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بصفاقس على أنهم يستقبلوا المترشحين بمحيط عدد من مراكز الامتحانات وتزويدهم بقوارير الماء والعصير. قديش اللفتة ياسر سمحة، قديش فيها بعد إنساني. تحية كبيرة لشرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بصفاقس على استقبالهم المترشحين للبكالوريا بتزويدهم بقوارير الماء والعصير باش أنهم يفرهدوا عليهم وهما داخلين للامتحانات. هذه مش أنهم نقص عليهم هيك العناء متاع السخانة اللي طالع، بالعكس حسسوهم اللي هما أوليائهم موجودين في الدار وأوليائهم هما البرة. هذيك علاش البدرة هذي يقولوا لهم برافو وميل برافو لشرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بصفاقس، يعطيكم الصحة. بدرة نستحسنوها ونفتخروا اللي الحمد لله إنه الناس الكل تفكر في راحة أولادنا، وإن شاء الله يا رب تعديوا اختباراتكم في أجواء مريحة وآمنة، ربي نجحكم في التالي هي اختبارات، ربي نجح أولادنا الكل وإن شاء الله موفقين. تحية لكم الناس الكل، هندة تحييكم، نهاركم أحلى.

صباحكم سعيد. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم. نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا بداية من اليوم وتواصل اختبارات الدورة الرئيسية وسط أجواء من التفاؤل والترقب. فتح منصة تسجيل الانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملكة أواخر السنة الجارية. اجتماع للإدارة الجهوية للحماية المدنية لبحث مدى استعدادها للتدخل خلال هذه الصائفة. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. النظر اليوم في الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي وفي مقترح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. وفي العالم 9 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. وواشنطن تعلن اتفاقا لوقف القتال بلبنان ومجلس النواب الأمريكي يقيد صلاحية ترامب بشأن إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة دايمة.

0: تصبح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: ميتيو. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم. واكيد احنا باش نمشي بكم للميتيو، وبن منال معانا على الخط الهاتفي. اهلا وسهلا بكم، مرحبا. عسلامة، نهارك زين.
2: صباح الخير هند، وصباح الخير كيف المستمعين داعس فقس.
1: نهارك فل وياسمين، مرحبا بك.
2: وبيك يا عيش.
1: عايشك تقصنا لهذا اليوم كيفاش باش يكون، وخاصة عشنا نهارين الكلهم سخانة، واحنا محتاجين ان نعرفوا زعما ان شاء الله باش تكون فما نسمة تلطف. احنا هنا في فاقس نقولوا شهيلي، ما نعرفش نفس الكلمة عندكم في تونس ولا لا، نقولوا شهيلي ونقولوا

0: هاد امس حتى كتارة هكا الشجر قاعدة تتحرك شوية تفرح تحل البورتفينيتر مثلا تلقى لي هيك السهد هو اللي قاعد يمشي فيها نسمة سخونة على الاخر. لو كي نقولوا ستة ايام احنا في فصل الصيف وفي بدايته ظهر لي درجة الحرارة مرتفعة اكثر من اللازم.
1: صحيح هو البارح سجلنا في جهة سفاق 39 درجة وهي أعلى معدلات العادية. بالنسبة اليوم خطر هو البارح خطر الريح كانت من القطاع الجنوبي كانت ساهمت في ارتفاع درجة الحرارة. بالنسبة اليوم الريح باش تحول من القطاع الشرقي وبالتالي نحسوا في نسائم شرقية تلطف الأجواء ونحسوا اليوم فما انخفاض في درجة الحرارة.
0: الحمد لله.
1: اليوم القطاع الشرقي خاصة تكون قوية نسبيا خاصة في مناطق الجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معدل بقية المناطق. الحرارة قلنا في انخفاض طفيف وتتراوح بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات وتوصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيري محليا.
0: سليم معناتها احنا مازال درجة الحرارة ترتفع أكثر فرحت لي قلبي اليوم عصبي. وخاصة تو أولادنا اللي ماشيين للباك يقول لك هو راه فما بيدرة صارت من الأمن الوطني اللي عطوهم الماء وعطوهم مثل العصير أمس في صفاقس وتمنيها في نفس الوقت ماذا بيهم يمشيوا في أجواء اللي هي هكا تفرهد شوية مش سخانة اللي زايدة أكثر من اللازم.
1: اليوم أجواء لطيفة مفرهدة اليوم جهة صفاقس سجل 31 درجة
0: الحمد لله. هاي فرشكنيهم شوية هكا ولا يسليم؟
1: صحيح هذه أجواء مناسبة أجواء مناسبة تعطي كيف الأنشطة حتى البحر اليوم مضطرب شوية ماهوش كهيش برشا مناسب بتاعتي كيف الأنشطة
0: اللي حبي اليوم يعوم لباس
1: مضطرب شوية
0: مش برشا
1: مش برشا خاطر مازلنا كي خاطر اليوم صباح وفي كمان من نشرة الخاصة البحرية اليوم صباح وفات مازال يعني البحر شوية نقولوا نحن يخدم فيه موزة بشوي بشوي قاعد يركح. بالنسبة للغدوة بالنسبه لغدوه مازالت تنتظر خلايا رعديه العشيه بالمناطق الغربيه الوسط كما سنسنا بها والحراره غدوه في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجه قرب السواحل والمرتفعات بين 35 و 40 درجه بقيه الجهات. غدوه ان شاء الله في جهه صفاقس تسجلوا 35 درجه.
0: ربي يلطف بينا الناس الكل اذا قلنا زاد بقيه الجهات 45 درجه ربي يقويهم. ظهلي 35 درجة مزلنا احنا نقدروا هكا نتنفسوا شوية. اليوم 31 درجة ديما أبرك على إيمس هكا ولا يا سليم؟
1: صحيح امبارح 39 اليوم 31 وغدوا 35.
0: سليم بلي نرجع لديما لحكاية نضيفوا خمسة نقاط خاطر احنا ديما نقولوا إذا في الظل ولا ليه محسوبة
1: درجة الحرارة المحسوسة هي
0: المحسوسة تو
1: سديبهم أول حاجة سرعة الريح واتجاهها الرطوبة نسبة الرطوبة هم برشا عوامل اسكو المنطقة ديك منطقة حضرية منطقة جبلية منطقة فلاحية منطقة صحراوية كل منطقة وقداش نزيدوها درجات حرارة عضل خاطر مش كل المناطق كل كيف كيف نزيدوهم خمسة درجات ولا أربع درجات خاطر مثلا منطقة صحراوية ما نزيدوهمش كنزيدوهم حتى درجة واحدة في الدرجات المحسوسة
0: فهمتك.
1: بينما في المناطق الحضرية تكون برشا نقول احنا كراها ولا منطقة برشا فيها عباد تكون الحرارة أكثر الحرارة المحسوسة تكون أكثر.
0: سليم توليمات القادمة في الويكاند باش يكون زيدة نفس درجة الحرارة ولا باش تزيد ترتفع أكثر؟
1: نهار السبت ترتفع طفيفا نهار الأحد كيف كيف ماهيش باش تكون فوت كما قلنا نهار السبت نهار الجمعة باش تكون 35 درجة نهار السبت 35 ونهار الأحد 36 درجة باش نقعد في المستويات هذه.
0: أكيد شكرا لك سليم بن ميليت شكرا نهارك عسل نهارك أحسن الأيام ونورتنا فيها الصبحية.
1: إلى
0: اللقاء 7:11 دقيقة تحية لكم الناس الكل نورتونا شكرا نهاركم زين نهاركم أحلى الأيام.

بدي صيف وتوا اليوم نقولوا احنا اليوم السادس، معناتها نذكر الناس اللي يسمعوا فينا ب 31 درجة اليوم وغدوة 35 درجة ديما في صفاقس. بقية الأسبوع باش تكون الدرجات مرتفعة نوعا ما، يعني في الحدود هذية سبت وحد. هيت نرجع بيكم للصيف، وشنو يجيب معاه الصيف؟ يجيب معاه الحديث على العديد من المواضيع الخاصة بالصيف كما السياحة. السياحة اللي عجبني ليمات هذوما السياحة الثقافية والاعتناء بها. احنا عادة حتى نيوكين سياحة النزل البحر، إذن هما السياحة الكلاسيكية اللي متعودين أننا نحكيو فيها. بينما أمس تم إصدار دليل المتاحف في تونس، اللي هو خطوة جديدة باش نضمنوا انه الناس الكل عندها وعي بالتراث ودعم السياحة الثقافية. هذا اللي أصدرته وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بإشراف ودعم من وزارة الشؤون الثقافية. دليل المتاحف هذه في تونس في مبادرة باش تعرف بالمشهد المتحفي الوطني، تسلط الضوء على ما تسخر به تونس من متاحف تونسية، مع إبراز شنو الرصيد الأثري والفني والحضاري اللي يعكس ثراء التاريخ التونسي، تنوع الحضارات اللي مرت بها واللي تعاقبت على البلاد عبر مختلف العصور. الإصدار هذه في إطار الجهود المتواصلة باش نتمنوا التراث الثقافي الوطني، نعزوا حضوره لدى مختلف فئات المجتمع، وتوفير مادة توثيقية شاملة مبسطة تمكن الباحثين والطلبة المهتمين بالتراث باش انهم يعرفوا اش معناتها بلادهم. وانا بصراحة انا نقول مش كين الطلبة مش كين عشاق التاريخ والسياحة الثقافية باش يعرفوا شنو المتاحف التونسية والموجود فيها وخصوصيتها العلمية والثقافية، لكلنا محتاجين باش اننا نعرفوا المعلومات هذه مفصلة حول المؤسسات المتحفية المنتشرة في مختلف ولاية الجمهورية. لانه اي واحد جي تسألوا باش يقولك متحف باردو، هذيك المتحف المعروف. بقية المتاحف شنية، للقطع الأثرية الموجودة شنية، محتاجين مش نكتشفوا احنا هذا الموروث الحضاري التونسي، نتعرفوا على المراحل التاريخية المتعدة اللي شهدتها البلاد من الحضارات القديمة للفترات الإسلامية والحديثة، وهذه نلقاوها في قطع أثرية زادة موجودة وثائق ومجموعات فنية نادرة اللي هي كلها موجودة في هذا الإصدار. دليل المتاحف في تونس هو دعم للسياحة الثقافية. ونقول ديما احنا قديش محتاجين للسياحة الثقافية، تعرفوا انتم اليابانيين الصينيين يمشيوا للوجهة ديما يقولك نحبوا السياحة الثقافية اكثر من انهم يفكروا في البحر. هذوما يجمو يكونوا عنصر اساسي مش سياحة عبور وكهو نشوفوهم في مشهد 3-4 من الناس، يجمو يكونوا هنا موجودين يتبعوا بالدليل هذية. في نفس الوقت يليت الدليل هذية يتباع في المكتبات اللي تجم انت تشري منهم، كما تشري كراسة وتشري كتاب تجم تشري منهم الدليل هذا. دليل مهم، دليل السياحة والمتاحف واللي هو مهم لنا كما قلت الناس الكل. زيدا في نفس الوقت علاش ليه ما يكونش الدليل هذا مصحوب بقرص مضغوط ولا كل ما هو تطور تكنولوجي باش انت ياك اللي تكتب بالكل تشوفه في بطبيعة بطريقة مجسدة، واحنا نحكيو ديما على الذكاء الاصطناعي. ألف مبروك لنا هذا الدليل السياحي، دليل المتاحف في تونس، وإن شاء الله نشوفوه في ديارنا وقت احنا كزعم نزينوا فيك المكتبات. احنا غلبية الديار تلقى عندهم مكتبات فيها كتاب ولا اثنين يقراوه، والبقية الكل زينة زعم راهي ديكور، وهذه راهو موجع برشا. يسيرش في الديكور هذيك زيدوا دليل المتاحف في تونس، مش انت قاعد حتى هكا بعد القيلولة تقرأ شوية شنو موجود في بلادنا، حاجة مهمة جدا حتى كي يقفوا معنا ناس ويحكيوا وجايين من برا تعرف انت تصدر له وتسوق له البلاد متاعك. تونس تستحق منا كل خير، تونس المزينة مزينها بخيراتها وبيعطاها ربي بحر وجبل وبر وسماء صافية. هذوم ناس يدفعوا فلوس مش انهم يمشيوا البلدين كيفين، هذوما ناس ترعش بالبرد في كل الأوقات وسميهم مغيمة، احنا سمينا صافية وان شاء الله يا ربي قلوب الناس زيدة صافية. تحيي لكم الناس الكل، هندا تحييكم، دكتور منعم جمل وسالم عيسى معنا بالنسبة للتليفونات. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم أحلى ليام، نهاركم زين.

نهاركم زين الناس الكل يعيشكم اللي في الكراهب بربي ما تفكوش الأولويات اليوم مشيو في ثنية بالراحة سيسو برشا خاصة على وليداتنا توالي هما ماشيين عديو في الامتحانات ما تضغطوهمش وما زيدا من هيك السيركيلاسيون سهلوها وسعوا بالكم قد ما تقدروا الأيامات هذوما وإن شاء الله تتعدى بنجاح والتوفيق تحية لكم الناس الكل نهاركم زين نهاركم أحلى الأيام نرجع لكم بعد شوية بعد النشرة وبعد السبور ونكملوا مع بعضنا المشوار حتى لتسعة متاع الصباح عنا مواضيع مش نحكيو فيها كونوا معنا نهاركم زين.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. انخفاض ملحوظ اليوم في درجات الحرارة. نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا بداية من اليوم وتواصل اختبارات الدورة الرئيسية وسط أجواء من التفاؤل. فتح منصة التسجيل للانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملكة واخر السنة الجارية. اجتماع للإدارات الجهوية للحماية المدنية لبحث مدى استعدادها للتدخل خلال هذه الصائفة. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. النظر اليوم في الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي وفي مقترح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. في العالم 9 شهداء في غارات صهيونية استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. واشنطن تعلن اتفاقا لوقف الحرب على لبنان ومجلس النواب الأمريكي يقيد صلاحية ترامب بشأن إيران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح نوال الطهري،
1: صباح الخير
0: ونسلوتي. إلى تفاصيل، ونشير بداية إلى أن درجات الحرارة تشهد انفراجا اليوم بعد الدرجات القياسية التي تم تسجيلها أمس، حيث تتراوح القصوى اليوم بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 42 درجة بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشهلي محليا.
1: الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
0: واستعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخل التدخلات المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف، مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية أبرز محاور اجتماع انتظم أمس بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية.
1: وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الرفع من درجات اليقظة وتعزيز الجاهزية العملياتية بمختلف الوحدات، مع مزيد أحكام التنسيق بين كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي، بما يضمن سرعة التدخل ونجاعة الاستجابة لمختلف الحوادث والطوارئ المحتملة.
0: تربويا، وفيما تتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في يومها الثاني، أفادت وزارة التربية أنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 9 جوان الحالي عبر الموقع www.edunet.tn.
1: ووفقا لوزارة التربية فإنه يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع المذكور للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وفي حالة خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 9 جوان.
0: في صفاقس تتواصل النجاحات الطبية، إذ تم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك داخلية، مما يقلل المضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى تمتع المريض بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة، مع إمكانية سحبه أو استبداله عند انتهاء فترة عمله، وفق ما أوضحته للأخبار الدكتورة ليلى عبيد الطريقي رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.
2: زراعة أول نغمة لدقات القلب بدون أسلاك على المستوى الوطني، خاصة النوعية هذه متاع ناظمات القلب بدون أسلاك، هو يتم مكسب للمرضى وللجهة، وخاصة في حالات معينة المرضى اللي عندهم ضعف في دقة القلب. في بعض الحالات ناظمة هذه اللي هي عندها خصوصياتها مثل علاج متطور ليهم وفي برشا فائدة للمريض، تختلف الآلة هذه على الآلات الناظمة اللي نعرفهم احنا، فترحنا العديد من المرضى قاعدين نجرعولهم في الآلات الناظمة، علاش تعتبر جديدة ومكسب وتطور؟ لأن بدون أسلاك، احنا نحطه بالأسلاك تجم تكون فما تعكرات جانبية، لكن زاد المدة صلاحية ده مدة أطول بأكثر من الناظمات العادية توصل للعشرين سنة، وزاد الناظمة هذه نجمو كي توفى مدة الصلاحية متاحة نجمو نحيوها، يعني تكون مزروعة نعودو ناخذها من القلب وبعد كان لازم نعودو ناظمة أخرى. احنا فرحانين لأن أول حالة نعملوها في المستشفى وإن شاء الله نتمتعوا بها مرضى آخرين اللي حالتهم تستوجب نوعية من الناظمة هذه اللي بدون أسلاك.
1: نبقى في ساق السذ. يشتكي المرضى الوافدون على مصحة الضمان الاجتماعي بالجهة من الطوابير الطويلة التي تجبرهم على الانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أو برد الشتاء، مما عمق معاناتهم خاصة بالنسبة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، كما اشتكى آخرون من تواصل النقص في بعض الأدوية. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: علاش في زهير قايله هذه ما دخل كانت 8:30 معناها لما تجي طبيبه نهار الاثنين باش ناخذ دواء، قالت من غير دواء على طابع وبرشة دواء ما ثماش برشة دواء، دواء القلب هذا ما انا كلي والله نشري فيه
4: دوايات، فما الموجود وفما مش موجود. اما المشكله الكبيره الدوايات، ثلاث سوايع نقعدوا نستناو باش ناخذ الدوايات،
5: فما اللي مقطوع وفما اللي ما قالك برا مسيسري من الفارماسي من برا،
6: نهار تعدي ونهار تاخذ الدواء ماهوش فردنها على خاطر الزحمه ما تلحقش. انت يجيك نمرك 900 واش وانت كملت العشرة نفس، أقعد استنى للساعتين الساعتين هما يكملوا، إيجا غدوة الحياة إيجا بكري وشد الصف واسد سويت. المطالب يزمهم يروا حل للعباد، يعني وقت اللي يجيوا مش معقول يقعدوا في الشموسة واللي في البرد، راهو بعض منه من الأربعة متاع الصباح من الفجر وقت اللي يصلي الفجر يخرج
7: تخلي هذية توهيد معناه خاص بالمعوقين. يا رسول الله كيفاش الواحد مش يوصل المريضون بالكرسي المتحرك هذية؟
8: فضلك رانا نجيو لهنا نمرضوا بهالفريب بهالزبدة اللي نتعثروا فيها، الله يخليكم الله يبارك لك. هالحالة هذية احنا ما نجموش نعيشوا فيها هكايرا.
9: يجيني التحليل صايمين نشوفوا في ريحه الدخان تقتل، واللي عنده الحساسيه واللي عنده ضيق النفس. صليت الفجر وخرجت،
10: شد الصف وتدخل للطبيب ومن بعد ذيك توصل للفرماسي يقول لك سي ارجع خذ الحي، ترجع خذ الحي تشد الصف من الاول جديد. كانت تخدم ولا انت وما نعرفش على شنو ظروفك يزمك تستنى ويحتمل ما يلحقك جده.
0: وطنيا، أعلن وزير التجهيز والإسكان سلاح الزهري عن انطلاق الاشتغال على منصة التسجيل للانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملكة للانتهاء منها أواخر سنة 2026، والتي ستمكن من ضبط قائمة المستفيدين مع فترة تجريبية خلال شهر أكتوبر القادم وفتحها للعموم بداية من أواخر السنة الحالية.
1: الوزير بيّن أن ضبط القائمات النهائية يكون بعد استيفاء كل شروط والنظر في الطعون إن وجدت بالتوازي مع تقدم الأشغال وتقديم تفاصيل المشروع للمستفيدين، مع إمكانية استفادة من يحالفه الحظ في القسط الأول.
0: اقتصاديا، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، وبالتوازي مع ذلك شهد التضخم تسارعا في الاقتصادات الكبرى خلال شهر أبريل المنقضي، كما ساهم استمرار التضخم الضمني في إبقاء التضخم الإجمالي عند مستويات تفوق الأهداف المرسومة من قبل البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.
1: البنك المركزي كشف أيضا أن احتياطية تونس من العملة الأجنبية بلغ بتاريخ الثاني من جوان الجاري 25.5 مليار دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد، مقابل 22.6 مليار دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
0: وفي الشأن النيابي، تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
1: مشروع القانون يهدف إلى هيكلة قطاع الاستشارة الجبائية في تونس وتحديد الشروط القانونية لممارسة المهنة وضبط حقوق وواجبات المستشارين الجبائيين، بما يضمن تنظيم المنظومة الجبائية الوطنية.
0: وتحت قبة البرلمان أيضا، تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب جلسة عمل اليوم لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة إلى التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم.
1: ويستهدف مقترح القانون الجديد تنقيح وتعديل القانون الأساسي عدد 68 لسنة 2016، وذلك لتجاوز العقبات الهيكلية التي عطلت تفعيل هذا الهيكل على أرض الواقع، حيث ترتكز المبادرة على إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية تطوعية مباشرة تنبع من الجالية التونسية نفسها.
0: في موضوع آخر، تحتضن تونس اليوم يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
1: هذا الحدث يهدف إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس، وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات. ومن المتوقع أن يشارك في هذا الحدث خبراء تونسيون من أكاديميين وصناعيين وممثلين لكبرى الشركات المختصة في مجال صناعة السيارات، كما ينتظر مشاركة خبراء ومحاضرون دوليون يمثلون مؤسسات عالمية رائدة في قطاع تكنولوجيا السيارات من ألمانيا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان.
0: أخبار العالم نستهلها من قطاع غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء مساء أمس في سلسلة غارات للاحتلال الصهيوني استهدفت 4 شقق سكنية بمدينة غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد 8 فلسطينيين أمس في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي ومواصي خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ الاحتلال عمليات نسف واسعة داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب القطاع.
1: وفي الملف اللبناني، توجت جلسات المفاوضات بين حكومة الاحتلال الصهيوني والحكومة اللبنانية بالاتفاق على تنفيذ وقف اطلاق النار وسط تصعيد ميداني لتل أبيب في جنوب لبنان خلف عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.
0: الخارجية الأمريكية أعلنت أن الطرفين اتفقا بتوجيه من واشنطن على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. وأضافت أن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصر المقاومة من قطاع جنوب الليطانية.
1: هذا الاتفاق جاء وسط تصعيد ميداني لم يتوقف رغم وقف اطلاق النار الساري منذ 17 من أبريل الماضي، إذ استهدفت أمس غارات إسرائيلية عدة بلدات جنوبي لبنان أسفرت عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 13 آخرين.
0: وفي المقابل، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعات للاحتلال. وفي الشأن الإيراني، قال ترامب في آخر تصريح له إن بلاده قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران وقد يتم ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد.
1: في سياق متصل، كشفت شبكة سيانان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران، وأن هناك مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: هذه التصريحات جاءت تزامنا مع قرار مجلس النواب الأمريكي تقييد صلاحية ترامب بشأن الحرب في إيران. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: انخفاض ملحوظ اليوم في درجات الحرارة، نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا بداية من اليوم، وتواصل اختبارات الدورة الرئيسية وسط أجواء من التفاؤل والترقب، فتح منصة التسجيل للانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملكة واخر السنة الجارية، اجتماع للإدارات الجهوية للحماية المدنية لبحث مدى استعدادها للتدخل خلال هذه السنة. الصائفة. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، ونظر اليوم في الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي وفي مقترح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشد أنباء صباح قدمناها لحضرتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات نوال الطهري ونزهة الواتي. الكلمة الآن لفتح الصامت والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
12: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
12: عشرة ديمة ديمة.
11: سبور نيوز سبور نيوز. سبور نيوز سبور نيوز.
13: سبع 40 دقيقة على الساعة 7 صباحا حبيبي هذا في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر. البداية مع إحراز المبارزة التونسية ياسمين دغفوس الميدالية الفضية لسلاح السابر ضمن منافسات البطولة الأفريقية التي تقام من 1 إلى 5 جوان الجاري بمدينة أبيجان الإيفوارية، وجاء ذلك بعد الهزيمة في الدور النهائي ضد الجزائرية زهرة كحلي بنتيجة 9-15. هذه الميدالية الثانية للمشاركة التونسية في صنف الكبريات بعد برونزيت ياسمين السوسي في سلاح الفلوري. مباشرة بعد المواجهة الودية ضد المنتخب البلجيكي بعد غد السبت، تغادر بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم العاصمة بروكسل ذكروا صباح الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية، وتضم البعثة رسميا نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. نذكر المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يستعد لمواجهة بلجيكا وديا بعد غد السبت انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر ضمن تحضيراته لمونديال 2026 بعد هزيمته الودية الأخيرة ضد منتخب النمسا. بالنسبة لتفاصيل المكافآت المالية اللي باش تحصل عليها الحكام المشاركين في ليلة كأس العالم، مع العلم أن قيمة العائدات تختلف حسب عدد المباريات اللي يديرها الحكم ومدى تقدمه كذلك في أدوار البطولة. في هذا الإطار الحكام اللي باش يتم اختيارهم لإدارة مباريات الأدوار المتقدمة خاصة الدور نصف النهائي والنهائي باش يحققوا أعلى المكافآت المالية تقريبا حوالي 63,000 دولار. الحكم اللي يصل إلى إدارة المباراة النهائية في مونديال 2026 يتحصل بين 60,000 و70,000 دولار، إلى جانب طبعا المخصصات اليومية اللي تغطي الإقامة والنفقات المختلفة طوال فترة البطولة. نذكر في هذا الإطار أن الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كان اختار 52 حكم و88 حكم مساعد و30 حكم من حكام تقنية الفيديو من 6 اتحادات قارية و50 اتحاد وطني لإدارة 104 مباريات في كأس العالم 2026 مع غياب تام للتحكيم التونسي. على مستوى كرة القدم دائما وأخبار المونديال، حقق المنتخب الجزائري مساء أمس الفوز على نظيره الهولندي بهدف مقابل صفر في لقاء ودي استعدادا لكأس العالم. هدف المنتخب الجزائري كان أمضاء اللاعب أنيس الحاج موسى محترف نادي فاينورد الهولندي في دقيقة 86 من المباراة. تذكر المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب الهولندي في كأس العالم نهار 26 جوان القادم. كذلك على مستوى أخبار المونديال، تأمل جمهورية الكونغو الديمقراطية في إقامة مباراة تحضيرية لكأس العالم ضد منتخب تشيلي في إسبانيا الأسبوع المقبل رغم قرار السلطات المحلية حظر إقامتها بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، رغم أن المنتخب الكونغولي كان يقيم طرابلس التحضيري في بلجيكا ومعظم لاعبيه وأفراد طاقمه يقيمون في أوروبا. منتخب الكونغو الديمقراطية كان يعتزم خوض مباراة تحضيرية في إسبانيا نهار الاثنين الجاي قبل التوجه إلى نهاية كأس العالم، لكن السلطات الإسبانية أعلنت إلغاء التصريح بإقامة المباراة. اتحاد الكونغو أكد التزام الفريق بجميع المتطلبات الصحية الرياضية التنظيمية وأشار إلى أنه يجري محادثات متواصلة مع الجهات المعنية والاتحاد الإسباني لكرة القدم لإيجاد حل يتيح إقامة هذه المباراة الودية. مادامنا مع المباريات الودية التحضيرية للمونديال، فجر اليوم كوريا الجنوبية كانت تسعى لسلفادور هدف مقابل صفر، اليوم في الخمسة سلوفينيا مع قبرص، إيران مع مالي في الأربعة ونص، السويد مع اليونان في الستة، إسبانيا مع العراق في الثمانية بتاع الليل، وفرنسا مع الكوديفوار كيف كيف في الثمانية بتاع الليل. في أخبار كرة القدم على الصعيد الوطني، أعلن الترجي التونسي عن مغادرة ثلاثة لاعبين هم كل من زكريا العايب وإلى الدربالي وغيث الوهابي بعد نهاية عقودهم مع الفريق. في المقابل أعلن فريق الترجي عن تمديد عقد متوسط ميدان وخير الدين مداوي لغاية جوان 2029. ذكر الترجي كان أعلن في وقت سابق عن مغادرة لاعبه البرازيلي يانساس. كذلك اطلقت إدارة فريق الأولمبي البيجي بالأمس إشعار من محكمة التحكيم الرياضية تاس يفيد بتسلمها ملف المباراة اللي جمعت الفريق بالملعب التونسي. نذكر الملعب التونسي كان وقع هزمه جزائيا ضد الأولمبي البيجي بعد إشراكه لخمسة لاعبين أجانب. كذلك أصدرت هيئة مستقبل جيبس بلاغ وجهت فيه نداء للسلطات الجهوية من أجل التدخل العاجل للمساعدة على تسريع صرف المستحقات المتخلدة لدى المجمع الكيميائي التونسي. وقد لقى في بلاغها أن تواجه أحكام باتة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا بقيمة جملية تناهز 300 ألف دينار تتعلق بملفات سابقة تخص لاعبين أجنبيين ما بينهم لاعب أصدر في الاتحاد الدولي قرار بمنع الانتداب داخليا وخارجيا. على المستوى العالمي، اقترب الدولي المغربي إسماعيل السيباري من خوض تجربة جديدة في الدوري الألماني البوندسليغا بعد ما أبدأ موافقته على الانضمام إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الحالية. وفقا لتقارير صحفية، اللاعب هذا يحظى باهتمام كبير من إدارة النادي البافاري بدعم مباشر من المدرب فينسنت كومباني ليرى فيه اللاعب إضافة مهمة لخط الوسط الهجومي للفريق. من المنتظر باش تبدأ المفاوضات الرسمية بين بايرن ميونخ وإيندهوفن خلال الفترة المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الصفقة. كذلك أكد فلورنتينو بيريز رئيس الحالي لريال مدريد أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية للنادي نهار الأحد الجاي سيعيد جوزي مورينو لتدريب الفريق، وذلك في إطار حملته الانتخابية لولاية رئاسية جديدة في الفريق. تصريح بيريز يأتي في إطار حملته الانتخابية في مواجهة رجل الأعمال في مجال الطاقة المتجددة ريكي ريكيلمي في أول انتخابات تنافسية للنادي منذ 20 عام. أخيرا بشتخدم بالتنس، في دولة رولان جاروس رحلة البيلاروسية رينا سابالينكا توقفت. المصنفة الأولى عالميا في هذه البطولة بطولة رولان جاروس ثاني البطولات الأربعة الكبرى بعد خسارتها مساء يوم أمس في الدور ربع النهائي ضد الروسية ديانا شنايدر. ذكر أن شنايدر كان حسمة المواجهة ضد سابالينكا بنتيجة 3-6 7-5 6-0 في ملعب فيليب شاتري. 52 دقيقة بعد الساعة السابعة صباحا، إشارة التوقيت على مجدد عصفيق سبطة النهير سبور نيوز. أجمل تحية منعم أجمل وفتح السابق أكيد هندة تكمل معاكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح.

0: إشهار.
1: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
2: يا مش نرمان يا مش نرمان ومعبيهاش أقوى
3: مونتال. مع بيش بونك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونتال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو، 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.

الثامنة صباحا. صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. المحرس، محرس وحضارة ومدينة الجمال التشكيلي. المحرس، محرس وحضارة ومدينة الجمال التشكيلي كتاب ألفه الأستاذ الهاشمي بيبي وأصدره سنة 2002، والكتاب قدمه الدكتور علي الزواري الذي يقول: نشأة المحرس من محرس علي بن سالم البكري مؤسس سور صفاقس وجامعها الكبير، ثم بقيت النسبة أي المحرس وغاب المنسوب إليه أي علي بن سالم البكري، ثم اندثر المحرس الرباط وبقي التجمع السكني حاملا لاسمه اللغوي. كتاب المحرس من الكتب العامة التي تحاول أن تكون شاملة وتغطي كل مراحل التاريخ، ومن أهم أبوابه المحرس عبر التاريخ، الظاهرة الحضارية بالمحرس، المدينة والتهيئة، محرس والحركة الوطنية، التراث الشعبي بالمحرس وخصائصه، مهرجان المحرس الدولي كظاهرة ثقافية. ويمدنا هذا التخطيط للكتاب بمعلومات متعددة عن مقام أحمد بن عبسة بموقع يونغ الأثري، ومقام الشيخ أحمد الرقيق ببوعكة زينة، والعادات الغذائية والمعتقدات والملابس التقليدية لهذه المدينة الساحلية، وأصل العائلات المحرسية كعائلة تعطية وفرح والمانع ومرزوق وشقير والسويد ومسعود ومغيث وبيبي، الذي يذكر المؤلف أنها فلسطينية الأصل. وكتاب الأستاذ الهاشمي بيبي ملحق ببعض الأبحاث باللغة الفرنسية في 54 صفحة، منها بحث نهاية الدروس الجامعية للسيدة فايزة تريكي حول جودة الفضاء والسكن التقليدي المحرس نموذجا، ومقال للأستاذ فوزي محفوظ حول يونغ ومدينة المحرس ومنطقتها دراسة جغرافية، وهي أطروحة الدكتوراه للأستاذ محسن طرابلسي. كما نجد بهذا الملحق ما كتبه الرحالة الأوروبية

0: العربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار. أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أمبودر إسوليوب، نعملوا قهوة برافا.

0: المصباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: آخر الأخبار اليوم: تراجع حركة الركاب في مطارات أوروبا للمرة الأولى من اللي بدأ التعافي من كوفيد. هذية بطبيعة قبل 5 سنوات كان التراجع. فما سيرابيت نجمة عن حرب إيران والتقرير اللي اصدر عن المجلس الدولي للمطارات في أوروبا يقول اللي شهر أفريل 2026 اللي حركة الركاب عبر شبكة المطارات الأوروبية انخفضت 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأضافت الرابطة اللي تحكي على بروكسل واللي تقول اللي بروكسل هي المقر لها انه الانخفاض هذا مثل اول تراجع على اساس سنوي في حركة الركاب من يوم سجل قطاع الطيران الأوروبي أول تعافي ليه من جائحة كوفيد من أفريل 2021. علق المدير العام للرابطة اللي هذية بطبيعة يرجع لي حركة الركاب لمستوياتها الطبيعية ما ترجع كان بعد الانتعاش، وهذية ما يكون زيادة كان بعد ما يستقر الجو الجيوسياسي خاصة في الحرب في الشرق الأوسط والحرب في إيران وأمريكا. هنا هذا الكل يأثر على ارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة لحرب إيران على قطاعي النقل والطيران حول العالم. هذه آخر الأخبار بالنسبة للي يسمعوا فينا، وأكيد فما العديد من الأخبار اللي توا تتوارد، خاصة وزير الخارجية الإيراني اللي قال مستعدين باش أنهم يضربوا الكيان الصهيوني إذا قصفت بيروت. البنك المركزي التونسي دادا يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. هذه من أهم الأخبار زادا اللي صدرت مؤخرا. مجلس الجامعات يصادق على مشروع أمر يتعلق بتنظيم الحياة الجامعية. يلا احنا عندنا بكالوريا، يعني إن شاء الله بشكون الحياة الجامعية منظمة أكثر من توا. هذا ما صدق عليه مجلس الجامعات اللي انعقد أمس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، اللي قال مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية إنه باش يتعزز خاصة في جودة الحياة الجامعية ويطوروا مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. إن هناك نسمع البلاغ هذي نقول به أعطيني بالضبط كيفاش باش يتطور الأمر، يتعلق بشنو زعما بالنظام الأساسي، لأنه هذه من أهم النقاط اللي كان البحث فيها. النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات، وأيضا قال أنه بيتم الإعداد المحكم ليوم العلم من قبل كافة الجامعات والمؤسسات التنمية.

فعليها إذا يضمن نجاح التظاهرات الوطنية الهامة يعزز إشعاعها. قال المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لكافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية هذه الكل باش تكون حاضرة، فما عروض تكوين لمختلف المسارات في النظام. يبي نقطة مهمة برشا بصراحة، أنا كي نسمع فما تكوين نقول نقطة مهمة، بعد التكوين احنا توكي مثلا أنا اللي يسمع فيها ولي ولا ولية يقول لك أنت تحكي لي على حياة جامعية، احكي لي على فوي به فوي نظيف فوي تجم انك تعيش فيه بسلام، شنو نقوله معناتها تبدا فيه كل ما هو مرافق العيش مريحه جدا، تحكي لي على زعما باش تزيد في القرض ولا لا بالنسبه للطلبه الجدد اللي دخلوا للجامعه واللي موجودين، تحكي لي اذا فما بورس زاده يتزيد. اذا هو راه الحياه الجامعيه الكلها مش هي منحصره في يوم العلم وشنو باش يصير في يوم العلم. إن شاء الله النقاط هذه زيدا يدرسوها، علاش لي احنا مونا ديما عندنا أمل، وين أعيش بالأمل؟ لأني سمعت مقولة يقولوا الأمل هو خبز الفقراء، الأمل هو خبز الناس الكل، الغني والفقير والعائلة المتوسطة بالأمل نعيشوا. المريض يقول لك عندي أمل باش نصح، واللي مفلس عنده أمل باش يصبوا له الشهرية وتتزيد فيها شوية هكا منحة، واللي تأكد والناس الكل قولوا لي المنحة أما أمنين جيتنا، المهم نعيشوا على أمل. الكل واحد عنده أمل، اللي عندي في امتحان عنده أمل في نجاح، من غير أمل رانا من عيشوش الناس الكل. إن شاء الله أمانينا وأمانة الكلها تتحقق. 8:10 بعد شوية باش ناخذ ضيفنا الأول. مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا نهاركم أحلى، ليه نهاركم زين.

0: نهاركم زين، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من اذاعه فاقس، نحييكم واكيد كيف العاده نقول ما يحلى صباح لما يكون معانا طارق القلعي اللي هو مجدد بيداغوجي، مدرس بطرائق مغايره وصاحب فكره المدرسه سعيده، ونحس بالحق بالفعل انه بافكاره هذيك هي المدرسه سعيده اللي احنا نلوجو عليها. كل مره نبشو على موضوع ونتحدث فيه، اليوم باش نحكيو على موضوع بصراحة نعيشوه احنا سنويا، وريت قال لكم ذيك اللي نعاودوا ونكعروا وعمرنا ما نقولوا انا لازمنا نغيروا، اللي صغيراتنا في الامتحانات وخاصة امتحانات البكالوريا، ربي نجحهم اليوم نهار الثاني في امتحانات البكالوريا، اول حاجة نعملوها اقتراحوا صلحت مع استاذك، صلحت مع تلامذة اللي هما اكثر منك معدل، شو قالوا كيف كيف جاوبت ولا لا، نفس التحليل اللي اعتمدوه هما ولا لا. ريتوك الضغط اللي نعيشوه فيهم يخليهم كل نهار يخرجوا بوراقهم يسألوا أصحابهم اللي متميزين زعما كيفاش عديت، ماذا بيهم يطرقوا أي باب أستاذ بربي أستاذي هذا عديته صحيح ولا غلط، ريتو شعملتو لهم قصيتو لهم الشهية باش أنهم غدوة يعديوا أحسن، يجم الامتحان هذيك ما تعديش كيما يحبوه هما، وفيه نقايس انت خليه على الأقل نفسيته مزالت شيرها انه يكمل غدوه بعد غدوه، وديما عنده الامل انه باش يريق الاحسن. علاش الضغط هذايا بين ظفرين؟ علاش كي نقولوا بالدرجه المرج حتى لين نخليوهم هما يعديو ديغوتي وما همش فرحانين، وبعد نقولوا صغارنا ياسر مستريسين ياسر على اعصابهم، احنا جزء من الحكايه هذه اللي احنا خليناهم على اعصابهم باش ما نوصلوش الحاله هذيا. قلنا انا وطارق هيت نحكيو في الموضوع ونعطيو هكا شوية ديزاستيس. مرحبا بك يا طارق، أهلا وسهلا، نهارك زين، نهارك أحلى الأيام.
1: أهلا أخت حميدة والسادة المستمعين الكل وبالمترشحين إلى امتحانات البكالوري هذا العام وكل عام. الحقيقة
0: ربي نجحهم إن شاء الله.
1: أنت بديتي قبل أن تبدأ هذه المداخلة تحدثتي شوية من بكي كنتي تحكي عن الحياة الجامعية. أي. يعني أنت فتحتي باب الأمل، يعني هاو كفات باب محذور وبديتي تحكي على الجامعة وماكش تحكي على الامتحان اللي عدوا فيه ولا باش يعدوه. يعني هنا هل هذه الإشارات الطيبة كي تبدأ تمشي من غير ما نشعر بها راهو حقيقة هو التفاؤل يبدأ هك. ما نحكيش على الامتحان اصلا، علاش انت مباشره قلتي يبعدونا من المرج هكا ولا لا؟
0: أكيد.
1: نبعدوهم من الضغط. الضغط شكون يحطه؟ راهو نحن اللي نعملوه. الخطا خطا كبير برشا انه باش نسال اولادنا ايش عملتوا ايش ما عملتوش، هي الامتحان اللي تعمل البارح سيد خل الماضي عارف نسال عليه، هو مشى امس، علينا ان نستعد للقادم. القادم كيفاش تستعد؟ ولدك يروح ولا بنتك تروح، أفضل الأشياء تخزر لها محلاها مزيانة، ولدك محلاها قول براك مشيت بشكل جيت بشكل أزين وبشكل أجمل، ولدك شاره يعني كان على كتفيه حملا وألقاه، قول له اليوم محلاك ايش تحب نعمل لك ايش تحب نحضر لك ايش تحب. يعني بعيدا عن الامتحان وبعيدا عن الـ عن الـ عن الـ عن الأسئلة، إذا كانت حولت منازلنا وشوارعنا إلى لجان إصلاح يعني كهو فزت الحكاية كما قلتها أنت من الأول. يعني الحقيقة ما يلزمنا نتجاوزوها الحكاية هذيك، يعني باش ندخل أنا مع ولدي وين باش ندخل معاه؟ باش ندخل معاه هي حكاية أخرى في فاز أخرى. توا أنا باش نتعدوا الغدوة، غدوة إيش باش نعمل لك أنا ولدي؟ يعني إذا كان أنا باش نعمل لك يعني باش نحضر لك، تحب حاجة تاكلها؟ والله ما حليك نعطي مثلا، تحب حاجة تحب تلبس حاجة أخرى غدوة؟ شنو تحب نعمل؟ يعني نحاول قدر المستطاع أن نخرجه على الحكاية اللي فيه. إذا كان أنا باش نبقى ننزل عليه ونضغط عليه على البكالوريا، والبكالوريا البكالوريا هي امتحان داكوردو، هي راهي ماهيش في نهاية الأمر خلينا نقول امتحان معلومات، والله هي إدارة الجهد والضغوط لأيام متتالية.
0: ياسر حلوة إدارة الجهد والضغوطات هذه الأيام متتالية.
1: نعم.
0: كيفاش تكون؟ لأنه مش بالسهل.
1: نعم.
0: سامحوني أنا رغم في وسيلة إعلامية وأقدر ش معناتها انه كل وسيله عالميه منها اذاعه فاقس تقول لك انا نحب نكون في يوم الحدث، الرؤيه سمحه ان يكون في يوم الحدث، اما علاش ما نعيشش على هوي مش تفرح في الحدث هذا؟ هذا هو الاساس انه ما نضغطش عليك اني نعاود لك كلمه البكالوريا. انا مثلا الامن امس عملوا بدرايس السمحه طقس سخون برشا في صفاقس وزعوا الماء والعصائر في دبابس. عجبتني عجبتني محلاها هيك الجوين بالمشجعه والحافز.
1: هو انا بديت المداخله قلت لك انت كي حكيتي على الجامعه مش بديتش على الباك على الحياه الجامعيه. شوف واش معناها يعني مثلا ماك ما نجمتوش على الامتحان وما نجمتوش عليه. هو صحيح هو موجود في حياتنا اليوميه، اما وقت نقول اداره الجهد والضغوطات هذه راهو حقيقه راهي 16 عاما من الـ من الـ من الـ من, الـ من البرد والعطار بالنسبه للتلميذ التونسي تو باقي 13 سنه ونزيدوا عليه نحن في الخمس ايام هذوما ولا ست ايام هذوما، راهو حقيقه انه راهو يصير لهم دمار شامل. راهم يفقدوا النوم. نحن عندنا ثلاثي لازم عندنا مثلث لازم يكون فيه هو النوم الهادئ الغذاء السليم وانعدام التوتر. خلينا نبعدوا من التوتر. التوتر شكون يعمل؟ هو نحن في ديارنا نعملوه. يعني خلينا نحاول قدر المستطاع باش نبعدوا على هالتوترات هذه. نحاول قدر المستطاع انه كل لحظه باش يقعد فيها الوليد وحده ماذا بينا ما يجبدش التليفون مثلا. علاش ما يجبدش التليفون؟ لانه في كل الوسائل التواصل الاجتماعي وهاكا سامحني راه ثم اجابات هكا تحليل نتاع الفلسفه راه فيه كذا وكذا التسريبات راه كذا وكذا راه ثم اجوبه نموذجيه. يا سيدي ما ثم حتى اجابه نموذجيه. وما انجزته انت ايها الفتاه وايتها الفتاه وايها التلميذ المتميز راه هذاك هو الصحيح مبدئيا.
0: يجب تفكيرك مثلا يقنع انت لا اذا احنا ما مشيناش للحاجات سيانتيفيك اللي هي معروفه بلس بي تيكالكوا. اما اذا قلنا مثلا فلسفه عربيه غيره لو انت تجم تدخل الموضوع بطريقتك انت الخاصه اللي فيها ابتكار وفيها ابداع هو اصلا اللي يصلح يشيخ بتفكيرك انت اللي هو خارج السرب.
1: شوف المشرع التربوي هند راهو ليس من العبث ان يبدا بالفلسفه والعربيه والمواد هذه. ما حطلكش مواد علمية صحيحة يعني باش يحطك كيف قلت انت واحد مع واحد يساوي اثنين. لا لا لا حطك فلسفة كل واحد كيفاش يحلل طرائق نتاع تحليل العربية كيف غدو عربية مثلا ولا اليوم عربي طرائق تحليل أخرى مغاية. ما ثماش مادة يعني أكلي لا اللي عملته هكا صحيح واللي عملته الأخرى غلط. نتجاوز هذه الأشياء وسامحني وحتى فرضا أنه عملنا غلط اليوم شنو مش عملنا غلط؟
0: ينجم نبدع غدوة
1: يا ولدي غدوة باش نبدع. أنا متأكد اللي عملته اليوم غلط غدوة باش تبدع ويعني باش تهز بعضها. لأنه خليني نقول أنا اللي أن البكالوريا هي ليست مصير راهي محطة راهي محطة في رحلة جميلة جدا بديت هو أنت في التحضير وراك ماشي معاها طول ماشي وهي محطة من المحطات من المحطات التي ستتحدث عنها بعد عام آخر تقول ياك العام راني عديت بكالور راه كذا. خلي طفل ولادنا خليهم يعيشوا اللحظة راه ثم لذة في الامتحان حقيقة. هو التلميذ تو يقول لك وهو ما يعني محاصر بالأسئلة الأهل وأسئلة الجيران والتوترات الحقيقة يعني في الحقيقة أنه أنا ما نحبش كي يعرضني وليد بكالوريا عمري ما نحكي مع البكالوريا نعرفهم جيران وكذا ومن نحكي على أي حكاية نحكي له على مسكول نحكي له على محلاه وهو يحوث محلاه وهو الشيخ تو عمر الشباب يستغله محلاه وهو داخل باش يعدي البكالوريا وهو باش يدخل سيبهر نفسه قبل أن يبهر الآخرين. الشيخ راهي اللحظه تعرف انا راهي اربع سوايع هذيك باش يبقى في الرياضيات ولا في الفلسفه ولا في العربيه شوش يعمل هند. هو قاعد مع روحه يعني يفتق في مواهبه شيخ مع روحه راهي لحظه في محراب الامتحان. حتى واحد ما يكلمه حتى الاستاذ اللي عس عليه هذاك ما يقلقوش ما ينجمش يقلقه ما يمسوش. هو يعني في حاله قدسيه بالحق راهي في حاله لو كان نعرفوها هذيك ويعيشوا التلميذ وندربهم على هذه الاشياء أتمنى أن يسمع البعض إلى هذه اللحظات بالحق. نحن حتى الأمهات والأباء أنهم بالحق نقول لهم انسى الامتحان انسى ما تحكيش
0: وحاجة أخرى ما تقرلوش وجهه بدو بلا يدخل وأنت تقول له وجهك ما تقلق
1: تقول محلاك يا وجه له محلاك
0: مضغوط مستريسي زعم عديت به زعم عديتش قل له شاء الله الجاي أحسن حتى لو كان هو قال راني نحس روحي مش هكا ما عديتش ولا بد اي غدوه يكون احسن عليش ليه.
1: شوف هند هو الحقيقه اولادنا هم يعرفون انفسهم اكثر منا ونحن يعني نعطيهم الدفع فقط دفع المعنوي دفع معنوي مش معنوي. انسى يا ودي انا حاجتي بك انت انسان ما حكيش بنتيجتك حاجتي بيك انت انسان، انت تو فماش وليد يحب ما يحبش ينجح زعمها ثوره نحن
0: بالكل،
1: فماش وليد ما يحبش يفرح عائلته وما يحبش يفرح روحه، كلنا نبحث عن هذا النجاح الذي يعني صنعه الانسان. انا يعني من غير ما نقلقهم، من غير ما نبدو اللوم عليهم، من غير ما نعاتبهم، بالعكس اللي صار صار ويعطيك الصحة، وأنت الآن تتقدم. ودي منقول راه الامتحان، أي امتحان يجريه الإنسان في هذا الكون هو الدرس بطريقة مغايرة، هو راك تقدم لي أنت في درس آخر، هو حاجات قريتها بقيت ذهن. قلت لك أنا البكالوريا هي فن إدارة الضغوط وإدارة الجهد، هذا هو تقريبا ما يمكن أن
0: نتحدث. وما ننسيوش في الأخير راهي احنا النجاح هذه خطوة أولى، ما زالت عنا في الحياة برشا نجاحات وبرشا امتحانات، إن شاء الله في الأخير احنا كيف نعيش هكا جزء كبير من الحياة شنقوله، المهم امتحان النجاح الحقيقي إن نعيش مرتاحي البال، نعيش في وإحنا نخدمه في مجال احنا نعشقه وغرامنا، لأنه يا ما قرأوا ويا ما أبدعوا ويا ما ولوا جيني آما كليتهم البطالة، ولا زيادة في نفس الوقت دخلوا خدم اللي هي طمست مواهبهم، قتلت مواهبهم، وحسوا روحهم اللي هما يعديوا في النهار بنهاره ويستنيوا في الريتريت وقت هذه تتسمى حياة. هذوما راهم امتحانات الحياة الحقيقية، انك تخدم بعشق وغرام وراحة بال.
1: تماما، شو هند الحديث هذا محليه كي نبدأ نحكو كما هكا على أساس أنه ديما نقول كلمة هي لنطمئن معا، راهو النجاح في الدراسة راهو باب من أبواب النجاح في الحياة، والحياة عندها بارش أبواب باش ننجحو فيها، ونحب حاجة نعمل حاجة نحبها، مش نعمل حاجة نحبها واللي نعملها يعني بطبيعة سأبدع فيها. وبتشوف خليني يلزمنا نقوله حاجة مهمة جدا، وهي أن المدرسة راهي ما هيش مصعد اجتماعي في نهاية الأمر باش توصلنا لبلاصة معينة، نحن هي تعطينا المعارف تحطهم لنا قدامنا تعلمناهم إلى آخره، ثم راه شكون يأخذ شهادته بالتاريخ مثلا مجلس التاريخ، بعد يمشي يعمل تكوين في حاجة أخرى يحبها، ثم شكون يمشي يعمل رياضيات، بعد يمشي يعمل تكوين في حاجة أخرى يحبها مخير. فهمت كيفاش؟ يعني هذا يعني الدرجة العلمية في نهاية الأمر هي درجة علمية تخول لك أن تفتح أبواب أخرى، مسارات أخرى، مسارات أخرى تحبها أنت. تو ربما أنه أنا أفكر في بقعتك يا ولدي باش تحطك غادي، تلقى روحك أنت عمرك 20 سنة ما تحبش اللي يعمل فيها. أنا تو اللي قلت لي هذا كلام، انت كنت تحب تمشي اداب، تحب تعمل علوم، تحب تعمل سيونس، تحب تعمل موسيقى، تحب تعمل حكايه اخرى، صحيح خذ شهادتك وبرا ربي معاك، يعني مش خذ شهادتك يعني بكالوريوس، وانما اتمم هذا المسار الذي بداته في التعليم،
0: وخاصه المسار العلمي اللي هو ديما يتك عليه الانسان نهار اخر.
1: نعم،
0: ديما
1: نعم،
0: رصيده.
1: نعم،
0: شكرا لك طارق قلعي، نورتنا برشا كيف العاده، وشان نهارك احلى ليام. شكرا، الى اللقاء من اذاعه فيق قسم، حيكم الناس الكل، نهاركم زين. أعطانينا الهدوء لكل المستمعين.

0: أحلى ناس مع هند الأسود.
1: 8:35 دقيقة، تحية لكم الناس الكل، نورتونا أكيد. باش نقف توا على موضوع اللي يمكن يسمعوا توا يقول لي إيه، وإحنا باش نربحوا منه، باش نعطيكم في الأخير شنو الخلاصة. به اسمعوا مليح من الأول للآخر، لأنكم باش تعرفوا اللي فما ربح كبير أما آخر الحكاية. هذا عنصر التشويق. به سيدي الفنان ثامر حسني قال، حكيوا عليه برشا ليمات هذيا، وقال أحد من الأطباء، قال راهو ثامر حسني ظهر اللي هو أصغر بشكله ليمات هذوما على خاطر عمل عمليات تجميل برشا، ومنها أحقن هرمونات وحاجات معينة ساعدته باش يضعف، أما في نفس الوقت وجهه زيادة باش يحلى أكثر وأكثر. شو اللي رد عليه ثامر حسني المرة هذية؟ وأقسم بالله قال إنه الحاجات اللي تقول عليها يا دكتور أنا ما استعملتهاش بالكل. أما وش صحيح وين؟ وسمعوني مليح. قال وأكد إنه الموضوع كامل إنه غير نظام أكله بشكل كامل، ولا يكل في الماكلة الصحية. الماكلة الصحية مش راهي اللي تمشي مع كل الناس. نجم أنا ما تمشيش معايا القهوة خاطر ما عطيت وجعني، تمشي معك انت القهوة، وتمشي معك مثلا الكاكاو اللي هو ياسر ياسر ياسر مهم للبدن، ويبدل يحيي كل ما هو سيلولة ذيك الجذعية والكل الخلية الجذعية، بينما عند انسان اخر يمشي معاه 100% ويردوا لباس. قال هو راني انا نظام الاكل متاع شو عملت، عمل دراسة على روحي، كل مرة ناكل حاجة نشوف الأكلة هذيك مشيت مع بدني ولا رفضها. اش معناتها؟ معناتها هو سمع صوت بدنه يتكلم، لأنه احنا حتى في الأمراض راهو ديما عندنا حاجات تتسبق، كيما هكا لا لا رمجينا قلبك يولي يخسر عليك، تقول شبيه تتعاود ديما، وكأنه قلبك يقولك ارفق بيا ما يصيرش حن عليا وامشي للطبيب. ما عادتك زيدا نفس الشيء، ديما ديما بدنا يكلمنا، يكلمنا بطريقته، أما احنا نسكروا ذيننا. هو قالك لأ، انا بعد العملية اللي صارت لي مؤخرا قررت باش نبدل ماكلتي بشكل كامل، وليت ناكل في الماكلة الصحية اللي تساعدني انا بدنيا. اقبل كنت نعمل في رياضة، اما رياضة عنيفة نوعا ما، تولي قعدت نمارس في رياضة بشكل يومي، اما رياضة اللي خفيفة اللي تجم تكون مجرد تمارين خفيفة حتى وانتي في الدار، لا تمشي صالون سال دو سبور ولا تخلص فلوس للناس، وكاك علشان نمشي حسب الميزانيتنا الناس الكل. يقول لك تمارين خفيفة، إذا ما قدرتش على التمارين نعمل عملية المشي. المفاجأة السمحة واللي عجبتني زيادة شدتني على الأخر، قال أنا يمكن السر الأكبر اللي تشوفوا فيها أنا منور أكثر، إني في كل يوم مخلي من توقيتي اللي هو 24 ساعة ويام أكثرهم ساعتين روحانيات بشكل يومي، فيه نتكلم مع ربي، فيه نتأمل في الدنيا، وفيه أيضا نقرأ علم اللي هو ينفعني. هذه أهم الحاجات في حياته. كي تسمعوا هذا الكل، إنسان اتلهى بالروح غذيها، اتلهى دينيا، اتلهى بالبدن وصحته كلاميك لصحية، واتلهى زيدا أنه بلياقته البدنية أكثر وأكثر، أنه يقوم بعملية مشي. أسهل من الوصفة هذه ما ثميش. عجبتكم الحكاية في الأخير ولا لا؟ قولوا لي. 8:39 دقيقة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، ونورتوني. بعد شوية عنا ضيفنا أو ضيفتنا الثانية ونشوفوا شنو جديد.

0: وسهلا بكم الناس الكل. قافلة صحية باش نحكيوا عليها بتفاصيلها اليوم من خلال الاستضافة هذية. ومعانا مدام سلمى الربع الحاج علي، مديرة المجمع الصحي عقارب منزل شيكر. أهلا وسهلا بك، مرحبا. أهلا وسهلا مدام سلمى، مرحبا بك ونورتنا فيها الصبحية.
1: صباح الخير ليك ولكل المستمعين بذات ساقط.
0: يعيشك.
1: عيدكم مبروك، حتى كان جيت مؤخر.
0: ديما نقولوا بارك الله فيكم. يعيشك يعيشك.
1: إن شاء الله كل عام أنتم حيين.
0: إن شاء الله كل عام أنت حية بخير. آمين يا رب.
1: يعيشك.
0: نحكيوا على هذا القافلة الصحية اليوم اللي متعددة الاختصاصات. اليوم إن شاء الله وقتاش باش تكون وبالضبط شكون هما الجمهور المستهدف؟
1: نحب نجد ديما شكرنا للسيد المدير الجهوي للصحة دكتور حاتم الشريف اللي هو ديما معناها نفس التوجه للسيد وزير الصحة اللي هو يسعى دائما إلى تقريب الخدمات، خاطر الخدمات الصحية قد ما نطوره وكل شيء إذا ما نجموش نوصله للمواطن اللي هو عنده صعوبة التنقل، اللي خاصة تتميز بها ما تمديت منزل شاكر اللي هي معناها المنطقة يسر معناها ممتدة، المعتمدية هذه يسر معتمدة ممتدة. مثلنا احنا تويكا باش نعملوا اليوم القافلة في الحج قاسم واحد. الحج قاسم واحد هذه هي معناها عمادة تبع معتمدية منزل الشكل، لكن هي بطبيعتها العمادة هذه متقسمة ثلاثة أجزاء اللي هي ديجا فيها مركز صحة أساسي، لكن فيها الحج قاسم واحد والحج قاسم اثنين والحج قاسم ثلاثة. الحج قاسم واحد هذه كانت ممدرة من الدكتور حاتم الشريف اللي باش نقوموا بقافله صحيه بالشراكه مع الديوان الوطني للاسره والعمران البشري، ونمتعوا المواطنين غاديكا بعياده متعدده الاختصاصات كل اول شهر كل يوم خميس، معناها في بدايه الشهر من كل شهر، معناها تو انطلقنا تو ثلاثه شهور التالي، واليوم ان شاء الله الرابع قافله تكون متعدده الاختصاصات ويتضمن فيها زاده طب عام، ويكون فيها تقصي لامراض السكري والدم، ويكون فيها معناها تتمتع جميع النساء الوالدين علينا بتحاليل وبتصوير معناها التصوير بآله الصدى. دونك هذه معناها القفله هذه تشمل جميع الفئات مع طب الاختصاص، جدي بيان مع طب الاختصاص، مره نجيبوا طب النساء والتوليد، مره طب المفاصل، مره طب القلب والشرايين، كل مره معناها ندعموا المنطقه هذه بطب اختصاص.
0: يعطيكم الصحة. اليوم إن شاء الله نذكره في التوقيت وقتاش؟
1: انطلقت ديجا انطلقت. لازم بعديك أنا بعثي لكم التصاور إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة.
1: نبدأ من بكري، إحنا ننطلقوا من بكري ويجيونا الأطباء ولا بارك الله فيهم من صفاقس والديوان الوطني والأسرة والعمران البشري زادة يجينا من صفاقس، ننطلق بداية من 7:30 نبدأ نعملوا إحنا نقيسوا الدم نقيسوا السكر باش نراو المريض والمواطن اللي يتوافد علينا باش نكتشفوا حالات، وكي يجيونا طب الاختصاص نوجهه ولا بعدي كان نوجههم للدائرة الصحية بمنزل شاكر باش يتمتعوا بالتحاليل وباش يتمتعوا بالتصوير ومعناها بكل معناها اللي نقولوا احنا لي زاكت كومبليمونتير اللي هما تتطلبهم حسب تشخيص الاطباء نتاعنا.
0: يعطيكم الصحة، نورتنا برشا. نقولوا هذا عمل انساني وصحي لابد منه.
1: وإحنا في الأخر تبقوا ديما نحاولوا ديما تقريب الخدمات الصحية للمريض، أنت تتنقله مش هو مني بش هو يكتشف حالته، خاطر إحنا المريض ديما نرى وني لابد ما عنديش موين دو ترانسبور بعيدة ما تجمش توصل مثل مش بش تجي ولا المشاغل برش، كي تمشي أنت وتتنقل وتكتشف عنده سكر ولا دم لا قدر الله ولا مثل المرأة لازمها مني دي سويدي كل شيء تولي هي تتلزم تتنقلوا كذا. هيك علاش احنا ارتقينا اني احنا نتنقلوا للعباد هذوما اللي هما ديجا بمنطقة هذية بعيدة على منزل شاكر شيف اللي المعتمدية اللي تنتمي لها 54 كيلومتر، وانت تعرف معناها المناطق الداخلية ظروف صعيبة شوية. دونك هي معناها
0: هو الظروف صعيبة سوي كانت ماديا سوي كانت زادة حتى من ناحية التنقل راهو مش بالسهل. هذيك علاش يعطيكم الصحة كي انتم مش تمشوا ولا وشكرا ليك. يعطيك الصحة، نورتنا برشا.
1: ربي معاكم وبارك الله فيكم على المتابعة.
0: يعيشك يعيشك، مرحبا. شكرا وإلى اللقاء، بسلامة. إذا هو الأعمال اللي لازم تكون بصراحة زادة، واللي يعجبني ما عادش الأعمال هذية الإنسانية والصحية ما عادش مناسباتية هي ولات في كل وقت، وهذا يسحق المواطن التونسي إذا حقه في الدستور اللي كفله له، وفي نفس الوقت حقه زيادة في المتابعة الصحية اللي باش يعيش مرتاح، راهو الصحة هي الأساس. ربي يدوم الصحة لنا الناس الكل. هاركم زين تسمعوا فينا اللي موجودين معنا، بعد شوية نعمل لكم تحية. أهلا وسهلا بكم ونورتونا.

لطف عليكم الجرح الناس الكل إن شاء الله ديما بصحة وعافية. تحية كبيرة لمستمعينا اللي ديما نقول راهم هما جزء من البرنامج هذية بحر انتصار ظهر لي هكا الاسم ممات عمر هند عبيد هدى ريجين سي لطفي غرسلة ومنور برشا من بداية الحصة التو نعرف اللي انتم في الاستماع سي لازهر زيدا سي لازهر غرسلة وفيما مستمعين تعرفهم هما في الاستماع حتى انهم التفاعل متاعهم ما يكونش موجود لكن تعرفهم اليوم ديما موجودين في الاستماع وقولوا لك رانا ديما مستمعين او فيه سمية محفوظ صديقتنا العزيزة ام وريدة تحية كبيرة لك انت وسي محمد شقير وشكرا لك ولأهالي المحرس فوزي زييني تحية كبيرة لك رامو اوليفي اللي هي سيدة رودي في السعودية سهيلة بن حليمة ولمية عزيزة عفيس مروة كسيبي هدى ترابلسي ابو السريرة ليلى بن مراد لمية دربيل ابوز بالغيث فيزة زهرة سلامي بو سلامي وسمية أساسو فاطمة جراتي أمير خرات أحمد حاج عمر رودة سلامي وجدي سلامي محمد يونس بو عطور حبيبة برمراد تخيل حبيبة لويتي مريم قشار هرابي سعاد درة سادو وسجيع ترابلسي مختار شرميتي ترابلسي سمية بو عريس محمد ربح تليلي بوز ميلاد أم الصديق جرايا ياسين زيري وطهر الفلاح سليم بن يوسف بن عبد الله سليم نيدراح بيب أكرم هنتيتي فوزي دقيشي معز لبنى شعري أم منذر وجدي بو عزيز لطفي عمري موجي عيسوي نجاح المنصر فاتن بو عزيز ريم معتر روضة دمق يوسف عرايبي حمادي رويد شيح سمير ذكريات خالد عامر بقلوتي أمير بن يوسف نور الدين يحيى نيجي بن سيد وسميرة ميلاد نجوى شوشان بشير بن أحمد شهيرة ترابلسي فيزا دربيل درة بن صالح سامية معالج بو بكر عيادي دليلة صغير حمدي جمل ممات سارة ومستوري فوزي محمد مقني عمر جمال جمال فيزا شهراني إبوز ربيعي عايدة حديد عبد الستار ملولي سارة فقي الروح الطيبة يذي هكا روح طيبة منصف بالبشير وخديجة عمري نوارة نور قبيلة ورش هذه اللي اسم عرفتوش راو خازري ذهلي اسمه احبيب عثماني محمد زهي صابر حياة لوحيشي مفيدة عموس اسمى ايبوز العذر وايبوز العذر والويتي مونيا علي اسكندراني شكرا لكم الكل شكرا لكم على انكم كنتوا في رفقتنا تحية كبيرة لكم ايكيب سمح معايا اليوم تحية لمخرجنا الفني الدكتور منعم جمل شكرا على لمسات السمحة على الاغنيات المزيينة بمساهمة هند الأسود بتبيع يلزمنيش ننسى روحي وتحية كبيرة زيدا اليوم السلم عيسى اللي منوريني كيف سمح برشا أخلاقا وخلقا وطيبة وأخوة ربي يحفظهم قلكم الكل بسلمان نهاركم مزيين إن شاء الله.

0: المسبح.
1: التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المواعيد الإخبارية. فيما تتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 9 من نفس الشهر عبر الموقع www.edunet.tn. أعلن البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وكشف أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ بتاريخ 2 جوان الجاري 25.5 مليار دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد مقابل 22.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وتعقد كذلك لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة إلى التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. تحتضن تونس اليوم يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولية. في العالم استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن، وسط تصعيد ميداني لتل أبيب في جنوب لبنان خلف عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. ختم هذا الموعد الإخباري، يومكم سعيد.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي اشكاليه
2: مشيت لقابل المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف هذه عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
5: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد من برنامج في خدمتكم. عدد نهايه الاسبوع، خلينا نقول وقت يجي الخميس كهو نقول الجمعه وفات هي لفلف ليامات. تحيه كبيره لكم وين ما كنتم، تحيه لثقتكم في هذا البرنامج وفي تحاييكم وفي رسائلكم، كل الشكر لكم زاد حتى انتم مرحبا بكم، وتحيه لكل مسؤول يتفاعل معنا ويتفاعل مع اي حل ولا اي اشكاليه نطرق لها، ونحاول قدر المستطاع ان كل اشكاليه نلقاو لها حل، نحاول مش بالضروره 100% نلقاو الريزلت، لكن قد ما نجتهد وقد ما تكون النتيجه خير. تحيه ليكم انتم، بعد شوي نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. وبعدها بعد النغم مباشره مش نجاوب على معظم استفسارات يوم الثلاثاء الفرد تاريخ 2 جوان. وبالمناسبه حبينا تحيه لكل تلاميذ البكالوريا والعائلاتهم اللي هما عصابهم مجدوده، لباس ان شاء الله، لباس القرايه من بدايه السنه، اللي قال على روحه ينجح لباس، ما عندكم منش تخافوا، ان شاء الله ربي ينجحهم ويفرحوا ان شاء الله في اخر السنه وتفرح العائله التونسيه الكل. مرحبا بكم، انا راجعين مباشره بعد النغم، ونذكركم بالتليفونات 70 164 280.

وسهلا مرحبا بكم بتسعة واحد وعشرين دقيقة على موجاتنا توا في المباشر في الاستماع والمتابعة لبرنامج في خدمتكم. نمشي لمدام مونيا من صفاقس، تواصلت معنا يوم الثلاثاء الفارط وقالت انه رياكتيف بتاع تحليل مخزون السكر في مستوصف محمد علي نهضة ماهوش موجود. تواصلنا مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مع السيد المدير الجهوي للصحة بصفاقس مشكور، وتحية كبيرة لي دكتور حاتم الشريف. يقول لي تمشي وراه موجود حاليا هذا الرياكتيف بتاع مخزون السكر يا مدام مونيا، كانك في الاستماع، راه الرياكتيف موجود في مستوصف محمد علي النهضة في الموجود في قايد محمد. هذه بالنسبة لمدام مونيا. مدام راضية، حكيت مدام راضية على فويت في حي الرياض كيلومتر 5 طريق المحارزة، وعطاتنا رقم العداد الأقرب للفويت هذية. الحمد لله وتصلح الفويت هذية، شي يقولوا لي في السونيد يقولوا لي الحمد لله تصلح الفويت الموجود زادا في زنقة بو حامد. دعنا فويت واحد آخر في زنقة بو حامد كيف تصلح يوم أمس الفويت هذية في ساقية الزيت بحث الجامع الفوز بالضبط. الفويت هذية تصلح يوم أمس. وبالنسبة اللي تواصل معنا من بير علي بن خليفة وعطتنا برشة تفاصيل، مدام سلوى بن عمارة تقول توا أكثر من عام الماء ما يمشيش في المنطقة هذه لأنها منطقة عالية، يقولوا لي نحن قاعدين نلوجوا على أسباب الانقطاع هذيك، علاش فما شكوك في الاستعمال الغير شرعي للماء كيما السقي وغيرها. ربما هذه من الحاجات اللي قاعدين نلوجوا عليها على السونات. في بعض الأوقات راه نلقاو ناس تسرق الماء، من السونات، هذيك علاش ياخذوا الماء يسقيوا به، فالناس الاخرين مسكنات يبقاو من غير ماء. نلقاو الإجابة الشافية والضافية. نعاودوا نتواصلوا معاك يا مدام سلوى. هذه تقريبا بالنسبة للسونات. تواصل معنا سي حافظ، حكاية على بلدية سقيت الزيت، يقول لك فما برشا من المواطنين اللي غرسوا زيتونات محليهم في المدخل في الزنقة في الحومة هذيك الموجودة في سقيت الزيت طريق تونس كيلومتر 6 تقريبا، يقولوا لها زنقة الغروبي زنقة هذية. يقول البلدية تجي الحقيقة تعمل الأشجار متاع الزينة اللي هي عملتها تقوم بالزبيرة متاعها، لكن أشجار الزيتون ما تعمل لها شيء رغم منها ولا تقلق المواطنين. أنا باتصالي سي محمد عقيد المكلف بتسيير بلدية سقيت الزيت، مشكور جدا جدا جدا سي محمد عقيد، ربي فضلك شكرا ليك. يقول لي إن شاء الله تدخل مشكونة في نهاية هذا الأسبوع في زنقة الغروبي في سقيت الزيت كيلومتر 6، ومشي تم زبيرة أشجار الزيتون اللي هما قاموا بها المواطنين. وأنا ندعو المواطنين وقتش تغرسوا شجرة راهو به برشا تقوموا بالعناية بها بتنظيفها بتنظيمها والزبيرة متاعها باش ما تقلقش الناس. يقول لك الراجل وين نتعدى السيارة متاعي تتخبش، فحبوها تكون حاجة باهية نفرحوا بها مش حاجة تقلقنا. داكوردو، تحية للمتسكني سقيت الزيت خاصة اللي عندهم زيتونات ويغرسوا وكل، لكن لهين بهم برشا، نقولكم ربي يفضلكم. بهذه بالنسبة لي سي حافظ، ومرة أخرى تحية للمكلف بتسيير بلدية سقيت الزيت، مشكور سي محمد عقيدة. فما إشكالية تخص شكون آخر، فما كرني تعكنام تقريبا في إشكالية باسم سي محمد زويري اللي تواصلت معنا، المواطنة اللي زوجها مقيم بالمستشفى ساعة إن شاء الله، هو شو قلوا له مدام حسنة زوجها إن شاء الله لباس إن شاء الله ربي يفرج عليه. تقول راهو عندي إشكال في مش في الكرني بركة، هي تقول عندي إشكال في أنه رفضوا المطلب متاعي بتاع الدواء اللي باش ياخذوا زوجها اللي يتكلف أكثر من 25 مليون، وتقول بعد وافقوا على المطلب، لكن أنا باتصالي بالكنا مشكورين على التوضيح. يقولوا راهو فما تم رفض المطلب هذية، وتم رفضه لأنه فما الدواء هذية غير متحصل على الترخيص، مش متحصل على ترخيص الدواء هذية فنجموش نعطيه، فما الأفضل أنها تجي تتسلم مطلب الطلب الرفض هذية، ومن بعد تقدم بشكاية لوزارة الشؤون الاجتماعية. وتوصلت معك مدام حسنة وإن شاء الله قدمت بشكاية هذية
لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإحنا كان نجم ونعمل أي حاجة مرحبا بيك. نجم التعاود الاتصال بينا على 70-164-280. هاني جاوبت على تقريبا 95% من إشكاليات المواطنين، ولا كلها كل إشكاليات والحمد لله جاوبنا عليها. فمرحبا بكم الناس كل على 70-164-280. بعد النغم نستقبل تليفوناتكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، تحيه لكم وين ما كنتوا. نرجعوا ناخذ دفعه اولى من المكالمات الهاتفيه اللي وصلتنا على 70 164 280. مرحبا بك صباح النور، اهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بك اللي معانا.
1: صباح الخير،
0: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. الحمد لله، مرحبا سيدي.
1: بربي جيت نلتجأ ليكم خاطر عند موضوع متاع منارة مطرق سيد منصور، حبينا بحر زينج خليفة الطنبولي، فما منارة قريبة 800 متر ما فماش منارة. عنا الكلاب، عنا الحكاك الفيران.
0: عاود قل لي وين هذه الإنارة؟ في طريق سيد منصور،
1: في طريق سيد منصور حبينا
0: أي؟
1: في كلمه الستة ونص في نهج خليفة الطنبولي. عملت مطلب متساكنين نتاعنا جيران نتاعنا صحولي وهزيت البلديه الكبيره مطلب بالضبط وبديت ديشارج على اساس باش يراو لي الموضوع في هذا اناره، فما زوز بطوات نقصيه ما فماش اناره فيهم. نجول نخرجوا الفجر.
0: لحظه واحده سيد، شنو اسمك سامحني؟
1: هلا،
0: شنو اسمك؟
1: محمد علي.
0: باهي اسمي محمد علي. انت قلت لي على المكان بالضبط، قلت لي البوتوات ما فيهم امبوبات، موجودين لي بوتو هكا ولا
1: لا؟ لا، فما بوتوات القديم ما عندهمش بوتوات مركزين في الناس،
0: ما فماش بوتوات ولا فما؟ تقول لي فما زوز ما فماش امبوبات.
1: اي ما في بالي اناره يعني فما بوتوم تضوم تنتج لازم يعملوا لها كعبه وغاز، ما غير ما يعملوا بوتو مثلا
0: هما يعرفوا هي.
1: مكان فور قايد.
0: المهم قد عندهم من عام ما فماش اناره في النهج هذايا؟
1: عندهم سنين الله من اللي عملونا كياسات وعملوا اناره وكل شيء، جاوا النهج هذا ما عملوا فيه حتى.
0: نهج خليفه اسطنبولي في حبينا، هذا النهج بدون اناره. تو نسالوا احنا البلديه يا ترى مش تنبر مشت النهج هذايا ولا لا؟ وقيش يتم التنوير المنطقة هذية؟ مرحبا بك يا اسمي محمد علي وشكرا ليك. نمشي منهم لمكالمة موالية. ألو، على السلامة، صباح النور. ألو،
2: ألو،
0: صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح الخير،
0: مرحبا.
2: معكم مدام حليمة من تركيا.
0: مدام حليمة، باهي يا مدام حليمة. يا مدام حليمة، نقص الراديو خلينا نسمعك، راهو صوت ضعيف برشا و نقص الراديو باش تجم تسمعنا يا مدام احلام. وما كانش مره نقطع المكالمه، نمشي المكالمه بعدها. سكروا راديو جمله، اسمعني بالتليفون. صحيح، هاكا توا سافا، هاكا توا مريقل. مرحبا بك مدام احلام، تفضل. لله،
2: مرحبا مدام. عندي الجو دخلته من يعني المنقاله راكبه من رمزه وقال لي توجي المرشود، ما ماشيش مرشود. استيك
0: شني؟ وين بلاصه؟
2: لا، في المنطقة عين تركيا كيلومتر 17.
0: عين تركيا كيلومتر 17. انت عملت مطلب؟
2: راكبة المنقل، المنقل راكبة ما جوش مرشولي الضوء من رمضان المنقل
0: راكبة. اتراها اعطيني رقم العديد متاعك متاع المنقلة مدام احلام.
2: لحظة، العديد 68 44
0: 655. باهي مدام احلام، تو بعد الحصه مباشره نتواصل معاهم ونشوف عليش. احنا نفرح ورا وقت المنقاله هذيك، معناتها المشكله ما فماش المفروض.
2: انا كان كشيت عليك بحاجه.
0: تفضل.
2: انا راجلي متوفي عنده تو 5 سنين.
0: الله يرحمه وينعمه. اي
2: الشهريه نتاع الحاكم ما تعملي حاجه، خليني زفرة ابنيه يحب يعني يحب لها ما يعرف ايش. والابنية تو عمرها 5 سنين والولاد عمره 8 9 سنين. يعني ظروفي ما تسمحش وزيد عندي الدار ما هيش كاملة. يعني تحب تخرج للدار معروف الدار.
0: هاي.
2: يعني لا لا الفيراندا ما هيش مصبوبة، لا لا ولا بيت الصهر، يعني ما نجم نعمل حتى شيء.
0: هاي مشيش المعتمدية ولا الشؤون الاجتماعية ولا هاي؟
2: مشيت مع حتى ما شيء، ما فهم شيء.
0: ساعة ربي يرحمه وينعمه زوجك، ربي يفضلك صغيراتك. ما نعرفش كل الناس يسمعوا فيك ويسمعوا في النداء هذه. انت تحب شكون يعاونك باش تكمل تبني الدار نتاعك؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي يعمل لك دليل وقلب حنين وقول واحده والناس تحن عليك. قداش رقم تحب تعطي رقمك سينو ياخذوه هما من الصندار مدام احلام؟
2: بي بي يحب تلبوني على رقم هذا اللي تحب ياخذه من عندك ولا عندي رقم 20 734 582.
0: 20 قداش؟
2: 734 582 582.
0: بي هكا سمعوك المواطنين، اذا فما شكون ينجم يعاونك مرحبا. شكرا لك مدام احلام، خلينا نحن نشوفوا مع ستيغ بالنسبه شكرا لك شكرا. نشوفوا احنا الاشكاليه مع ستيغ في عين تركيا كيلومتر 17 منقيله راكبه والضو ما يمشيش رغم انه من رمضان مفروض راهو عندها الاناره. باهي نمشي والمكالمه مواليه. الو عسلامة، صباح النور.
3: الو عسلامة،
0: صباح الخير، مرحبا بك.
3: عسير عسلامة هنا،
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
3: الحمد لله، مباركه اليوسفي.
0: مباركة اليوسفي، مرحبا لله. مباركة
3: بالله يا حنين، انا نطلب اصحاب الخير يعاونوني.
0: لاباس مهما ده؟
3: لا لاباس، انا عندي زبيتات نحب نكمل وطابت ما عادش نجم
0: شيء. هي انت تتخيل مدام مباركة ولا مدام احلام ان مواطنين يسمعوا نداء هذا في الاذاعه يبنيوا يكملوا يبنيوا دارنا، والله ماذا بيا يكملوا يبنيوا دار مواطن.
3: انا
0: نعرف هي بشويه. اسمعني انت مدام، اسمعني انت يا مدام مبارك، انا نعرف اليوم نجموا يعاونوا في دواء، يعاونوا انسان عنده اعاقه يعاونوا كذا، اما في بناء مسكن انا نتخيل المعتمديه تمشي لها تمشي للولايه مش للولايه قدم مطلب ويعاونوا.
3: اي عملت مطلب تحتي المسكن ما شيء، والله لا رجعوا لي حتى شيء. مذبيه والله مذبيه اصحاب الخير هكا من جرتك وكل شيء اللي يسمعني حن عليا.
0: هاك ان شاء الله ان شاء الله الناس يسمعوا فيك مدام مباركه. انت وين تسكن؟ طريق شنو؟
3: انا داري في طريق قرمده العوابد، انا نتو نسكن عند مراه في جراج.
0: انت تسكن في جراج لانه دارك ما تجيب تسكن فيها؟
3: ما مازالت مش كامله.
0: ان شاء الله ربي يحن عليك يا مدام برك.
3: توسني الله وانا في جراج وخايف قطعني تفرك فيا ولا توجعني.
0: تمشي يا مبارك، انا ننصحك هاي ننصحك مره اخرى تمشي للشؤون الاجتماعيه، لازمك تاخذ شهريه من الشؤون الاجتماعيه نظرا لحالتك الاجتماعية.
3: اسمعني يا حنان، انا راجلي عاملك الكرني، اما راجلي توا ما عندوش هيك البطاقة. راجلي كلمك بثامن مرة من كرك تعرفه، حمادي بن حميدة ما عندوش بطاقة تعريف، ما حبوش يخرجوا له عنده وقتها نفقة قديش صار لها، وين يمشي يقولوا له انت ماكش يلزمك تخرج القضايا نتاعك ولا ما نعرفش، مشى حتى لتونس وشي ما صار له مسكين. مشيت انا للشؤون الاجتماعيه كالمره، قالت لي انت ما دامك في ذمه راجلك، يا راجلك متوفي اتطلق. انا وخيتك ايش عندي ما نعمل؟ ما عندي ما نعمل حتى شيء.
0: انت معناتها زوجك ما عندوش بطاقه تعريف، هذه الاشكال
3: ما عندوش تو هيك الاشكال، راهو شارك مع خويا نزار اللي جينا الخميس كنا اليوم وشارك معك انت قدام من مره ممكن راك تتذكر.
0: لا نتذكر وقت عطيت حتى رقم لزميلي وتواصل معاه وعطى
3: شنو يعني. والله شيء تو بطاقه التعريف ما عندوش، وبطاقه التعريف هي اللي تقضي كل شيء، اللي تمشي له يقول لك لازم بطاقه التعريف. وما نجمش هكا المره تو مده 3 سنين التالي صب اوراق في شرطه البستان وفي باله على اساس باش يخرج بطاقه التعريف، نهار اللي بعثوا له مشى شدوه قالوا له انت ماكش نظيف مع الحاكم وانت نرجعوه، هذه نفقة كان عنده حاجة ربطوه في الحبس ورجلوا له بطاقة تعريف. علاش يقعد هكاك من غير بطاقة تعريف؟ تو كان عندي حاجة في جرتي اختية ولا حاجة قولوا لي خلص ولا خلص على حبس ولا اللي هو، المهم كي يمشي رجلوا رقاته يكملهم. بعثوا حتى لك البرجيني ولا
0: شنو البرجيني
3: ومشى وقتها وريد الاوراق وعطوا ورقه نتاع تفتيش ولا شنو باش ما يشدوهش، اما في الاخر ما سماش تو نمشوا نطينا فوزونا.
0: انت قلت عندنا 3 سنين الحكايه هكا من اللي مشى.
3: اي
0: عاود يمشي على 3 سنين التالي. اي عادي، علاش ما مشاش؟ ما عنديش برشا ملي
3: عاود مشى ما نعرفش وقتاش، تو نزيد نقول له يمشي مره اخرى.
0: اي بطبيعه
3: لازم حكايتي انا يا حنان، انا الدار واخذه تراي في الدراب باسمي والدار باسمي انا. انا بنيت فيها زوج بيضات وكوزينه، اما ما كملتش مازالت ما تسكنش. وانا ماذا بيا الواحد يرتاح في داره ويخرج قديش مش يقعد في جراج.
0: مشكلة الوضعية فيها إشكالية لأنه ما فماش بطاقة تعريف، ما فماش بطاقة هوية، فحتى الدارجة هو الشؤون الاجتماعية مش أول حالة طالب بها يعني بطاقة تعريف.
3: أي أي تو مش نمشي بطاقتي أنا، تقول لي أنت مادامك
0: هي متزوجة على ذمة زوجك يلزم رب الأسرة.
3: إذا راجلك متوفي ولا مطلقة ولا حاجة كنت إيش نعمل أنا؟ لأني مطلقة لا
0: متوفي،
3: هيك الحالة كشنية هيك. علاش والله شاركت معك نهار ثلاث وما تعديتش. انا رامي صديقتي اللي قاعدين من تبعكم، الله يستر عليكم.
0: مرحبا بك مدام مباركه، واللي حب يعاونك ولا هاك سمع الحكايه والقصه نتاعك نجم يتواصل بزميلنا الموزع على الهاتف وياخذ رقم تليفونك مدام مباركه. ان شاء الله ربي يحن عليك، اما يلزم تلقى حل ان شاء الله. شكرا شكرا ليك. انا نقول اهم حاجه انه المواطن هذا يسعى ويجتهد يمشي لمركز الشرطة اللي وين يسكن هو ويتقدم بطلب يعمل بطاقة تعريف متاعه، ضروري جدا لأنه بطاقة الهوية هذه ضرورية لازمة. 3 سنوات مواطن تونسي دون هوية دون بطاقة تعريف يمشي يجي مرها وتوقف مرها وكذا، لأنه عنده مش مشاكل تاع نفقة مع زوجته. هو حاليا يقيم معها ربما ويسكن معها، لكن القضية معناتها نتاع النفقه ما زالت موجوده كيما فلو شرش هذاك علاش تشد حصيله مسكين حتى هو الراجل هذايا. ان شاء الله ربي يحن عليه، وان شاء الله زاد كيف كيف تكون عنده بطاقه تعريف في اقرب المواعيد في اقرب الاجال. تحب تتواصل مره اخرى مع البرنامج القانوني مرحبا بيك يا مدام مباركه. اليوم العشيه انطلاقا من الساعه 2:30 نجم تعاود انت تتواصل مع البرنامج القانوني وتقول لهم راهو عمل بطاقه تعريف تاعهم تحصلنا عليها الزوجي، ربما من الجانب القانوني نجم يرشدوك اكثر. نمشي للمكالمه مولية. لو عسلامه، صباح النور.
4: الو صباح النور
0: حنان. صباح الخير، اهلا وسهلا. مرحبا بك يا سلمونجي. مرحبا
4: اخت حنان، الله يبارك فيك والله ينورك ويرحم الوالدي.
0: تعيش بارك الله فيك.
4: نحب نحكي على طريق منتدى شاكر كيلومتر 4.5 نهج العباسيه.
0: ايوه
4: اللي فيه منعرج على يدك اليسار احنا داخلين. اخت حنان تكثر فيه برشا حوادث هذا.
0: هذه اللي حكيت عليها اكثر من مره.
4: اي اكثر من مره.
0: باش تحبوا دودان ولا؟
4: دودان. لا دودان. من 2018 وعدونا قالوا ان الله يبارك. ما فماش تو.
0: وقتلك المنطقه هذه.
4: اي اخت حنان الحوادث ياسر. صدقني ياسر ايه. فوق اللازم. الله يبارك فيك، شوف لنا حل.
0: ان شاء الله ان شاء الله، خاطر تواصلنا معاهم لو كان ثم امكانيه باش يعملوا دودان في البلاصه هذيك راهو عملوها، معناتها عنده مده تقريبا الاشكال هذيا.
4: اي منعرش خطير خطير جدا.
0: واضح سي المنجي، شكرا ليك. وانا نحيي البلديات اللي عم
4: الله يبارك فيك.
0: شكرا شكرا ليك. نحيي البلديات اللي ازالت برشا من الدودان اللي هما يقلقوا كما في منطقه طريق سيدي منصور اللي نتعدى منها برشا. لكن الحقيقة معناتها طريقة الإزالة مازلت موجود، مازل موجود الأثر متاعها. كان الدودان كبيرة معناتها وليت زوز خطوط، شنو الفرق معناتها؟ كنا نتعديه في هضبة ولدينا نتعديه مرتين زوز خطوط من حالين شوية. معناتها طريقة الإزالة ما هيش ربما بحرفية، ما فماش معدات كافية، ما نعرفش شنو اللي خلى لدودان أغلبهم فيها الزخطوط معناتها من طرف لطرف، معناتها على اليمين وعلى اليسار، معناتها عباره فما دودان. هما حاجه بيا كيتنحاو الحقيقه حاجه خارقه للعاده، لكن الطريقه ربما اللي يتنحاو بها في بعض الدودان ما هيش مدروسه بالكدا. شفنا في المهديه مثلا كي تمشي تلقى دودان هي موجوده، خليوها لكن زيدوا عملوا كبروها شويه معناتها الطريق ولا في هضبه صغيره. ما تقلقش لا لا لا لا واحد حزيم ويتقلق وقت اللي هو يسوق، ولا سيارات تتقلق معناتها رونتيسور ولا بطريقه مثخمه، خلينا نقولوا مزيانه صرفوا عليها شويه، لكنها طريقه مزيانه هذيا في المهديه. ان شاء الله زاد في ما نعرفش كان بلديات مازالت قايمه على الامر هذيا، هنا قاعده تزيل في برشا من الدودان اللي هما يعطلوا الحركه واللي هما يقلقوا واللي هما السيارات مشيت ببعض الدودان اللي هي ماهيش مدروسه بالكل. ان شاء الله علاش لا يتم تسويتها كما صاروا في في في المهديه، بالحق حاجه ياسر ياسر مزيانه ومدروسه على الاخر. نمشي مكالمه مولية. لو عسلامه، صباح النور.
5: صباح النور يا مدام حنان.
0: باهي صباح الخير. اللي يسمعوا فينا ويتواصلوا معنا في المباشر بعد ما يهز قبل ما يهز التليفون نقصوا راديو ولا تسكروا ولا تبعدوا عليه باش ما نبقاوش الصوت يتعاود مرتين. نجم نسمعكم ونركز معاكم. مرحبا بيك للا، شكون معنا؟
6: حسنة بن محمود معك.
0: حسنة مرحبا بيك يا حسنة، انت في المستشفى دواء بيه. مرحبا بيك حسنة، خليها لي حسنة خضر قبيله شويه، كنت حكيت عليك حسنة. مرحبا بيك يا حسنة. حسنة
6: ايه مرت محمد الزويري،
0: يعطيك الصحة. هاي مشيتي للكنام؟
6: لا ما زلت مكني على خاطر الكنام ما رفضت لي، والطبيبة لهنايا كذا تراه الدواء هذاك لازم تسير تسير. انا ما كنت، اما هي قالت لي راه لازم على الاقل يعاونوك وعلى الاقل حتى تخدمي معنا على حسابك انت، هذاك هو الدواء اللي لازم.
0: انا جاوبتك تقريبا. نعاود مره اخرى نقول لك، انا باتصالي بالكنام يقولوا لك الدواء هذايا غير متحصل على ترخيص في بلادنا، ما ينجموش يعني، هذيك علاش الطلب نتاعك وجوب بها بالرفض، وانت تقول زوجك مريض برشا وفي حاجه للدواء هذايا اللي تقريبا قيمته 25 مليون هكا.
6: 25 مليون.
0: ان شاء الله ربي يفرج عليه، والله شيء اسف مرتك.
6: قسما بالله العظيم يا مدح، انا والله العظيم كيما نقولوا فيها ما عاد عندي لا باش نمشي لا باش نجي، وكل شيء انا طلبه منك كيما نقولوا فيها انهم يساعدوا يعاونوني شوي، وجيت حتى الماء مقصوص قسما بالله من قبل رمضان، والله العظيم تو نسمع ما كل شيء في الماء المالح. ما انني انت نيتي ضعيفه على الاخر، كنت عندي عطريه كنت نخدم بها تو من رمضان مسكره، ما معني الفلوس كل صرفتهم على راجلي، هذه السنير هذه هكا هذه هكا هذه هكا، ماني ما عادش عندي.
0: ما تقدرش عنده راجلك في السبيطار يا حسنة؟ سي
6: في رمضان انا كل ما نعرف لي ماي كشهر وست ايام، ومن بعد كيس عدي نهجي مع قسم الاعصاب، وبعد روحنا زاد تويك عاود قبل العيد بجمعه عدينا عليه ماي كيس في السبيطار، وزاد تويك تكونس على الاخر على الاخر، معناها وعدوا لي الاعصاب قلت لي راهي الروري تابع على الاخر على الاخر.
0: ربي يفرج عليه ان شاء الله.
6: ويسك يا ربي يبارك لك، والله العظيم حلت وحارب لي. ما
0: انت وين تسكن؟ وين تسكن حسنة؟
6: انا نسكن طريق المطار وادي شعبوني في المتغاربة.
0: بيه ان شاء الله سي عربي يفرج عليه الحقيقه. تحسن برشا وقت اللي مواطن معناتها في حاجه لدواء، ربما تتحسن الوضعيه الصحيه نتاعه، ولكن تكلفه الدواء غاليه برشا. اللي نجم يعاونكم رقم تليفونكم يا حسنه
6: 29 433
0: ايوه
6: 212.
0: عندك صغيرات؟ عندكم صغيرات حسنه؟
6: لا لا مطلق وعنده 3 صغار، عن ضمهم واحنا نسكن في الدار وحدنا.
0: وانت اللي قايمه بزوجك معناتها وقايمه بي وليا بي؟
6: انا اللي معناها كان يدفع النفقه، تو النفقه صار له عنده قداش ما عرفش ندفع لهم النفقه وكل شيء، خاطر هم يعرفوا ظروفه وكل شيء، لكن مستحملين وساكتين. اما بالنسبه لي انا معناها ما عادش عندي، نمشي ونجي نمشي ونجي، وظروفي على الاول كيما نقولوا فيها تعبه. انا نطلب من واحد كيما نقولوا فيها ما يطلبش حق ماكله ولا ما يطلبش حق هيك، اما حق الضوء حق باش جايين باش يوصل لي. قسما بالله قلت لك وربي وعدت حتى الماء مقصود، اني نستعمل الجيران يجيب منا ومنا، ولا حماتي عندي هكا كونتاج الماء احنا عندي منك. مشيت غاديك المدام فاطمه تريكي ايش قلت لها؟ قالت لي راك انت مسؤوله في 550 دينار. قلت لها باهي اعملوا لي بالتقسيط ورجعوا لي الماء. قالت لي لا يلزمهم يندفعوا دفعه واحده.
0: لا هي 70% تخلص لازم الدفع له تقريبا. باهي حسنه ان شاء الله ربي يحن عليك، وان شاء الله المستمعين انت وصلت معنا تو هذه الثاني مره، ان شاء الله ربي يفرج على زوجك سي محمد الزويري، ربي يفرج عليه ربي يخفف وجيعته. هو حاليا في قسم الانعاش، عنده 3 صغيرات من زوجته الاولى، والماء مقصوص، والزوجه تقول لك حتى باش نمشي نطلع على راجلي سي ما عادش عندنا فلوس والماء مقصوص، وشفت الحاله والوضعيه وين وصلت بيها مدام حسنه، ونتخيل لنا ونتوقع ونتأكد زيدا، خاطر برشا ناس يسمعوا في إذاعة صفاقس، حاولوا تعاونوا مدام حسنة إن شاء الله ربي يشفي زوجها ويعطيها الصحة. هي بنت أصل معناتها، حتى كنت عندها عطرية سكرتها على خاطر زوجها مبهيانة مش يجي للسبيطار، ما تنجمش معناتها تخدم، فواقفة واقفة واقفة مع رجلها. إن شاء الله ربي يحفظها وربي يفرج عليه وربي يفرج على كل مريض. اللي يحب يعاونها يتواصل معها على رقم 29 433 212 ان شاء الله يا ربي تلقى شكون يعاونها ويعاون زوجها ودعيه له ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه سي محمد الزويري. نمشي وللتليفون الموالي. الو صباح النور. نمشي المكالمة. صباح النور مرحبا بك.
7: بخير عايشه.
0: مرحبا شكون معنا؟
7: مدام مكتاري.
0: ما هي مدام مكتاري؟ تفضل لي خديجه. مدام خديجه تفضل لي.
7: عايشه مدام خديجه صحيتك. والله بنتي انا اشكال عندنا احنا في محارزه طريق محارزه بحذلكنا تدخل كنا مدير على روضه ثم زوج بطوي الضو هم توجي شهر ما يشعل يطفل يشعل يطفل دقيقه يشعل يطفل. والله انا خايفه منهم وقع واحد قدام داري واحد قدام مدرسه حي الحبيبه ثلاثه مانيش عارفة على شكل ديما توجي شهر قطع البلدية ما شفتهمش مراتهمش
0: ما تضويش على ويدفع شهر كامل توا.
7: اي هو دقيقة ايش على الطرس بالعملية خطوا العنين وخايفة تصير شي حاجة كارثة ولا حاجة.
0: خطي طريق المحارزة بحذا الكنامة
7: دوروا على روضة ثم روضة دوروا عليها بحذا مدرسة حي الحبيب ثلاثة. والله العظيم خايفة أنا خايفة وبرا هك عليش قلت من أراكم إذا والله كان نهار زا سي محمود دمق باللي باع وتكلم حبيت نتكلم نتأصل معه ما حسعتنيش الحق
0: بيه تون عم تون تون نعلمهم بالريكلاماسيون هذه يا مدام خديجة وما تخافش لابس إن شاء الله فما كان الخير
7: إن شاء الله.
0: إن شاء الله مرحبا بك يا مدام خديجة. شكرا ربي فضلك. شكرا ليك. نمشي والمكالمة موالي. ألو صباح النور. أهلا وسهلا.
8: الو
0: مرحبا بيك صباح الخير. صباح الخير عسلامة. مرحبا بيك. مرحبا شكون معنا سيدي؟
8: معك رحيم العقربي.
0: تفضل يا سي الحبيب.
8: يا مدام بالله انت يمكن اخر امل في حياتنا. عندنا جنان بعد داري بعيد على داري 10 متر وصب زبله من عام 69 نمشي للبلديه تردوني نمشي لمول الجنان
0: عليه تردوك
8: لطف قلت لا برا المول الجنان نمشي لمول الجنان يقول لي انا عندي ما عايشني 2000 سنه
0: ايوه تخلي ما يولي مضر يضر جيرانك
8: تمام بالله وقريب هنا وخطوتين على البلاد بلع زين الدور على اليمين تلقى عماره وبجنب العماره
0: جنين. قلت لي بحذا شنو هو الجنين هذا يسلح بيه؟
8: تمشي مع طريق المطار بل ما توصل لحزان وقنطره تلقى جزار نجح دوروا معاه
0: ما غير ما نسميه عادلين اللي نسميه لا جزار ولا عطار لا حتى شيء بطبيعه ما غير من ايوه
8: تدخل
0: طريق المطار قبل شنو قلت لي طريق المطار كيلومتر قداش ساعه؟
8: كيلومتر اثنين.
0: كيلومتر اثنين
8: بل القنطره على اليمين
0: بل القنطره
8: قبل القنطره
0: باهي. تقول انت فما جنين اللي بحذيك ولا مصب متاع فضلات؟
8: يا ودي لي وريك عندهم توجي اربع على خمس شهور ما جاوش ما نظفوش بالكل. كانت البلديه تنظف من العطاوه للمقاول نجي نكلمه ويقول لي برا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا
0: باهي. شو يصلح حبيب يصلح حبيب هو البلديه عندها حق وقت اللي تقول لك مفروض معناتها البلديه ما تدخلش في ملك خاص ماهوش تبعها هي البلديه باش تقوم وتنظف معناتها حتى قانونيا هي قامت بدورها وعلمتك يا تقول لك يا سي الحبيب راهو ما نجموش ملك خاص ندخلوا فيه نهدوا حيط ولا نهزوا فضلات ولا نعملوا كذا وممنوع علينا. لكن وقت اللي تكون فما مضر جوار ولا مصبه متاع فضلات انت تقول لهم اسمه السيد هذايا تمشي للبلديه تعطيهم اسم السيد هذايا رقم تليفونه تقول لهم وهما يجي ويعملوا المعاينه نتاعهم سينو عمل معاينه جبعه بنفذ وشوف الحكايه نتاعو تو بس يبان عليه يهز الفضلات هذه ما تبيع
8: اسمعني بالنسبه حشاك الزبله من جنان خرجت البرا للكياس الكياس البرا وين يتعدى العدد ومشيت لها 20 مره البلديه ما حبش يسمعني فمشينا 200 مره المول جنان ما حبش يسمعني خشكم مش يسمعنا انا تو كم مستبعدين جمهوريه تونسيه
0: يا سي الحبيب توينا بعد الحصه نكلمك وناخذ برشا معطيات خاصه البلاصة بالضبط الكل باش نعت عليها البلدية وتبقى نتبع معك الموضوع بيس الحبيبة
8: اسمع قلي انت على اني كان شوف تعمل نظرة وطارة تعطيني الحق ولا لا
0: لا عادة انت نقلت لنا الصورة كما يجب يا سي الحبيب انا لا ما نتنقلش للأماكن الكل اما هكا انت عطيتنا الصورة كما هي وإحنا نقول للبلدية وهي تقوم بالدورة متاعها. شكرا لك سلاح بيب ربي فضلك يعطيك صحة شكرا تعيش ربي فضلك. نمشي المكالمة موالية لصباح النور. المكالمة اللي من بعد ألو عسلامة. ألو صباح النور. ألو عسلامة صباح الخير مرحبا بك.
9: معك عبد الرؤوف جراية من سكان زنقة الفيرما.
0: عبد الرؤوف جراية.
9: أي.
0: فضل سي عبد الرؤوف.
9: من سكان زنقة الفيرما.
0: أي مرحبا بك فضل سي عبد الرؤوف.
9: من عندي ثلاثة ملاحظات.
0: فضل.
9: في الزنقة كلها عاملين فوق الأغطية متاع المجاري
0: متاع الناس ديوان تطهير
9: متاع الناس جريد وعجل ولا حي من يراد
0: لا حياة لمن تنادي تقول أنت
9: الثاني ملاحظة يصلحوا المعطى العطب متاع ماء ويخلوا الحفر كما هم لا متابعة لا حتى شيء. الثالث ملاحظة احنا في الحزام على الحزام كامل كل الطرقات موجودة طريق العين طريق الأفران طريق الا طريق منزل الشكل يقولوا ما يعملوش طريق منزل الشكل ما مش عاملين سيدي بوزيد. انا كيف يجيني واحد لطريق منزل الشكل يمشي لسيدي بوزيد ولا شنو او ما يعرفش طريق منزل الشكل.
0: باهي يا سي عبد الرؤوف انا لو تسمح باش نرجع بيك للسؤال الاول والنقطه الاولى لانه مهم.
9: باهي
0: انت قلت الرجارات الموجودين في زنقه الفيرما هكا اسمها اللي في طريق مازل شاكر
9: امام كوش
0: لا ما غير ما نسميه عاده توا كنت نقول للسيد بربي هادي
9: انا خالق المنطقه
0: لا لا انت ايه طريق مازل شاكر ولا
9: ايوه
0: معروفه البلاصه. باهي الزنقه هذه قلت لي الرجارات مكسرين منحين لختي علاش فما جريد ما فهمتش النقطه.
9: لا لختي منحاو صحيح عندهم 30 سنه مش نحاو فرد ضربه بعده وخلينا عليهم رمقات بدي هما باش الكراب ما تضربهمش
0: معناتها مواطنين حطوا جريد هكا باش العباد يشوفوهم من بعيد باش ما
9: ايوا
0: معناتها يلزمهم صيانه
9: مش اثنين راهو مش ثلاثه
0: معناتها تقول يلزمهم صيانه من الديوان التطهير
9: يلزم صيانه. الثاني قلت لك راهو برشا
0: حفر
9: تصلح الطريق الماء وخلوه كيما هو يلزم متابعه. الثالثه قلت لك راني في الحزام كل الطرقات مذكوره طريق لفران طريق العين طريق الا احنا سيدي بوزيد طريق منزل الشكر يجيك ضيف الواحد بطريق منزل الشاكر يمشي سيدي بوزيده ما يعرفش طريق منزل الشاكر.
0: واضح سي عبد الرؤوف مرحبا بك.
9: البلايك الكبار مكتوبه سيدي بوزيد. انا الاول ماشي نجي لداري ونكون في طريق تنيور ولا طريق قرمده انا نتعدى بالطويل.
0: واضح لطف عليك. واضح سي عبد الرؤوف شكرا ليك ومرحبا بك. شكرا شكرا ليك مرة أخرى نقول بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا وللمرة الثانية فما مترشح عمره 75 سنة باش يعدي البكالوريا في شعبة الرياضة في سوسة تقريبا السيدة ذي ذيك علاش توك ذكرته حبيت نتوجه له بتحية كبيرة برشا إن شاء الله ربي ينجحه ونرى ربي ينجحهم الكل. أما السيدة ذي معناتها كيفاش الإنسان هكا بعد 75 سنة قعد في قلبه معناتها ما خدش بكالوريا يقول لك لا يلزمني ناخذ الباك متاعي أنا ومش يعدي الباك بتاعه إن شاء الله ربي ينجحه بالحق معناتها حاجة ياسر مستني إن شاء الله نتحصلوا حتى عليه يكون معنا في المباشر إن شاء الله بعد النتيجة متاعه ربي ينجحه. نمشي المكالمة موالية. ألو صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بيك. صباح النور مرحبا. شكون معنا؟
10: مدام إشراق.
0: مدام
10: إشراق
0: تفضل. مدام إشراق مرحبا لالا تفضل.
10: نسكن في طريق المطار بلي عندنا مشكلة إن عندنا دار معناتها متروكة ومليها معناتها سيبوها ومشيو وليت صب متاع زبلة ونين نعانيو من الفيران جرابة تو جاي صيف باش يوليو عقارب معناها إشكالية فما شكون شكا وما وصلنيش لحتى نتيجة إن باش تجي تصلحها ولا باش تشوفها.
0: تعرفوهم مال الدار أنتوما يا إشراق؟
10: والله بالنسبة لي أنا مجيرين يعرفوها فهمت وشكا فما شكون شكا وكل شيء وما صار منا حتى شيء. قاعدة الدار نفسها هي بيدها لا البلدية تحركت لا حتى شيء معناها قاعدة الدار ولينا نعاني ومعناتها كما قولوا هو يشو صح كل شيء معناها فيها.
0: أنت قلت لي في وين بالضبط طريق شنوها؟
10: طريق المطار وادي الشعبوني.
0: باهي أنا تو كنت تحكي في نفس الموضوع مع المواطن اللي سبق سي الحبيب العقربي حكينا على نفس النقطة حتى كي باش تواصل مع البلدية تقول لك راهو ما عنديش حق ندخل يعطيك صح تقول لك ما عنديش حق أنا ندخل في ملك خاص تخيل واحد داره متروكة ولا غيرها أما ديما نتوجه بالنداء للي عنده أرض ولا اللي عنده برج قديم ولا اللي عنده دار مطيشها ولا دار ورثة في بعض الأوقات تبقى سنوات معناتها مطيشها هكاك تولي مصبة متاع فضلات ولا تولي
10: معناتها تلجعنا ليكم أنتم باش توصلوا لنا الصوت نتاعنا باش ماليها يتحركوا ويشوفوا لنا حل للبلاصة هذيا ومعناها نلقاو حل نلقاو حل
0: نلقاو حل وقت اللي نعرفوا مثلا لو كان جينا نعرفوا مولا الدار هذيا نجموا بالتنسيق مع البلدية يتواصلوا مع سيد هذا يقول له راهي الدار ولا تشكل خطر ومضرة للمواطنين معناتها نتخيل الأسلم والأفضل أما باش أنا نتوجه بنيدية ما نعرفش توا طريق المطار وادي الشعبوني فما دار في معناتها متروك إن شاء الله مولاها يسمع فينا إن شاء الله ينظفها إن شاء الله إن شاء الله يقوم بتنظيفها والكل يا مدام إشراق وهذه نداء من خلال الميكروفون إذاعة صفاقس أي حد عنده دار متروكة ولا غيرها يشوفها ينظفها كاني ما فيهش تيسين ولا ربما يوكر الحاجة خايبة وغيرها راه ما يجيش مش به بالكل ما فيها باس امشي ونظموا وعملوا كلوتير غساس ما تخليوش العبيد تدعي عليكم مش تدعي لكم ردوا بالكم والله ردوا بالكم لأنه مدار الجوار حاجة خايبة برشا خاصة في الصيف كيقولوا صيف بنقولوا الوشويشة اللي ما تخلي حد يرقد واللي الناس تولي بدويات حساسية واللي الناس تولي في حالة يعلم بها ربي في تونس الكل الحقيقة الوشويشة هذه ولات لنا أزمة كل عام وتقرب تسخن الدنيا شوية تولي يدين على قلوبنا من الوشويشة معناتها بالحق خاطر خاصة الصغيرات قد يسخفوا يسخفوا على الأخر بالقرصة نتاع الوشويشة إن شاء الله ربي يحفظهم صغيرات الكل صغار والكبار باهي باش نمشي والمكالمة موالية لوعسلي ما صباح النور
11: صحي
0: صباح الخير أهلا وسهلا
11: عافية أخت حاني
0: الله يسلمك مرحبا شكون معنا
11: حسنة مستيق
0: تفضل اختي حسنة مرحبا بك
11: بلي يا اختي حنان حبيت نكلمك على قصاص في عين تركية كله حفر مكسر قصاص اللي دخل العروبة تسمى المنطقة هذه هي زنقة طولها 3 كيلومتر صدقني حتى تاخذ تاكسي انا في حصل دخلك يقول لك شافها معاش ندخل لها مرة اخرى وفي صورة ما فاق بها من البداية هي جاية التكسيرات في اول المدخل راهب كلهم حفر الحفرة بجنب الحفر الحفرة صدقني نساك بار يبدو بقضية ممكن شيء هبط مقرم لا ما نجمش ندخل بتاكسية هنا تاكسية جديد ما ندخلش به هاني انا بعث لك تصور باش تشوفه من تعرينك معناها الحفرة بجنب الحفرة باللي تحاول تسيس روحك فتجبش تتعدى منها
0: والله انا نحيي اجتهادك الكبير مدام حسنة هك بعث لي توا نشوف قاعدة بس معناتها
11: معناتي صور
0: وتصلت يعني الصحة معناتها هذه حاجة بيه معناتها بيه برشا حفرها نراو فيها في القصاص هذية يلزم على الأقل الصيانة هذه يلزمها تعود من الأول وجديد تراه لأنه كي تكون برشا حفر مثل ما يلزموش يرقعوا ما ينجموش تم ترقيعها كهو
11: هي معناها حكاية 150 متر و200 متر جاية في البداية المشكلة كان جاية في أخر الزنقة على الأقل واحد يهبطك التاكسي تكمل على أنا جاية في البداية معناها السكان اللي غادي صدقني كرهابة ما مشيت ديما يبدلوا في العجل ديما أكشفت أنت اللي تصور كيفاش والتاكسي اللي دخل قلت لك مساك باري خليه مغادي يقول لهم لا في راس الزنقه سي هبط انت قول ما ندخلش
0: هذا يخاف على السياره نتاعه يقول لك
11: خاف على الحفره بجنب الحفره باللي يحاول يسيطر روح ما نجمش يتعدى وكلموك معناها كلمنا من عشان تكلم تواصلوا معاك ولا اما برشا سكان معناها المنطقه تكلموا حتى
0: كيلومتر قد ايه القصص هذه يا حسنه
11: كيلومتر 17 عين تركيا
0: باهي تو نزيدو نشوفوا احنا معاهم فماشي باش يتم ادراجها ولا لا باش يتم تعبيد عبارة دوا هي بيست نرى فيها مايش منطقة مايش مش ما فيش كيس معناتها كيس كله الكل حفر يمين يسار في الوسط
11: معناتها لا بعد الكيس يولي ميقل معناها كان البداية راه
0: واضح باهي مدام حسنة تو نزيدو نشوفوا الموضوع مع البلدية شكرا
11: الله يفرحك
0: شوفوا هي منطقة بلدية ولا ساعة مرحبا
11: منطقة بلدية تبع العوايد الخزانية تحت
0: باهي شكرا ليك
11: كلمنا حتى المنصف العوي ولا شكون هذاك المسؤول حتى انا كلمته عليه وشي وكلمنا برشا كلمنا البلدية وما صار شيء
0: باهي تبادل هو نتواصلوا مع سي العربي ونشوفوا معاه المكالمة تسير لبلدية العوايد الخزانات ويشوفوا لنا الكياس هذايا وقتاش باش تم تعبيده مرة أخرى وتهيئته
11: الله يرحم الميت مرة أخرى
0: شكرا شكرا لي شكرا ربي فضلك يعطيك الصحة تحية ليك تحية لكل مستمعينا تحية لحنين بن خضرة وتحية ديديكاس سبيسيال امين النوري، تحيه كبيره ليك امين، ربي فضلك، شكرا على متابعتك لينا وعلى وفائك لينا ديما بالقصايد هكا والشعر والكلمات، كلمات المنمقه والمزينه برشا، يعطيك صحه امين، شكرا ليك وتحيه ليك امير حار سعيد، ربي فضلك ويعطيك صحه ورجاء طرابلسي كيف كيف. برشا مستمعين تحيه ليكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. ما نعم ناخذ تليفون اخير ربما يتوا باهي نمشي المكالمه مواليه. الو عسلامه.
12: الو عسلامه حنونه.
0: صباح النور. اهلا وسهلا، صباح الخير،
12: مبروك، كل عام تحيي بخير
0: حبيبي. يعيشك ربي فضلك، كل عام بخير،
12: كل جلود الخفاف يتفاق
0: ربي. ربي فضلك. شكون معنا للا؟
12: مدام زينه صيد من محرف.
0: مرحبا بك للا، مرحبا بك، تفضل اختي زينه.
12: والله يا حنونه باش نكلمك على المحرف، راهي بلاد عزيزه وغاليه.
0: هي بهيش
12: 30 دار اللي كسروها، منهم طبيب في الشفار ايديه تعملت تتشلت، كسروا له كلوتير والواحد. انا كيف كيف الكل الناس، كل سيد الوالي اعطى لوكيبه تكسير قبل عيد الجمعه، بربي خدامه واستوات محبسه والعلوش غالي وكل، ومحرف يتيب وفي العيش راه، وكل لك الكورنيش ما عندناش حتى.
0: ما فهمتكش مدام زينه، ما فهمتكش معناتها شنو شنو فما ديار تكسرت ولا ما فهمت شنو معناتها بلديه هي بنائات مخالفه ربما للقانون، جات البلديه تم ازالتها.
12: عاطيه عاملين المطالب معناها الرخصه ستة شهور، شنو ذنبنا في تونس كامله ما تمش مجلس بلدي
0: رخصه نتاع شنو ستة شهور؟ ما فهمتكش.
12: ستة شهور عملنا المطلب نتاع الرخصه وسيء.
0: رخصه نتاع شنو يا مدام؟
12: نتاع البني، الرخصه نتاع البني.
0: اه انتم قدمتوا مطلب رخصه نتاع بناء.
12: اي مدة ستة شهور.
0: اي
12: مجلس بلدي في تونس.
0: اي يا اخي شنو صار؟
12: داروا على الناس كل كسروا لهم معناها
0: اللي ما خفاوش رخصه وبنيه، لانه يقول لك بنيه على روحه.
12: حاجه مثلا صرت انا ولدي والله ما با شويه دم بدا زعما زعما الكلوتير ومش تكسيره، والله يا مدام حنان لكن كنت عدمت رقاب حدا الاسواس الحشانه تراها توجع القلب، معناها من حواف من حديد لون وش يكسروا يعطوا يجوره منه، هو ديجا يجور ما وصلوش. اون توكا الناس كل في حاله محرص، لعبنا مناج في الكورنيش والوسخ حتاك ومشينا البلديه ما نعرفش انا نقدرهم وخدمت معاهم قبل ما نعرفش مية انتوكا، وحاله محرص ما تونس وهي راي بلد سياحي انت نفس النار راي السفاره نتاعها كالبيسين يطيبوا فيها العيش. والله يا مدام حنان تروح الساعتين نتاع الليل لا يعرف لك حد كنايني في معناها انا قبل نقول ابتدائي وثانوي وجامعه نقريو باك يوديس باك ليسات وبعد تاخذهم فرنسا بالساهل ولا اوروبا من غير يعطيونا تعويض، انا تو قلت ولدي جاب اورو صابي نعمه تربيه كما حدث رجعها، عليه عليه العمله ما تدخلش، عليه خدامه حابسه في المحرص استوات حابسه سيوجع القلب راهو.
0: ان شاء الله ربي معاكم، نتذكر اي نتذكر مليح وضعيه.
12: سامحني انا صبرت مواطن بالخارج عمل بعثت فلوس وكل باش ينظفوا الكورنيش، راهو يطيبوا فيها العيش جهه من سيدي بوزيد جواها من قفصه من كل بقعه محرص مرايا باهي راهي من منظر
0: مزيانه اللي نعرفوا عاده نعرفوها المحرص الجميله اللي فيه عدد كبير من السكان اليوم هم مسكنوا شويه.
12: علاه فاقت بلد ثاني اقتصاديا ما فيه حتى منافع باش يمشي لك سيدي منصور بالله يهز صغاره ما يبدا سبونسر فيه اللي يقرا يخدم معناها يقضي وكل ويلعب
0: الصوره. واضح واضح يا مدام زينه، شكرا ليك ونذكر مليح وضعيه الرخص في منطقه المحرص هذيك اللي خلى عدد كبير من البنايات يتم ازالتها وهدمها وهذا يقلق برشا المواطنين. تقول لك انا طلبت باش نعمل رخصه لكن انتم ما عطيتونيش باش نعمل الرخصه، فعليش اليوم تهدوا لي البني نتاعي؟ وهذا اكثر من مواطن تواصل معنا من المحرص حول هذا الموضوع. انا نوصل بكم لنهايه المشوار ولنهايه هذا العدد من برنامج في خدمتكم، اجمل تحيه سالم عيسى اللي عندنا التليفونات منهم اللي هنسنى هذا اللقاء وحنان الحشيشه من قدام ميكروفون تاع تصفيق. شكرا لكم من السكول.
13: في خدمتكم.
14: كان عندي إشكالية
15: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف هذه عليه ليه شما
14: هذا مقترح نتاعك
15: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
16: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
15: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
13: في خدمتكم
17: في خدمتكم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. نفذت إدارة وتراتيب ببلدية صفاقس بالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية بالمدينة أمس عمليات مراقبة للأشغال الوقتي للطريق العام ورقابة صحية لعدد من المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية البستان، ما أسفر عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات حسب ما أفادت بلدية صفاقس. تزامنا مع تواصل الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا اليوم ولليوم الثاني على التوالي، يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك انطلاقا من اليوم إلى غاية 9 من الشهر الحالي عبر الموقع www.edunet.tn. أعلن البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وكشف أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ بتاريخ 2 مجموعة الحالي ما يعادل عن 104 أيام توريد. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، فيما تواصل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. حدد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يوم 30 جوان كآخر أجل لمنظوره لتقديم المقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2027، ودعاهم للمشاركة الفعالة في صياغة التوجهات الاقتصادية والمالية القادمة للبلاد. في العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة استهدفت أحياء متفرقة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وقف الحرب في إيران ولبنان مترابط، مشددا على أن طهران كانت مستعدة للرد في حال نفذ الاحتلال وتهديداته بشن عدوان واسع على بيروت وضحيتها الجنوبية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سير المفاوضات مع إيران بشكل جيد للغاية وموافقتها على عدم امتلاك سلاح نووي، فيما أقر مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحية ترامب بشان حرب إيران ويطالبه بإنهائها. أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق بين الكيان المحتل ولبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية والتزام الطرفين بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة للتوصل إلى اتفاق شامل.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

خمسة دقائق بعد العشرة. صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين موجودين يصلكم صوتنا. هذه هي إذاعة سباقس وهذا موعد جديد مع منوعتكم الأسبوعية كل خميس من هنا وهناك. صور نسلطوا عليها الضوء، صور أيضا نقراوها أكثر بقراءات مختلفة، وصور أيضا نعملوا تعليق أكيد على طريقتكم أنتم على طريقتنا، لكن زادة فيها متابعة للخبر والحينية أيضا، وما فما معلومة تفيد لازم تكون موجودة في منوعتكم الأسبوعية من هنا وهناك. نجم نقولوا مجلة إخبارية، نجم نقولوا منوعة تثقيفية ترفيهية، سميوها كما تحبوا، لكن ديما فيها صور مختلفة. وإحنا على إيقاع في الحقيقة البكالوريا اللي نتمنوا لهم الحظ الوفير، نتمنوا لهم التوفيق أكثر ما يمكن من طاقة نجموا نبعثوها فيهم. إحنا ما نبخلوش، وأكيد أنتم زادة كأولياء كمستمعين كمحيطين بتلاميذ البكالوريا حاولوا تدفعوا أكثر ما يمكن للأمام. إن شاء الله يكون فما النجاح حليف الجميع. البارح كنت حاضرة في الحقيقة في الأجواء هذه، أجواء رائعة جدا أمام المعاهد متميزة، فيها برشا خوف لكن فيها برشا محبة، برشا إحاطة خاصة من الأولياء. شفت البولم وحتى الأخوات يكونوا حاضرين مع حد من عائلتهم يكون موجود في البكالوريا، فمهم جدا الإحاطة هذه. لكن ما تضغطوش عليهم برشا، ما تسرسيهمش برشا، حاولوا تخليهم ديما ألاز وتخليوا لهم الأجواء كلها ملائمة جدا لأجواء امتحانات. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل تلامذتنا، لكل مترشحين. اليوم أكثر من 162 ألف مترشح على كامل الجمهورية، وإذا نحكي على صفاقس 13,100 وش تلميذ مترشح للبكالوريا، فيهم اللي بصفة فردية وأنا شفتهم البارح، فيهم طبعا العمومي والخاص، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم في مختلف الاختصاصات. وما هو إلا امتحان، وأكيد ديما نحب النجاح يكون حليفنا في كل الامتحانات. ما زالت قدامنا برشا امتحانات في الحياة، هات نبدأ بهذا ننجحوا فيه ونكملوا المشوار القدام إن شاء الله. تحياتي لكم الناس كل، تحية منعم جمل يهنسلكم اللقاء في الإخراج الفني، وفابن عيد سليمي في التنسيق لمختلف المحطات نتاعنا اليوم من هوني حتى نص النهار، وسرور وألفة باش تسمعهم بعد شوية في ورقات وفي متابعات وفي استضافات أيضا. حاولوا من خلالها كما قلت النوع اهتماماتنا في هذه نقول الماجا، ونقول في الحقيقة هي المجلة الثقافية المتنوعة، فيها نحكي شوية على التدخين، على إيقاع يوم عالمي. ربما ما تبعنيش برشا تظاهرات كانت نهار 31 لأنه كانت فما عيد الأمهات، تغى برشا على اليوم العالمي للتدخين، ففما تظاهرات نهاية الأسبوع نهتموا فيها بمكافحة التدخين، وأبرز ربما التفاصيل اللي نجم نقدمها اليوم باش كلنا مع الدكتورة رانيا القرقوري، لأنهم عندهم تظاهرة نهاية هذا الأسبوع. مع هذا فما طلبة، فما تميز، وفما إنجازات وإبداعات الطلبية اللي نحبوا نحطوا عندها الرحال ونتعرفوا عليها أيضا من خلال نهاية سنة جامعية ونهاية سنة دراسية نتمنوا فيها ديما قلت التفوق والتميز، وبرشا منهم يبحث على التميز خاصة في المشاريع اللي باش ينتصب فيها لحسابه الخاص. أيضا إلى جانب ذلك باش نحكيوا على بعض المبادرات، بعض الصور اللي تحفز، بعض الصور الإيجابية اللي من خلالها نكونوا موجودين معاكم في هذا الإطار. لكن اسمحوا لي في البداية باش نقدم تعزية للسيدة طبعا الصحفية وزميلتنا وأختنا وصديقتنا ندى شعري اللي هي مديرة الإذاعة أثر وفاة والدتها، اللي نتمنوا لها إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها، وأكيد إن شاء الله في الجنات وفي فردوس الأعلى من الجنة. ونقول صبرا مدام ندى، صبرا جميلا، ربي صبركم قدر محبة محبتكم لها، أكيد الوالدة ما يعوضها حتى حد رحمة الله عليها. هذه البداية متاعنا طبعا، وإحنا كنا احتفلنا مؤخرا كما قلت بعيد الأمهات، من ديما طول العمر للأحياء الكل واللي هما أمهاتهم أحياء، ونرحم دائما وأبدا على الأمهات اللي متوفيات، إن شاء الله يكونوا طبعا في الجنان الأعلى وفي الفردوس الأعلى من الجنة، الله يرحم أمهاتنا جميعا. تسعة دقائق بعد العشرة وهذا حل ركب طارق بكور على الكونسوليت بعد ما كان معنا مجمل. نحييك طارق، نحيي كل الزملاء.

0: 10 و18 دقيقة. مرحبا بكم أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذه هي من هنا هناك برشا صور في الحقيقة وصلتنا على الفيسبوك ودهرت ياسر زد على الفيسبوك، خاصة احنا أجواء البكالوريا. أنا ديما نقول ناخذوا الإيجابي أكثر من السلبي. علاش؟ الإيجابي يرفع الطاقة، يعطي الطاقة الإيجابية، خلي يكملوا الصغار يكملوا أجواء الامتحانات ويكونوا على الأقل مقبلين على امتحان نتمنى لهم فيه النجاح. ألف صباح النور.
1: صباح الورد عايشة، نهارك زين أنت وسادة مستمعي الكل، زملائي الكل، هاي سرور بحضينا. كيف كيف تصبح الناس الكل، رجعنا طارق بكور في الإخراج ووفاء بن عيد في التنسيق العام للحصة. نحكي وبطبيعة في برشا صور الحقيقة، وكل ما تكون صورة مزيانة نحس الناس كل تحكي عليها، معناها تحس الناس الكل تحس ساعات الكلام متكرر. إيش معناها متكرر؟ معناها أنا حكيت توا وأمس حكيت زميلتي وفما شكون بارتاجا سيكون إن هي الصورة مزيانة، دونك ما نجمو كان نثمنوها، ما نجمو كان نزيدو نبنيو عليها ونقتديو بها. في بالي سرور هذا احسن حاجه، انه كي تكون صوره مزيانه نجمو تكونوا امس سمعتوا نفس الحكايه، اما راهو باهي كي نعاودوها اليوم خطره باهيه تو سامبلومون، خاطر بالحق لوجو على الباهي في ظل معناها فما برشا الحقيقه في واقعنا، فما برشا غشه، فما برشا معناها تحيل، فما برشا ما نحبش نعطي الحاجات السلبيه كيما قلت، نحب نعطي الحاجات الايجابيه، هذاك علاش نتمسكوا بكل ما هو باهي. كيما اللقطه المزيانه واللي انت ديجا حكيت عليها، سرور نتاع البكالوريا والنقل المجاني واللي يعطيهم الصحه على الجيست اللي عملوها. انا بيدي حبيت نجري وناخذ تصويره وما خلطتش عليه، دونك يعطي الف صحه على الجيست
2: فاخر القشورين وجه له تحيه.
1: اما حبيت نعرف الصور مثالش كان نرجع عليها، سرور انت خديته ماني حكيت عليها تناولته الموضوع، يعني هل خذاه هل هزت لمث بكالوريا صارت الحكايه ولا جيست شويه بوز؟
2: لا ابدا، هو ما كانش بالعكس يبحث على البوز، اما بقدر ما هو قال لي انا من 2014 نقوم بالتجربه هذه، قال لي انا بطبيعتي نسال علاش كان سنه انتبهوا لي في وقت اللي انا معناها سنه ومش نعمل فيه، قال من باب هكا هاني نعمل فيه الحركات النبيلة هذية بقدر ما أنا نحب نوصل الصورة السمحة على التاكسيستية اللي الناس الكل تتهمهم في الثنية، اللي هما مش يسوقوا بالبيه، اللي هما يفكوا في الأولويات، اللي دونك هو حب الصورة السمحة يروجلها للتاكسيستية اللي نحب نوجه لهم التحية. تعرف أنا توا أكثر صورة نرجع لك
0: بعد الصورة باش نحكي عليها بعد
2: فما حكايه وتحكي عليها امس ومش ملتني كان اليوم مساله الريزوات قبيله وانا نطلب في التليفون لا ما فقتش الحقيقه ما كنتش مشموله ما كنتش مشموله وانا نقول شبيني ما يتعدى لي حتى تليفون حتى انه فما ردود افعال من اوساط الاجتماعيه، الناس الكل تقول لك هذا هو الحل، معناها لقاوه باش يجابوا معناها ظهرت الغش في البكالوريا.
1: الجزائر مثلا، شقق الجزائر تعمل وقت الامتحانات الرسمي متاحة تقص الريزو تماما
0: كل شيء
1: أربع سوية يتقص.
2: شوف يا ألفة
1: مجيبها في
2: حل حل حل
0: الحقيقة نرضيه والناس
2: لكن حل ما الحقيقة مش معقول. أنا مثلا نطلب في ضيفتي من قبيلة وأنا مفجوعة نقول تسمعني
0: أحمد في الاستديو مثالش
1: هاني أنا تحصلت على ضيفتي
2: هاني أنا ضيفتي جيت والحمد لله.
1: دونك اللي حبيت أن أقول أنت تحكي على التاكسيستية وإحنا كي نحكي على التاكسيستية أوتوماتيكمون نحكي على المرور ونحكي وعلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية والالتزام بالخاصة خاصة بالسرعة اللي لازمها تكون موجودة. 30 كيلومتر في الساعة، هل هي موجودة ولا ما هيش موجودة 30 كيلومتر في الساعة؟ هذه
2: ما يديمشي على ساقي،
1: معناها تسوق دوزيام معناها ومشينا في الليسانس يظهر لي. دونك زعمة لازمة ضرورة وقتش نلتزموا بها، مهم برشا هذي. عادة ما تتطرحش حكاية 30 كيلومتر في الساعة، نحكي ديما على 50 كيما احنا في صفاقس نحكي على المحاولات متاعنا ونحكي على قناطرنا ونحكي على 50 كيلومتر في الساعة ما نتجاوزوهش، اوركو غيالمون نمشيو حتى في 70 ساعات. فمثالش هات نحكي عليها بأكثر تفاصيل. أنا فرحانة برشا أنه فما ورشة عمل توعوية وتحسيسية بعنوان مناطق 30 كيلومتر في الساعة، من الإطار القانوني إلى التطبيق الميداني. هو في الحقيقة هذه راهو يخص تونس الكبرى، اليوم الخميس 4
0: جوان
1: وخرجت لنا من الورشة على خاطر إيمانها وقناعتها بضرورة زادة التواصل الإعلامي باش نوصلوا المعلومة للناس الكل. مهم برشا هذايا صحيح في تونس الكبرى، ولكن يهم الناس الكل اللي تسمع فينا توا القهوة، وأكيد إذا كان صارت في تونس الكبرى تجم تصير في صفاقس وتصير في برشا ولايات أخرى مهم برشا. هذية الكل تحضر معنا رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية السيدة عفيف بن غنية، مرحبا بك معنا على مواجهة إذاعة صفاقس في برنامج من هنا وهناك.
3: قص التليفون
1: بيه التليفون قص طولنا بتات خاليها ولو انه في الانتار
2: جينا هاشي
1: جينا هاشي يمكن غيزو
2: غيزو
1: هو خلينا نقدمها شوية مثال نقدموها شوية ونقولوا انه في اطار تعزيز السلامة المرورية في تونس، جمعية سفراء السلامة المرورية وبالتعاون مع هياكل وزارة الداخلية تنظم ورشة عمل توعوية وتحسيسية تحت عنوان مناطق 30 كيلومتر في الساعة من الاطار القانوني الى التطبيق الميداني. معناها غير المو ما فماش عقاب على 30 كيلومتر في الساعة إذا كان مش تفوت أنت تمشي 50 ولا 35 يظهر لي هكا. اليوم هذي دونك بتونس الكبرى تستهدف هذه الورشة رؤساء وحدات شرطة وحرس المرور بولايات تونس الكبرى، إن شاء الله نتحصلوا عليها أنتوكا دونك تونس أريانا منوبة وبنعروس. الهدف الرئيسي تعزيز وعي المشاركين بأهمية مناطق 30 كيلومتر في الساعة، معناتهم ماشيين المختصين تو في حد ذاتهم الناس اللي هما تخدم أو المعنيها الكوغ اللي يخدم على الموضوع هذي بالذات اللي هو حرس المرور خاصة وشرطة المرور. دونك التوعية بأهمية مناطق 30 كيلومتر في الساعة، العمل على التطبيق الفعلي لمختلف الإجراءات ذات العلاقة بما يضمن حماية مستعملي الطريق وخاصة الفئات الهشة لسيما الأطفال والشباب بمحيط المؤسسات التربوية.
2: سمح برشا سمح برشا
1: اكثر انه تحصلوا عليها ان شاء الله وريزو
2: كان انا مع
1: ريزو انا مع
2: ولكن الفكره
3: تعليق صغير فرقة على المرور وحنا نحكيو عليه خاطر البارح من الصور زادة اللي ممكن انتي شفتهم قدام المعاهد هي التواجد المرور الكبير اللي مزين برشا في الحقيقة واللي ادخل برشا بهجة على التلامذة، علاش حتى من توزيع المكان حتى من توزيع العصائر كان موجود وقاموا معناتها بمبادرات إنسانية مزيانة إلى جانب تسهيل حركة المرور. معناتها هذه حاجة شفتها أنا بعيني وأكيد يعني من نجم كان نثمنها معايا زميلتي زهور وكيف كيف نتخيل حتى في المعهد
1: ديما قولوا صورة مزيانة بالعكس نحبوا نحكيوا فيها وقد ما تحكيوا شوية خاطر هي اللي تجم تبث صور أخرى وتخلق صور أخرى مزيانة كيف
3: من الإيجابي هذا نحبوا ديما نكونوا إيجابيين. رجعت مدام عفيفة هاي معاك يا ألفي
1: هاي مدام عفيفة ديريكتومون على السلامة مدام عفيفة بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية أنسنا برشا على موجة إذاعة صفاقس.
4: يفضلك مدام تحية ليك ولكل مستمعي ذات صفاقس.
1: يعيشك يعطيكم الصحة ساعة نحيوكم على البدرة هذه الحقيقة لأنه هي ورشة عمل توعوية تحسيسية أولا معناها الموضوع المهم متاحها اللي هو مناطق 30 كيلومتر في الساعة وثانيا هو معناها هنا التوجه إلى السلطات اللي تخدم في المجال بالضبط يعني اللي هما شرطة ووحدات معناها شرطة وحرس المرور بولاية تونس الكبرى. يقول قايل تونس الكبرى احنا نحكيو في جهة صفاقس أولا برشا من صفاقس يعيشوا في تونس واحنا نمشيو لتونس لي فايفيان اللي عندنا اون بليس تنجم تنتشر اكثر ونخدموا عليها في تونس الكل.
4: وهذا هو مدام هو الانطلاقه باش تكون من اقليم تونس الكبرى لكن الورشات هذه باش يتم تعميمها على بقيه الاقاليم ان شاء الله وان شاء الله نوصلوا للجنوب وتكون ان شاء الله البادره والمخرجات نتاع اليوم تشجعنا باش نواصلوا هالسلسله هذه من الدورات التكوينيه. الدورات هذه مدام اللي هي اساسا انا نقول هي سلسله كامله راهي انطلقت مع الامر 151 اللي تم تنقيحه في 13 جوان 2023 والجمعيه كان عندها دور كبير برشا بقامت حمله مناصره كبيره مع بالعمل معناتها مع كل الهيكل المختصة من أجل تنقيح الأمر هذا اللي هو توا موجود قانونا ونصا موجود لكن التطبيق يلزمنا نواصل العمل على التحسيس والتوعية وممارسة الضغط الإيجابي على كل المعنيين بالأمر من أجل تطبيق هذا القانون. بداية السلسلة تاعت الدورات هذية اللي استهدفت بالأساس معناتها البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز من أجل تهيئة المناطق هذية حتى نشوفوا العلامة ما نجموش نحكيوا على تطبيق القانون والعلامة ماهيش موجودة والتهيئة مش موجودة. احنا راو اللي فما انخراط كبير توا من طرف البلديات اللي قاعدين يخدموا من اجل معناتها تهيئه المناطق هذية وهوني شكر كبير الى التجاوب نتاع كل الهياكل كنا نخدموا من اجل هدف سامي اللي هو حمايه الارواح على طرقاتنا. تم تعميم معناتها من طرف السيد وزير الداخليه على كل البلديات على كل الادارات معناتها من اجل تهيئه المناطق 30 لكن بعد هذية مدام وصلنا الى المرحله نتاع المديرين نتاع المؤسسات التربويه استهدفناهم والمدير المدير هو بيدو عنده دور كبير برشا، اللي هو بيدو على اعتناه شوية آليات كيفية المطالبة بالمنطقة 30، زادة هو عنده مسؤولية وأنه هو يلزم يطالب الهيكل المعنية من بلديات من إدارات من أجل تركيز العلامة.
1: لفت الانتباه، لفت الانتباه، عطيني حطي البلاكة هذي مهم، أنا مدير مؤسسة نحب سلامة تلامذتي.
4: هذا هو مدام. ثالث حاجة مدام كملنا احنا معاهم توا ان شاء الله وصلنا للدور نتاع التطبيق، الدور نتاع تطبيق القانون، استهدفنا رؤساء الوحدات اللي هما مشكورين رغم الضغط اللي هو منطيحهم نتاع العمل المتواصل، وتعرف انت الدوريات نتاعنا حرس وشرطة العمل نتاعهم اليوم تم التفرغ، وباش تعرف هذايا اللي هما ناس قاعدة زادة هما عندهم روح كبيرة من اجل الحث معناتها على تطبيق مثل هذه المبادرات الكفيلة بالحد من حوادث السرقات وحماية الفئة الهشة. هما متواجدين معانا وشكر كبير برشا هما اليوم من رؤساء الوحدات نتاع شرطة وحرس المرور لإقليم تونس الكبرى الكل، قاعدين نتقاسموا في مختلف المعطيات اللي قدموها وزارة التربية، التجهيز، النقل، من أجل تدارس هذه الإشكالية والبحث جماعيا مع بعضنا. نحب نلقاو الآليات الناجعة لتكريس وتطبيق القانون على أرض الميدان حتى الناس تولي تحترم 30 كيلومتر في الساعة وتحمي الصغيرات وتحمي الفئة الهشة من مستعملي الطريق.
1: إن شاء الله يا رب يحنا السلامة للجميع قادمين على فصل صيف إن شاء الله يا ربي بأقل الحوادث كما شدناها عمني، والخطر تراجع عدد الحوادث إن شاء الله يا ربي.
4: نسبة القتلى، نسبة القتلى،
1: نسبة القتلى هي اللي تتصاعد للأسف الشديد، إن شاء الله يا ربي زاد كيف كيف تتراجع، هذا اللي نتمناه. وإن شاء الله نلقاكم زاد في صفاقس، خاطر تعرفوا صفاقس أكثر البلايص اللي فيها مخالفات مرورية، تعرف هذه يا سيدتي هكا
3: بالطبيعة.
1: يقول لك اللي يحب يتعلم السياقة بالحق يجي لصفاقس معناها، ومن أصعب معناها رخص السياقة أنك تاخذها تاخذها في صفاقس، فما ناس تختار ولايات أخرى على خاطر صفاقس صعيبة في سياقتها. دونك احنا محتاجين لمثل الورشات هذيا ولمثل تطبيق القانون هذيا، دونك مناطق 30 كيلومتر في الساعه من الاطار القانوني الى التطبيق الميداني. شكرا لك مدام عفيف بن غنيه، يعطيك صحتي ليك رئيس جمعيه سفراء السلام المروري.
3: وحنا مواصلين من
2: هناك. وقتاش اخر مره يقول لك ولا ألفة ولا عائشه في الموجه لكم الاثنين يزي هذي اللعب متاع الصغار؟
3: اي صحيح ديما نقولوها،
2: وقت ديما يقولوها لك
3: مش لي ما ديما نقولوها مستعمل معناتها
2: لا انسان فكرة انه كي يتقدم في العمر يقول لك زي ما عادش يشرق عليك ماشي يشرق عليك هذي
1: تتقال تتقال في سياق معين عليها.
2: يقول لك اخي انت صغير باش تلعب الدرجيحة ولا تلعب البرتيتا ولا
1: لا هي تتقال في سياق اخر بالعكس معناها، اما انك تلعب الدرجيحة والله راهو دغدغتني سرور
3: حب نلعب الدرجيحة في كل وقت
1: حب نلعب الدرجيحة. لا اما اش قلت لك انا قبيلة
2: قلت لي البرتيتا
1: نحب نلعب البرتيتا،
2: وعايشة قالت لي فكرة انه بالحق انسان يتصاب قلت لك بلي عمره درك
3: مصغرك مصغرك
2: مصغرك يا اخي مصغر عقلك يا اخي سامحني احنا الامهات والنساء بصفة عامة مش في حاجة ديما يكونوا حكا قلب طفولي وبممارسات طفولية
1: هو فينا في داخلنا راهو في داخلنا الشخص اللي أنا كي كنت عمري 10 و15 سنة و20 سنة وهو في الأربعين سنة نقول كبر سيئ معناها أنا تو نحس في البداية. دونك راهو عمره ما الإنسان يكبر ديما يقعد هيك الجانب الطفولي موجود فيه، وهذا راهو يأيدوني فيه كل اللي يسمعوا فيها توا
3: داخل كل إنسان فينا طفل صغير موجود
1: وذيك علاش نفرحوا ببعضنا كانت لحظش سرور وقت اللي تلقى شكون من جيلك، وقت تلقى شكون قرا معاك في المدرسه في الليسي في الفاكولتي، وقت اللي عشت معاه صغرك طفولتك في دار الجد في دار العمه في دار الخال. دونك هذوما محليم خاطر هما اللي رجعني
3: رجعني حنين مزيانه نوستالجيك تعيش معاهم
1: معناها طفولتك هذيك علاش نلوجوا عليهم ونفرحوا ونحسوا بسعاده كبيره.
2: يلا نرجع
1: للتشويق هذا مية
2: بعد شويه
1: احنا بعد احنا نطلعوا تسمعوا الاغنيه وحنلعبوا البرتيتا
2: واحنا نغني احسن اغنيه كذا مستهري يلخص الحديث هذا الكل يغني ويقول كلك على بعضك حلو.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: مرحبا بكم. أخبير قريت عليه شفته تظاهرة استفزتني، قلت علاش لا الواحد يرجع صغير، وكما يقول عادل سلطان رجعني لزين يا مرايا. وإحنا كأمهات وكنسة حاجتنا في من وقت لآخر أنه نرجع صغار ونمارس وقت الطفولة، معناها الضغط متاع الأمومة متاع الحياة تعنك تقوم تعمل نفس الروتين. طيب أحرك أقضي، الصغار هما نعمة في الدار صحيح ربي فضلهم، أما توا مع العطلة يزي أهف التريز، كنتوا سدين علينا باب كبير أولياء وسادة المربين. حسيلو في وسط هذي الكل جيني هكا وين نسكرولي على الكرون هكا وين نشوف الأخبار، جيني سوسنش حيدر القبي تقول يلا نرجع صغار، يلا نرجع صغار. قلت هي علاش لا، خلينا نعمل الفكرة هذية ونشوفوا سوسن شنو حابة تتوصل كرسالة لكل أم تحس روحها من وقت الآخر مستنزفة تعبة قلقة من مشاغل الحياة الكثيرة واللي ما توفيش بالكل، طالما العينين محلولة والحمد لله إنسان ديما ينجس وخاصة الأم. سوسن صباح النور، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، نورتي إذاعة صفاقس.
1: عيشك صباح النور صباح الورد صباح الفل، شنو حوالكم؟
0: يظهر لي أول مرة تجيب حذينا الإذاعة.
1: لا مش أول مرة،
0: مش أول مرة،
1: لا مش أول
0: آخر مرة وقت جيت بحذنا.
1: عم ناول
0: نرجع شوية على التظاهر تاع عم ناول، خاطر ألفة في الكواليس قالت هنا عمري ما سمعت بالتظاهر، قلت لها عم ناول ومشينا وشفنا وحذرنا وكسنا تعاود ترجع بحذنا، أما كونسيبت جديد وفكرة جديدة. مرحبا بك يا سوسن، أنا نقدمك مدربة في مسرح الطفولة، مغرومة برشا بالجو متاع الأطفال، وانت حتى هكا فما براءة في عينيك. حاجة أنت اخترتها حبيت توصل للصورة اللي أنت عليها تو؟
1: أي الحقيقة حاجة هي في الدم، هو دومين الطفولة راهي حاجة تجي في عروق الدم،
0: صحيح.
1: ما تنجمش تفرض عليه
0: وما تنجمش تبدل بيها
1: وما تنجمش،
0: وحتى كان تحسوا معناتها مجال يرهق ولكن ديما تقول أنا اخترت الطفولة. وأصعب حاجة أنك تتعامل مع صغير،
1: أكيد
0: مع صغير،
1: أكيد صغير ما تنجمش تنافقه، الكبار ينجموا ينافقوا بعضهم، بينما الصغير إذا حبك حبك من قلبه وإذا كرهك كرهه مش يكرهك من قلبه من الأول مرة،
0: أي إذا مش كره أما نفور
1: ما يستلطفكش
0: ما يمشيش معاه، ما يجيكش ما يبوسكش، أما كيف يحبك ويحسك أكل كورون تعدى السمح المزيني كالطاقة السمحة
1: حنية،
0: حنية أي
1: صحيح،
0: فما تعنيقة في الحكاية. به عم ناول فكرة زادة كيف ولكن السنة زاد طورتها أكثر، علاش جيت لبالك الفكرة متاع يلا نرجع صغار؟
1: شوف هي الفكرة الأولى كيف بدأتني بحكم أنا تعاملي مع الأولياء، أوكي؟ تعاملي مع الأولياء اللي لاحظتوا ما بيناتهم أنه هما نسين رواحهم، هما نسين رواحهم، يعني متذكرين صغارهم حياتهم الدار المشاكل الخدمة كل شيء، أما نسين أنفسهم هما بالذات،
0: صحيح.
1: أنا لهوني جتني الفكرة، قلت يعني علاش المرأة ولات تنسى روحها وكيف نجي لأي،
0: وعلاش المرأة تكبر قبل عمرها، وعلاش المرأة شغلها شغل إنها توفر كل الظروف المحيطة المريحة للناس الكل وتنسى تنسى روحها.
1: بالفعل إلا نفسها هي نسيتها، وكل ما نجي المرأة نقول لها نفس الكلمة عينيها تدمع، تعمل ياك تقول يا انا والله ناسي روحي، انا واكل حقي، نقوم اول كلمه نقول لها راك اول حاجه انت راك باش تحاسب على نفسك، فانه انت لازمك تفرح نفسك قبل ما تفرح غيرك، اذا انت ما فرحتش نفسك كيفاش ناطره كيفاش مستنيه يعني من العباد انهم يفرحوك او انهم يقولوا لك كلمه حلوه او انهم يخففوا عليك، لازمك انت تتذكر روحك
0: وتفكروا اللي ديما راهو الصغير ما يلوش على ماما شنو طيبت له شنو اشرت له دبش، يلوج على ماما كي اللي تحبوا، ماما كي اللي تعنقوا، ماما اللي ترافقوا في كل لحظة، ماما اللي تسيب في كل شيء في الدار، ريتو هيك الترتيب معناها التدقيق الديتاي جزئيات متاع الدار، راه مش فكر هو يحب أمه فرحانة، أمه معاه هكا تهز تخرج معاه ترافقوا،
1: وأكثر حاجة تلعب معاه ساعات صغيرك يقول لك يجي ماما بأي نلعبوا، قلوا بلا سايب نسايب
0: بلا فك عليا
1: مش نحرك مش نعمل،
0: ما عنديش وقت ما عنديش وقت،
1: صحيح
0: ديما ما نعطيهمش الاهتمام الكبير. ففي الفكرة هذه يعطيك صحة اللي عملتلنا ستوب،
1: صحيح
0: اقفوا شدوا فران راكم غالطين ثنية اللي شادينها
1: بينسر، على خاطر هي الأم في لفه هي إنسان ومحتاجة أنها تجدد طاقتها، خاطر الأم هي عمود الدار.
0: صحيح.
1: إذا لا قدر الله طاحت الدار كل تنهار.
0: صحيح.
1: هذه هي الفكرة اللي أنا جاتني، فإنه أنا نقول الأم لازمها تقعد ديما قوية ديما متماسكة، وربي خلي كل أم يا ربي. وهيك هي الفكرة كيف جاتني، أني قلت من حق الأم أنها تفرح.
0: صحيح.
1: علاش مش الأم هي اللي تتفرهد، هي اللي تلعب؟ علاش الأم مش هي اللي تعمل الحاجات اللي تخلي صغيرة هو اللي يعملهم؟
0: صحيح.
1: خاطر في اللفا هي إنسانة، هي اللي محتاجتهم، هي اللي العبد الكل يخدو منها، عرفت؟ هي واقفة والناس الكل تجبد منها، كل واحد يجبد شوية. قلت علاش ما تكونش هي اللي تقدم هيك الأم القوية اللي بالحق، مش من البرة قوية ومن الداخل يعلم بها ربي.
0: بالضبط. دونك التظاهرة باش تكون نهار الأحد الجاي 7 جوان في فضاء خاص ينجموا يعملوا فيه برشا ألعاب، فقرات تنشيطية، باش نرجعوا صغار بفكرة يلا نرجع صغار، نغنيو، نعملوا بارتيتا كما تحب ألفا، نرجيحة كما تحب عايشة، نبيل وألوان ونشخبات شخابيت كما تحب سرور، حاسيلو برشا جو هذية. فما رسالة قلت لي أنا كنت باش نعملها فيديو، وبعد كي توفرت لي الفرصة هذية
1: باش
0: نعملها في المباشر.
1: هي رسالة للجماعة اللي يعرفوني ونعرفهم اللي يحبوني ونحبهم. الحقيقة الرسالة هذه كانت عندي جمعة محضرتها، قلت خليني نكتبها على ورقة باش ما ننساش. كيف اليوم سمحت لي الفرصة أني نكون بحذاك، قلت علاش لا ما نوصلهاش من المنبر هذية.
0: بعد أعطيني نوعية الأفكار اللي نجمو نلعبوها ونجمو نلقاوها. ونحكي شوية مع لينا، نقول لها باش تحضر تلعب انت وماماتك ولا، ونسألك ونقول لك لعبت معاك مماتك قبل ولا لا، تحس روحك شبعانة باللعب ولا؟ يلا تفضل.
1: الحلم هذا مش مجرد ايفينمون بالنسبة لي، الحلم هذا قطعة من قلبي من أكثر من عامين، وأنا نستنى في النهار هذا، نستنى اللحظة اللي نلقى فيها روحي نعمل حاجة تشبهني، حاجة فيها فرحة، فيها ضحك، فيها طفولة وفيها حياة. ديما كنت نتخيل كل مكان هيك معمر بالعباد، بالضحك، بالطاقة الحلوة وبالناس اللي نحبهم. أما الصراحة كنت ديما نخاف نلقى روحي وحدي، ونخاف الحلم هذا يبقى كان بيني وبين روحي. أما اليوم قررت نجرب ونآمن بروحي، وقلت للخوف معاش عندك بلاصة بيني وبين حلمي. وانتوما العباد اللي ديما يقولوا لي احنا معاك نحبوك نفرحوا لك، اليوم جات اللحظة اللي نحب نشوف فيها الكلام هذا بعيني. انا مانيش نستنى منكم حاجة كبيرة، لا فلوس لا هدايا ولا حتى شيء، نحب كان وجودكم، نحب نشوفكم معايا في يلا نرجع صغار، نحب نحس اللي حلمي مش حلمي وحدي، وان وجودكم معايا هو اللي باش يعطيني القوة باش نكمل ونحقق حلمي. خاطر صدقوني ما فما حتى شيء يفرح القلب قد انسان تلقاه واقف معاك وقت اللي تحتاجه. وانا ديما كنت نآمن بحاجة، انه جبر الخواطر اعظم حاجة ممكن يعملها الانسان. فكيف اليوم وانا نطلب من الناس اللي نحبهم يحبوني يكونوا معايا نهار 7 جوان، نهار يلا نرجع صغار، ما نحبش نفرح وحدي، نحبكم معايا، نحب نعيش الحلم هذا وانتوما معايا. يترى باش تكونوا حاضرين بقدرة ربي؟ وجودكم يشرفني.
0: مشكوني باش تكونوا حاضرين؟ كوثر كسكيس تقولي انا وعواطف الحصيرة قاعدين يصوروا كيفاش هما هكا في لحظة حلوة، وقلت متونسين بيكم. محليك يا كوثر، إن شاء الله يكونوا حاضرين معاكم. سيدة نجاح الجاموسي قالت تقوش عليكم حاضرين، إذا حال الجدات في العطلة بين الأحفاد بما أنه الأمة هي تخدم، دوك الملاذ هو الجدة، فالجدة تبدأ أعصابها فالتة. يلا فرصة زيدة هي الجدة باش ترجع صغيرة وتكون حاضرة في الليفينمون هذية. دكتورة نور الحلواني في المستشفى ضمين الاجتماعي تسلم عليك وتقول لك محليها الفكرة، يعطيك صحة نور. دونك شو ما الألعاب اللي مش نلقاوهم؟
1: مش نلقاو كل لعبة تتخيلها انت مش تخلي الأم جد طاقتها. مش يكونوا فما تحديات. هو زيدا انا ما نسيت باش نذكر لك انه على خاطر عيد الامهات مخصنا شويه بالامتحانات. قلت هذه فرصه باش زيدا نحتفلوا دوزونا يكون فما عيد الامهات، فانه مش تكون الام مع صغارها، مش يكون فما تحديات ما بين الام وصغيرها ضد بعضهم، فما زيدا العاب مش يكونوا مع بعضهم، فانه انا مانيش حابه نحرق برشا التفاصيل زيدا، فما ديكادو، فما حاجات برشا حلوه، فما تتويج زيدا، ما غير ما نحرقوا
0: برشا التفاصيل هذه. اما لينا مش تحرق لنا المفاجئات، لينا باش تكون معانا. عسلامه لينا.
2: عسلامه.
0: صافا لاباس؟
2: الحمد لله.
0: قد فما قسم تقراي لينا؟
2: سنه 5.
0: وين فما مدرسه؟
2: المدرسه الابتدائيه سقي الدير.
0: تحيه للمدرسه هذه، باش فرصه باش ترجعوا صغار باش نلعب انت وماماتي.
2: اه
0: في الدار تلعب ولا لا؟
2: اي مدى
0: دور وجهك يا سوسن، قل لي ماما في الدار أم صعيبة ولا سهلة؟
2: لا ماما في الدار أم سهلة.
0: أما
2: وقت يلزمها تكون صعيبة تكون صعيبة.
0: أشني اللحظات اللي تكون فيها صعيبة معك؟ يا لينا قوم أغسل الماعون، يا لينا قوم نظم الدار.
2: لا مش صعيبة برشا.
0: عادي قلت على راحتك.
2: لا مش على راحتي، أما مثلا كيف تبدأ الدار مثلا فراسة تقولي قوم قوم خمن نمشي نخمن نسمع كلمة
0: باهي. والتليفون شنو حوالو في يديك في العطلة؟
2: ساعات نشد ساعات لا.
0: ثابتة؟ وأغلب وقتك في شنو تعديه في الصيف؟
2: والله أغلب وقتي نعديه مع أصحابي.
0: مع أصحابك تخرجوا تتنزهوا؟
2: أي نخرجوا ساعات هما يجوا لدارنا وكل شيء.
0: تلعبوا البرا قدام الدار؟ برافو، هذه أحسن صورة يمكن نختم بها. خليوا صغاركم تبدأ عندهم ذكريات عالقة في الذاكرة متاع هما صغار يلعبوا مع بعضهم، خطر الناس كل توا الأغلبية مسكرين ديارهم صغيرة ما يلعبوش مع بعضهم، وبعد يقول لك شبيه صغيري عنده صعوبة تعلم شبيه صغيري. ديما برا حتى أنا كيفك ديما برا، ونحب ديما نقعد البرا ومحليها الحرية
1: على الأخر
0: على الأخر
1: خير.
0: والله نفس جديد روح جديدة تحس روحك ديما صغير. سوسن شحيدر القبي نشكرك برشا، كان تحبوا تلقاو أكثر تفاصيل تلقاو على صفحتها الخاصة، وإحنا نشكركم برشا وبرافو إن شاء الله يا ربي نسمعوا الأصدقاء الطيبة على النشاط هذا.
1: عايشة نحب نختم أني نشكر أول حاجة زوجي، نحب نشكره خاطر هو المساند الرسمي لي أمين أمين القبي، نحب نشكره برشا، ونحب نشكر زيدا وخيتي نور صافي هذيك صديقتي وخيتي وروحي وكل شيء
0: المربية السمحة المدينة
1: الحقيقة هيكم هما السند متاعي أنا، هيكم الظهر اللي أنا نتكى عليهم. ونحب نشكر صغاري على فكرة لهم مسانديني في كل شيء، ديجا طلعت لهم لباتش في الحفلة خاطر هما المساند الرسمي في كل إيفينمون أنا نعملها.
0: برافو.
1: في كل حاجة أنا نعملها هما المساند الرسمي متاعي. ونحب نشكر بربي كل شخص عندي في الفيسبوك ولا صحيباتي المقربين انهم سندوني بكومنتير بكلمة حلوة بارتجيو معايا ما غير ما انا
0: يفرحون نجاحك.
1: والله ما باش مقصرين، نحب نقولكم نحبكم برشا برشا برشا، ربي خليكم ليا وربي ان شاء الله ان شاء الله نجم نعوض لكم ونجم نعمل لكم انا نكون حاجة حلوة في حياتكم. نحبكم برشا ونستناكم نستناكم بحذية نهار 7 جوان
0: إن شاء الله. شكرا لك سوسن شحيدر القبي، هاي مدام فكرية قالت لك أنا معكم زيدا
1: مرحبا.
0: وإحنا الناس الكل معكم، يلا متواصلين معكم في منوعة من هنا وهناك. تحية لكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوت إذاعة فاقس. هكا اخترنا غنيتنا في ختام لقائنا مع سوسن. نانسي تغني وتقول شخبت شخبيت.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تم اليوم تنظيم رحلة استثنائية لنقل 100 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء من نقطة تجميع بالبحيرة بتونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وكان مصدر من الحرس الوطني أكد في تصريح إعلامي تخصيص نقاط تجميع أخرى في سوسة ونابل للمهاجرين غير النظاميين ليتم نقلهم إلى مخيم العامرة واتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعية. تم الانطلاق في معتمدية العامرة في إزالة مخفضات السرعة العشوائية التي ركزت بصفة غير قانونية ودون احترام المعايير الفنية المعمول بها لتنظيم استعمال الطريق العام والتقليص من النقاط التي تربك السائقين وتشكل خطرا على مستعملي الطريق، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند طلب تركيز مخفضات السرعة. تحتضن تونس بداية من اليوم على امتداد 3 أيام المؤتمر 8 للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين لاستعراض أحدث الممارسات والتقنيات المتبعة حاليا في العالم، والتي من شأنها المساهمة في الحد من المضاعفات الصحية وتحسين نتائج التدخلات الجراحية لمرضى القلب والشرايين. ربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جمود المفاوضات مع واشنطن بالتطورات على الساحة اللبنانية، وأكد رفض بلاده القاطع للفصل بين مساري إنهاء الحرب في المنطقة واشتراطها انسحابا صهيونيا كاملا من جنوب لبنان وإعادة الإعمار. كثفت قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها على الجنوب اللبناني رغم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أعلن أن الاتفاق قد يكون الفرصة الأخيرة وتنفيذه قد يبدأ في 24 ساعة من الموافقة. أفادت القناة 13 الصهيونية بتقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للكيان المحتل إلى مساء اليوم بعد أن كان مقررا الأحد المقبل. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديما.

البقاء لله والله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله حياة النفوس عمامه أرملة تفتوح الشعري وليدة الزميلة ندى الشعري مديرة إذاعة صفاقس وجيهان ورمزي وحلمي. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الخليل بحي الحدائق صفاقس. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله عبد المجيد عبيد زوج سارة معلا والد وديع ومهدي ورايدة وشقيق المغفور لهم عبد السلام عبد اللطيف الهادي جمال صديق روحية وأحلام. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع السلامي طريق لفران كيلومتر 4. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله حميدة ولها أرملة محمد الزواوي والدة مونيا لطفي روضة ورفيقة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: معكم من هنا وهناك نكملوا الشوط الثاني، في الحقيقة الجزء الثاني من المنوعة اللي يتواصل معكم حتى للنص النهار. الحلم يتحقق في الحقيقة وقت اللي فما إرادة كبيرة، وقت اللي فما عزيمة كبيرة. زادة هذا باش نحكي فيه بعد شوي، لأنه فما صور إيجابية مميزة لشبابنا اللي يعطيو زادة، هما يعطيو صورة ويعطيو البشائر ويعطيو زادة الدفع هذية الإيجابي اللي نستناه من برشا أجيال القادمة تبني القدام. احنا راجعين بتحايا، نرجع على السرور في
3: تحايا وتفاعلات كيما سيدة هادية أبو حسيدة اللي تفاعلت مع صديقتنا سوسن شحيدر، تحب ترجع صغيرة. الفكرة اللي كنا حكينا عليها في ساعتنا الأولانية،
2: كل الزمان نرجع يا زمان،
3: وليت الزمان
2: نجم نحضره
3: وهو ينجم يرجع، ما يجاش الزمان يقدم القدام. تحية لصديقتنا،
2: أما الأحساس يبقى أحساس بالطفولة مزيان.
3: أكيد أكيد ديما نعيشه هكا بنفس طفولي باش نجمو نجيبو هالحياة الصعبة هذية في جزء كبير منها. تحية لصديقتنا سلوى خليف، لصديقتنا ابتسام التركي، لصديقتنا نجاح الجاموسي، كيف كيف السيدة فاتن داود غربال، وتحية ياسين عمان رقيق هو مستمع وفي لينا يحتفل مع ولده ياسين بحفل التخرج متاعو من البوزار المعهد العالي للفنون والحرف. تحية ليك سيدة سعاد والدته سين عمان، وإن شاء الله ديما ناجحين هكا ومتألقين تعدك بينا باش نفتحوا الموجات والبيبان متاع النجاحات والأهزيج إن شاء الله الفرحة.
2: إن شاء الله الكل على الفيسبوك تو تبارك الله، الكل هنقدموا في نهاية السنة الدراسية البيف متاعهم مشاريع التخرج ودراسات كلها، مع إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل طلبتنا. خليني نرجع بك للطفولة من جديد يا سرور بعد التحية هذه، ونحيي مهدي الصغرون مهدي اللي يحتفل اليوم تعرف باشا بتهورو حفل ختانه،
3: يا ربي فضله وربي خليه
2: مهدي كمون. مهدي كمون اللي هو ولد أختنا أمينة الغربي وبوه عمر كمون اللي مقيمين بألمانيا، اللي نوجه لهم التحية ونقول لهم إن شاء الله فرحتوا الوليد هذايا وليد الصغرون مهدي كمون اليوم حفل الختان متاعه، إن شاء الله ديما قولنا بالفرح الدائم يعني بتمام الفرح إن شاء الله وبطول عمره ويكبروا تفرحوا به. ونحيي زادة أجداده فتحية الزويري وسمير الغربي وفايزة معلول وفكري كمون، الاثنين الأجداد متاعه مامي وبابي بتبيع دوبنا العائلة هذه والعائلة هذه. وكي نحكي على مهدي كمون راه هو يقول لها خليلة، لشكون خليلة؟ يقولها اليسرى الغربي خليلة.
3: أحلى يسرى
2: صديقتنا يسرى طالبة المتربصة معنا بتبيع في مجال الديجيتال. ألف مبروك المهدي، إن شاء الله يتربى أفعزكم وإن شاء الله بطول عمره إن شاء الله وربي يمتعكم به ويفضله لكم. قلت الأفرح، قلت المناسبات، وقلت أيضا نهاية السنة الدراسية اللي تتوج بالنجاحات لابنائنا وتلامذتنا لأول مرة تقريبا في تاريخ كلية الآداب، لأول مرة في الاختصاص الإنجليزية يكونوا معنا زوز تلامذة زوز طلبة يتخرجوا سنة اللي جبتهم لك هيك رقم واحد ودي رقم اثنين يعني متحسنة المعادلة قديش هي؟
4: شيماء أنا رانك وان،
2: رانك وان أنت الأولى معادلة قديش؟
4: رانك وان في
2: الترتيب معناتها متاع المشروع
4: 15 ونص
2: وآية
5: أنا أخذت
2: في الانترفال هذيك تقريبا
5: 16 ونص.
2: ما شاء الله عليكم بسنين، علاش نقول اللي أول مرة؟ خاطر أول مرة يكونوا في بالحجم هذا يقدموا المشاريع بالحجم هذا في كلية الآداب الاختصاص الإنجليزية، وأول مرة يثمنوا أيضا مشاريعهم والطلبة يبعثوهم يقول لي راه منهم طلبة يستحقوا أنك تثمنهم في من هنا وهناك. نرجع لكم شيماء تعطينا فكرة على المشروع متاعك، وآية كيف كيف على المشروع. إذن شيماء شوات،
4: شيماء شوات
2: مرحبا بك
4: يا عايشة
2: بن قردين، أصيلة بن قردين بسفاقس سنة ثالثة كما قلنا تخرجنا سنة ببرانش الإنجليزية في كلية الآداب.
4: الحمد لله الحمد لله،
2: مبروك
4: يا عايشك يا عايشك.
2: وآية البيسي كيف كيف من سفاقس، مرحبا
6: عايشك مرحبا بك انت زيدة،
2: أول مرة في الإذاعة،
6: أول مرة
2: كانش ترمشو خايفة
6: أول مرة.
2: شيماء شنو المشروع بالضبط اللي يمشي تحطنا في الإطار ديجيتال تقريبا كله، وقت نحكي على البراند نحكيه على المحتوى الرقمي نحكيه على المنتج معناتها الكرييتر نلقاو شيماء.
6: البروجي متاعي اسمه لانسيلي. لانسيلي هو انا نقدم سيرفيس للي سمول بزنس للستارت ابس الكونتنت كرييترز اللي يحبوا يطلعوا السوشيال ميديا متاعهم. نعرفوا اهميه الديجيتال، اهميه السوشيال ميديا مانجمنت معناها في البراندينج توا. هذيك علاش اخترت البروجي
2: متاعي. مشروع ولا ما عندوش مشروع توا؟ البراندينج يحب انستغرام، براندينج يحب فيسبوك، ويحط حاجه
6: اهم حاجه
2: محتوى معناتها
6: صحيح. كهو مشيت فيه وانا حاجه نحبها برشا سوشيال ميديا كرييشن نحب الاستاتكس نحب الزين الفازات هذوكم يا اخي كمل فيه ومشى بالبيه كهو.
2: شنو اللي حطيت فيه معناتها اللي عملت تجارب موجوده ولا انت عطيتهم نتيجة نقولوا احنا عمل هكا تلقى هكا النتيجة؟
6: انا في الماتير هذية تبعت كل شيء على قلته لنا مدام على البراند ريبيتيشن على الايماج على كل شيء خدمتها.
2: وبالنسبة حيد اخرين مثلا شفت محتويات اخرى ولا خدمت على روحك فقط؟
6: خدمت على روحي وبين سور لازمك تاخو انسبيراسيون مع العبيد صحيح. لازم تاخو انسبيراسيون وكهو خدمت على الكونت انستغرام متاعي خدمت على الكونت خدمت على فيديوهات على ترينز باش هو ضرب بالبي والحاجه زيد اللي خدمت في
2: ضرب البيت تبعك طلب ولا تبع برشا تبعك طلب الكليه
3: معنا
2: برشا
6: و اون بليس البريزونطاسيون كانت هكا مرتاحه فيها وكي قدمت وجريك على الشجري
2: اي مقتنعه معناتها الواحد يقول كيملة مكان ويجم
6: كيما نقول كيما قلت لك انا عملت عليه جو البروجي هذاك علاش نجح ان شاء الله
2: يعطيك الصحه واي شنو بالضبط المشروع نتاعك
3: انا
2: حاجه اخرى
3: عالم. انا عالم اخر
2: انا سبورتيفه انا حاجه قلقتك في السبور كي تعمل سبور
3: انا نترينا نمشي طبعا عندي 3 سنين نترينا مسكولاسيون نمشي حسيت انه دونك البرودوي نتاعي كي عملته شنو هي الحاجه اللي انا نقصتني اللي تفيد معناتها الكوميونيتي اللي في اللي ترينيو معناها في السال دو سبور و خاصة النساء معناها والبنات معناها فهمت دونك
2: يتحرجوا ربما من معناتها توني معين
3: يتحرجوا توني معين
2: تلقاها لابسه هكا
3: مثلا باش تربط جيلي ولا باش تربط مريول انا حبيت نعمل برودوي اللي هو اسهل معناها اللبس نتاعو يكون اسهل ومزيان معناتها محلاه وكل شيء دونك اخترت القماش واخترت الخياطه وخيطت البرودوي نتاعي
2: عملت البروتوتيب النموذج
3: عملت البروتوتيب نموذج وكهو معناتها
2: ما قلتش انا في الانجلي باش نمشي نعمل خياطه ندخل هذا في هذا ديزاين
3: خاطر مدام هي مدام شجعتنا انه نعملوا احنا حاجه تكون شغف نتاعنا معناتها تابع حاجه احنا نحبوها ونعملوا مشاريعنا بناء على ذلك معناها
2: وتكون عندها جدوى
3: بطبيعة وتكون عندها إفادة دونك وحاجة دي مش موجودة في تونس البرودوي ذا مش موجود في تونس
2: أول مرة
3: مش موجود في تونس معناتها أول مرة وحبيت نركز كما قلت لك على النساء معناتها اللي هم يكونوا مرتاحين يترينوا في راحة
2: ومنت الجودة
3: الجودة
2: والراحة والجمال هذه مهم جدا يعني انجواني لي تيليغريب حطيت حاجة مع حاجة معناتها مهم جدا والكل قدمتوه نذكر انكم اختصاصكم انجليزية اللغة الانجليزية المشاريع هذوما ناجحين يعتبروا المتميزين السنة اللي خرجوا معناتها الأولى والثانية في كلية الآداب بالنسبة للاختصاص نتاعكم ناويين تكملوا فيهم ناويين تمشوا ماجستير ناويين تكملوا تنتصبوا وتعملوا مشروعكم شنو هكا الافاق تحلت ظهرت ما ظهرتش مازالت ضبابيه
6: هي الماتير معناها الانتربرينورشيب ياسر شجعتنا على الحاجه هذه ما كانش في مخنا احنا معناها طلبه انجليزيه طلبه انجليزيه في مخنا عرفت
3: نعم مش
2: نقرب باش نخرج نقرب
6: صحيت اما الماتير شجعتنا الكلنا ياسر موتيفيشنال ياسر الكلنا ولينا كل واحد عمل بروجي قداش حتى لي بروجي مش كان الاول والثاني باش بروجي تمشيو وباش بروجي تكملوا فيهم باش كرياتيفيتي وكاو ان شاء الله كان نلقاو تريننج وكل شيء علاش لا معناها نوليو بالرسمي معناها هذه بروجي
3: حتى انا بالضبط كما قالت شيماء مدام سهله الحقيقه اللي عاونتنا باش احنا نبنيو المشاريع هذيه وكيفاش نجمو نبنيو وكيفاش نجمو احنا نخلقو مشروع من الصفر دونك مش حاجه
2: صاحب مشروع
3: اكزاكتو مش حاجه سهله دونك وشجعونا زاد اساتذتنا الاخرين انه احنا نكملوا في مشاريعنا معناتها في المستقبل كما قالت شيماء كان نلقاو ترينك التريننج معناتها
2: اللي شجعنا
3: ويدعمنا معناتها نجمو علاش لا نكملوا معناتها
2: انت يمكن شركه تاخذك باش
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله مختصه في المجال
3: ان شاء الله يستثمروا لي
2: بالنسبه لشيء ما تخدموا حدا معناتها السوشيال ميديا خاطر تبارك الله وبيب توا
3: السوشيال ميديا
2: تخدم الناس اللي تحب صناعه المحتوى نختم مع شيماء انا نحب نعمل محتوى اهم التوصيات ربما اللي تقدمها لكل الشباب اللي كلهم عندهم تليفونات سمارت فون معناتها ويحب يعمل محتوى ويكون يولي براند
6: الحاجه ديما لازمه اللي هي كونسيستنسي لازم تكون كونسيستون في السوشيال ميديا
2: مش اي محتوى زاد
6: مش اي محتوى المحتوى نتاعك صحيح و حتى كان ما قيتش معناها على الاول العبيد لازمك تكمل في الكونسيستنسي خاطر هذيك هو
5: وحدك تقول راني
6: لازمك تكمل وكل شيء تبع الترندز تبع حوايج الفايرو تخدم على الاودينس اللي انت تحب عليهم تخدم على الاودينس معينين مش لازم معناها مش اي كونتوني صحيت مش اي كونتوني تخدم
5: مش في العبيد
6: امشي في اختصاصك وتبعك
5: انت على شنو باش تخدم مش ليك وتخدم للناس لما
6: نخدم للعبيد
5: تخدم ليك شنو تخدم
6: كيف مش نخدم روحي ما عنديش فكرة الحق أنا نخدم للعبيد السوشيال ميديا
5: تجم تخدمك
6: ايه عندي مريقل
5: تجم تخدمك البرودوي بتاعك وتشهروا بتبيع يعطيكم الصحة
6: الاثنين
5: دخلت برشا هكا بهجة ويمور آخر في الحقيقة في الاستوديو من الشباب اللي عنده برشا طاقة والمتحمس واللي يجم يصنع المعجزة بالحق معناتها ويجي يقدم القدام ويكون موجود على الساحة ويدخل زيادة النسيج الاقتصادي وينجح زيادة فيه يعطيكم الصحة سواء كملتوا ماجستير سواء كملتوا قراية سواء مشيتوا للمشاريع متاعكم بالتوفيق والنجاح لكم انتم بكم الا شعاع الامل هي البيسي وشيماء شواط شكرا جزيلا لكما
6: يعيشك
5: شكرا هذه قاعتنا واحنا مكملين معاكم من هنا وهناك.

0: موجتنا، مرحبا بكم من جديد. كل ما التحق بنا الآن في الاستماع مش نختموها في الحقيقة، هو مفروض نختموها بالتدخين. إيش معناتها بالتدخين؟
1: إيش معناها؟ نعملوا إيش معناها؟ فيها وعيها
0: تقولي نختموا بالتدخين. التدخين من الناس اللي نقاوموا بكل الأشكال لأنه مضر بالصحة على كافة الأصعدة. ونهار 31 مايو كان اليوم العالمي لمكافحة التدخين، وخاصة ديما نحكي على التدخين السلبي قداش يضر زادة المحيطين بالمدخنين. هذاك علاش حبينا اليوم تكون معنا الدكتورة رانيا القرقوري، طبعا رئيس قسم، باش ناخذوا الامراض الصدريه، خاصه يعني باش ناخذوا الجورنيه اللي عندهم يوم كامل باش يكون نهايه الاسبوع. هذه التفاصيل ان شاء الله اذا التحقت بنا الدكتوره رانيا القرقوري. لكن قبلها برشا تظاهرات نهايه الاسبوع، قبل ما نحكي ورقات
1: جوستمون، فما برشا تظاهرات نهايه الاسبوع كيما نهار السبت، اليوم خميس 4، نهار السبت 6 جوان ببرج القليل انطلاقا من الثالثه مساء جمعيه احباء برج القليل. وهنا نوجه تحيه كبيره للاستاذ هادية الحبيب عبد الكافي، نحبها برشا برشا برشا، وي أستاذة الفرنسية صاحبة الضحكة الجميلة والابتسامة الحلوة اللي ديما تعطيك كان الموجات الإيجابية. صحيح. فجمعية أحباء برج القليل تنظم أمسية ثقافية متميزة حول آخر إصدارات الكاتب ماهر كمون، خفايا السراي وانهيار الملوكية في مصر. تدير اللقاء الأستاذة ألفة بوديع عن جامعة صفاقس، ويتولى تقديم كتاب الأستاذ سمير البرشاني أيضا عن جامعة صفاقس في لقاء فكري يسلط الضوء على مضامين الإصدار وأبعاده التاريخية والسياسية. ويتخلل اللقاء مروحة موسيقية راقية يأثثها عازف الأكورديون الأستاذ فؤاد غربال، وبطبيعة الكاتب ماهر كمون إن شاء الله يقدم يتفضل بإمضاء الكتاب عند اختتام الحفل. تقريبا هذه هي التفاصيل. دونك نهار السبت 6 جوان إن شاء الله بالتوفيق على كل، وتهانينا مرة أخرى على إصدار هذا الكتاب للأستاذ ماهر كمون. نحن نحب نحكي وصحيح على اليوم العالمي للتدخين اللي هو يصادف كل نهار 31 مايو. ما في الحقيقة هو راه ماهوش كان النهار هذيك، صحيح هو النهار هذيك تجعل باش المزيد التأكيد المزيد الإصرار على الإقناع المدخن بتخلي على التدخين ربما. ولكن إن شاء الله يا ربي نتمنى، وهذا كل إن شاء الله مع ضيفتنا بعد شوية تزيد توضحنا أكثر من خلال الليزاكتيفيتي اللي يعملوهم النهارات هذي، وخاصة في اليوم العالمي الاحتفال به. فإن شاء الله نلقاو تشجيع، ماذا بينا تشجيع يكون معناها قولا وفعلا كيفاش نجمو ندخليو على التدخين، كيفاش مقاش ندخنو على خاطر اني سب كبيرة برشا برشا برشا متاع المدخنين في تونس. في تونس الحقيقة، وهذاك علاش إن شاء الله يا ربي نلقاو المساعدة على الإقلاع عن التدخين في تونس تزيد تثمن أكثر ونخدموا عليها أكثر ونصرفوا عليها أكثر. ألا منو نصرفوا إن را نصرفوا على التدخين على الإقلاع على التدخين أكثر خير ما نصرفوا على العلاج من بعض. في بالي أنا نشوف هكا خاطر يكلف الدولة راهو نفقات كبيرة برشا تكلف الدولة بالنسبة لي معناها المداوات من الأمراض اللي أسبابها التدخين.
0: هيت شكون يفهمك؟
1: أه؟
0: هيت شكون يفهمك؟
1: يفهمونا إن شاء الله، إن شاء الله ربي يهديهم. أولاً أنا
0: وفلوسها
1: أولاً أنا صدقوني مع تصيب اللي راه الأهم تو قدامي هو الصغار وليجان مع الشباب الأطفال والشباب.
0: خرج إحصاء 23% أي. أقل من 15 سنة،
1: هذا المؤسف، هذا اللي يوجع على القليلة. هذوما اللي يدخنوا ساعة يقلعوا، واللي مازالوا واللي ما يدخنوش باش نوعيهم انه رد بالك لا تدخن، رد بالك لا تجرب، سورتو تو بحكاية جديدة متاع الفاب هذية اللي حتى كان البارون يفيق بصغيره معناها قال السبوعي وامه معناها يلقى تلقى الفتيفت في الجيب السورية متاعه، تو ما فماش هذية بالحكاية الاخرى بالعكس، يعني يمكن الام تتبنن ريحة بنينة برشا وما يجيش البالها للاسف الشديد.
0: حاجة اخرى مؤسفة زادة، ثم الولي اللي ياخذ في الفاب الولد ويقول لك هذيك مظهر الله غالب صحابه الكل كيف كيف يزمين ناخذ له،
1: فما ولي يجيش كل شكون يعني يقول له خليه معناه أنا أبوه في بالي بيه وسيب
0: يعني قلت لك يعني هذا موش هنشوفوا هالاختصاص والفاش قولك كملت الورقة؟
1: لا هو نشوف أنا فقط للتقديم معناتها عايشة جوستومون. هو أنه معناتها في تونس الإحصائيات الحقيقة تفجع برشا، معناتها يعني كرا نبربش شوية ونلقى تقريبا 25% من التونسيين متوانسة يستهلكوا التدخين. هذه حسب معطيات منظمة الصحة العالمية، تنجم الدكتورة زي تثبت لي هذية تأكدهولي. دونك نسبة التدخين عند الرجال تقريبا توصل 50% معناه على كل زوج رجال هو الراجل يدخن. ها وهي أعلى النسب تقريبا في المنطقة العربية ككل. المدخنين في تونس ظهر لي يوصلوا المليون حشمينة ونقول في الأرقام
0: الحقيقة
1: شي غلطة يعني عرفتوا. الشباب معنى التدخين عند الشباب يوصل حتى ل 15% من الشباب التونسي اللي هم يدخنوا. والله شيء يوجع القلب شيء يأسف الحقيقة قد ما يتقال وقد ما يتكلم. أنا أكثر صورة قبل ما نخلي الدكتورة تتكلم مثال شو نبعد شوية على الإحصائيات وخلي وهي تو تعطينا على طريقتها وتوصلنا أكثر ربما أبلغ منا. الصورة اللي موجودة على بكوة الدخان أنا شخصيا تقريفني تقريفني مش ترعبني وتقريفني. هو خايت الغاية متاعهم يرعبوا ربما مع
0: حاجة أقوى من
1: المدخن. لكن هو بيدو السيد هو نفس الشخص حسيته وكأنه رأي هذيك ما عنده حتى قيمة. فقط يعني كما الدواء اللي يقول لك يرد بالك راه فما يجمع لك غثيان معناه يخرج منها
0: نرجعوا للعقلية
1: اللي بيأخذ الدخان راه عمرها ما كانت الطريقة متاع أن يحط صورة كيما هذيك مقرفة. فقط تو خلي ما ثماش انا ما تبيع يجيني شكون يدخن يكلمنا تو يقول لنا والله كي قيت التصويره هذيك على بكو الدخان بطلت يظهر لي مسار الدكتوره
0: هكا ولا دكتوره رانيا القرقوري سعدان تكون بحلينا اقرب شويه للميكرو استاذه مبرزه وطبعا في المستشفى الجامعي الهادي شاكر عندكم جورني كامله نهار السبت وبديتوها بالمراه ريسك دو تباجيزم في ميناء نبداو معك مدام مدام رانيا.
2: انا رحمه دابور
0: رحمه سامحني سامحني
2: انا رحمه البنمولوك دونك عايشك مرحبا بكم انتم زادة ونشكركم على الاستضافه. الوغ احنا معناتها الايام الطبيه للاقلاع على التدخين راهم هذه سي لا 11 اديسيون معناتها للمره 11 نحتفلوا بهم. والعاده كانت بروفيسور هاجر عيادي هي اللي كانت الرئيسه وديما تقعد الرئيسه وانا المره هذه معناتها جوست هكا بوغ ان بروبليم لوجيستيك انا اللي خذيت البريزيدانس والمره فوالا والمره هذه اخترنا احنا كل عام نعملوا ان تيم معناها اون توندونس سنا حبينا التدخين في العائله التدخين في العائله. دونك مش نحكيوا سيرتينمون على التدخين عند الاطفال والمراهقين ومش نحكيوا على الام خاطر احنا العاده برشا مرات نحكيوا على تدخين الاب الاب الاب كيف ما قلت انت دونك برشا
0: اي
2: توا وليت الام زاده دخن والصغيرات وبيان سور لاج دو لا بروميير سيجاريت الاحصائيات نتاع العوامل الفايته 11 سنه توا راهو لا
1: ما تقولش اقل
2: دكتورة يعني نقصت 9 سنوات 8 سنوات احنا ديما
1: خطير جدا
2: احنا ديجا ديما نشكروا الطب المدرسي مثلا سي فتحي بشا وقتها قال لي راهو لاج دو لا بروميير سيجاريت العمر نتاع اول سيجاره راهو قاعد يهبط مالوغوزمون دونك قاعدين نشبوا الغرب راهو احنا توا والتدخين نتاع البنيه واللي هي فيتور مامون معناتها البنيه هي الام المستقبليه دونك قاعدين يكثر برشا حتى زاد معناتها في معناتها المراهقين حتى في الجامعيين في الجامعات نتاعنا قاعدين نشوفوا فيهم. دونك هيك علاش اخترنا السنة انه نعملوا تيم دون لا فامي
0: واضح
1: معقوله فيكم الصحه على الجرأة في تناول الموضوع معناها هو فما جرأة سبقت هي بتاع التدخين انا لا فما جرأة الحقيقه
0: مش تغطي على جرأة التدخين
2: اي كيف
1: اول عام تناولوا عائله كامله
2: عائله كامله
1: عاده نحكيوا على المدخن بصفه عامه
2: احنا عم ناول مثلا دكتوره هاجر عيدي اختارت التباجيزم في ميناء وركزنا بالباهي على السرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والمشاكل في الانجاب وكل شيء. المره هذه حبينا انه بالحق سختون اخترنا باش تكون في معناتها المره هذه الجورني ماهيش مش تكون في نزل باش تكون في مدرسه دونك باش نركزوا اكثر انه راهو وعلينا بالحق راهو المشكله مش تبقى قاعده تبدا بكري
1: باش بعيد على بعيد على السيب نتاعي جست معطيكم الصحه زين
2: خاطر تبدا من المدارس قاعده
1: من المدرسة.
2: مش حتى من الكوليج
1: والمدرسه نلقاو فيها العائله الكل
2: اللي هي هو المدرسه
1: نلقاو لي بارون
2: تلقى كل
1: نلقاو المدرسين
2: نلقاو المدرسين يوم في حديث دي بارون
1: كيف كيف
0: تقصد الاطراف الكل موجوده
1: يعني نمشي
0: موجوده عندنا احنا ماشيين لهم اي والله
1: بين ونتناقلوا نكونوا ميدانيين حتى في تناولنا للموضوع
2: هو ديما احنا راهو نعملوا ديزاكسيون مع الطب المدرسي نمشيو للمدارس ونعملوا ديزاكسيون نعطيك اون انيكدوت مشينا مره للمدرسه باش نوعيو على التدخين انا وبروفيسور جعيد وايكيب طبيه كامله وايتسيتيرا نهارتو المسؤول من المسؤولين من المدرسه هيك باش يهزنا للسال السيجاره نتاعو في يدو وداخل ما غير ما نذكر
0: اي ما احنا الصور موجوده راهي الصور يقول لك ممنوع وتمنى نفسه ساعات راهو ما نزلش
2: احنا شاركنا زيد اسوسيا ميد اللي هي نتاع الاطباء الشبانيه دونك تعاوننا معاهم خاطر ديما ساعات المعلومه كي تجي من عند عبد قريب في العمر توصل اكثر وهما زيد سيد تباجيك دونك احنا مش نضرب عصفورين بحجره من شيره هما نحطوهم معانا مشيره حتى هما دوما حسسهم
3: حسسهم بريسك
2: هذي لكل المرة هذي أنا أسي إن شاء الله تكون النهار هذي يكون مويان مش نحسوا الأطراف الكل
3: واضح اخترتوا الأسرة وهذي حاجة من نجمو كان نثمنوها واخترتوا المكان زادة كيف كيف سيب للناس كل وفما برشا في الحقيقة المداخلات اللي مش تكون موجودة المواضيع المطروحة زادة جاميترو تار جاميترو تار ديما نقولوها وما يتعظوش فما شكون يقول لك نعمل عام بعام نعمل عام تدخين وعام لا فما هكا نعرف من فما شكون يقول لك لا منهم زميلنا حافظين نذكروا
1: جلالة التحية فما شكون يقول لك
3: يعني بالحق فما قاعدين شكون يقلع على التدخين فما شكون قاعد الوعي درجة الوعي تكبر ولا في نفس الوقت
2: فما لا فما اللي يسمع اون هيستوار مثلا يسمع بشكون صارت له حاجة ولا حاجة يتعظ غابيدمون فما اللي هو في حد ذاته يعيش حاجة اللي مثلا ما نعرفش نعطي اكزامبل بيسك احنا في الفامي مثلا مراح الماموغرافي نتاعها جات باثولوجيك وتفجعت برشا وهي تعرف روحها تتكيف وبعد الحمد لله ربي طلعت لاباس اما تقول لك اي انا تفجعت فجعه ومش ناخذ بزمام من الامور مش يكون عندي نظام صحي باهي مش نلعب سبور مش نحي تدخين فما وفما شكون
1: فما زاد اللي عمل تلقاه جلطه ولو صار حتى عمل كيرو يقلع خوفا ولكن زاد بعد يرجع للأسف الشديد هي موجودة الحالة هذه للأسف
2: هو صحيح أنا وقت خدمت في الانعاش الطبي متاع قسم القلب متاع مستشفى الرابطة والبقعة متاعي كانت وقتها سي الانعاش متاع الكارديو الغياء كارديو وقتها ستي العبيد اللي عملوا جلطات ودوبلاش عملوا جلطة وقتها نعملوا سكور احنا نحسبوا الموتيفاسيون نحسبوا القابلية متاع الإنسان انه هو يقلع التدخين سكور دو موتيفاسيون يبدأ طالع برشا وبعد بيان سور الفاز ايجيديكا والكل يبدا يتيحي
3: شويه
2: للاسف ما يرجعوا
1: صحيح
2: دونك هيك علاش لازم ديما البروسيسوس يبدا ديناميك معناها ديما نتفقدوهم وحتى كان سي جامي رجع فو با لي كولبابيليزي قولوا ميسالش بالعكس انت في ثنيتك الصحيحه باش يجي نهار انه تقنعكم تقلع كومبليتوم
3: نرجع ديما لمساله الوعي معناتها ان شاء الله تكون وعي كبير انه راهو الاخطار اكثر من المنافع الأخطار كبيرة برشا وذلك علاش لازم الإنسان يشوف غيره زادة فما برشا ناس الله غالب المضرة كانت كبيرة برشا من المدخين نحب ولا نكره ويوصلوا لمرحلة معينة أهم ربما حاجة بتركزوا عليها بعد العائلة وبعد
2: بعد العائلة لا هي تنقعد ديما في العائلة
1: احنا أنتم في إطار تحسيس هكا ولا
2: احنا
3: تقديم مداخلات
2: احنا علول معناها البروغرام هذية علول سي بروغرام طبي وشبه طبي معناتها مش يكون فيه معناتها دي ميدسان اطباء واطار شبه طبي اللي مش يصيروا فيه مداخلات علميه كيف وكيف ما اي مؤتمر طبي ومن بعد فما بويسكو احنا مش نختلموا فرصه انه مش تكون في مدرسه وباش نعملوا معناتها يجيو اصدقائنا دونك لي بسيكياتر معناها الاطباء النفسيين نتاع الادولت والاطباء النفسيين نتاع الاطفال وزاد
3: مدام سمر
2: اي مدام ريما قبيلي مدام سمر دمق والكل نتاع الديكتولوجي نتاع توسكي ادمانات والكل والطب المدرسي باش يعاونونا انه نلبيو الطلبات معناها اون تيرم دو كيستيون برشا عباد مش يجيو غران بوبليك راهو اي انسان اي باش يسالوا اسئله انا كيف نعمل وقت اللي مثلا انا ولدي ولا صغيري ولا تلميذي احنا حتى لي
3: زونسيون مهم جدا نوعي المربي
2: باش نعملوهم سو فورم دو كاتيجوري معناها الاطفال وحدهم لي بتيتر لي زونسيون وحدهم سي ان غران فوروم اللي مش حالوا العباد الكل ياخذوا اجوبه الاسئله نتاعهم وبعد باش نربطوا الشيء هذايا باللافي معناها الحياه دونك باش نعملوا اكتيفيتي سبورتيف فيها شويه زومبا فيها رياضه والكل خاطر باش نقولوا انه فينالمون باش نتخلصوا من التدخين parmi الحاجات اللي هي تنجم تكون ناجعه برشا هي الرياضه
1: انا نتمنى انه ان شاء الله بعد الاحتفال هذا بعد الجورني بعد التوعيه والتحسيس انه تكون عندكم باز دو دوني نتاع الناس اللي جات ومن بعد تصير المراجعه راهو تنجم تكون كوتيديان ولا منعرفش نقول مونسويل مره في الشهر ايش عملت بطلت سي بون او لا قعدت نقص اي مثلا هذيك المتابعه هي طريقه من الطرق زيد نتخيل انا نتاع المساعده على الاقلاع التدخين عام الجاي كيف نعاود نتلاقاو هوني نقولوا ريتو التحسيس هذاك مثلا احنا سيبينا 400 شخص سيدي عنا 12 واحد اقلع تماما على التدخين وعنا 20 نقصوا ديجا سي ان اكسبلواد حاجه نعرفش انا هذه نقترحها ان شاء الله تصير
2: هو راهو احنا في الاقلاع على التدخين ديجا بروفيسور هجر عيادي تعمل هي ومدام هادي القبي في الديريكسيون ريجونال وبرشا راهو مثلا مدام دمق هيلا تو في الحج ربي ان شاء الله يجيبها سلمى زدت تعمل اقلاع التدخين في جبنينه ديما فما الاقلاع عمره ما يكون على consultation واحده سي تان سويفي نتاع دي موا وحتى بعد ما يوقفوا كومبليتمون ديما فما نتاع نتفقدوا
1: ان شاء الله ان شاء الله يسمعوا يقلع التدخين هل في السبيطار يعني في المستشفيات نتاعنا العموميه فما عندنا وحدات نتاع الاقلاع التدخين وينجموا يعاونوهم موجود فما لي باتش فما الحكايات هذه
2: لي باتش ساعات فيهم مشكله ما فما ديزالتيرناتيف فما طرق اخرى راهو
3: مثلا يمشيو يسمعوهم يمشيو
1: اللي يسمع فينا وين ينجم يمشي تو انا هذه بالنسبه لي اهم معلومه لاصقه اللي يسمع فيها
2: موجود الديريكسيون ريجونال الاداره الجهويه
1: الاداره الجهويه للصحه
2: المستشفيات هذيك لي ديسبونسير فما سيغتان ديسبونسير اللي موجود في جبنيانه موجود دونك ديما فما حلول حتى وين تمشي يقول لك ما فماش اني نبعثك للبقالي فما
3: اسال يقرب
1: هاي الإدارة الجوية للصحة والمستشفى الصدرية في المستشفى
3: نشكرك دكتورة رحمة برشا كلام على الجغنية هذه إن شاء الله يكونوا حاضرين فيها ويأخذوا الإفادة منها وراي في مدرسة باش تكون فقط نذكركم نهار السبت في مدينة الأنصية في مدينة الأنص في الأنص في اللي كلنا نتناسل نحب نشكرك دكتورة رحمة القربوري عن المستشفى الجهوي اللي هي دي شكرك بالتبليغ خرجت لنا في الحقيقة من السيرفيس نتاعها شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة ندوك بالخير إن شاء الله احنا هكا زيدا نختموا اللقاء معكم في منوعتنا من هنا وهناك يعطيكم الصحة الناس كل شكرا شكرا يا دكتورة شكرا ليك تغادرنا مع الشكر طبعا لكم انتم على متابعة العدد هذا من هنا وهناك نحب نحييكم الكل ونذكر فقط أصدقائنا المستمعين اللي تحقوا بينا الكل تحياتي لكم شكرا سرور شكرا الألفة الوفاء بن عياد طارق بكور بعد شوية تلقاو فيصل في المنتصف نذكر فقط مرة أخرى تعزينا لأختنا وصديقتنا وزميلتنا مديرة الإذاعة ندى الشعري على أثر وفاة والدتها مدام حياة النفوس عميمو الله يرحمها وربي صبركم من الناس الكل ربي صبر عائلتها الكل صبرا جميلا اليوم تقبل تعازي أثر صلاة الظهر بجامع الخليل بحي الحدائق قص فاقص إن الله وإن إليه راجعون شكرا لكم الكل تحياتي للجميع إلى اللقاء

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق.
0: الذي يحدث الفارق.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب متسكن منطقة أولاد منصر الهويدة بتحسين خدمات النقل الريفي بمنطقتهم وذلك بتمديد الخط الفاصل بينهم وبين معتمدية إجبنيانا.
2: مواطن من أولاد منصر عماد تحزق مع تمديد إجبنيانا. بالله صيحة فزعة بسبب النقل الريفي والخط الرابط بين إجبنيانا وأولاد منصر الهويدة. أصحاب الرخص يوصلوا نصف الطريق ويرجعوا ما يكملوش لاخر نقطة حتى المدرسة. يعني طلبنا على الأقل يمكن المدرسة تم معلمين تم معلمات تم تلامذة قاعدين يجوا المدرسة يا بتقبل بكيلومتر. معناها حاولنا ما عملنا عريضة وتعدينا عن طريق سيد ماطمد ما رعنا كان سكوت. الرجاء من سيد المسؤولين تتدخل في هذا الموضوع لإلزام أصحاب الرخص باش يطبق القانون في الخط الرابط بين جبنيانا ولد منصر لويدة. حاجتنا طبق القانون يا ما عشان نشوف حاجة أخرى. وهذا وتم نساء كبار وتم رجال وتم مرضى وتم يمشيوا بجزء كيلومتر على الرجيم يا قارس ربي.
1: تم اليوم تنظيم رحلة استثنائية لنقل عدد 100 مهاجر من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من نقطة تجميع بالبحيرة بتونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. قال وزير التربية نور الدين نوري أن نجاح الامتحانات الوطنية ثمرة عمل جماعي تتضافر فيه جهود الجميع وذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم لمركزي الاختبارات الكتابية المفتوحين بمعهد خير الدين باشا ومعهد حنبعل بأريانا في إطار متابعته الميدانية المباشرة لسير اليوم الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية دورة 2026. أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأوليين والسلك التقني المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وذلك لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة موزعة على عدة اختصاصات حيوية وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جوان 2026. استمرارا لسياسة الاستيطان يتعمد الاحتلال إحراق عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية في بلدة الجلمة بجنين متسببا بخسائر فادحة للمزارعين. دبلوماسيا قال رئيس اللبناني إن مفاوضات كانت صعبة واستؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي إثر طلب تعليقها من رئيس الوفد اللبناني مضيفا بأن الاتفاق قد يكون الفرصة الأخيرة وإلا فليتحمل كل فريق مسؤوليته. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: المنتصف.
5: المنتصف.
0: المنتصف.
5: المنتصف.
6: أهلا وسهلا مرحبا بكم. التحية وتقدير لكافة السادة المستمعين. المنتصف ليوم الخميس 4/5 جوان. موعد جديد بداية باش نحكيو على البيئة على المناخ على هامش معناها موعد سنوي نحتفلوا به نهار 5 جوان. صحيح العنوان البيئة لكن

والحد من التبذير. هذا على المستوى الوطني باش نحكيوا على المستوى الدولي أهم التوصيات وأهم ربما الاستراتيجيات الدولية من خلال القمم الدولية اللي قاعدة تصير بصفة دورية من باريس إلى الإمارات، وصناديق ترصد أموال ودعم وغيره للحد من التطرف المناخي، للحد من كل ما يمكن أنه اليوم فما خطر حقيقي معناها يلزم تتضافر فيه الجهود الدولية للتقليص وللحد ولحد ربما إرجاء الخطر أكثر ما يمكن. موضوع بش حدثنا زاد عليه الخبير في البيئة السيد عادل الهنتيتي، نحكيه أيضا على أهم التوصيات وأهم الاستنتاجات الخاصة بقطب صفاقس الاستثمار المستدام. وجمعة اللي فات نهاية الأسبوع كان الحديث على المطار وإشعاع مطار صفاقس تين الدولي، أهم التوصيات وأهم النتائج. وكذلك أيضا هو تعودنا نتابع التظاهرات، لكن الأهم من متابعة التظاهرة في حد ذاته هو متابعة مخرجات هذه التظاهرات. كانت فما توم بعد مع ضيفي نحكي، وكان فما وعد أنه الأسبوع الماضي التظاهرة وحضروا ضيوف من العاصمة من السلطة التنفيذية على المستوى المركزي، كان فما اتفاق أنه الأسبوع هذا فما لقاء آخر لمتابعة مدى تفعيل هذه التوصيات. الأمور ماشية في اثنين صحيحة ولا توم بعد إن شاء الله مع نائب معز بركلة ناخذ أهم النتائج. فاصل موسيقي تقصير وننطلق مع سيل هادي بالحاج. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، وزلنا مواصلين المشوار معكم في المنتصف. ضيفنا السيد الهادي بالحاج، ونحكيه على الاحتفال باليوم العالمي للبيئة غدوة الحي 5 جوان. تونس كبقية الدول العالم تهتم بالموضوع، وكل بأكيد كل بلاد وتقاليدها، كل بلاد واهتماماتها، لكن يبقى رغم المشاكل البيئية من بلد إلى آخر، رغم تنوعها، يبقى التطرف المناخي هو ربما النقطة المشتركة بين كل الدول. وفما الأمم المتحدة سنويا أيضا تدخل حتى في محور موضوع اليقع اهتمام به. سيلادي، مرحبا بك.
1: شكرا مرة أخرى، يعيشك سي فيصل. أولا الهادي بالحاج، أن المنسق العام لجامعة التونسية للبيئة والتنمية، السيدة الكاتبة العامة هي السيدة رشيدة الغريبي زميلتكم، ونتشرفوا أن يكون عندنا أكثر عدد من النساء داخل الجامعة، لأن بالتناصف 4 نساء و4 رجال أعضاء الجامعة التونسية للبيئة والتنمية.
0: مرحبا.
1: للتعريف أولا، الجامعة التونسية للبيئة والتنمية هي شبكة جمعيات بيئية وتنموية في كامل تراب الجمهورية، وهي تضم لحد الآن 25 جمعية. وذلك علاش احنا نحتفل كل عام مع جمعياتنا باليوم العالمي للبيئة اللي يوافق يوم 5 جوان، وإن شاء الله وبالتنسيق مع جمعيات أخرى. بالنسبة لسنة 26 كان تنسيق مع النيابة الجهوية اتحاد المرأة بإصفاقس ومع الجامعة، واخترنا العنوان الملتقانا هذا، الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين التعزيز الصمود والحد من التبذير. لماذا الأسرة سي فيصل؟ سمحني، ربما ركزنا شوية على الأسرة، لأن من الأسرة هناك المنبع، أنا أعتبره الثقافي البيئي ينطلق من الأسرة، ثم المدرسة لا محالة. احنا ستتطرق فيما بعد الحديث على المدرسة، لأن الجامعة عندها مشروع كذلك في المؤسسات التربوية بالتنسيق مع وزارة التربية والمندوبيات الجهوية، سنتحدث عنها فيما بعد. لكن أقول الأسرة لأن من الأسرة تبدأ هنا ما نسميه التأقلم في عاداتنا وتقاليدنا. تعرف سي فيصل أن في القديم كانت المرأة تقتصد فعلا في الماء، في المواد الاستهلاكية إلى غير ذلك. لما قارن اليوم، للأسف الشديد، ما زال هناك ما نسميها التبذير، وهي عنوان كذلك ندوة كنا قمنا بها.
0: تبذير في ماذا؟
1: تبذير في كل شيء، التبذير في الماء، التبذير في المواد الاستهلاكية، التبذير في الطاقة، العديد من الأشياء، وهو يرجع ينعكس على الجانب المناخي. ولا على هذاك علاش احنا
0: تصير تراكمات
1: في الجانب هذا. هو له تأثير اقتصادي على الأسرة، وله تأثير كذلك صحي، وله تأثير العديد من الجوانب تأثر على الأسرة بصفة عامة. وهنا علاش كما قلت نرجع هي النيابة الجهوية اتحاد المرأة، لأن مش يقع استدعاء العديد من النساء الفاعلات في الجانب هذا من معتمديات صفاقس ككل، حتى هما واعيين. أنا أعتبرهم أن واعيين،
0: المرأة أكثر وانخيرات.
1: مزيد تحسيس، فعلا هو مزيد من التحسيس والانخراط في التصدي أو ما نسميه نحن التأقلم مع التغيرات المناخية.
0: هذا غدو الحي. اليوم توا كنشوف واقع مناخ في تونس، واقع البيئة في تونس، كيفاش تقيمه أنت الخبير؟
1: لست بخبيرا، أنا أتحدث باسم مجتمع مدني. هناك العديد من الخبراء
0: ربما
1: يعطيك صحة بارك الله فيك. هو احنا مش نحكيو اليوم في تونس، تعتبر أن ما كنت تحدثت عليه سابقا، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أو للسكن اختار 5 دول في العالم أكثر هشاشة في العالم، ومن جملتها تونس. وتونس فعلا تتعرض اليوم نظرا للتغيرات المناخية لشحف العديد من المواد الطبيعية، منها الماء، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، ومنها الفيضانات، ومنها العديد من الأشياء.
0: حتى اليوم منها أيضا الأمطار بكمية غزيرة في وقت قصير هي... في غير وقتها أيضا.
1: فعلا، وهذا يأثر سلبا بالطبيعة على المواطن التونسي ككل. واليوم نتعرض في تونس وقاعد بنسق حثيث، نسق قاعد. كانت الأمم المتحدة قالت أنه ربما نوصلوا في 2050 ارتفاع درجة الحرارة 1.5، أنا مش نوصلها في 2030 ديجا، يعني مسبقا درجة الحرارة قاعدة تتسارع بصفة كبيرة جدا، إلى درجة أن قاعدين نتأثروا في على مستوى البر أو مستوى البحر. يعني
0: أنا كانك قبل كنت تقول مسألة التطرف المناخي، وتحكيوا على المناخ وعلى الشح المائي وغيره، مفاهيم ما تلقاش صداها عند الرأي العام. في وقت وجيز أصبح الرأي العام مهتم لهذه المواضيع لأنها أصبحت جزء من حياته اليومية.
1: فعلا، وهذا هو، لأن نجم نحكي لك أنا في الألفينات أو في التسعينات لما تحكي على لما المجتمع المدني أو الخبراء يحكيوا على التغيرات المناخية، كان هناك ربما حتى سمحني بين ضفرين استهزاء من الحديث هذا.
0: مش مستوعبين
1: الجانب هذا. اليوم لما تصدوا بالواقع شافوا درجة الحرارة كيفاش ولينا نشوفوها على مدى السنة. شفت يوم أمس كيفاش أني درجة حرارة بالطريقة ذاك، وشفنا في الخريف في الربيع في الصيف.
0: يعني درجة الحرارة مش كان في تونس، حتى في أوروبا،
1: هي في العالم كامل. راهو درجة الحرارة قاعد ترتفع في العالم كامل، وهذاك علاش درجة الحرارة تأثر على المحيطات وتأثر على القطبين. وتعرف أنت لما ذوبان الجليد هذا بارتفاع درجة الحرارة، مستوى المحيطات يرتفع، مستوى البحار يرتفع، وهذا كيأثر. خاصة احنا تونس بلد ساحلي، وتشوفوا اليوم العديد من المناطق يعني قاعدة زحف البحر، لأن مياه البحر قاعدة ترتفع وقاعدة تزحف على اليابسة، وهذا يأثر سلبا كما قلت على السكان وعلى المواطنين بصفة عامة.
0: طيب نرجع قبل ما نفسح المجال لرفع الأذان، شفنا وقت اللي صارت أمطار بكميات معينة، صارت مشاهد ربما استثنائية، ارتفاع مياه البحر في حلق الواد، الطرقات ولت كلها بمياه. شفنا مشاهد في نابل معناها لافتة للانتباه، ونحكيه أكثر بالتفصيل على الوضع في قرقنا أيضا
1: إن شاء الله.
0: مازال دقيقة تارة، دقيقة ونص باختصار في قرقنا، شو اختار معناه؟
1: شوف، هو كما قلت أنا ذكرتها في البداية، هو لما اختارت البرنامج المتحدة الخمسة دول هذه واختارت تونس، وبالدول
0: الأربعة
1: الخمسة هي أثيوبيا، اختارت الأردن، وزوز دول من أمريكا الجنوبية، من جنوب أمريكا، تونس إذا في أفريقيا، تونس وأثيوبيا. في الدول هذوما واختاروا جزر قرقنا، أرخبيل قرقنا، كأكثر منطقة تعرضت وقاعده تتعرض للتحولات المناخيه، وهذا كلاش احنا خذينا فيه جزء من الجانب هذا. الجزء كجامعه، احنا جامعه نعملوا مع الاطفال لان نعتبرهم هما المستقبل، هما اللي نجموا يدربوا اكثر على التاقلم مع التغيرات المناخيه. اذا عندنا البرنامج هذا على المؤسسات التربويه الكل اللي في قرقنا كاملة، 9 مدارس ابتدائية، المعهد والمدرسة الإعدادية ودار الشباب ومركز الاستياف، وقاعدين نعملوا أكثر من سنة، ومازلتنا سنة 26 و27 نعملوا عليه، لتحسيس لدى الأطفال بمدى خطورة الوضع اللي قاعدين قادمين عليه.
0: نعم، هو في النهاية بداية بالأطفال، لكن اللي نشاهده اليوم في قرقنا فما حتى مسألة الأمطار والانجراف وارتفاع منسوب البحر وأيضا الثروة السمكية.
1: فعلا، هو راهي فيها عديد.
0: نفسح المجال يرفع الأذان ولا نعود.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر

0: وسهلا، مرحبا بكم المنتصف وضيفنا المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية سي الهادي بالحار. سي الهادي مرحبا بك، حكينا على الإطار العام، حكينا على استراتيجية الاحتفاء متاعكم، معناها كان صحة العبارة أنتم تلامسوا الناشئة الشباب، ترهنوا على أنه الوعي البيئي وينطلق من المؤسسات التربوية فما فوق على أهمية الشيء هذا. اليوم فما مخاطر حقيقية، وأهم معلومة من بين معلومات مهمة كثيرة قلتها أنه ارتفاع درجات الحرارة اللي كان مقدر نوصلوا لها 2050 باش نوصلوا لها 2030،
1: وربما يقبل
0: ربما يقبل
1: نظرا للتطورات اللي قاعدة صايرة اليوم على مستوى المناخ، ربما حتى قبل. تشوفوا أنتم درجة الحرارة في تونس الصيف الفائتة كيفاش وصلت في القيروان، يعني أكثر من 50 درجة من ودرجة الحرارة، درجة الحرارة هذه اللي كنا نعرفوها في الجنوب مثلا اليوم درجة الحرارة العشر سنين التالي كنا نعرفوها في جابس قاعدة تطلع للشمال، اليوم وصلت للوسط وربما حتى أكثر، يعني درجة الحرارة في الجنوب قاعدة تزحف للشمال، وهذا شيء فعلا هو على المستوى عالمي ككل، وهذه الوضع هذا قاعد عالمي ما هوش وضع في تونس فقط، وهذاك علاش احنا اليوم كمجتمع مدني نحاول نوعيه الجيل الصغير.
0: خير توا اللي تحكي فيه كلام كبير ياسر، ومن بعد تجي تقولي الأسر والدور الأسر، الأسر قادرة تواجه وتستحد من الارتفاع في درجة الحرارة، وقادرة تكون عامل مساعد في تقليص و في معناها الحد من هذا التغير أو التطرف المناخي.
1: فعلا بالنسبة لي نحن نعتبر أن الأسرة هي القناة الأولى لمواجهة التغيرات المناخية، لأن كما قلت داخل احنا اليوم الاستهلاك هو داخل العائلة، صحيح ثم الاستهلاك الخارجي لكنه الاستهلاك الخارجي ينطلق من الأسرة ومن العائلة. وكعلاش ركزنا اليوم؟ قلنا أن قدرة الأسرة على مواجهة التغيرات المناخية ومدى استطاعتها مع التكيف والصمود والتعافي نسميه احنا في نفس الوقت من أثار الظواهر المناخية هذه، مثل موجات الحر، الجفاف، الفيضان، العواصف، زحف.
0: حكيت على التطرف والتبذير، حكيت على التبذير، مش حكي لك صورة في صلب، معناها مش كان الأسرة، حتى المؤسسات العمومية ودور المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء في التبذير. أحد المهتمين بالطاقة هو كان مسؤول، غير من كان مسؤول في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، كتب تدوينة لفت للانتباه، قال معناها مشى زار أحد البنوك لسحب أموال، فللفت قال صدمت بوجود مكيف هواء من السوق الموازي، دخل الباكة قال البنوك معناها عاملة كليماتيزور من السوق الموازي، وهي مكيفات تفتقر لأدنى شروط السلامة وغير مطابقة لمعايير النجاعة الطاقية. هذا جزء من التطرف المناخي ولا
1: فعلا؟ شوف سي فيصل، هي في الجانب هذا راهو هو تقدير خاطئ لبعض الأشخاص أو بعض العائلات أو بعض المؤسسات.
0: مش نكمل فقط الحكاية، قال في النهاية معناها حكاية مع رئيس الفرع تغشش هو كيفاش وكذا، وقال هو مش من صلاحياتي، قال في آخر أمهلته 15 يوم لإيصال المعلومة للإدارة المركزية للبنك وتغيير المكيف وتسوية الوضعية، وإذا لم يتحرك في هذه الأجال سأتوجه برفقة عدل الإشهاد لمعاينة المخالفة رسميا ورفع قضية ضد البنك.
1: للأسف كما قلت أنا هو تصرف لمحالة فردي أو بالجانب هذا، لكن والله نحب نحكي في الجانب هذا خطر عندي المعلومة كاملة فيما يخص مكيفات الهواء، لأن بعض الأشخاص أو بعض المؤسسات تقتنيها الأنواع هذه من المكيفات.
0: هنا دور الدولة، هنا دور الدولة دور كلك علش
1: إيه؟ لكنه ناسي أنه ربما أخذها بأقل مثال بسيط ب 500 دينار أو ب 600 دينار، لكنه يستهلكهم ثلاثة مرات وأربع مرات أكثر من هذا يدخل في دورنا كعلاش نقول أنا في التوعية. لأن لما نوعي المواطن ونوعي الطفل ونوعي الأسرة ونقول هراك اللي تعمل فيه خاطئ هذاك،
0: ولكن الدولة لابد أنها تنخرط في السياق هذاك. فعلا تنخرط الدولة أنها تخفض من الأداءات في مستوى المكيفات باش الأسعار تصبح في متناول الجميع، والناس في عوض تفكر تمشي تاخذه من الأسواق الموازية وتاخذها مهربة، تاخذ حاجة أقل استهلاك للطاقة، دولة رابحة والمواطن رابحة والدولة كيف ينقص الضغط على الطاقة مهما كان الكليماتيزور أقل حتى ب 500 دينار الدولة رابحة في
1: النهاية. فعلا احنا مسألة التوعي، لأن نعمل حتى توصيات كمجتمع مدني، احنا نعمل التوعي ربما للطفل والمواطن والعائلة، ولكن عنا دورنا كذلك أن نوصل المعلومة للسلطة التنفيذية حتى تاخذ بعين الاعتبار،
0: حتى تاخذ بالنار وكذا
1: فعلا شيء. وهذا يرجع للأسف بالمضرة على المواطن ككل.
0: سمحني على المقاطعة، أما في صلب الموضوع اللي تحكي
1: في صلب الموضوع فعلا رجعت ربما قلت أنه في يخص المشروع متاع المناطق الهشة، إذا ثم مشروع الأرخبيل قرقنة فيما يخص النوادي هذوما وقع بعضهم في المؤسسات التربوية ككل، وقاعدين نخدمه قلت لك عنا أكثر من سنة ومازلت لنا سنتين نكملوا إن شاء الله 26 و27 في الجانب هذا للتوعية في ما يخص الصمود المناخي. تعرف أن جزر قرقنة قلت ونرجع فعلا هي أكثر منطقة هشة، عندنا مناطق أخرى كيف هشة، عندنا الواحات، عندنا الساحل الجنوبي والساحل الشمالي، عندنا العديد من المناطق فعلا هي متعرضة، لكن الجزر بصفة عامة أكثر هشاشة. وهيك علاش وقع
0: إدراجها ضمن
1: المشروع هذا، المشروع متاع الحفاظ على الساحل، هي عديد من الجوانب سي فيصل. راهو تعرف ان ذكرنا احنا الفيضانات وذكرنا العواصف وذكرنا الارتفاع منسوب مياه البحر قاعد يأثر على الساحل التونسي لكن يؤثر على الجزر. وللأسف الشديد أن حتى بعض المؤسسات اليوم اللي عملت فيما يخص الحماية وحماية الشريط الساحلي هو عمل غير كافي ورجع بالمضرة في عديد من المناطق، لأن حسب الخبراء وربما أنت توسي الهنتاتي عنده فكرة في الجانب هذا ربما يتحدث أيد كلامي، أنه لما أنت تحمي منطقة في جزيرة تحمي منطقة البحر مش يدخل من الجانب الآخر بأكثر حدة،
0: صحيح.
1: وهيك
0: مش تحاصر البحر أنت
1: مش تحاصر، ولهذا يلزم نوجد طرق أنجع وطرق ترجع بالفايدة على المواطن. ثم كيف أنا للأسف ديما نحكي فيه هذا الجانب متاع الصيد العشوائي، راهو الصيد العشوائي اليوم موجودين ما نسميه احنا الدرينة هذه البلاستيكية أو المواد البلاستيكية المتواجدة في البحر قاعدة تأثر بصفة غريبة برشا على التوازن البيئي، وهذاك علاش تلاحظوا أنكم العديد من الأسماك والعديد من الرخويات قاعدة تتقلص في السواحل التونسية وخاصة في جزر قرقنة.
0: هذا جزء من حديث اللي يحب يرجع بأكثر تفاصيل غدوة، مجموعة من الخبراء المداخلات محاضرات يكون حاضر معاكم والدعوة مفتوحة للجميع.
1: فعلا هو وهذاك علاش احنا كل سنة نحتفلوا باليوم العالمي للبيئة، مش كلنا غدوة إن شاء الله. الندوة هذه كما ذكرتها الندوة مش تكون بعنوان المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة، هي العنوان الكبير الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية. ألور مش يكون بين ثلاثة أو ربما مش نزيد حتى أربعة خبراء في الجانب هذا. لدينا إذن السيدة أمال جراد وهي مستشارة في البيئة والتغيرات المناخية وهي مديرة عامة سابقة بوزارة البيئة، مش تحكي لنا أي دور المرأة في تقوية الصمود المناخي. هذه المداخلة الأولى. ثم عندنا سي رياض حاج طيب أصدر كتاب أخيرا بعنوان التصرف الرشيد في الماء، هو مش يحكينا على التصرف الرشيد في الماء. والسيد عبد القادر بوندي وأنا ديما نذكره وذكرته حتى في إذاعة صفاقس، سي عبد القادر هو من الأوائل اللي دفع باش يقع تأسيس الجامعة هذه، الجامعة التونسية للبيئة والتنمية، وأنا أعتبره ديناصور بيئة، مش يحكينا على التبذير في الاستهلاك وعلاقته بالصمود المناخي. وكذلك تدخل صديقنا عضو الجامعة سي حافظ الهنتاتي، مش يحكي باللهجة بلغتنا الدارجة لأنه الكلام موجه لنسائنا ولعامة الناس حتى يفهموا ما معنى التغيير المناخي بين الصمود والحد من التبذير. وكذلك سنعرض شريط قصير دور المرأة في المحافظة على الموروث الغذائي في الجنوب التونسي، هذا وقع بالتنسيق مع جمعية لاسوك، وهون نوجه لهم دعوة وبارك الله فيهم أنهم سمحونا باش نعرضوا هالشريط هذا اللي مش يسان. ثم لدينا مش نفتحوا باب النقاش للحضور للحديث، لأن ثم ناس ربما تشوفوا بالعين لكن ما هيش فاهمة ما معناها التغير المناخي وكيف نتصدى أو كيف نواجه هذا الغول القادم لنا حتى نحافظوا على بيئتنا وعلى أرضنا وعلى طبيعتنا
0: وعلى الإنسانية. وعلى المشكلة مشكلة إنسانية. نعم عامة. كل شكر وتقدير لك سي الهادي بالحاجة المنسق العام إذن كونفدرالية للجامعة التونسية للبيئة والتنمية، والموعد مع مداخلات هذه كل غدو الحي. حبينا احنا كون استباق لتسليط الأضواء، وحتى اللي معني باش ينجم يحضر ويتبع ويبرمج. شكرا لك سي الهادي، يعطيك الصحة. أنسنا فاصل قصير طارق وناخذه سيد معز بركلي.

0: اهلا مرحبا بكم. اذا تظاهر غدوة المكان هي قاعة الافراح البلدية، وزمان من 9 حتى النص النهار صبحية حول البيئة، والبيئة اللي ايضا واحدة من بين المشاريع اللي ننتظر انا فيها تدخلات وتكون فيها اهتمامات. حبينا نسلطوا الاضواء على سواق قطب الاستثمار المستدام، وفيه سلسلة من المواضيع من الصحة إلى النقل، وآخرها لقاء الأسبوع الماضي حول المطار بالقطب التكنولوجي بصفاقس، موضوع باش يحدثنا على أهم التوصيات مع السيد معز بركلة. سي معز أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا بك، تحياتي بك ولكل السادة مستمعي ومستمعاتي تاع صفاقس. نتقدم بتعزية للسيدة المديرة
0: أخنا على السيدة لدى شعري،
1: نعم الله يرحمه وربي
0: يرحمه إن شاء الله جميع المؤمنين
1: يعيشك. سعيد جدا مرة أخرى باش نكون معك. أيوة
0: مرحبا بك. احنا انطلقنا من سلسلة من معناها التظاهرات في صفاقس، صفاقس قطب الاستثمار المستدام، وصولا إلى مطار صفاقس وإعادة إشعاع لمطار صفاقس. أهم التوصيات، مختلف الأطراف كانت حاضرة، باش خرجتوا في النهاية؟ لأنه الأسبوع الماضي كنت وعدتني أنه باش تكون سلسلة من المتابعات، لا يكفي التنظيم والاستدعاء والحضور، ولكن الأهم من هذا أنه تكون فما متابعة لما تنتهون إليه من توصيات وقرارات لفائدة الجهة.
1: بالفعل هو الهدف والوصول إلى شهر جانفي 2027، خليناه كأجل لقيام إن شاء الله بالمنتدى الدولي صفاقس قطب الاستثمار المستدام اللي مش تتحدث من مدينة صفاقس، ويكون يعني مجموعة من أعمال لقاءات تمهيدية متعددة في مختلف القطاعات. وقع تحديد حوالي تقريبا 20 لقاء تمهيدي، حاليا وصلنا لأربعة لقاءات تمهيدية، آخرها اللقاء اللي صار على مستوى المطار، وكان كذلك لقاء تمهيدي الثاني اللي صار أيام 2 و3 مايو، وعندك نسخة أظن من تأخير الأعمال. كل لقاءات هذوما الهدف متاعها بطبيعة الحال هي أولا التشخيص يعني مع تقاطعات في التشخيص مع مختلف المتداخلين بالنسبة لكل قطاع. وهنا ياس الناس يقول لك احنا التشخيص عاملينه، لا، أنا واحد من الناس وقت نتبع التقارير النهائية وتجي انت تتبع حتى في تقرير أعمال اللقاء التمهيدي، مش تلاحظ أن التشخيص احنا ما حلناش التشخيص الصحيح اللي فيه التقاطعات. وهنا بطبيعة الحال يعطينا فكرة أوضح بالنسبة للمشاريع المعطلة اللي احنا نتوقعها معطلة أو اللي احنا نراه أنه ما فماش تطور فيها. كما موضوع مثلا المطار، يعني وقت ندخلوا احنا في التفاصيل، المطار كأي مشروع قابل للتوسع في سنة 1980 عند الإنجاز نتاعه كان مهيئ إلى طائرات معينة بحمولات معينة بأوزان معينة بسرعة معينة، ولكن من المفروض من وقتها إلى غاية اليوم يقع التوسع نتاعه تدريجيا من أجل إدخال التعديلات على المهابط نتاع الطائرات وعلى مستوى طاقة الاستيعاب وكل ذلك. هذا الكل ما صارش وخلى المحيط متاع المطار يمتلئ بالمباني العشوائية ويحد من إمكانية اكتساب أراضي إضافية. اليوم المرحلة الأولينية أنه وقع إعادة برمجة الموضوع هذية والحث على الإسراع فيه، وثم توجه هذه من مخرجات اللقاء، ثم توجه لاقتناء حوالي 20 هكتار إضافي في اتجاه منطقة سيدي عبيد من أجل توسعة المطار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية على مستوى مهابط الطائرات، يعني وقع رصد كذلك مبالغ مالية هامة من أجل يعني إحداث تغييرات على مستوى المهابط هذوما وتعصيرها ويعني إعطاء المسافة أطول وعلى مستوى العرض كيف كيف. وهذوما ما بين الاقتناءات وما بين يعني عملية التهيئة متاع المهابط وقع رصد مبلغ 45 مليون دينار، وهذوما يعني دخلوا حيز التنفيذ ابتداء من 2026 ويمتدوا إلى أواخر 2028، والمرحلة متاع الدراسات يعني تقريبا شرفت على الانتهاء ومش يمروا حاليا إلى التنفيذ. هذا على مستوى البنية التحتية العامة من حيث التوسعة ومن حيث مهابة الطائرات. كيف على مستوى صالات الاستقبال والصالات المغادرة مش تشهد ادخال تغييرات عليها، وبقدوم الأميرة الجديدة وإن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق سيدة مليكة على الدور متاعها، مش يكون ثم عمل يعني ينتظرها من أجل أحداث نقوله إحنا تقدم على مستوى البنية التحتية واللوجستية بالنسبة للمطار، في المقابل مع عدم الإمكانية الحالية بالنسبة لتونسير.
0: هذا هو السؤال اللي كنت
1: أطرحه،
0: معناها صحيح ثم بنية تحتية وباش تتطور
1: على مستوى الأسطول نقولوا احنا ومحدوديته في المرحلة هذه، وقع على الأقل خرجنا بوعد من تونسير رابيد يعني سريعة أنها توفر ابتداء من شهر سبتمبر أولى إعادة الرحلات من صفاقس إلى تونس، هذه الاتفاق الأول. ثم وقع الاتفاق مع شركة نوفالير على أنها تعيد الرحلات المبرمجة تعيد الرحلات المبرمجة في المرحلة المقبلة على أن تنطلق الرحلات ابتداء من وسط سنة 2027، خاطر فما تهيئة كاملة لوجستية تطلب معناها مجهود كامل بالنسبة لهم، ولكن الاستعداد كان كامل وفما التزام على عودة الرحلات المبرمجة. نعرف أنه معظم الرحلات المبرمجة مع تونيزافيا اللي هي ديشارتير أكثر، وإحنا نلوجو أكثر على الرحلات المبرمجة المنظمة. كذلك وقع إقرار جلسات على مستوى الإدارة العامة للطيران المدني في تونس مع وكالات الأسفار ومختلف الخطوط الدولية من أجل دفع إمكانية يعني انطلاق العمرات من صفاقس، وهنا مش تكون تدخل لشركة الخطوط السعودية، وكذلك انطلاق رحلات إلى إسطنبول، وهنا ستكون كذلك معناها في لقاء مع الخطوط الجوية التركية. هذا تعهد به السيد مدير العام النقل الطيران المدني على إقامة يعني لقاءات في غضون أسبوعين، وهنا إن شاء الله نمدوكم تباعا ب
0: وكان مفروض أنه يكون حاضر جمعة هذه في صفاقس.
1: شكونه؟
0: مدير العام.
1: لا كان موجود.
0: لا نحكي مش مفروض أنه زيارة لمتابعة التنفيذ تكون بعد أسبوع؟
1: لا هو بالنسبة لي له هو كان موجود يوم 30 يوم السبت الماضي كان موجود، ولكن بالنسبة للقاء مش يكون في تونس مع مختلف الوكالات، وعلى أن يعود خلال شهر سبتمبر لمتابعة. احنا عملنا كل 4 أشهر بالنسبة للقاءات متاحنا. انت تحكي على السيد المدير العام للسياحة الزيارة متاعه تأجلت لظروف معناها خاصة بالعمل متاعه، اما على مستوى المتابعات انا حبينا نحط السادة المستمعين في الاطار انه ما هماش مجرد لقاءات عادية ولا نقولوا احنا نعودوا نحكيوا في نفس الاشكاليات، لا قاعدين ناخذوا بالاشكاليات بالاشكاليات ونغوصوا فيهم ونحاولوا الحل حل متاعهم، وقاعدين نقدموا. صحيح التقدم ماهوش تقدم سريع لكنه بخطى ثابتة ان شاء الله، وتكون لقاءات دورية يعني احنا قلنا كل 4 أشهر تكون المدير العام اللي يجي نعود معه اجتماع بعد 4 أشهر لمتابعة المخرجات اللي صارت في اللقاء اللي قبل. وهنا حاليا هذه تقريبا الخطوط العريضة اللي كانت على مستوى مطار صفاقس اللي هما كمان معناه قدمنا في مجموعة من النقاط خاصة في مستوى التوسعة اللي هي خلينا نقول بمجرد أنك أنت الدولة تقوم بالتوسعة فهو التزام يفند كل الادعاءات أنه تم توجه للدولة أنها نقول إحنا تقوم بتقزيم أو بتجميد مطار.
0: لا هو يعني مش ادعاءات، هو استمعنا الجلسة العامة اللي أنت أكيد حاضر فيها في البرلمان، ووزير النقل وقتها ما لم يرصد لم يكن هنالك قرار لا للتفعيل لا للتوسعة ولا حد شيء يهم مطار صفاقس ولا بقية المطارات الجهات الأخرى اللي أصبحت حكر على أداء واستقبال معنا الحجيج بالفعل. فقط
1: وهيك علاش قلنا أنه المخرجات متاع اللقاء هذية مهمة جدا على خطره فيه يعني نقولوا احنا بوادر جديدة وتوجه نقولوا احنا على الاقل سما بوادر خير نجمو نتشائلوا بها، لانه التزام اداره عامه وكان موجود ايجالمون الواسيه يعني الاداره نتاع الواسيه اللي ياكد على التزام بتوسعه المطار وبادخال تغييرات جذريه على القاعده اللوجستيه على مستوى البنيه التحتيه، وكذلك الاموال وقع رصدها وهي موجوده، وهذا مهم جدا في الحديث. وبطبيعه الحال
0: هذا ثابت يعني الاموال مرصود،
1: هذا الكلام مسجل ومصور ديجا بالنسبه لنا احنا وهبط حتى على الانترنت يعني في مواقع عديده من بعض
0: الصفحات للتذكير للساده المستمعين.
1: فوالا معناها باش نفهموا احنا انه ثم تقدم، على خاطر ساعات نسمع بعض الخيان خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي يعني ريتك نقول احنا الموجات السلبية، نعرفوا انه صحيح صفاقس قعدت لفترة طويلة وما زالت تأن تحت ضعف المردودية والمشاريع والاستثمارات، لكن وين نلقاو ثم تعهدات ولا ثم تقدم في مجال ما نفرحوا، كما مثلا اليوم وقت نحكيه احنا على على الصحة وقت نراو التطور اللي قاعد صاير على مستوى مستشفى الهدي شاكر او انطلاق المستشفى العسكري نفرحوا، معناها هذا كمان ثم بادرة خير،
0: ثم مجهود
1: ثم تطور على الاقل، ثم حاجة قاعدة تتسجل.
0: ولكن ايضا ثم وعود لمستشفى جامعي جديد في صفاقس،
1: المستشفى جهوي على مستوى مدينة جرمدة،
0: على أساس باش يكون في جرمدة
1: أي
0: لكن في الأثناء مع رغم التصريح ولا الحديث له تقريبا أكثر من 6 شهور الأمور ما فماش جديد، معناها ما نعرفش حتى شنو صار في الأرض، شنو ما فماش تقدم معناها.
1: شوف
0: لأن عندنا تجارب متاع المدينة الرياضية، فعادي جدا أنه الناس تبقى تتساءل وما تاخذش الأمور ب الجدية الكافية حتى تشوف بعينها أنه فما مشروع قاعد يكبر معنا.
1: بالفعل هو راهو ديما يجب يعني وقت واحد يشخص الموضوع يشخصه صحيح، يعني وقت ناخذه احنا مثلا ريت انت المدينة الرياضية تلقى ثم تسلسل، يعني على الأول كانت موجودة في منطقة بعد حولت المنطقة وبعد وقع إقرارها في منطقة، ولكن في المقابل
0: جزء من الخطأ الكبير يعني
1: بالفعل ريت أنت العملية هذه ما يقعش ذكرها، كما مثلا بالنسبة لنا وقت نحكي على مشروع التبرون لازم نفهم أن الشركة الموجودة حاليا هي شركة إصلاح يعني معالجة التلوث الموجود وإصلاح الأراضي ويعني تنظيف نقول احنا النظافة العقارية للمشروع، وهذه قامت به يعني الإنجاز وقع، ولكن ما إيش هي شركة عقارية مش تقوم بالبناءات ولا مش تعمل التقسيمات، ثم مرحلة ثانية خلينا نقول أنه باش وقت نقوموا بالتشخيص ثم مرحلة أنجزت وثم المرحلة توا مش تكون في وضعية أخرى، ومن المفروض الشركة الموجودة حاليا تتنقل للسواحل الجنوبية للمعالجة متاعها، يعني الموضوع موش مش يوقف في
0: موش وقف، ما أنا فما شركة قاعدة تشتغل توا
1: طبعا شركة تهيئة السواحل الجنوبية الشمالية لمشروع تبرورة هي قاعدة تقوم بالدور متاعها وقامت بالدور متاعها.
0: هذا في تبرورة نحكي في المدينة الرياضية،
1: لا بالنسبة للمدينة الرياضية مازال أنا حكيتك على عملية التشخيص. ريت أنت في وقت تجي أنت تسأل راه فما عندنا إشكالية كبرى في عملية التواصل بالنسبة للدولة التونسية، معناها عندنا مشكلة في المعلومات وصدق المعلومات والمصدر نتاع المعلومات، اليوم المعلومات شحيحة جدا وما فماش تواصل ما بين الدولة وما بين وسائل الإعلام ولا ما بين
0: هو
1: المجتمع.
0: آخر معلومة عدنا ويدولوها الناس هو السؤال الكتابي للنائبة فاطمة المسدي لرئيس الحكومة وقت جاوبوها، معناها ما فماش إدراج للمشاريع هذه لغياب الموارد المالية.
1: من الوارد المالي ويتسكر الملف غادي، معناها بالنسبة وقت نحكيه على اقتراح مشروع، خاطر يزمنا نفرقوا بين المشروع في طور الاقتراح أو المشروع قوبلة أو المشروع بصدد الدراسة أو بصدد الإنجاز أو لم يكتمل لسبب ما، وهذا في التصنيف احنا عنا لبس فيه، يعني اليوم وقت نحكيه على مشروع تبرورة المرحلة الأولينية اكتملت، يعني ما نجموش نقولوا مشروع يعني لم يرى النور ولا ما تنساش حاجة، أنت كنت في وضعية كارثية، كانت عندك سواحل الشمالية كارثية في وضعية كارثية بيئية، وقع تهيئة امتحان. هذه الدور متاع الشركة هي في المرحلة الأولى. وعندنا زادة مشاريع اللي هي نقولوا احنا في طور الإنجاز وهي واقفة حاليا كيما المكتبة الرقمية. وعندنا مشاريع اللي هي بصدد الدراسات ولكنها ماشيه لل
0: المكتبه الرقميه راهي معضله حقيقيه. معناها أيه. كان انت الدوله تقول والله راهو المشروع هذا قد لا يكون اولويه اليوم، جاء في سياق معين في سياق صفاق عاصمه الثقافه العربيه، اليوم تبدلت الرؤيه. اذا كان اعاده تهيئه الفضاء باش يرجع على الوضع اللي كان فيه قداش باش تكلف معناها؟ وهو اصلا كان تابع للبلديه، من وقع تفويت فيه لفائده ظهر لوزاره الثقافه للتصرف. معناه شوفوا حال كان مش باش يتصلح ومش باش يصير فيه مدينه رقميه، رجعوا قاعه على الاقل راهو فيه كوارث قاعده تصير وشباب والفوق في السطوح وكذا.
1: نشوفوا قاعدين نراو في الوضعيه. علاش قلت لك المواضيع هي متعدده في ولايه فاقس، ولكن تقعد في الدراسات نتاعها اليوم يلزم المتابعه الدقيقه. وصراحة نحن بحاجة إلى القرار المركزي، وهذا هو اللي تقريبا قاعدين نخدموا عليه، يعني من خلال الزيارات متاع السادة مديرين العامين اللي قاعدين يقدموا مش في وعود، في يعني أجل. فما فرق وقت واحد يعطيك أجل مثلا وقت يقول لك راهو عندك ديدلاين الفلاني، هنا احنا بالنسبة لي نجمو نتبعه نقولوا له تيان بارك الله فيك، وبعد 4 أشهر 6 أشهر الفترة اللي يعطيها مش نراه مدى تقدم الوعود هكية، مش نراه مدى صدق النوايا، وبالفعل هل هو كما العادة مجرد وعود أم ثم تقدم على مستوى الدراسة.
0: ساعات تجاوز هو مسؤول بيده وتنجم يكون صادق، ولكن فما أطر وفما ظروف تفوق الصلاحيات متاعه. معناها
1: شوف هو بصفة عامة حاليا حسب اللقاءات مع السيد المديرين العامين وقت يعطيو وعود حسب البحوث معهم، هما وعود اللي هما بإمكانهم تطبيقها، يعني ما هماش يعني ما هيش خارج صلاحياتهم، في الأخر هي داخلة في صلاحيات العمل متاعهم. تو كيما نقول وقت نحكيو على توسعة متاع مطار وعندك أنت مرصود له أموال وتهيئة يعني المهابط نتاع الطائرات، هذا في بالي معناها امر من المفروض مفروغ منه وبالمفروض يرى النور، على خاطر الاموال موجوده والقرار موجود والدراسه موجوده والعمل ساري العمل به والقدم القدم الساق كما يقولوا. هنا ما يمنعش انه باش يرى النور، احنا هنا نتبعوه نرى. وقت تجي مثلا تونسير انتر تعد انها تامن الرحلات نتاعها ابتداء من شهر سبتمبر والاكتوبر دولي ونتبعه، اذا هي اخلت وقتها كلام اخر. كيف بالنسبه للنوفيلر نفس العمليه، اذا هي
0: شهر سي محز
1: كيفاش قلت لي
0: شهر فما شهر. لا انت قاعد تعمل في اشهار لمؤسسه خاصه.
1: سمحني. واضح نصحيب عندك الشهر. حسيلو. على كل حال احنا هنا بالنسبة لنا احنا النقاشات اللي قاعدة تصير هي الحقيقة في محاولة زادة لمشاركة كل المتداخلين، وملاحظة بالنسبة للأيام اللي أي يوم اللي صار على مستوى المطار وراه في تواصل وفي يعني تفاعل مع قرار السيد ولي صفاقس من أجل أحداث اللجنة لمتابعة المشروع متاع المطار متاع صفاقس، المشاكل متاع مطار صفاقس، وإحنا في تناغم معه. بالعكس ما هوش يعني جاي مبادرة موازية، لا عمره ما كان هذا الهدف متاعنا. ديما بطبيعة الحال كل واحد من جهته يحاول أنه يدفع بعجلة حلحلة أي إشكالية موجودة. والحقيقة وقت نجيو نتبعوا على مستوى يعني مختلف البرامج خلينا نقولوا المعطلة، نلقاو ثم بوادر ونلقاو ثم بوادر أمل اللي احنا نحاولوا نبنيوا عليها، خاطر ما هيش مجرد يعني نقولوا احنا استعراض ولا مجرد يعني لقاءات تقليدية. وكانك شفت على مستوى التقرير واضح انه ثم عملية بناء قاعدة تتم، وقاعد تشوف حتى على مستوى مشاركة الوزارات، يعني كل مرة تلتحق بنا وزارة، يعني اليوم تلتحق بنا وزارة النقل، وهذا الكل مش يدخل في عملية تفاعلية من أجل يعني بعث مشاريع ومن أجل دفع عجلة التنمية والاستثمار في ولاية صفاقس بدينا مع وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس النواب مع ولاية صفاقس، انطلقنا بعد مع وزارة السياحة، أضفنا لها وزارة النقل.
0: ماذا بينا لقاء آخر مع وزارة النقل، لأنه فما موضوع آخر الحقيقة اللي هو بيدو حاجة ضرورية جدا في صفاقس، مسألة المترو.
1: المترو
0: المترو إذا كانت الدراسات في الصيغة القديمة ما تمشيش، علاش ما يقعش تغيير الوضعية ورسل الأموال
1: يعني هو احنا تو هو نعطيك أنا سكوب صغير، احنا تو حاليا اللحظة هذه في جلسة بالنسبة للجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل بمجلس نواب الشعب، ونحن بصدد يعني قرار التاريخ زيارة اللجنة هذه إلى مدينة صفاقس مع المسؤولين للتفاعل مع وزارة النقل في مشروع النقل البري، يعني سكك الحديد والمترو والمطار والميناء التجاري والميناء.
0: والله في اللي ذكرتهم الكل كان يحلونا مشكلة المترو فقط آنيا، تو كمواطنين حاجتنا بالمترو، لأنه معضلة النقل ولا الطرقات الداخلية والاكتظاظ ما تنجم تحل كان بالمترو.
1: تنجم تتحل ايه بالفعل. على كل هو احنا توا ان شاء الله عند تحديد الموعد
0: الحديث بقي نعم
1: ان شاء الله وعند تحديد الموعد ان شاء الله نمدوكم.
0: نشكركم انتم دائما النواب راو تجتهدوا لأنكم دوركم رقابي، ولكن تجتهدوا وتحاولوا تلموا كل الأطراف في التفاعل مع السلطة الجهوية والمجتمع المدني، ان شاء الله تكون فما أذان صاغية وتلتزم وتنفذ خاصة ما يقع الاتفاق عليه. شكر وتقدير لك.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. ش

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. متسكنو صفاقس يطالبون بإعادة فتح دار الخدمات الإدارية المغلقة منذ 3 سنوات. النائب البرلمان أحسن الجربوعي يدعو إلى إنهاء أزمة النقص الفادح في المياه في معتمدية منزل شاكر. اليوم نقل 100 مهاجر غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العامرة استعدادا لترحيلهم طوعيا إلى بلدانهم الأصلية. 9 شهداء فلسطينيين في غارات صهيونية مكثفة في غزة. والاحتلال يتوعد بقصف بنى تحتية لحزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ورفض إيراني للفصل بين مساري إنهاء الحرب في إيران ولبنان. ثلاث سنوات مرت يوم غرة جوان الحالي على غلق دار الخدمات الإدارية بصفاقس التي كانت تؤمن خدماتها عبر شبابيك كل من السوناد والستاغ والبلدية والبريد والكنام في فضاء موحد، ما جنب المواطنين عن التنقل لخلاص فواتيرهم ومكنهم من قضاء حاجياتهم. ومع استمرار هذا الغلق تجددت الدعوات لإعادة فتح دار الخدمات على أمل أن يساهم ذلك في إحياء منطقة ببحر من جديد وإدخال حركية نشيطة بها في ظل ما تشهده محلاتها من ركود. روبورتاج زور الحبيب.
3: بحر يا حسرة كان قبلت برك الله
4: قبل ايه احسن فترة نعرفها انا من 70 للـ90 فببحر وفاف سيب بلاد وفاف
5: لهنا بديت تفرغ البلاد
6: مركز خدمات استيك السونات البوسطة كلنا
7: مركز خدمات اسمه لا جسمه
8: طوان حوا
9: ما فهم حتى سبب بشي خليه من حوا. وثاني حاجة الادارات كله بلسكلي سنتراليزي هنا
10: امو على الاقل يرجعوه رجعونا يا خدمة وتولي على الأقل تتحرك شوية تتحير شوية
11: ملا أنا ماشي خلاص ورقة دون غزر نلقى بوتيكا ونولي يشري ملا
12: حتى ساعات في الإدارة يقول لك إني قص ورقة برا جيبي مضمون عندما كنت تعريف الإمضاء تعريف الإمضاء أما يدخل البلاد العربي تولي يمشي للأكويس غادي الباب يجيب لي
13: كل ما نمشي كيلومتر للستاك كيلومتر للصونات هذا يساعد بالكدا
14: يحرك البلاد بالكدا بالكدا
15: تخيل ما عندك يرجع يحرك حتى البلاصة هذه ما عندك
16: ماذا بيا يرجع كنت نستعمله هذا
17: ماذا بينا بالطبع كنا نخلص الضوء غادي نخلص الماء غادي
18: بالعكس حاجة بيه
19: ماذا بينا يرجع خاطر هو في وسط المدينة معناته ينجم كل واحد قريب كان من بلاد العربي ينجم يجي لهنا كان من ثنايا أخرى من سكرة ولا الحارزة ولا المطار ولا حاجة خاطر ديما نابطوا البحر هي أقرب حاجة لنا وأسهل حاجة لنا هي معناته ما فيهاش اكتظاظ
5: ربي حرك الأسباب والله قال واحد شغل.
2: نبقى في صفاقس حيث أطلق النائب البرلمان أحسن الجربوعي في تصريح للأخبار نداء عاجلا إلى السلطات لإيجاد حل جذري لإنهاء معاناة متساكني معتمدية منزل شاكر بسبب النقص الفادح في المياه القادمة من جلمة بدلا عن الحلول الترقيعية المعتمدة.
9: من بدايات الدورة النيابية تقريبا كلنا من أهم المحاور اللي نخدموا عليها هي مشكلة المياه في معتمدية منزل شاكر بصفة عامة وفي أرياف صفاقس بصفة عامة وفي معتمدية منزل شاكر بصفة خاصة. احنا قررنا باش يكون أسبوع زيارات ميدانية ومتابعة مع جميع مؤسسات وإدارات الدولة لفض هذا الإشكال. اكتشفنا اللي كونه صحيح فما عمل وفما مجهود قاعد يصير من وزارة الإشراف ومن الإدارة المعنية. تركيز محاول في منزل شاكر جهر بئر في بوجربوع تغيير المضخة في الحاج قاسم إصلاح بعض الفويتات اللي موجودة لكن كل هذه حلول ترقيعية. الإدارة التونسية اليوم علاش تخدم بسياسة الأزمات وعلاش تخدم بسياسة وقت الأزمة مشكلة الماء ما نتفكروه كل شيء في جوان علاش السياسات هذه ما تخدمتش من قبل وتحطت استراتيجية مبنية على مرحلية هذه كلها حلول ظرفية لأن الحل الأسمى والحل الأساسي والحل الحقيقي إصلاح البادية مجلة المياه. اليوم نقاط استفهام عديدة علاش الوزارة المعنية علاش رئاسة الحكومة علاش الدولة اليوم مجلة المياه اللي 2009 وصلت منها فصول حتى المجلس نواب الشعب واليوم تم سحبها وشد اللحظة هذه عديد النقاط. اليوم الناس تعاني في الرياف ناس كبار مساكن اليوم رجعنا حشاك على البيمة وبالبيدون نكلكروا في الماء والماء اللي موجود ما يرتقيش حتى باش تسميه ماء أمس في مجلة درج ماء أكحل أصلا وماء أحمر وضعية كارثية. أب نفهم ما لقيت حتى جواب اليوم من الوضع الكارثي اللي قاعدة تعيشه أرياف صفاقس من انقطاع الماء وحتى كانوا جد ماء جودة لا ترتقي مش الاستعمال عباد ما تنجمش حتى تدوش به ما تنجمش حتى حشاك بقرة تشرب الماء هذايا ملوحية ولون ورائحة. علاش وصلنا المرحلة هذية علاش اليوم ما فماش وزارة معنية بالمياه في دولة وفي عالم يعيط بندرة المياه واحنا اليوم واقفين حلول ترقيعية ما تتقيش لانتظارات المواطن.
2: في إطار متابعة وضعية شبكات تصريف مياه الأمطار ومجار المياه، قام كل من الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس وممثلي الإدارات الجهوية المعنية بزيارة ميدانية لمعاينة شبكات تصريف مياه الأمطار ومجار المياه للوقوف على مختلف الإشكاليات المسجلة، وتم التأكيد على أهمية مزيد تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من مصالح بلدية وإدارات جهوية قصد ضمان النجاعة والسرعة في التدخلات المزمع تنفيذها والاتفاق على ضبط برنامج تدخل عملي لإنجاز الأشغال الوقائية والصيانة اللازمة وحفر مجاري المياه والأودية قبل بداية موسم الأمطار، بما يساهم في الحد من مخاطر تجمع المياه وحماية المواطنين والممتلكات وتحسين جودة البنية التحتية بالمنطقة البلدية وبالجهة عموما. صفاقس التي تراهن على مواصلة ريادتها في النتائج الوطنية يجري اليوم أكثر من 8000 تلميذ اختبارات اليوم الثاني من الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بمعاهدهم الثانوية مرجع نظر المندوبية الجهوي للتربية صفاقس واحد، وأكثر من 5000 مترشح عن صفاقس اثنين موزعين على 47 مركز اختبار، ومن بين الممتحنين 4 مكفوفين تم توفير كل الظروف الملائمة لهم لتمكينهم من إجراء الامتحانات، حسب ما أكده رئيس جمعية تمدرس المكفوفين بصفاقس نبيل التركي.
0: والله لا بأس إن شاء الله صنعنا أربعة ربي وفقهم إن شاء الله، يعني فيه متوسطين فيه من عنده شعور صعوبة التعلم لكن حاضرين إن شاء الله، المورال طالع بإذن الله إن شاء الله في مكان الخير إن شاء الله.

0: إجنت نقطة آن. تم اليوم تنظيم رحلة استثنائية لنقل 100 مهاجر غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء من نقطة التجميع بالبحيرة بتونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وكان مصدر من الحرس الوطني أكد في تصريح إعلامي تخصيص نقاط تجميع أخرى في ولايتي سوسة ونابل للمهاجرين غير النظاميين ليتم نقلهم إلى مخيم العامرة واتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعية. تسلمت وزارة الدفاع الوطني مساء أمس بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة هامر، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى من الطرفين. وستعزز هذه العربات القدرات العملياتية للجيش الوطني ودعم جاهزيته خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لكل الأنشطة غير الشرعية. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في المجال الصحي ينطلق اليوم بتونس المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين لاستعراض وعلى مدى 3 أيام أحدث الممارسات والتقنيات الطبية المعتمدة عالميا والتي من شأنها المساهمة في الحد من المضاعفات الصحية وتحسين نتائج التدخلات الجراحية لمرضى القلب والشرايين. أعلن مجلس العمالة التونسي لإفريقيا اليوم عن إطلاق التحالف من أجل السيادة التكنولوجية في إفريقيا، وهو ائتلاف إفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية وتوحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وتكنولوجيات الصحة والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى القاري. يوم دام جديد في قطاع غزة، استشهد خلاله 9 فلسطينيين، أصيب 15 آخرون في سلسلة غارات صهيونية مكثفة استهدفت فجر اليوم أحياء متفرقة في مدينة غزة. رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، كثف الاحتلال من غاراته على بلدات جنوب اللبناني وتوعد بمواصلة قصف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وأشار وزير الحرب الصهيوني إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني. ومع استمرار التصعيد الميداني لتل أبيب في جنوب لبنان، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يكون الفرصة الأخيرة، وشدد على عدم إعطاء تل أبيب ذرائع لعدم انسحابها من لبنان، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بتقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للكيان المحتل إلى مساء اليوم بعد أن كان مقررا الأحد القادم. وبخصوص الحرب على إيران، ربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جمود المفاوضات مع واشنطن بالتطورات على الساحة اللبنانية، مؤكدا رفض بلاده القاطع للفصل بين مساري إنهاء الحرب في المنطقة واشتراطها انسحابا صهيونيا كاملا من جنوب لبنان وإعادة الإعمار. عراقجي أضاف أن طهران كانت مستعدة للرد في حال نفذ الاحتلال الصهيوني تهديداته بشن عدوان واسع على بيروت وضاحيتها الجنوبية. وتزامنا مع أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران تجري بشكل جيد للغاية وأن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، أقر مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحية ترامب بشان حرب إيران ويطالبه بإنهائها. تذكير في الختام بأبرز العناوين. متساكن وصفاقس يطالبون بإعادة فتح دار الخدمات الإدارية المغلقة منذ 3 سنوات. النائب البرلمان أحسن الجربوع يدعو إلى إنهاء أزمة النقص الفادح في المياه في معتمدية منزل شاكر. اليوم تم نقل 100 مهاجر غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العامرة استعدادا لترحيلهم طوعيا إلى بلدانهم الأصلية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحية منجع كيشة وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.

دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بآخر الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اللي بعد المواجهة الودية المنتظرة ضد المنتخب البلجيكي بعد غد السبت، بعث المنتخب التونسي باش تغادر العاصمة بروكسل صباح الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تأمنها الخطوط الفرنسية. البعثة الرسمية تضم 58 شخص من بينهم 26 لاعب، إطار الفني والإطار الطبي والإداري والإعلامي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وكذلك عدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. نذكر المنتخب الوطني التونسي عنده مباراة ودية بعد غد السبت ضد المنتخب البلجيكي انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر ضمن تحضيراته لمونديال 2026. نذكر المنتخب التونسي كان هزم كذلك في مقابلة ودية ضد منتخب النمسا بنتيجة هدف مقابل صفر. ودونا نحكيه عن المقابلات الدولية الودية بالنسبة للمنتخبات لتحضيراتها لمونديال 2026. كوريا الجنوبية كانت فازت على السلفادور بهدف مقابل صفر. اليوم في الخمسة سلوفينيا مع قبرص، الأربعة ونص إيران مع مالي، الستة السويد مع اليونان، في الثمانية متاع الليل إسبانيا مع العراق، وفي الثمانية متاع الليل أيضا مباراة منتخبين الفرنسي والكوت ديفوار. جمهورية الكونغو الديمقراطية، منتخب بلد جمهورية الكونغو الديمقراطية يأمل في إقامة مباراة تحضيرية لكأس العالم ضد منتخب تشيلي في إسبانيا الأسبوع المقبل، رغم قرار السلطات المحلية حظر إقامتها بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، رغم أن المنتخب الكونغولي كان يقيم طرابلس التحضيري في بلجيكا ومعظم لاعبيه وأفراد طاقمه موجودين في أوروبا. منتخب الكونغو الديمقراطية يعتزم خوض هذه المباراة التحضيرية في إسبانيا نهار الاثنين الجاي قبل التوجه إلى نهاية كأس العالم، لكن السلطات الإسبانية لحد الآن ألغت التصريح بإقامة هذه المباراة، ومحادثات متواصلة بين اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم والسلطات الإسبانية وكذلك الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإيجاد حل يتيح هذه المباراة الودية يوم الاثنين القادم. على مستوى المكافآت المالية اللي باش يتحصل عليها الحكام على مستوى المشاركة في نهاية كأس العالم، العائدات كي تختلف بحسب عدد المباريات اللي باش يديرها الحكم ومدى تقدمه كذلك في أدوار البطولة. الحكام اللي باش يتم اختيارهم لإدارة مباريات الأدوار المتقدمة خاصة في الأدوار نصف النهائية والنهائية باش يحققوا أعلى المكافآت تقريبا 63 ألف دولار. الحكم اللي باش يدير المباراة النهائية في مونديال 2026 باش يجني بين 60 ألف و 70 ألف دولار، إلى جانب طبعا المخصصات اليومية اللي تغطي الإقامة والنفقات المختلفة طوال فترة البطولة. طبعا ذكر الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا اختار 52 حكم، 88 حكم مساعد، 30 حكم من حكام الفيديو من 6 اتحادات قارية، 50 اتحاد وطني باش يديروا 104 مقابلة في كأس العالم 2026. التحكيم التونسي لا وجود له في هذا المونديال. على مستوى الأخبار دائما للمونديال، رئاسة الوزراء الأردنية قررت تأخير بدء ساعات الدوام في البلاد خلال الأيام اللي تدور فيها مباريات منتخب الأردن في كأس العالم. رئيس الوزراء الأردني جعفر حسين قرر تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخب الأردن في نهاية كأس العالم حتى 10 صباحا. حسب القرار ذي ساعات الدوام الرسمي خلال أيام 17، 23، و28 من شهر جوان تبدأ في 10 بتاع الصباح في الأردن، وهذا القرار يأتي بهدف تمكين المواطنين الأردنيين من متابعة مباريات منتخبها ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في هذه البطولة. ذكر الأردن موجودة في المجموعة 10 إلى جانب منتخبات الأرجنتين، النمسا والجزائر، ويخوض مباراة الأولى نهار 17 جوان ضد منتخب النمسا. دائما مع اخبار المنتخبات الوطنيه هذه المره لكره القدم، نذكر انه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي اقل من 20 عام عنده زوز مواجهات وديه نهار الجمعه 5 جوان ونهار الاثنين 8 جوان ضد المنتخب الجزائري اقل من 20 عام. مقابله نهار الجمعه 5 جوان باش تكون باداره الحكم محمود قسيعه في ملعب حمام سوسه، إذن هذه المباراة في الأربعة ونص بتاع العشية. ومباراة ثانية ضد منتخب الجزائر أقل من 20 سنة باش تكون نهار الاثنين 8 جوان في الأربعة ونص أيضا في ملعب حمام سوسة بإدارة الحكم وليد الهذلي. كذلك على مستوى مقابلات منتخب الوطني التونسي أقل من 16 سنة باش يلعب نهار السبت 6 جوان في الأربعة ونص في حمام لنف ضد المنتخب الروسي أقل من 16 سنة بإدارة الحكم غيث الرزقي، ونهار الثلاث 9 جوان يلعب مباراة ودية ثانية مع نفس المنتخب في حمام لنف تلقى من الأربعة ونص نهار 3-9 جوان بإدارة الحكم عاطف البليلي. فيما يخص منتخب أقل من 15 سنة
مش يلعب كذلك مباراة ودية أولى نهار الجمعة 5 جوان في 4:30 في ملعب الهيدي النيفر في باردو ضد المنتخب الروسي أقل من 15 عام بإدارة الحكم يوسف التوتي، وعنده مباراة ثانية نهار الاثنين 8 جوان مع نفس المنافس في ملعب الهيدي النيفر في باردو بإدارة الحكم آدم الرياحي، والمقابلة أيضا في 4:30. على المستوى الوطني، محكمة التحكيم الرياضي تاس استلمت ملف قضية الأولمبي البيجي المتعلقة بمباراة ضد الملعب التونسي في الرابطة المحترفة الأولى، وبناء على ذلك باشرت الهيئة المديرة لفريق الأولمبي البيجي الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق الفريق أمام الهيئة الدولية فيما يتعلق باستئناف الملعب التونسي. نذكروا في هذه القضية تعود اليوم 13 فيفري 2026 بعد ما فاز الملعب التونسي على الأولمبي البيجي 3-2 في الجولة 21 من البطولة، وخسر بعد المباراة لاحقا 2-0 لإشراكه 5 لاعبين أجانب لبضع دقائق، وأيدت لجنة الاستئناف هذا القرار. فريق الترجي الرياضي التونسي كان أعلن عن مغادرة 3 لاعبين، هم كل من زكريا العايب وائل الدربالي غيث الوهابي بعد نهاية عقودهم مع الفريق. في المقابل فريق الترجي مدد عقد متوسط ميدان وخير الدين المداوي إلى غاية جوان 2029، ونذكر طبعا أن الترجي كان أعلن في وقت سابق عن مغادرة لعبه البرازيلي يانساس. فيما يخص رابط الهوات المستوى الأول مرحلة التدارك، زوز مقابلات مبرمجة يوم الأحد القادم في 4:00 مباراة النادي الهلالي مع النادي المجازي بملعب منزل بورقيبة الاصطناعي، ومباراة تهذيب الرياضي بالصخيرة والنجم الراتسي في ملعب كركر الاصطناعي. نذكر أنه الفائزين يضمنان البقاء في رابطة الهوات المستوى الأول، بينما ينزل المنهزمان إلى رابطة الهوات المستوى الثاني. أخيرا اقترب الدوري المغربي إسماعيل الصبري من خوض تجربة جديدة في الدوري الألماني البونزليغا بعدما أبدأ موافقته على الانضمام إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الحالية. وفقا لتقارير صحفية، اللاعب اللاعب بيز فاندهوفن يحظى باهتمام كبير من إدارة النادي البافاري بدعم مباشر من المدرب فينسنت كومباني ليرى فيه اللاعب إضافة مهمة لخط الوسط الهجومي لفريق البايرن، ومن المنتظر باش تبدأ المفاوضات الرسمية بين بايرن ميونخ وأندوفن خلال الفترة المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الصفقة. 20 دقيقة بعد الساعة 1 شرط توقيت على مجدعة فاقس نقطة النهاية السبور نيوز. أجمع تحية طارق بكور وفتح الصامت، إلى اللقاء. سبور نيوز. المنتصف.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم. المنتصف متواصل ونحكيه على التحولات التغيرات المناخية وكذلك أيضا بعض ربما الأخبار اللي خاصة الفترة هذه الناس تحذر من ارتفاع موجة حر كبيرة باش تكون في الصيف، والبعض يقول يحكي على الخريف ويحكي على تغيرات وقد تنعكس حتى على الانتاج الزراعي وغيرها من التفاصيل. الحقيقة برشا أخبار والإعلام البيئي والمناخي عنده دور، معناها باش حتى الإنسان ينتقي المعلومة ويميز بين الخبر الصحيح والخبر الخطأ. حبينا نسلطوا الأضواء على الوضع البيئي والتغيرات المناخية على هامش اليوم العالمي للبيئة غدوة الحي، ويستحق الموضوع أكثر من ساعات. الحقيقة سعيد باستضافة الخبير القيدوم السيد عادل الهنتاتي. سي عادل أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. يعني أنت بيدك شاهدت، معناها ناس كلها تحكي على تحولات مناخية جاية تنجم تكون لها تأثيرات على تونس على العالم، تنجم تمس معناها الانتاج الزراعي وتكلفة الانتاج الزراعي، عندها علاقة بارتفاع درجات الحرارة، ربما عندها علاقة بالأمطار. حطنا الأمور في إطارها. معنا
1: السنة برنامج الأمم المتحدة عندما أعلن على موضوع اليوم العالمي للبيئة ركز بالأساس، وهذا شيء كان ننتظره فيه من مدة، ركز بالأساس على التغيرات المناخية وخاصة احترار الأرض. والتغيرات المناخية هي الآن من يريد أن يحمي أرض كوكب الأرض من السلبيات الكبيرة تأتي من التغيرات المناخية عليه أن يبدأ بالعمل منذ الآن ولا يستطيع وينتظر إلى الغد، لأن كل الدراسات والوريات الموجودة في العالم في هذا المجال بيّنت أن الإنسان والمجتمعات البشرية ما زالت بعيدة ياسر على أن تعطي معناتها صد كبير ضد هذا الخطر الداهم الذي هو التغيرات المناخية. وأساسا هذا من خلال احترار الأرض، أي ارتفاع مشط في درجة الحرارة التي رفعت من حرارة مياه المحيطات ومياه البحار. وأيضا نعرف أن دور هذه المحيطات والبحار في تأقلم المناخ دور كبير جدا. عندما يكون البحر ساخن والمحيطات ساخنة فكون كل الحياة تنقلب شيئا فشيئا، وهذا ما حصل في الأرض حاليا. وبالتالي كان لابد من إنذار الناس المجتمع الدولي ككل أن ما زال كثير من العمل يترقب الإنسان بشقوم به، خاصة البحث في حلول مستدامة، حلول ناجعة لمجابهة ارتفاع الحرارة. لأن ارتفاع كما قلت أنت في المدخل متاعك، ارتفاع الحرارة أصبح يتأكد يوما في يوم، من سنة إلى سنة، من شهر إلى شهر. كل ما مثلا المراصد المناخية الكبرى في العالم كلها تقريبا متفق على أن احترار الأرض وارتفاع درجة الحرارة سيكون في الصيف القادمة بصفة كبيرة جدا. ما نريدش نقوله قداش من كم من درجة حرارة إضافية، لكن هي بتكون الحرارة أكثر، وبالتالي يكون التبخر أكثر، يكون الأمطار السيول الجارفة أكثر في بعض المناطق وفيضان وجفاف في مناطق أخرى. كل هذه السيناريوهات أصبحت تقريبا حاضرة في كل التوقعات بالنسبة للتوقع الجوية اللي يقوم بها جميع المراصد بالنسبة للثلاثة أشهر القادمة. إذن هذا هو الخطر الذي تبين من خلال هذا اليوم العالمي للبيئة. المطلوب الآن من سيقوم بهذه الحلول. احنا لاحظنا أن الدول عمل جهد كبير في مثلا اعتماد الطاقات النظيفة، الطاقات الشمسية والطاقات مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الريحية وغير ذلك، لكن ما زال العمل كبير جدا والاستثمار الكبرى لإنتاج البحث عن النفط وعن الغاز الطبيعي. ما زال استثمار كبرى أكثر من استثمار تمشي للطاقات المتجددة. إذن أين نذهب؟ هذا الخطر. معناتها هناك عدم تلاصق في سياسات البلدان. اليوم العالمي للبيئة يبين أن هذا الخطأ الكبير موجود، الفارق بين ما الجهود المبذولة لاعتماد الطاقات النظيفة وايضا الاستثمارات كبيرة تصرف يوميا لتنقيب واستغلال واستعمال النفط والغاز الطبيعي مرة اخرى. اذا هذه المشاكل الكبرى لعيش الانسان. بالتالي فلا بد ان، وهذه النقطة الثالثة الهامة في هذا الواحد في المجال، لابد ان نخفض من نسق ارتفاع الغازات، انبعاثات الغازات الدفيئة مثلا ثاني أكسيد الكربون، غاز الميثان وغير ذلك في السماء، وهذا هو الخطر. أيضا هناك مجهود كبير يقام، لكن هذا المجهود هذا لا يستطيع، إذا تم على نفس الوتيرة لا يستطيع أن يحمي كرة الأرض من الاحترار الكبير، وبالتالي سيعرض الإنسان في حياته، في بدنه، في صحته، في نشاطه، في حياته اليومية، ليس هناك أيضا بالطبع هذا ليس هناك جودة حياة موجودة، وبالتالي كل هذه العناصر أصبحت عامل هام جدا. إن شاء الله تكون البلدان
0: كيفاش تضامن الدول فيما بينها، اللي لاحظناه أنه فما أنانية مفرطة الحقيقة.
1: لا تضامن البلدان، أنا كنت ممثل تونس في الاجتماعات الأولى التغيرات المناخية في العالم، كنت نعرف أن ليس هناك تضامن بتاتا، كل واحد يجب أن يجيته.
0: بالضبط هذا هو،
1: البلدان التي تعتمد على النفط والغاز في حياتها الاقتصادية، البلدان الخليج والبلدان المنتجة للنفط، هي هيك أساسها، هي ما تجيبش، لا تستطيع أن تجد، أن رغم أن مثلا بعض البلدان، لا أريد أن أذكر أسماء البلدان، بعض البلدان الهامة جدا عند هي من أكبر مصدرين النفط والغاز، لكن في نفس الوقت من أكثر البلدان اللي عملت الطاقة النظيفة في بلدانها. إذن هذا التزامن بين هذا وهذا هو الذي يجعلنا نقول أن النفط ما زال هو اللي يحدد في المستقبل، وبالتالي ما زلنا نرشح الأرض إلى مزيد من ارتفاع الحرارة ومزيد من الاحتباس الحراري، وهذا هو الذي سيؤدي إلى ربما تعطيل حتى عملية منظومة الانتاج العالمي، انتاج الخيرات، انتاج الزراعي، انتاج كل شيء، النشاط البشري، كل ما سيتم الحد منها أو إرباكها بتواصل هذا الارتفاع الشديد بالحرارة.
0: ولكن ثم مشاهد توا قاعدة الدول كلها تتضرر منها، معناها مسألة ارتفاع منسوب المياه، مشاهد اللي شفناها في تونس في وقت من الأوقات على هامش الأمطار الكبيرة، وخاصة في تونس العاصمة، شفناها مؤخرا في سوريا مثلا ارتفاع منسوب المياه أيضا، وكل دولة كيفاش تتعامل.
1: له الفرات اللي عنده تقريبا فوق 80 سنة،
0: نعم،
1: موصل للمستوى اللي وصلته الفرات،
0: وهذا دليل أنه الخطر داهم للجميع، معناه ليس
1: هكذا قلت أنا، الخطر داهم للجميع، هكذا العمل يجب أن يكون الآن ليس غدا، هذا شو يقول اليوم العالم للبيئة سنة، العمل يجب أن يكون اليوم وليس غدا، احنا الآن ديما نقوله غدا أو تنقص أو تنقص كذا في المية، لكن في الحقيقة ما زال الاحترار متواصل، ما زالت القوة المبذولة لحد من هذا احترار الأرض ضعيفة جدا بالنسبة للتفاقم السريع لهذه الأسباب الموضوعية الموجودة فينا. إذن خاصة توا يقولوا أن ظاهرة النينو مستظهر في الشرق في محيط الهادي، ظهرت ظاهرة النينو.
0: شنية هذه النينو؟ هذه معناها
1: احترار الأرض، هذا هي تخرج في محيط الهادي في المنطقة شبه المدارية أو المنطقة، ثم الماء في المحيط الهادي يرتفع درجة حرارته تقريبا 6-7 درجات عن المتوسط معرفته، وينشر هذه الحرارة المرتفعة
0: مرتبط كم بالحرارة فقط، ما عندوش علاقة بالأمطار،
1: ما أقول لك الدنيا الكل، الدنيا الكل، غلاف الجوي والمطر والريح والتبرودة وغير ذلك كلها مربوطة بمستوى حرارة المحيطات والبحار، وخاصة سرعة التيارات البحرية الكبرى واللي تنقل البرودة أو الحرارة من بلد إلى من جهة إلى جهة، كل على هذا. إذا أصبحت المحيطات هي أصبحت حرارة مرتفعة، فكل المنظومة الإنسانية ككل من هنتاج وغير ذلك وجودة الحياة كلها تتقلب حسب هذا، ويعطينا إلى احترار كبير. هذا تقريبا المشكل الكبير، كل العلم يوما يأتي، كل يوم يأتي يعطينا بنماذج جديدة من الوضعيات الجديدة التي أصبحت تقيد كل الناس صاحب آخر القرار في كل البلدان. احنا تقول على اسم تمشى تعاون، التعاون هو رمزي، ما نقوله مثل ما يسمى رمزي وضعيف جدا بالنسبة لكلفة المخاطر الموجودة. إذن هذا هو ما يجب أن أقوم به، لكن أنا حسب رأيي كل مازال كثير من الجهود التي تبذل خاصة في مجال البحث العلمي حتى نكون للناس الإنسان يعيش على الأرض في الهدى هذه وفي المستقبل أنه يكون له أكثر من آلية ومن مكان حتى يصد ويصمد أمام ارتفاع الحرارة يجب يعيش كما ينبغي بحرارة فيها 40 درجة. إحنا الآن في أوروبا وقت توصل 35 درجة تكثر عدد الناس اللي يموتوا اللي يتوفوا عن طريق ارتفاع الحرارة, خاصة الناس المرضى عندهم أمراض بتاع قلب أمراض بتاع تنفس كل شيء لأن الجسد متحم ما هوش متعلم بحرارة أكثر من 35 درجة تعطيه 34 تعطيه 36 48 درجة ما يجيش عيش كالإنسان يتعب وهيك علاش الخطر ولا من حتى من إضافة إلى ذلك أن الناس وقت ارتفع الحرارة بالنسبة لنا نقول حاجة يوميا جينا الوشوش والناموس
0: ولا ايه ولاحظناه
1: معناه نقول الناموس جينا ما هيش ما تعملش ما تقتلش لكن هي تعكر لك جوك ما تجيبش تعيش انت ما تجيبش حتى تعمل قاعدة باهية في البرة نعم شوية نسيم بارد في
0: ما تخرجش البرة في الفيران
1: ما تجيبش إذا كل هذا
0: تجري للتبريد وكذا
1: ايه معناتها هذه مشكل معناتها اصبح احتكار الارض والتراكم الاخير اصبح ليس عامل هو موضوع علمي او تكنولوجي فقط بالعكس هو حياه يوميه للانسان هذا ما طلب منه اليوم العالمي للبيئه. النقطه الاولى اللي حبيت هو يجب وجود حلول مستدامه لمجابهه ارتفاع حراره الارض لان الارض قاعد تحت ترتفع 0.5 و2% درجه زايده كل عام وهذا هو خطر
0: بصراحة. توا معناها التغيرات المناخية أصبح كثير التناول في مستوى الإعلامي, تحس فما اهتمام في مستوى الدول, فما منجز معناها قاعد يتغير رغم المخاطر اللي قاعدة تصير بنسق سريع سنويا.
1: والله أنا أقول لك أكثر الجهة اللي خدمت في المجال هذه هو الإعلام. لو كان الإعلام بكل أشكاله حتى البرنامج بتاعك هذا اللي هو يعتبر برنامج في إذاعة صفاقس وكذا كذا لكنه عنده دور كبير لأنه يعطي للناس المستمع والمشاهد أن راه يجب عليه أن يتحرك ولا يبقى مكتوف الأيدي, يجب عليه يتحرك. لو إنسان تحرك الناس كل في اتجاه المطلوب وهو إيجاد الحلول المستدامة لمجابهة ارتفاع الحرارة والحد من ارتفاع الحرارة والحد من انبعاثات الغازات التي تأتينا إلى احترار الأرض كل هذا إنسان هو في عمل اليوم يجب نقوم به يوميا. كان دور ومجهود الإعلام كبير جدا فيها وهو تقريبا أحسن حاجة دول لأن القرار الإعلام يعطيك يوري للناس كيف يجب يتصرفوا كيف يجب يعملوا لكن إذا تعطيهم أنت العلم يجب يجي العلم ويجي إرادة سياسية باش تعطيك أنت تجسم هذا الطموح هذا التوجه إلى طموح ثم إلى هدف لا طموح فقط بل هدف وهو أننا يجب علينا أن نقص من نسق ارتفاع الحرارة على الأرض هذا هو الأساس. إذن فنحن نقول أن بلدان ما زالت تستثمر بالمليارات من الدنانير في إنتاج في البحث وإنتاج النفط والغاز ولو أنهم في نفس الوقت يعملوا مليارات أيضا لإنتاج الطاقة عن طريق الشمس هذا طيب لكن الجانب الأول وهو مواصلة إنتاج الغاز والنفط هو المخطر عندنا علاش ما نقضيوش عليه هذا هو المشكل الكبير في العالم
0: نفس المشكل وقت نحكيه على الطاقة البديلة اليوم والطاقة
1: بالضبط أيه.
0: نفس المشكل
1: نفس هو تو العالم أجمع عنده منظومة طاقية المنظومة الطاقية هذه اللي استعمل فيها ولو فيها الطاقة النظيفة يشجعوا باش تعمل الطاقة النظيفة طاقة شمسية وطاقة رياح جديدة وكذا وكذا ونظيفة وما عندهاش خطر وما عندهاش ثاني أكسيد الكربون وكذا هذا طيب لكن هذا ما وصلش ما زال يغطيه المجهود هذا يتغطى سلبيا بمواصلة استعمال النفط والغاز الطبيعي كمصادر أساسية للطاقة في كل إنتاجات العالم منظومات الإنتاج منظومات التنمية في العالم كلها ما زالت تعتمد هذا كلاش أن المنظومة الطاقية في العالم يجب أن تتغير بشكل كبير جدا وهذا لا يمكن إلا عندما تضاف جهود البلدان وخاصة البلدان الكبرى التي إمكانات الهمة أنها تنقص من إفرازات هذه الغازات وبالتالي تنقص من تفاقم ونسق درجة الحرارة على الأرض بكل جوانبها.
0: دول شمال إفريقيا تونس الجزائر المغرب
1: دول مفعول بها
0: دول مفعول بها دول متأثر
1: دول مفعول بها
0: نعم
1: هي تتحمل وطء المصائب لكنها لا تستطيع أن تؤثر بحجم الضعيف أنها تنقص تجد نقص مثلاً أكسيد الكربون الانبعاثات والميثان. لكن المجهود تقوم به تونس والجزائر والمغرب والأي بلد من أفريقيا، المجهود هذا قد ما يكون قوي لا يستطيع أن يحد من نسق ارتفاع الأرض، ارتفاع الحرارة على سطح الأرض.
0: لا هو ما نش مطالبين على سطح الأرض، احنا مطالبين كيفاش نقصوا من التداعيات على الأرض المحدودة، على التراب التونسي، على المنطقة في شمال أفريقيا.
1: هيك شكد كان معناته احنا يلزمنا عندنا في تونس هنا يلزمنا نلقاو الحلول اللي تتماشى مع طاقتنا، حلول باش توفق تمكن التونسي باش يجم يشتغل في 44 و45 درجة حرارة، هو يشتغل شغال طيب يعطيك منتوج وهو يشتغل في 44 درجة ما الآن ما يجمش، لا يستطيع. لأن هناك البحث العلمي والبحث التكنولوجي يتواصل، يجب أن يكون موجه لهذه المشاكل، هذه البرامج، هذه المشاريع، حتى نمكن المواطن التونسي من الصمود اكثر فاكثر امام هذه السلبيات الكبرى التي ان لم يتمكن من صدها فهو يكون اول ضحيه لها. اذا هذا هو هذا ما يجب ان يكون، وهذا ما نريد ان يعلمه، ان الاعلام يروج له هذه الفكره هذه. ان لم تستطع ان تنقص من اسباب احتراق الارض، على الأقل ساهم في الحد من نسق ارتفاع، ساهم في حد من هذا. وهذا رو ليس هو موضوع يهم نتائجه الميدانية تهم البلد فقط، بل تهم الإنسان في المواطن في عيشه في جودة حياته اليومية. تصور أنت يمرض بضربة شمس، حتى تعرف أنت باش نقول لك الناس ماذا بينا نغتنم الفرصة باش نوفر للمستمعين هذه المعلومة. تبينت الدراسات الحديثة في على الفيزيائيين في العالم يقولوا أن منذ تقريبا 3 سنوات الأخيرة أن الطاقة الحرارية بتاع الشمس تضاعفت. معناتها كانت قبل نقولوا أن شعاع الشمس يقسموا الفيزيائيين إلى 10 أجزاء، ثم 4 أجزاء ضوئية و6 أجزاء حرارية. أصبح الآن الأجزاء الحرارية تقريبا 7 و8 والضوئية نقصت. إذن فإحنا ماشيين شيئا فشيئا نحو ارتفاع مشط ولو لحظات، رغم أن طول النهار، طول مدة النهار تقصر من يوم إلى يوم، هذا معروف فيزيائيا. لكن الشمس بقوتها الآن أصبحت تعطي أكثر طاقة، تسخن أكثر من كان قبل. إذن فعلينا عندما تمشي للبحر وتقضى على الشط وتقع تعمل ساعة من زمان تحت الشمس، تأخذ طاقة كبيرة جدا تقريبا بتاع 4 سوايع مش بتاع ساعة. هذا اللي يفهمه العباد.
0: وهذا علاش فما تأثير على الإنتاج الزراعي وعلى تكلفة الإنتاج الزراعي؟
1: الماء أولا، عندك حاجة الماء، عندما عندك ارتفاع كبير للحرارة حتى المساحات المائية كالسود وغيرها تبخر، نسبة التبخر كبيرة ياسر وقتها، ثم نسبة التبخر كبيرة ياسر عندك أنت في بقعة من البقاع، ثم أمطار غزير رد وسيول وفيضانات، وفي نفس الوقت في منطقة أخرى ثم جفاف. الجفاف مصيبة، والسيول والانجراف مصيبة ثانية، كلهم جاي من هذا الشيء، من هذا ما يقول احنا المضادات أو التضخم الحداثة المناخية القصوى. أما باردة ياسر وسخونة ياسر واللي جافة وفيضانات،
0: ما عادش نحكيو على مناخ معتدل معنا.
1: الاعتدال، كلمة الاعتدال لازم نبدلوها، لازم نعطوها شكل آخر. معتدل في بعض الأحيان عندك من 8 حتى نص نهار معتدل، مثل ما ساعة الشمس ولا عمودية على الأرض تكثر الحرارة على سطح الأرض، تولي الأرض حتى الماء اللي موجود في التربة يشيح يجف يتبخر، تولي الأثر حتى على الإنتاج الزراعي متاعك أنت. احنا تو وكما الحمد لله عندنا البيوت المكيفه والري هو اللي خلانا عندنا 50% من محتاجاتنا اليوميه من بعض الانتاج النباتي متوفره. لكن الحبوب مثلا جينا سابق كبير على خاطر الامطار كانت موزعه كما ينبغي، وعندما ياتي الصيف المدناه وراء السدود أكثر من الشطر متاعه سيتبخر بالحرارة هذه. هذا توا وخيانا المهتمين بالمجال المائي عرفوا الشيء هذا وقاعدين يخدموا ويبتكروا في البحث العلمي، يبتكروا في كيفيات باش ينقصوا من نسبة التبخر
0: حتى في السدود،
1: حتى في السدود مثلا. هذا نعم عملنا خدمنا به في بعض المدن في افريقيا جنوب الصحراء.
0: ولو انها مكلفة شوية استاذ،
1: هو كل شيء مكلف، لكن انت وقت عندك مكلف
0: وعندك الماء
1: الماء يجب يكون قطرة الماء تجي من الطر، انت يجب تخبيها تخليها سهرة، لا تخليها تعمل شيء، لا تخليها امشي تخليها في الماء في المائدة المائية تحت الارض هذاك تتخزن كما ينبغي وتستعملها كما تحب انت، تجب تسيطر استعمالها. في حين انه عندما تكون في في السدود تطلع مستوى السدود كبير كما تو في السد في نهر الفرات في سوريا يطلع الماء، وتو بعض مرات كانت بنيت ديار وفيلات واحياء كاملة تو وصلها الماء وتغطت بالمش بشامل الناس هذوما. انت لا اختار كيف هو هذا. أضف على ذلك ارتفاع مستوى البحر ومعناته مشاكل كبيرة جدا ما تروح على العالم الآن في البحر، تحديات كبيرة جدا على كل بلدان غنية والفقيرة قوية وضعيفة كلهم كيف كيف هم أمام هذا التحدي، ما نخرج منه إلا أن نعمل عمل جاد في الحد من نباتات هذه الغازات اللي تعطينا تحت الحرارة، وخاصة تمكين الإنسان من الصمود أمام هذه الاحترار المرتفع، خاصة بحلول تكون منطقية تكون قابلة للتنفيذ من طرف المواطن، وأيضا تكون دولة تبدأ استراتيجيات العامة التنمية متاعها تبدأ. احنا في لحمة انا اللي لحمة 1960 مازال نعمل في 2026 في لحي نفس الشيء
0: اللي ما يصيرش معنا
1: بالنسبة للحبوب وبالنسبة للأعلاف وغير ذلك. إذن هذا يجب يتغير، هذا يجب يتغير. هذا حسب رأيي أنا الوضعية هذه
0: الخارطة الفلاحية،
1: الخارطة الفلاحية هذيك يلزمنا نعودوا ننظروها من جديد على خاطر هذيك الخارطة الفلاحية تمشي على أساس أنك الماء موجود وشوية هكا جفاف وشوية كذا أنت متعرفش هذه.
0: وهكا هنا ما حتى باش ندخلوا حديث في حديث، هكا دور وزارة الفلاحة مثلا اللي كي تعمل الفلاح يستحق بير معناها الشروط المجحفة للبير النظامي تلزل الفلاح باش يمشي يعمل بير بطريقة عشوائية. وتخيل انت في نفس المنطقة بين الجار والجار في 500 متر فما 10 أبار بلا مبالغة، فما 5-6 أبار معناها فهمتني، والناس تحل الماء وما يمشي وخليها أنا يمشي نهار كامل، في حين أنه كان جات الدولة تخدم على الفلاح وتسهل عليه وتكون عندها رؤية استشرافية هي بدها تحافظ على المائدة المائية.
1: أقول لك هو الأساس هو المائدة المائية يجب أن تكون دائما مملوءة، يجب أن تفرق وقتك باش تقعد دائما مملوءة، مش أنك أنت تنقص من أحداث الأبيار وكذا، لا مش هذا. حسب رأيي أنا أنك كل قطرة مطر يجب تخبيها في المائدة المائية. المائدة المائية اليوم عندها سمكة متاحة مثلا 10 متر ماء يجب تكون 15 متر ماء، يعني نظم الروح العام الجاي ما عاديش مطر ما من ناحيه نبطل ما نعملش غرسات، الناس اللي يحبوا يسقوا ما يسقوا وش معناتها هذه والاشكاليه. احنا وقت جينا مطر وقت جينا الجفاف نقول للناس ما بقاش تسقوا ما بقاش تعملوا مناطق تقويه هكا ولا
0: صحيح
1: هكا ولا صحيح. هذه غلطه نسميها انا غلطه، انا اقول لك. وفي حين في نفس الوقت جينا ومطر غزيره وجينا مليارات من امتار مكعب تمشي للبحر في شكل فيضانات ساحقه، فيضانات تجرف كل شيء، تجرف اموال الناس وصحه وغير ذلك. اذا هذه الاشكاليه الكبرى ما زلنا احنا ما فهمناش انه راه الارض ترتفع درجتها يوما بعد يوم، وعليكم يا ناس تعيشوا في الارض هذه يجبكم ان تحضروا روحكم،
0: يلزمنا غيروا عاداتنا نعيروا ممارساتنا في مختلف المجالات معناها، وهذا دور الدولة بالأساس معناها.
1: البحث العلمي أساسي والدولة هي أول ضامن البحث العلمي، وبالتالي وحتى العلماء وحتى الناس تعطي البحث العلمي في هذا المجال أولوية قصوى قبل مجالات أخرى، وهذا من هذا يبين أن الدولة وقرار السياسي هو في الاتجاه الصحيح للجهود، ولو أنت جاد تعمل في بلادك فقط وجيرانك تتفاهمت وياهم مثلا باش نقصوا المشاكل بين الحدود وكذا كذا من حيث الماء باش توزع من هنا لهنا، كل هذه مسائل جديدة يجب على الإنسان على الدول أن يعطوها مجال كبير من البحث من العلم، وخاصة استثمارات في هذا المجال والاستثمارات تكون باهظة جدا نسبيا. لكن لابد إذا أردنا أن نورث أبنائنا في المستقبل تونس طيبة، تونس لها إمكانية العطاء والنمو كما أخذناه من أجدادنا، يجب عليهم أن يقوم بهذا العمل اليوم قبل غد.
0: كل شكر وتقدير لك سي عادل، شكرا على كل المعلومات والمعطيات والتحليل الشافي والكافي للتغيرات المناخية على هامش اليوم العالمي لإحياء اليوم العالمي للبيئة وغدوة الحي والمحور الأساسي التغيرات المناخية. كل شكر وتقدير لك على كل هذه المعلومات، وكون وصلنا نهاية المشوار في المنتصف. تحيات وفاء بن عياد، طارق بكور، أنا فيصل جبسي، نحييكم، نتقابلوا في قادم المواعيد لهذه. إلى اللقاء.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من إذاعة صفاقس فدوى جربي تحييكم وتقدم لكم موجزة ثانية بعد الظهر. سير المجلس المحلي صفاقس المدينة جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي بشاطئ الكازينو وشط القراقنة والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان توفير أفضل الظروف للمصطافين. كما تم التطرق إلى مسائل النظافة والعناية بالمحيط وتأمين الشاطئ وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتعزيز خدمات السلامة والنجدة. طلب متسكن صفاقس بإعادة فتح دار الخدمات الإدارية المغلقة منذ 3 سنوات والتي كانت تؤمن خدماتها عبر شباب كل من الصناد واستاك والبلدية والبريد والكنام في فضاء موحد، ما يجنب بالمواطنين عناء التنقل لخلاص فواتيهم ومكنهم من قضاء حاجياتهم وإحياء منطقة ببحر من جديد. تحتضن تونس اليوم المؤتمر 8 للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين ليتواصل على مدى 3 أيام. في العالم استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في سلسلة غارات صهيونية مكثفة استهدفت فجر اليوم أحياء متفرقة في مدينة غزة. كثف الاحتلال غاراته على بلدات الجنوب اللبناني وتوعد بمواصلة قصف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جولة تونسي.

يا محل عيونك عزايا.

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.
1: أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك. انطلق توي يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. في فقرة ثقافتك القانونية مش يكون اليوم عنا عودة على موضوع القانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 21 مايو 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. نرحب بضيف حصتنا اليوم الأستاذ أحمد الحشيشة. مساء الخير أستاذ.
2: مساء النور خويا نزار.
1: إذن عودة على هذا القانون اللي تقريبا عام تو على صدره.
2: نعم كذلك سيد.
1: شنو مش أبرز النقاط اللي مش شوفوها اليوم؟
2: بطبيعة الحال باش نركزوا على زوز نقاط اللي جاء بهم القانون، هو عقود الشغل ومنع المناولة.
1: نعم، مش نحكيه برشا على الإطار اللي صدر فيه القانون هذايا، خاصة تو بعد عام على صدوره، مش نحكيه على أهم ملامح القانون الجديد و الأحكام الجديدة اللي جابها. كذلك باش نحكيوا على بعض الإشكاليات اللي بقات ربما مطروحة واللي طرحها هذا القانون، خاصة في مستوى توضيح بعض الأحكام اللي بقات غامضة واللي ربما تحتاج إلى نصوص تطبيقية، ما نعرفوش ستصدر أم لا. على كل حال نحن في الانتظار. مش نمشيوا لنغم أول بصوت شكون؟ بصوت شيرين، ثم لنعودها.

0: تحياتنا لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع 70-64-280، هذا هو رقم الاتصال بنا للتواصل معنا لطرح ما شئتم من استفسارات قانونية. نرحب مجددا بالأستاذ.
1: ثقافتك القانونية.
0: هذا هو بالضبط ثقافتك القانونية. مساء الخير سي أحمد.
2: مساء النور خويا نزار.
0: مجددا نرحب بك برشا وسعداء بحضورك معنا في هذا الفضاء المباشر.
2: أنا أسعد خويا نزار.
0: اليوم في فقرة ثقافتك القانونية ربما ما سمعوناش في بداية الحصة، عنا عودة على موضوع القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 مايو 2025، والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. لو نذكر بداية سي أحمد الإطار العام اللي اصدر فيه القانون هذا.
2: وهو كذلك خوي نزار، تعرف خوي نزار أنه مجلة الشغل تم تأسيسها وإصدار قانونها سنة 1966، يعني أكثر من 30 سنة على مرور مجلة الشغل.
0: نعم
2: صحيح، تم تنقيح المجلة هذه في مناسبتين سنة 94 ثم سنة 96، لكن في اعتقادي أنه بعد مرور فترة زمنية كبيرة ونظرا لهناك أصوات عديدة تدعو إلى تنقيح مجلة الشغل وبل حتى تنظيم مجلة شغل جديدة، باعتبار أنه تحول تكره كيف صدرت مجلة الشغل، معناها صدرت معناها في إطار غياب حوار وطني، معناها كانت بصيبة متسرعة وكان عبارة جمع بعض القوانين اللي كانت مشتتة وعملوها في مجلة الشغل. هيك علاش منذ سنة 2023 خاصة بعد خطاب الرئيس اللي دعا إلى منع المناولة تم إعداد مشروع قانون وتمت المصادقة عليه معناها من قبل مجلس النواب بعد أخذ آراء أكيد من المختصين، وتمت المصادقة على هذا القانون واللي جاب بزوز أشياء هامين برشا. المسألة الأولى تتعلق بتنظيم عقود الشغل. بالنسبة لعقود الشغل كما تعرف خويا نزار أنه مجلة الشغل قبل ما كانش تكرس المبدأ أنه راه المبدأ هو عقد الشغل غير محدد المدة، لا كانت ثم إمكانية للوجوء إلى عقود شغل محدد المدة حتى في إطار الشغل اللي مبدئيا لازم يكون عمل قار. يعني لهنا مجلة الشغل القديمة معناها ما كانتش تأسس لمبدأ قانوني وهو المبدأ هو العمل القار والاستثناء للعمل بصفة وقتية، لا كان هناك خيار للمؤسسة وكان بإمكان الشركة أن تبرم عقود شغل محدد المدة حتى في معناها في شغل يطلب له عمل قار.
0: نعم.
2: فكان يشترط فقط أولا اشتراط عقد الكتابي، معناها هكا شرط ضروري، يعني لهنا إذا كان المؤسسة تحب تبرم عقد شغل محدد المدة شرط أساسي أن يكون عقد شغل مكتوب، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أنه لا تتجاوز مدة العمل أكثر من 4 سنوات، يعني بعد مرور 4 سنوات ما على المؤسسة إلا أنها تفصل العقد
0: تصرحه
2: وإلا يلزمها تنتدبه كعامل قار، يعني ما ثماش إمكانية لإبرام عقد شغل محدد المدة إلى ما لا نهاية، عندك مدة قصوى هي 4 سنوات.
0: وهنا إبرام عقود محددة المدة لعمل القار ربما للتفصيل من التزاماتها المؤسسة.
2: أكيد أكيد، معناها هي مبدئيا هو العمل يقتضي أنه نتدب عامل قار، لكن هي معناها لإعطاء بعض المرونة للمؤسسات أعطاها المشرع التونسي قبل التنقيح إمكانية اللجوء إلى عقود شغل محدد المدة، لكن للأسف شديد ما تمش حسن تطبيق القانون هذا. علاش؟ لأنه وجود معناها ولينا نلقاو برشا مؤسسات تبرم عقود شغل يوفل 4 سنين تولي تعمل عقد مناولة وكأنها للتحيل على القانون وبش يبقى العامل معناها إلى الأبد غير قار. هناك معناها بعض الأعمال قامت به المؤسسة باش يبقى العامل طول حياته عامل غير قار.
0: لهذا جاء القانون، لو تسمح سي أحمد، جاء القانون هذايا للتأسيس لعلاقات شغل أو لعلاقات شغلية جديدة، وجاء كقانون حماية للشغالين من العقود الهشة.
2: وهو كذلك معناها الهدف ديجا من القانون تاع 2025 هو الضرب على هشاشة عقود الشغل، يعني ما بقاش ثم حرية مطلقة للمؤسسة. وهيك علاش نلقاو في القانون هذا أنه راهو جاء يكرس على أنه المبدأ في قانون الشغل وهو العقد أو عقد الشغل غير محدد بالمدة. يعني المبدأ أصبح في قانون الشغل هو العمل القار.
0: نعم.
2: والاستثناء هي العمل هو العمل المؤقت وحددها في بعض الصور الاستثنائية. معنى أنا كيف نرجع للفصل في القانون هذا شو يقول؟ يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة.
0: هذا هو المبدأ.
2: هذا المبدأ. الفصل 6.2 ينص على أنه يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير لمدة غير معينة. يعني المبدأ هو العمل القار. وأعطى الإمكانية بعد الحال بما أنه كمؤسسة بشي تبرم مباشرة عقد شغل غير محدد المدة، أعطى الإمكانية أنه بشي يعمل تجربة. والتجربة هذه كيف كيف المشرع جاء حددها لمدة 6 أشهر مهما كان صنف أو صنف العمل ولا الصنف العامل. معناها اسك عون إداري عون فني كذا، معناها ديما الفترة التجربة حددها المشرع ب6 أشهر وثم إمكانية أنه يتم تمديدها في مناسبة واحدة. يعني أقصى حد لفترة التجربة هو سنة، بعد التجربة ما عليك أن تتدبو كعامل قار.
0: باي سياح مديدة كان ما عجبنيش أنا في فترة التجربة، ما عجبنيش بعد فترة معينة ما عجبنيش،
2: بطبيعة الحال هنا ثم الحرية المطلقة بين الأجير المؤجر في فترة التجربة بإمكانك أن تنهي العلاقة الشغلية. معناها في فترة التجربة راهي تبقى الحرية
0: مفتوحة
2: للعامل ولا للمؤسسة وهو كذلك. لكن من بعد أعطى الاستثناءات. المشرع قال المبدأ هو العامل يكون عامل قار، لكن استثنى من ذلك. يقول الفصل 6.4
0: نعم.
2: إذن يجوز سمحني أخوي نزار، الفصل 6.4 يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية اللي هي المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات والأشغال، أو التعويض الوقتي لأجر قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله، أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.
0: نحاولوا فصلها يعني هذه
2: وكذلك
0: زيادة في حجم العمل مثلا. نأخذ أمثلة.
2: أنا كمؤسسة عندي مجموعة من العمل القارين ونخدم معناها مليق، لكن في ظرف معين قيت أنه ثم زيادة في حجم المعاملات بطريقة أني ما نجمش نحذر اللي تعهدت به مثلا إذا كان مش نعتمد كان على العمل القارين بتاعي. دونك لهنا المشرع منحلك في الحالة هذه وكظرف استثنائي أنك تنتدب عامل 2-3
0: لمدة معينة.
2: لمدة معينة. وكيف كيف لهنا المشرع يشترط أن يكون هناك عقد كتابي أولا ويقول علاش شنية الحالة الاستثنائية. كما قلنا احنا المشرع أعطى 3 حالات استثنائية. الحالة الأولى كما قلت لك إذا كان ثم زيادة في
0: غير عادية في حجم العمل،
2: في حجم العمل شيفر دافارك بردو تلفاصون أن العمل القارين ما قاش يكفيه باش لبي طلبيا،
0: لكن مؤقت الحاجة هذه.
2: أكيد مؤقتة. معناها العقد هذه ينتهي بانتهاء هذه الزيادات الغير عادية في حجم العمل. هذه الصورة أو الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني يقول أو إذا قلنا
0: التعويض الوقتي لأجير قار.
2: يعطيك الصحة. يعني لهنا أنا عندي عامل قار مثلا جاب لي شهادة طبية أنه حالته الصحية تستوجب راحته أكثر من 3-4 أشهر
0: مثلا
2: نهار 2 جمعة نجم ندبر أموري،
0: وهذا يعطل العمل
2: أكيد. معناه إذا كان المدة باش تكون طويلة كيف كيف مثلا عون تم تجنيده. دونك في الحالة هذه أنا كمؤسسة ما نجمش في الظرف هذه والوجيز 3 شهور 6 شهور عام ننتدب معناها عامل قار. دونك لهنا المشرع خول لي في الحالة هذه أني ننتدب عامل غير قار، وكيف كيف يزمني نبرم عقد شغل كتابي ونقول اشني الصورة الاستثنائية اللي استجأت لها. نقول راني انا في الحالة هذه راني راه ثم عامل غاب وهيك علاش انا باش نتدبر العمل هذه بصفة وقتية والعقد ينتهي مع عودة العمل المتغيب.
0: واضح.
2: هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة اللي هي أعتقد أنها
0: القيام بعمل موسمي.
2: يعطيك الصحة. بقات غامضة وتحمل برشة تأويلات.
0: حملة أوجه.
2: صحيح. أعمال موسمية. شنو نقصد بالعمل الموسمية؟ مثلا نقول مثلا في
0: السياحة.
2: مثلا كما تعرف أنه في المجال السياحي النزل الذروة مثل العمل متاعها تكون في الصيف. يعني لهنا في الفترة معناها جويلية أو سبتمبر ممكن تولي ثم إقبال كبير على النزول، وبالتالي أنا في الحالة هذه مضطر لأني ننتدى بعمل وقتيين لهالظرف هذا الوجيز. كيف كيف خولوا البشرة خولنا أنه نلتجأ إلى عقود شغل محدد المدة كيف كيف في المجال الفلاحي.
0: جاء موسم جني التمور مثلا.
2: يعطيك الصحة. نفس الشيء في جني التمور، جني اللوز، جني الزيتون، لهنا تعتبر أعمال موسمية اللي تخول للمشرع أنه يلتجأ أو يبرم عقود شغل محددة المدة.
0: اللي فهمته منك تقريبا إذا كان ما يدخلش المشرع ويوضح ربما الأحكام هذه قد تفتح بابا للتعسف.
2: وهو كذلك، وهذا اللي استنتجناه من خلال الملتقى اللي تم تنظيمه من كلية الحقوق بصفاقس ضمن إطار فعالية مرور 60 سنة على مجال الشغل، وتم تكريم في المناسبة هذه أستاذي المبرجل الأستاذ نور رمزيت.
0: تحياتنا لأستاذنا
2: العزيز نور رمزيت، تحياتي الأستاذ الغالي نور رمزيت. معناه أن تم تطرق لوجود بعض المسائل الغامضة التي تقتضي أحكام تفسيرية وتقتضي اللجوء إلى معناها الصدور قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية اللي باش يفسر بعض المسائل اللي بقات غامضة في هذا القانون.
0: تقريبا كذلك القانون جاء من بين ما جابيه، هو من أهم ما جابيه هو منع المناولة ومنع عقود المناولة اللي تقريبا رافقت أجيال وأجيال وبرشا ناس وبرشا عمل ضروا من جراء تنظيم هذه العلاقة الشغلية الخصوصية خلينا نجم نقوله.
2: كما تعرف خويا نزار أنه عقود المناولة عندنا سنوات وحنا نعاون فيها، سواء كان تعلق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص. وكما تعرف أنه قانون الشغل التونسي يعني قبل ما يجي التنقيح هذايا أراه ما كناش نجمو نحكيه على تنظيم لعقود المناولة. علاش؟ لأن لهنا احنا يلزمنا نميز بين شكلين من المناولة، ثم مناولة اليد العاملة ومناولة النشاط. شو معناها؟ يعني هنا بالنسبة لمناولة اليد العاملة اللي هي مش منظمة في ما تمش تنظيمها في القانون التونسي، يعني حتى فصل 28 مجلة الشغل راهو متحدثش على المناولة. معناها كيف نحكيه على مناولة اليد العاملة؟ شو معناها؟ يعني أنا كمؤسسة خدمات نتدب عملة اللي باش نعطيهم لمؤسسات أخرى،
0: عبارة نكريهم.
2: يعطيك الصحة. هذا بالقانون ممنوع كان، ومش ممنوع، هو غير منظم، لكن تبدا تقرا
0: افرز الواقع.
2: يعطيك الصحة. الواقع قبل ما يجي قانون 2025 تعرف برشا شركات بتا مناولة، وكما قلت الساعة اخويا نزار انه بالنسبة للعقود الشغل المحدد المدة اللي بعد مرور 4 سنوات المؤسسة باش تتفصى من ترسيم العامل ولي تمشي تعمل عقود مناولة. اش معناها؟ يعني نفس العامل خدم عندي 4 سنوات وفول 4 سنين، دونك اش نعمل انا؟ تنتدبوا شركة مناولة وجيبه لي، معناها بشي يراه بشي يخدم نفس المكان العمل ونفس الخطة ونفس كل شيء، فقط ما بقاش مربوط مانيش مربوط به ولا مربوط بشركة المناولة. كما قلت لك اللي هي راه القانون التونسي كان لا ينظم عقود المناولة.
0: نعم.
2: كان ينظم فقط ما يسمى بمناولة النشاط. اش معنى مناولة النشاط؟ يعني هنا انا كمؤسسة اختص في قطاع معين، عندي مجموعة من العملاء، وهناك مؤسسة اخرى في حاجة للاختصاص هكايا. دونك انا كمؤسسة هذه معناها المناولة النشاط، انا كمؤسسة نعطي العمل متاعي باش يخدموا العمل المعين للشركة هذه اللي باش تستفيد. مثلا انا العمل متاعي كل مختصين في الالكترونيك مثلا او في القطاع
0: او في الذكاء الاصطناعي.
2: يعطيك الصحة. وهي الشركة اللي باش تستفيد مش في حاجة باش انها تنتدب عمل قار، دونك انا فقط حاجتي بخبرة معينة، دونك انا نمشي
0: لتركيز بعض الاجهزة مثلا في وقت معين.
2: يعطيك الصحة. دونك نلتجأ لهذه المؤسسة اللي عندها أكفاء ومختصين في المجال هذية، دونك باش تقضي هي ديجا هي اللي تشرف عليهم. راهو انا معناها فان كونت العلاقه الشغليه معناها تكون بين العامل والشركة المراولة. الشركة الأخرى هي جيست مستفيدة، وأنا العلاقة الشغلية تبقى معناها بين العامل وشركة المناولة. لهنا كيف نجيو نحكيو على قانون 2025 جاء لمنع المناولة، يعني بال 25 عقود المناولة كانت غير منظمة لكن في التطبيق كانت موجودة، جاء قانون 25 ومنع منعا باتا لهذه العقود المناولة، يعني ما بقاش ثم إمكانية باش نقاو شركة خدمات ومعناها عقود مناولة، لانه كيف نرجع للقانون حتى على مستوى العقوبات هناك عقوبات صارمه توصل حتى للسجن اذا كان
0: عقوبات جزائيه،
2: سواء العقوبات هذه باش تكون معناها يتحملها الشركه اللي انتدبت عمل في اطار عقود مناوله والشركه المستفيده، يعني لي دو انا سانكسوني با لا لوا، فهمت؟ دونك لان العقوبات هذه باش تخلي انه الشخص ياخذ حذره، معناها ما بقاش ثم امكانيه باش نحكيوا على عقود المناوله اللي بقات منظمه فقط
0: مناوله النشاط.
2: يعطيك الصحه، هذا هو اللي اصبح منظم بالقانون التونسي بالقانون تاع 2025.
0: نعم، تقريبا القانون هذا كذلك جاب احكام انتقاليه هامه وتطرح أكثر من سؤال في مستوى بعض العقود اللي قعدت يعني سارية أثناء صدور القانون هذا أو حتى قبل صدور.
2: وكذلك أخوي نزار، هي من المفارقات اللي نلقاها في القانون هذا، أنت رجل قانون تعرف أنه من مبادئ القانونية اللي نعرفوها وكرستها حتى محكمة التعقيب أنه لا مجال للحديث عن قانون رجعي.
0: نعم.
2: يعني القانون تنطبق بصفة فورية لكن لا مجال لأنها تنطبق بصفة رجعية. الحالة الوحيدة اللي القانون اللي تنطبق بصفة رجعية فيما خص القانون الجزائي إذا كان العقوبة كانت أرفق بالمتهم، هيك في الحالة الوحيدة اللي كان القانون ينجم ينطبق بصفة رجعية، باستثناء الحالة هذه أراه القانون ينطبق بصفة فورية ولا يمكن الحديث عن قانون ينطبق بصفة رجعية، يعني ينطبق على الماضي. الاستثناء نقاو في قانون 2025،
0: هذا جديد،
2: هذا القانون 25 من المفارقات اللي نقاو في القانون هذه هو أنه القانون هذه ينطبق بصفة رجعية، يعني لهنا بشي ينطبق حتى على العقود المبرمة قبل صدور وقبل دخول هذا القانون حيث تنفيذ. هذا نلاحظه من خلال ماذا يقول لهنا الفصل 6، تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالة الثنائية الواردة بالفصل 6-4 من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لأجال انتهائها أو انهاء الأعمال موضوع العقد. شو معناها؟ يعني لهنا أنا كمؤسسة أبرم عقد شغل محدد المدة في 2022،
0: نعم
2: هكا ولا به بعد الحال القانون القديم يمنحني الحق باش نعمل عقد شغل محدد المدة لمدة 4 سنوات، هكا ولا لهنا؟
0: نعم.
2: معناها أنا كمؤسسة العقد هذا أبرمته قبل ما يدخل القانون حيث تنفيذ، دونك أنا أون برانسيب عملا بتطبيق عدم رجعية القوانين القانون هذه ما تطبقش عليه، أنا معناها انتدبت عملا غير قارين وبعقود شغل محدد المدة، دونك ينتهي
0: وفي ظل تشريع قديم.
2: يعطيك الصحة،
0: ساري المفعول.
2: مبدئيا تطبيقا لقواعد القانونين نعرفوها العقود هذه تبقى خاضعة للقانون القديم، والقانون 2025 ينطبق على العقود التي تم إبرامها بعد صدور هذا القانون
0: الأثر المباشر.
2: يعطيك الصحة، لهنا القانون يقول لك لا، راه العقود اللي تم إبرامها حتى قبل 2025 وهي عقود تعتبر محدد المدة راه بدخول القانون حيث التنفيذ ينطبق على القانون بصفة رجعية، يعني لهنا أنا كعامل عندي تو مثلا سنتين مرتبط بعقد شغل محدد المدة مع شركة، بمجرد دخول القانون حيث التنفيذ أنا نولي أصبح عامل قرار، ما بقاش ثم امكانيه باش نحكيه على عامل غير قانون مباشره،
0: والا تعتبر مطرود معنا.
2: يعطيك الصحه، ويعتبر في الحاله هذه معنا اذا كان ما اصبحش عامل قار وما تمش ترسيمه وكاني انا كمؤسسه طردته، أو انا ما طردتوش لكن هيك القانون شغل. والاغرب من ذلك خويا نزار انه احنا كان ذكرش في الحصه السابقه كيف حكينا على الطرد التعسفي، القانون يقول لك في حاله تعرض العامل للطرد التعسفي راهو عنده الحق في منحه بتاع غرامه الطرد اللي تبلغ قيمتها وعطاها للسلطه التقديريه للقاضي بين شهر الى شهرين عن كل سنه اقدميه.
0: نعم.
2: في القانون هذا يقول لك راهو ما بقاش تم اجتهاد، يقول لك اذا كان العمل هذا اللي كان مرتبط بعقد شغل معدل المده وما رسموش مباشره وتنفصله راهو عنده الحق في غرامه تقدر بمعناها شهرين عن كل سنه اقدميه. يعني معناها اصلا تم التمييز بين العمل القارين اللي يبقاو ديما خاضعين للسلطه التقديريه القاضي والعمل اللي مربوطين بعقد شغل معدل المده ومع دخول قانون الحصص التنفيذ ولاو معنا عمل قارين، اذا كان المؤسسه حبت تطردهم راهو غرامه الطرد تساوي شهرين عن كل سنه اقدميه.
0: ما عادش فما مجال اجتهاد، معناها طبق شهرين،
2: معناها القانون واضح.
0: ثم علاش اختيار تاريخ 14 مارس تحديدا 2025؟ معناها ينطبق بشكل رجعي في العقود كذا كذا التي لا تزال جاريه حيث التنفيذ او التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025.
2: يا خاطر فاند كونت هيك التاريخ الحد المشرع يقول لك لهنا تنطبق احكام الفقره الاولى من هذا الفصل على العقود المبرمه قبل دخول هذا القانون حيث التنفيذ ولا تزال جاريه التنفيذ او التي تم قطعها بعد تاريخ 24 مارس 2025. لانه اللي تم قطعها قبل مارس 2025 بطبيعة الحال ما قشنا ان نحكيوا على العمل قاري.
0: واضح. اكيد القانون هذا يطرح كيف ما قلت عديد التساؤلات، منها التطبيق بشكل رجعي، منها كيف ما قلت انت الاستثناءات للعقود الشغل غير المحدة كيف الاعمال الموسمية وغيرها ما تمش ربما تحديدها بشكل واضح، وعبارة القانون جاءت مطلقة وتطرح أكثر من من من سؤال. اليوم بعد عام تقريبا هو اصدر القانون في 21 مايو 2025، بعد عام تقريبا ذش ربما حتى من خلال عملكم في المحاكم يطرح بعض الإشكاليات أو بعض المشاكل أو بعض القضايا بين الأجراء والمؤجرين، ما نعرفش أو أصداء تطبيقه ما نعرفش، نجم تجاوبني أم لا سي أحمد؟
2: أصداء تطبيقه أو باش نعرفوا الفقه القضاء كيفاش كان موقفه راهو ما نجموش نعرفوه بعد مرور سنة
0: واحدة،
2: لأنه ما تعرف حتى ولو صار نزاع شغلي وتم عرض الملف على المحكمة تعرف راهو القضية نجم تقعد عامين ثلاثة. دونك لهنا للآن ما زلنا ما نعرفوش موقف المحاكم فيما يخص تطبيق القانون هذا متاع 2025. أعتقد أنه بعد عام واثنين وثلاثة نتأكدوا أنه القانون جاء بصفة متسرعة نوعا ما، صحيح جاء بشقطع مع هشاشة عقد العمل، وصحيح جاء حماية للطرف الضعيف، لكن أعتقد كان بالإمكان أن المشرع يتريث أكثر من هكا حتى يعطينا قانون واضح وما يخليش معناها بعض الغموض اللي تحبوا لتكرة باش تبقى معناها مدل معناها
0: محل
2: جدال فقهي وفقه قضائي. ننتظر ممكن سنة أو سنة ونص باش نعرفوا موقف المحاكم من خلال بعض المسائل اللي بقات غير واضحة وبقات غامضة بالنسبة للقانون هذا.
0: هو حتى في مستوى الخطايا تقريبا في الباب الثالث أحكام مختلفة، معناها تقريبا خطايا جزائية معناها صارمة خلينا نقوله وشديدة في مستوى تجريم المناولة خاصة.
2: وكذلك وهك علاش هناك بعض الأشخاص اللي معناها خاصة للعقوبات السلبة للحرية، يعني كيف يمكن الحديث عن عقوبة سلبة للحرية ريان كو حيت تم مخالفة لقواعد قانون الشغل؟ احنا مع الخطايا، اذا كان المؤسسة ارتكبت خطأ جزائي وخالفت القانون هذية معناها تكون عرضة لخطايا مالية، لكن اعتقد انه عقوبة سلبة الحرية اعتقد انها معناها
0: كلمة قاسية شوية.
2: يعطيك الصحة، قاسية شوية.
0: يعطيك الصحة. هو تقريبا حتى الملتقى اللي نظمته كلية الحقوق بصفاقس وجمعية الحقوقيين بمناسبة الستينية معناها كان أثر الحوار جدا في مستوى نقد خلينا نقول وقراءة نقدية لهذا القانون، وكل قانون يقبل قراءة نقدية طبعا
2: أكيد.
0: وقدم عديد الأفكار خاصة كان على رأسهم العميد النوري مزيد، ونجموا مثل الملتقيات هذه تثري حتى في مسألة تنقيح وتطوير القوانين. شكرا لك سي أحمد. 70-164-280 إن شاء الله نبدأ باستقبال استفساراتكم القانونية على الرقم 70-164-280 بعد موجز الأنباء.
1: ما لك وما عليك.

0: مرحبا بكم. عقد المجلس المحلي صفاقس المدينة اليوم جلسة عمل حضرتها مختلف الأطراف من بلدية وسياحة وثقافة وحماية مدنية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والهلال الأحمر التونسي وعدد من ممثلي المجتمع المدني لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي بشاطئ الكازينو وشط القراقنة وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتعزيز خدمات السلامة والنجدة. أعلن النائب بالبرلمان أحسن الجربوع استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة رفضا لما وصفه بتواصل تعطيل مسار الإصلاح واستمرار أسباب الفشل، وقال في تدوينة له منذ قليل على صفحته على الفيسبوك إن اللجنة اصطدمت بمنظومة يطغى عليها التعطيل والبيروقراطية وبعقليات متكلسة ترفض الانفتاح على المبادرات الجديدة وتتعامل مع الشأن العام بمنطق التنافس الضيق وحسابات المواقع والنفوذ حسب قوله. بحثت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الوضع في البلاد والملفات النقابية المطروحة على الساحة، خاصة دعم الوحدة النقابية وتجاوز كل الخلافات السابقة. أفاد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إبراهيم دباش اليوم بأن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل، مشيرا إلى أن القطاع يكتسي أهمية كبرى في السوق التونسية ويمثل جزءا هاما من الاقتصاد التونسي. في العالم، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليها استهدفوا اليوم بمسيرات انقضاضية تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بموقعين جنوب لبنان. في الأثناء، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد بل اعتبره الخيار الأفضل والطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان لإنهاء الاحتلال وإعادة النازحين مقارنة بالخيارات الأخرى. في ظل الغموض الذي يحيط بمسار التفاوض بين واشنطن وطهران، يعود المرشد الإيراني مجتبي خامنئي للظهور عبر كلمة حذر فيها من الانقسامات الداخلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
2: مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.

0: عشرات على الخط، استشارات على الخط،
1: استشارات على الخط. شكرا للزميل أمير الجموسي بإشراف اليوم سي سمير طقطق، تحياتنا لهم الاثنين، يعطيهم الصحة. مرحبا بك دائما معنا سي أحمد،
2: وبك عيشك.
1: ومرة أخرى شكرا على الحضور. إذن مش مشيون نستقبل دفعة أولى مكالمات الهاتفية على الرقم الهاتفي 70-64-280، المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
3: ألو، عسلامة.
1: يسلمك، مرحبا،
3: عيشك.
1: شكون معنا؟
3: نحب نسأل الأستاذ.
1: شكون معنا الساعة؟
3: نعم، اسمي سلامي جويدة.
1: مرحبا أختي جويدة، تفضل.
3: عيشك بارك الله فيك. أخذينا أبارتمون من عام 2015. أخذينا، عملنا وعد بالبيع، دفعنا له لكونت لولا في 18 نوفمبر 2015. على أساس أن نكملوا بعد البقية متاع المبلغ في وقت اللي يحضر الكونترا ديفينيتيف. جينا في 7 أكتوبر 2016، قال أعطيني البقية. قلنا له هات العقد الكامل معناتها. قال لا، تاش إذا تعطيني البقية بعديك شير ومسحك، كان أعطيك من الكونترا ديفينيتيف. أي إحنا صدقناه معناتها، خاطر بوه بون معناتها جارنا 200 متر هكا تجم تقول. استثقناه وعطيناه. بعدين ما جينا حتى ياه الميتين، هات يا سي فلان، هات يا سي، ما فماش من الحكايه حتى شيء. خذا لي فليسات واحنا نستنيو. في 26 ماي 2017 جاء قال اعطيوني نحب نخلص شو اسمه هذيك المعاني نتاع ديوان القيس الاراضي. اعطينيه وين هما، ما فماش، كيف نفس الحكايه. قعدنا نستنيو في التالي سمعنا بون معناتها مش من عنده هو، من عند اطراف اخرين كون راهو فلس. مشينا كما يقولوا، مشينا اتصلنا بهم والكل كيفاش والكل
1: لا تنسوا
3: وشهر الجاي وشهر اللي بعده وهو شنو حاصيلوا الى يومنا هذا ما خذينا حتى شيء.
1: هو الصفه نتاعو ماهوش بروموتور،
2: معناها سيستم حبيت اسال بروموتور ولا
3: بروموتور. هو بروموتور مدرسه نتاعو في تونس، بون حلها وعملنا العماره من هنا في الثقه معناتها. وحنا مشينا كما يقولوا بالثقه.
1: انتم موثقين ولا المبالغ هذه المبالغ اللي تدفعوا فيها موثقينها بالطبيعه؟
3: لا موثقين، اي لا موثقين، حتى الفلوس اللي اعطيناهم للشسمه هذه
1: ديوان قيس الاراضي،
3: قيس الاراضي عندنا فيها توثيق زي انت هستيك. اعطيناه الستيك، عملنا الشسمه زيد الصونات، جاونا عمناول ولا قلت عمناول برا خلص برا خلصوا الخباضه معناتها المعالي نتاع البلديه. مشينا نتجراو على اساس باش ياخذوا رقم، مشينا نتجراو خلصنا تقريبا 3 ولا 4 سنين والعام معناتها نتاع مناول.
1: باهي، اتصلتوا به بشكل ودي وما توصلتوا لشيء، هذا هو؟
3: ايه، اتصلنا بودي وما توصلنا حتى شيء. مشينا فاهم بعد بو قالوا لنا عملنا محامي.
1: ايوه
3: نتاعنا، مشينا للمحامي نتاعهم. يا سي فلان احنا هكا وهكا وكل قلي والله هكا حدي الحقيقه ما نكذبش عليه. الرجل على الاول جا معنا معناتها وقال عندكم حق والكل. بعدين تحسوا ما تعشي شنو الحل اللي يعمل، عمل الحل جماعي كون كيف اللي مش لمده كوليكت الانسان هيك باش يعين
1: تحت كل اي تحت اي بند الكوليكت هذا
3: تحقينا معينه.
1: ما فهمتش عاود ايش معناها كوليكت هيك.
3: نعم،
1: ايش معناها كوليكت للسيد هذا؟ انتم خلصتوا اللي في انتظار برام العقد النهائي؟
3: احنا خلصنا.
1: ما الكوليكت نتاع شنو هو معناها؟
3: يحبوا يعينوه، احنا نعينوه في شيء.
1: تعينوه؟
3: احنا انا والله لو كان عندي الحمد لله يا ربي معناتها نعطي كما يقولوا الله غالب باش نعمل مديني وحلت. اما كان احنا نتريتي انا وراجلي، والله راجلي قريب يقتل 80 وانا عيني نشوف 70 سنة.
1: ان شاء الله طول العمر ان شاء الله.
3: ما عنديش صغيرات معناتها هيك اللي يدافعوا عليا ولا هيك اللي يقف معناتها حلنا، احنا حرنا.
1: يدافع عليك القانون ويدافع عليك حقك ان شاء الله باذن الله.
3: راهو في التالي في 24 تيمون كيما قينا حد شيء وما قيناش حل والكل

0: ويحب يزيدون نترو بالسيف في القيمة المعينة هيك هي اللي قال عليها المحامي متاحب. مش هنا عطيناه احنا المحامي متاعنا، عملنا محامي وعطيناه كما يكونوا اللي يكتب على أساس باش يمشي ويريق لنا.
1: ولو ما فهمتش
0: قال راني مشيت لتونس لقيت تدريسة في هيك باش نتصل بهم، لا حتى شيء، اهو نهارك من 24 حتى في 26 معناتها بريسك
1: طبعا وما صار حتى شيء. انتم متاكدوا المشكله وين؟ علاش ما سلمكمش هو الشقه؟ معناها المشكله وين؟ علاش
0: ما عندكش مع شكون تحكي؟ حتى واش كون حاطط ولد عمو هو اللي شاد ذاكر.
1: وانتم سلمتوا المبلغ كامل؟
0: سلمت المبلغ كامل طانيها احنا
1: اكثر من المبلغ.
0: المبلغ اللي مكتوب في العقد نتاع شو اسمه العقد بالبيع طانيه كامل، دفعنا شيء بالتوثيق وشيء ديجا مكتوب في العقد الاولاني.
1: باه شكرا لك اختي جويده. مشي سلك الاستاذ بعض الاسئله ومعك.
2: والله شوف انا السؤال الاول هي جاوبت على قلت لها حبيت نعرف اسكو بروموتور ولا قد بروموتور. المساله اعتقد انها واضحه لهنا اختي الكريمه، ما عليك انك تعمل شو تعمل تو تنبه على الشركة، هي خدش أكيد هي شركة باش تنبه عليها تقول لها راهو أعطيناك مبلغ كذا في البعض البيع وكمل لك كامل المبلغ وتعطيه مدة ما أكثرش من أسبوع وتحدد له مكان باش وين باش تحرر العقد. كانك باش تحرر عند محامي تقول له المكان اللي باش الموعد كيز ما يكون موجود او عاد الاشاد تقول له راهو في يدك اسبوع باش تحضر في المقر الاستاذ كذا كذا على الساعه كذا كذا، راهو اذا كما تحضرش باش تحرر عقد البيع النهائي رحنا باش نلتجوا للقضاء. في الموعد كي باش يحضر العقد المنفذ ويعاين غياب الضد، يعني شركه البعث العقاري مش باش تكون حاضره اذا كما حضرتش، بموجب هيك المعاينه باش يجريها العقد المنفذ تقوم بقضيه مدنيه في الزامه بتحرير عقد بيع النهائي، وفي حالة النكول يصبح هيك الحكم المدني الصادر بمثابة عقد البيع. يعني لهنا أنا حل واضح، يعني تنبه عليه بشي يبرم عقد البيع النهائي، إذا كان ما حضرش في الوقت اللي حددته له وما جاش وحر العقد البيع النهائي تقوم بقضية مدنية. القضية هيك المدنية باش يصدر فيها حكم يقضي بإلزامه بإبرام عقد البيع، وفي حالة الامتناع يصبح هيك الحكم بمثابة العقد أو عقد البيع النهائي اللي يتسجل في القضاء وتصبح أنت مالكة لهذه الشقة اللي وعدك ببيعها. هيك هو الحل القانوني اللي تنجم تعمله أختي الكريمة.
1: شكرا لك سي أحمد ومرحبا بك مدام جويدة.
0: نمر بارك الله فيكم، يعيشك يعطيكم الصحة
1: إن شاء الله توصل بحقك في أقرب الأجيال. مرحبا ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
3: السلام أخويا.
1: يسلمك مرحبا، شكون معنا؟
3: معك عيادي محمد.
1: مرحبا سي محمد، تفضل خويا.
3: احترامتي للمتر واحترامتي لك سي نزار.
1: شكرا جزيلا خويا.
3: انا عندي قرار ازاله من عام 2022 ازاله التندر في طريق المهديه. على الغالب ما حبوش ينفذوا القرار هذا فهمني. مشيت الموثق الاداري خذيت ورقه من عندهم من نهار 3/7/2024 معناتها هذا موثق اداري راهي تابع رئيس الجمهوريه.
1: اي
3: وما حبوش يجيو. رسلت رئاسة الجمهورية 3 مرات. آخر مراسلة النهار 7/4/2025 آخر مراسلة رئاسة الجمهورية على أساس عندي القرار اللي زاد بتاتين دهابية وطارم البرة وبرمي الحديد قدام باب المنزل متاعنا وما صار حد شيء
1: من عام 2022.
3: من عام 2022 في نزار
2: القرار هذا صادر ما عندكش كون صادر ولا حكم عندكم؟
3: لا لا لا ما عنديش، ما نمشيش المحكمه، انا مشيت البلديه. بلديه اعطتني القرار هذا سميوه هما معناتها طلب نفاذ المعلومه ما عند رئيس البلديه. عندي قرار متاجر من الناس، واحده خرجت ونحات التينده نتاعها وخرجت، الاخر مازال خضار مازال خضار. بني فوضوي معناتها وما نحكي لكش برا سي نزار.
1: تبع بلدية شنية؟
3: بلدية تربط.
1: واضح.
3: كان سي الطاهر مصمودي
1: بدون ذكر أسماء لو تسمح سي محمد.
3: بس نزار شوف تو أنا قلت لك رسلت رئيس الجمهورية عندي برشة مظالم أخرى في طريق المهدية كيلومتر 16. أنا عندي مزرعة ثانية تعدوا على الأرض نتاعي وذكرت للرئيس معناتها في الأوراق اللي بعثتهم ذكرت له يكون عندي برشة تجاوزات ونطلب المساعدة. مشيت حتى الولايه الشقس الوالي اتصلت به.
1: باهي يا سي محمد، انت تو اتبعت الاطر الاداريه، لكن ثم اطر اخرى اللي هي الاطر القضائيه. صح. واللي تنجم تقطع مع المشكل هذايا. شكرا لك سي محمد، اسمعنا فقط، اسمعنا اسمع اجابه الاستاذ، يعطيك الصحه على الاتصال.
2: شكرا لك. كما قلت انت، هو المسائل اللي قام بها كلها امور اداريه، قرار اداري، معناها قرار اداري ما تمش تنفيذه. انت اذا كان تشوف أنه تندى هذية تعتبر تشكل ضرر اللي كنت للعقار متاعك، راهو تعمل معينة عن طريق المنفذ وتقوم بقضية مدنية لرفع هذه المضرة. بتبعت الحال المحكمة باش تكلف في الإطار هذية خبير، والخبير إذا باش يعين المضرة هذية ويقول إذا كان بالحق هتندى هذية تشكل ضرر للعقار متاعك، راهو الحل الوحيد هو إزالتها. وبطبيعة الحال المحكمة باش تقيد بنتيجة الاختبار اللي تم إعداده في هذا لهذا الغرض، وتحكم بإزالة هذه المضرة. بطبيعة الحال كيف يبدأ عندك حكم صادر من المحكمة، راك باش تنفذه بالطرق القانونية، عندك عدم منفذ، والعدم منفذ بطبيعة الحال باش تلجأ بالقوة العامة لإزالة هذا الضرر. هيك هو الحل القضائي اللي ينجم يتبعه الأخونا الكريم.
1: تماما سي أحمد، شكرا ليك. نمر إلى المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
4: السلام
1: عليكم. يسلمك، مرحبا. لو تسمح ارفع صوتك شوية باش نجمو نتبعوك. تفضل اختي. السلام
4: عليكم.
1: يسلمك، نسمعو فيك، تفضل. ايه
4: خويا، باللي انا عندي مشكلة، يعني زوجتي توقف مظلوم تبكي، اللي هو الراجل هذايا مدرسي، يعني هو يخدم عون امني في المحكمة الابتدائية.
1: هو يخدم عون امن، هو يخدم عون امن؟
4: لا، مش راجل يخدم عون امن، جاري عون امن.
1: اي
4: مرتو يعني عملت، يعني تبليت على راجلي وكذبت وقالت لي هو يعني عرى روحه عليها وسمحها الكلام، وقت اللي هو راجلي خطير ما عندوش حتى دليل. وقفوا لي راجلي، وقفوا لي راجلي بالحق والله العظيم مظلوم، والله والله بكيوا لي صغيراتي أنس، وقفوا لي راجلي وراجلي مظلوم. السبب اللي هي جيت ما حبتنا نشهدوش، هذا زور ضد طلبة كانوا بحذها، فانت بسخت لهم يعني سمعتهم، جبت لهم الحاكم حتى لين خرجوا، خرجتهم هما يسكنوا على اليمين وانا نسكن على اليمين.
1: اعطينا تو اعطينا الوضعية، اعطينا، لانه الوقاية هذه ما هيش مش تفيدنا برشا احنا كبرنامج قانوني ما يتعطاش مع القضايا المنشورة. اعطينا على الاقل الوضعية، معناها هو مازال موقوف حاليا؟ مازال موقوف
4: حاليا. مشيت انا امس.
1: قداش صار له موقوف؟
4: موقف وقفوه امس على البلاصه ديريكت، عملوا له مكافحه هو وياها في العنف ضد المراه.
1: هذه قضيه تحت انظار القضاء وتحت انظار السلطه القضائيه، ماذا بينا ما نعلقوش عليها. لو عندك سؤال ربما في مستوى الاجراءات النجم نجاوبوك، اما نجموش نعلقوا على قضيه امام انظار القضاء.
4: ما عرف كي تبدا انا مقدمه شكوى
1: بدها
4: فهمت انا وراجلي باسمي باسم راجلي، كفوا راجلي وما كفونيش انا، يعني شنو باش نعمل انا؟
1: واضح سؤالك اختي الكريمه، شكرا لك على الاتصال، وربي ظهر حق الناس الكل. الى اللقاء. سي احمد، احنا من مبادئ البرنامج هذين ما نتعطاوش وما نعلقوش على القضايا المنشوره، اللهم في مستوى نوضحوا اجراء او نقدموا نصيحه قانونيه للحلاق.
2: هو باش نوضح فقط، راهو اذا كان زوجها معناها هي تصر وتقول انه خاطئ، معناها اذا كان بطبيعه الحال باش يتمسك بالبراءه نتاعه هو امام بحث البدايه، ولذا كان باش تحال على التحقيق كيف معناها بطبيعه الحال القاضي مش باش ياخذ كان بشهاده الشاكي، راهو معناها اذا كان الشاكي معناها الشكوى نتاعه ما تكونش معناها مدعومه بحجج وشهود اخرى، اعتقد احنا نعرفوا مبدا قانوني هو انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
1: نعم.
2: يعني لهنا ما نتخيلش انه قاضي التحقيق باش يدين شخص لا لشيء، انه هناك شهاده قالها الشاكي. يعني لهنا ما نتخيلش انه اذا كان ما ثماش حجج اخرى وما ثماش شهود اخرى اللي تاكد مزاعم زعم الضرر ومزاعم الشاهد الشاكي بليتو، راهو ما نتخيلش انه باش يتم معناها ايداعه في السجن، ديما يبقى المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
1: وبالنسبه للقاضي صفه عون امن او غيره، هذا لا يعني شيء.
2: لا هذا لا يعني شيء،
1: ثم قانون مش ينطبق،
2: اكيد مش ينطبق على الناس الكل على حد السواء.
1: نعم، شكرا ليك. المكالمه الهاتفيه الموالي. لو مساء الخير.
5: الو،
1: على السلامه.
5: الو،
1: مرحبا. مرحبا اخويا، تفضل.
5: عايش بالله يا بنتي في تونس العاصمة، واحد تحير عليا على اساس قد ما ارض باش نشري قد ما ارض قال لي جيب لي الفلوس. جبت الفلوس من عمل فيه الى حد الان ما عادش لا يجاوب ولا كذا. قدمت به قضيه وما لا تحكم عليه بالسجن لمده 5 سنوات.
2: من اجل التحيل اكيد. ايوه من اجل التحيل. ايوه
5: ايه في 4 بطاقات تفتيش وبطاقه جلب، لكن هو يسكن في بومهل ما يخرجش من غادي دي مثلا ما يخرجش مثلا رغم الاحكام.
1: انت تعرف مكان الاقامه نتاعو؟
5: نعرف ايه.
1: واخترت السلطه الامنيه بهذا؟ قلت لهم
5: والله لا ما صلت نشكون مش
1: للضبط الأعوان ضبط العدلية معنا. أنت تو سؤالك أخي الكريم شنو هو الساعة حتى نعرفه؟
5: سؤالي كيفاش يجيبون للمحكمة ولا ينفذ علي الحكم؟
1: واضح واضح واضح سؤالك جدا. شكرا جزيلا لك على الاتصال. سي احمد يقول محله او مكانه معروف على الاقل حسب ما يقول هو، وصدر فيه 4 بطاقات، 2 تفتيش واخرى بطاقات جلب.
2: هنا حبيت نساله في اطار القضيه هذه اللي قام بها في التحيل، اسكو قام بالحق الشخصي ولا؟ لانه لهنا في اطار القضيه اللي ما هو عمل شكايه جزائيه من اجل التحيل هكا ولا باش يتحال المتهم من اجل التحيل، كان بامكانه في اطار القضيه الجزائيه انه يقوم بالحق الشخصي، يعني يطالب بالتعويض عن المبالغ اللي مدفعها في مقابل القطع الارضيه، يعني على الاقل يولي معنا الجانب الجزائي مانيش باش ينفذ هو، معناها ثم اعواني اللي باش تنفذ عليه السجن، لكن على الاقل الجانب المدني اكيد كان قام بالحق الشخصي راه من حقه انه ينفذ الجانب المدني، لكن النقطه الجزائيه ما
1: نتصور ما غابش عليه. على كل حال بالنسبه لهذه ومساله انه يقوم بالحق الشخصي، لكن تبقى البطاقات هذه بطاقات سارية وإن شاء الله يتم إيقافه في أقرب الأجل، لأنه من حق الإنسان المتضرر يقول لك حتى لو كان خذيت ربما التعويضات المدنية متاعي، لكن القانون الجزائي لابد أنه يتطبق ويأخذ مجراه، والأحكام السجنية هذه لابد أنها تتطبق تلقى سبيل للتطبيق. نأخذ مكالمة هاتفية جديدة. مساء الخير.
6: نأخذ مكالمة هاتفية جديدة.
1: ألو عسلامة. هما شوي رجع صدى. ألو ألو مساء الخير. إذا كان المكالمة مجزاة. مرحبا مرحبا، شكون معنا؟
7: السلام عليكم. عسام محمد معك.
1: مرحبا سي محمد، تفضل خويا. وعليكم السلام.
7: بالله عندي 3 أسئلة بالحمد لله وجل لو سمحت.
1: تفضل.
7: الأولاني في المدة الأخيرة شفت يعني أسانسور، شفت يعني كاميرا في أسانسور، حبيت نعرف دي مسألة قانونية أو لا. السؤال الثاني زاد كيف ساعات كيف أنت تتصل يعني بشركة بتاع خدمة يعني خدمات بتاع حالك كما تقول احنا بتاع تليفون في الوقت اللي قبل من هذا اللي يخليك المكالمه هذه تيجي تكون مسجله معناتها يعلموك باش نعرفوا اللي يقدمك تطبق قدمك كما ينبغي او لا، وانت تعاملش معك كما ينبغي او لا، المساله هذه قانونيه او لا، معناتها يقول لك انا علمتك معناتها تكون المكالمه هذه مسجله. انت تتصل بشركه بتاع تليفون باش تسلم على حاجه معينه يعلموك قبل ما يجيك اللي مش قدم الخدمه، المكالمه هذه قد تكون مسجله
1: موجوده في بعض الشركات الاتصالات. نعم
7: نعم باه. ما هي مساله قانونيه ولا باه. السؤال الثالث والاخير اللي هو يعني ما تقول انسان كيف بين قوسين ماهيش حاجه ماهيش عاجبته حاجه في المجتمع او في وزاره مش شبه ذلك، يعني شوف بعض الخرقات شنو هما الوسائل اللي تسمح لهما باش يعني يحاول يند بشيء هكا ويحاول يعني ما تقولوا كيفاش يصح حاجه دي، اذا كان ممكن نعطيك شيء امثله او مثال او زوج باش يوضح رؤيه، او هو سؤال واضح.
1: على كل حال نحاول نجاوبوك على الاسئله نتاعك. شكرا لك اخي محمد، يعطيك الصحه على الاتصال. سي احمد جينا من حل اخر بعض الاسئله العامه من بعض المستمعين،
2: قدر
1: يستغلوا الفرصه ربما لطرح بعض الاسئله اللي تراودهم اللي تجي على بالهم.
2: بالنسبة نبدو بالكاميرا، حسب علمي أنه بالنسبة للكاميرا التصوير راهي ممنوعة معناها داخل المصاعد، معناها ما نتخيلش أنه القانون يسمح بتجهيز كاميرات مراقبة في المصاعد. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للتسجيلات اللي نعرفه أنه راهو ما سماش إمكانية أنه معناها نعمل شكاية جزائية ولا نقدمه معناها بين بالتسجيلات الصوتية. أصلا المحاكم ما تخذش بالتسجيلات الصوتية لإدانة أي شخص، معناها قانونيا ممنوع اعتماد هذه التسجيلات الصوتية اللي خليناها بالتليفون. النقطة الثالثة والأخيرة يقول أنه إذا كان ثم حاجة مخلة بالحياة أو الأخلاق الحميدة وكل بطبيعة الحال، معناها إذا كان هو كشخص اعترضه شخص معناها قال كلام بذي ولا شاف أنه ثم تصرفات مخلة بالحياة وكل
1: وضعي ما عجبتوش
2: يعطي السحارة، من حقه. تعرف من بين جرائم اللي كرسها القانون الجزائي التونسي هي الجرائم الأخلاقية اللي من بينها التجاهر بما يوني في الحياة.
1: نعم.
2: يعني إذا كان ثم كلام بذيء تقال مثلا سب الجلالة، هذه كلها راهي تنجم تكون سبب باش أنه الشخص يكون عرضة للتتبع الجزائي، وهو كشخص ينجم باش يقوم بشكاية جزائية ضد شخص تجاهر بما ينافي الحياة أو قام بمسائل منافية للأخلاق الحميدة.
1: شكرا لي. كما غير ذلك، إذا كانك وضع ما عجبكش وتحب تندد بيها وتحب تعبر على رأيك به، طالما أنت تعبر على رأيك في إطار احترام القانون أكيد. دون تشويه سمعة حد، دون إساءة للغير عبر شبكة العمومية الاتصال أو غيرها،
2: ما تصلحش غلطة بغلطة أخرى معناها.
1: تماما، يعطيك الصحة. هذه الخلاصة. شكرا لك سي أحمد نمر، المكالمة الهاتفية السادسة في هذا اللقاء المباشر. لو مساء الخير.
8: ألو، السلام سي نزار. سي أحمد
1: مرحبا بك، يسلمك خويا. شكون معنا؟
8: بالله معك مع عبد الله.
1: مرحبا سي عبد الله، تفضل خويا.
8: بالله نحب نخرج عندي الولد الله يرحمه توفى،
1: نحب
8: نخرج له شات وفاة وانا واختي وكل شيء، كل حد واللقب نتاعو. فهمتني؟ كل حد واللقب نتاعو، ما نشفرت لقب لا انا واختي لا انا والولد. فهمتني ولا؟ وإحنا ما نجموش أخوي اللي عنده تاكسي واللي عنده صغيرة يقرأ البرة وذيك، ما نجموش نبدلوا اللقب.
1: باهي، شكرا لك أخي الكريم. شكرا سي عبد الله، لك الكلمة سي أحمد.
2: في طبيعة الحال حجة الوفاة من بين الوثائق اللي يطالب بها قاضي الناحية هو مضامين ولادة الورثة. يعني لهنا من بين المؤيدات اللي يقدمها اللي باش يصرح بالوفاة يقدم مضامين ولادة الورثة الكل. به هو قاعد يقول أن هناك اختلاف على مستوى الألقاب. فهمت؟ لهنا راهو لا مجال لاستخراج حجة وفاة إلا إذا ما كان هناك تطابق في ألقاب جميع الورثة. دونك لهنا في الحالة هذه قبل ما يقوم بإيداع مطلب لاستخراج حجة وفاة، ما عليه إلا أن يقوم بمطالب لإصلاح المضامين وإصلاح اللقب بما يتوافق مع لقب المورث. يعني لهنا المطلب يقدمه المحكمة الابتدائية مرفوق بطبيعة الحال بمضمون ولادة الهالك، معناه بشي يبين الخلاف اللي صاير بين مضمون الولادة ومضمون ولادة المورث، ويتم إصلاح المضمون في الحالة هذه. بعد ما يتم إصلاح مضامين الولادة وتصبح الألقاب متطابقة مع بعضها، فهي في الحالة هذه بإمكانه أن يقدم مطلب لاستخراج حجة الوفاة. إذا كان ما تمش توحيد الألقاب بطبيعة الحال باش يلقى صعوبة على مستوى استخراج حجة الوفاة.
1: شكرا لك سي أحمد، تحياتنا للجميع وخاصة المتفاعلين معنا على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، يعطيكم الصحة على التحايا متاعكم وبارك الله فيكم جميعا. نمر إلى مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير.
9: قالوا مرحبا
1: وبيك أكثر. شكون معنا؟
9: احتراماتي سي نزار، سيدي الصقر.
1: شكرا لك، مرحبا بك خويا.
9: احتراماتي ليك وسيد الرئيس.
1: الاحترام متبادل، شكرا لك.
9: المتر نحوالك لبد.
1: شكرا.
9: أنا عندي من 2019 واخو عقر.
1: أيوة.
9: وتعلق بذنتي الطلبة ابتدائي،
1: تعلق بذمتك ابطال بيع هكا؟
9: اي بذمتي ابطال بيع اللي اخو من عند العقار عمل بيها ابطال بيع.
1: باه
9: باه، كان مدني ولا استحقاقي مش تعرف القانون شي. طول عندي بريس 6 سنين، اول حكم تحكم لي كذا شهور اللي هو انصفني فيه القضاء بعدم سماها دعوة.
1: باه
9: لهنا انا سيد الرئيس مول العقار، انا خرجت من الدار خاطر فيه الاخصام، خرجت من الدار واصبحت كاري واضح.
1: ايوه
9: انا تو عندي 8 سنين ندفع في 400 في الشهر وانا كاري، والعقار نتاعي هذايا مش بعيد عليا ونغزر له، والسيد اللي معناتها قايم بيا بالقضيه هذه وديجا خسرها يكري فيه علنا، يكري فيه ويدخل فيه ويخلص فيه وانا عيني تغزر. نحب نعرف الصيغه القانونيه اللي نجم انا وقفوا عند حده وناخذ منه.
1: واضح اخي الكريم، شكرا لك على الاتصال.
9: بارك الله،
1: شكرا لك، يعطيك الصحه خويا سي احمد.
2: اذا انا حسب ما فهمت انه العقار هذايا صدر مؤخرا حكم ينصو، يعني لهنا العقار اصبح ملك للسيد هذايا، بطبيعة الحال هو بموجب الحكم هذايا باش ينفذ الحكم نتاعو وياخذ العقار نتاعو باعتبار انه اصبح مالك لهذا العقار. انا كنت اتخيل باش يسالني على مساله الكراوات، لهنا نفس الشيء اعتقد انه أنا هو حسب ما فهمت من عنده أنه في الفترة اللي تم افتكاك العقار معنا تلز أنه يكري عقار آخر، دونك لهنا
1: 8 سنوات كم
2: 8 سنوات هنا ينجم يعمل إذن على العريضة في تكلف خبير، الخبير باش يعين له معينات الكراء اللي تفحها معنا بدون أي موجب قانوني، دونك باش يعينوا المدة كاملة قداش تكبد، وبطبيعة الحال بإمكانه بعد ذلك بعد ما أن يعد الخبير الاختبار متاعه وباش يقدر له المعاليم الكرائية لمدة 8 سنوات يعمل قضية مدنية ضد السيد هذية اللي أجبره باش أنه يخرج من العقار هذية بالرغم أنه هو عقار ملك له، ويلزمه بدفع معينات الكراء التي دفعها بدون أي موجب، والمحكمة ستنصفه وتحكم له بكل المعاليم الكراء اللي تكبدها بسبب القضية نشرها ضده.
1: واضح سي أحمد، شكرا لك على الاتصال. نأخذ مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير.
10: قالوا على السماء.
1: يسلمك، مرحبا، شكون معنا؟
10: محمد من فرس.
1: تفضل سي محمد.
10: بارك الله فيك ونت بالأستاذ.
1: شكرا.
10: بالله احنا صارت لنا واقعة قبل العيد بنهارين. عنا قصاص احنا وطبعا كرمة جاية تجري. طور سرعة متاعها. سقط عليه كرمة أخرى مش عارف كيفاش التفاصيل، يعمل دي رباج يدخل في الكلوطير يطيحه. نعرف الحادث بالضبط. جيت انا نحكي معاه نلقاه متشنج وعلى اعصابه وكرهبه بماطه غاليه وضربه كبيره ياسر. قلت يا اخويا خلي الامر يستراح ونخدم تليفونك وبعد نكلموا بعضنا. عدينا العيد نهار سعيد كلمته، اول حاجه في كلمت يكلم فيها بلهجه حرشه. عباره كان يجي باش نقول له يا اخويا راه الله غالب احنا ضربنا لك الحيط بالكرهبه سامحنا يا اخويا. والله كيما هكا باه قال لي قلت يا اخويا باش صلحنا الحيط، يقول لي ما كانش ما كان واذا كان ما صلحتوش معناتها باش نعمل باه. كنت على روحي ما حبيتش نزيد معه حتى كلمه بحكم اللي هو راجل كبير.
1: ايوه
10: اليوم جانا جا للملقاني سنه وقال سيبي فهمت مد له 150 الف وقلبه باش صلحوا له كلوتين حبوا قرابه زوج ملايين ولا زيد حيط احجار وحيط يزور على طول 8 متر والحيط الحيط تخضع بكله معناتها خذا شوك برست تخضع على الحيط ما يزمو يتعاود جايبنا 150 قال لي ما وما حبينا سيمان وخيبتين يا زور فهمت حسيت الراجل كيف اللي استهزا بينا معناتها بالتقنيه هذه. واحنا ما حبيناش نوصلوا للغلط وما نحبوش نوصلوا معناتها باش وفي الاخر ثم القانون بيناتنا نحب اكثر سنة بارك الله فيك يلزمنا نعملوا مع السيد هذا خطر هو حسيت به اللي غادي يصير فينا معناتها قال لي كانوا موحفين سيمان وكعبتين يا زور حيث كانوا 150.
1: واضح سي محمد، واضح السؤال نتاعك، شكرا لك على اتصال جاوبك. العفو يا سيدي، مرحبا مرحبا.
2: واضح المسألة سي نزار، أعتقد هنا إذا كان السيد هذايا اللي تسبب في أضرار كبيرة للجدار ما امتثلش بالطريقة الودية ما عليه كان أنه يقوم بإيداع شكاية جزائية من أجل الإضرار بملك الغير. بيعطي الحال يعرف المعطيات نتاعه، يعرف السيارة الماتريكول نتاعها وكل، راهو الشرطة تو باش تستدعيه ويمتثل لذلك. وبطبيعة الحال إذا كان معناها المسألة هذه تدخل في إطار عقود التأمين، يعني لهنا شركة التأمين تنجم تحل محل، وإذا كان لا راهو ملزم بجبر الضرر. ولهنا بطبيعة الحال باش يكلف خبير، الخبير هذا باش يعين قيمة الأضرار الحاصل للجدار هذايا والتكلفة الحقيقية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. دونك لهنا الخبيب شي قدر قيمة الأضرار هذه زوز 3 ملايين راهو من حقه أن يقوم ضده ويطالبه بكل المصاريف اللازمة لترميم هذا الجدار وحق معاها على طول.
1: شكرا لك سي أحمد. هو تفاعلا مع الحالة هذه لكن مش للتعليق عليها، لكن جنون الطرقات تصبح مسألة معناها تهدد أمن الجميع وحياة الجميع، وحاجة ولات غير معقولة، غير معقولة والله، هو
2: كوارث،
1: كوارث وجنون غير عادي. معناها رأو نعرفوا فما طرقات ما تستحقش أنه سيارة تسير عليها، ونعرفوا فما طرقات نقصة إضاءة، ونعرفوا طرقات ما هيش طرقات، لكن مع هذا رأو نلوموا أنفسنا أحنا زادة بشكل كبير، والنصيب الأوفر نلوموا فيه أنفسنا أحنا، لأنه الناس اللي تسير على الطرقات مش مقدرة قيمة الحياة البشرية للأسف
2: الشديد. أخوي نزار احنا طبعا برسيب كيف يقول لك حادث مرور قاتل، معناها مثلا في الأوتوروت معناها، لأنه بالثمة سرعة مفرطة أحيانا ساعات في طرقات عادية يعني اللي ميزمش السرعة
1: تجاوز 30-40
2: ويتسبب في حادث مرور قاتل. علاش؟ معناها هذا ندل على شيء، لأنه يدل على أنه بالحق سائق السيارات راهم قاسين يخالفوا قواعد المرور. لكن هنا نحب نتعرض النقطة اللي أشار لها السيد، هو حسب ما نتذكر قال ثم سيارة أخرى كانت هي اللي كانت متسببة
1: فيها،
2: يعني لهنا تنجم أصلا الشكاية تقوم ضد مزوز، معناها ضد السيارة اللي طاح معناها دخلت في الجدار وتسبب أضرار، وضد سائق السيارة الأخرى اللي كان هو سبب في هذا الارتطام، يعني لهنا من حقه أن يقوم ضد مزوز.
1: نعم يعطيك صحة سي أحمد على الإضافة. نمشي لمكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. ألو على السلامة.
11: مساء
1: مساء النور، شكون معنا؟
11: معك المنجي بالجنب.
1: مرحبا سي المنجي، تفضل.
11: بالله أنا تو مدة 3 سنين صار لي حادث، دخل علي ارتفع متاع الليل بالسكاكين ومشي يذبحونا وهدولي الفلوس 8 ملايين وهدولي ما قلونا نوبر خصتها.
1: أيوة
11: وقت لي كلمت حرس جي قاموا بالواجب الحرس منزل شاكر وحرس جي بنيانة والشرطة الفنية جت وبعد مدة ياسر ياسر طلعت البصمات وخرجت البصمات شدوه
1: بيه
11: هذا قيس الدوزي.
1: لا لا لا لا شوف شوف سي المنجي، معناها مضطر باش توا نقطع المكالمة للأسف، وما نجمش نجاوبك على السؤال لأنك أعطيتنا اسم من الإسامي، نجم يكون متهم، نجم يكون مدان وغير مدان، معناها أعتذر منك، أعتذر منك لأنكم تعرفوا معناها المبدأ اللي يحكم الحصة هذه. إن شاء الله نجاوبوك في حصة أخرى أو نجاوبوك إن شاء الله في الأوف. شكرا لك سي منجي ويعطيك صحة على التفاهم. هي بالمناسبة معناها قد ما نذكروا بالمبدأ اللي يحكم الحصة هذه، عدم التعرض للقضايا المنشورة من ناحية، وعدم ذكر أسماء الأشخاص، ما نتعرضوش الأشخاص ومش حاضرين معنا للأسف، معناها نقطع المكالمة بكل ود. وشكرا لكم ولسي المنجي على التفاهم. نمشيوا المكالمة أخرى به، نمشيوا النغم توا بصوت حمزة النمرة ثم لنعود 70-164-280.

0: تحياتنا للجميع. نكملوا معكم استقبال استفساراتكم القانونية على الرقم الهاتفي 70 64 280. مرحبا بك معنا دائما سي أحمد. شنو رأيك ناخذ دفعة جديدة مكالمة هاتفية؟
1: مرحبا.
0: إذا مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير.
2: عفوا.
0: يسلمك. مرحبا. شكون معنا؟
2: فاطمة من سيدي حسن بالحاج.
0: تفضل أختي فاطمة. مرحبا بك.
2: عندي جاري اللي قصدي سيدي حسن بالحاج وعارف عندي 40 سنة فريش ولادي مسيو توفت وعنده عامين
0: ربي يرحمه.
2: الله يرحمه. جاء شاري بحذايا شراء أرض بجمع أرض بجنبي. جاء قدام المدخل متاع الجراج بتاعي وجاء عفاف متاع داري وبناء.
0: أيوة.
2: جار الشاري جديد. مشتاق ولدي عرض بقمشة قدم قضية في جبنانا وطلع على الخبي طلعت رئيس المحكمة من جبنانا وعينونا جلسة وقعد السيد المشاغب اللي يتعاكني وياها يوخر عمل المحامي قعد يوخر جلسات برشا. وبعد حكمت ان المحكمة بالرفض القضية واختي 400,000 بالرغم هو باني عافية في متاعي وجاي قدام المدخل متاعي وباني بالنسبة للعادة المناسبة المرة الأولى طلعت وقال لي مدام عندك حق. الخبير قال لي مش تاخذ مدخلك وعندك حق. كي جيت القضاة في جبنانة ترفضت و 400,000 اختي ما فهمت شنو
0: شنو عملتوا استينفتوا ولا ما استينفتوش؟
2: اليوم هو اليوم الحكم اليوم
0: اليوم, اليوم الحكم. ما زلكم على كل حال
2: ما نعرف ايه انا مش هبنا سالف عندنا حق في الاستئناف ولا كيف
0: القضية؟ الاستئناف او اعادة نشر قضية اخرى به رفضت. علاش رفضت القضية الساعة ما عندكش فكرة وما عندكش واليوم قلت صدر الحكم
2: يبين وكل شيء قلت كذية جات ومتأدي عليا وقضيتي واضحة والخبير قال لي
0: مدخلك
2: وفي الاخر صار بالعكس معناتها ترفضت القضية واختي 400,000 فهمت شعلك.
0: عندك سؤال سي احمد؟
1: انا حبيت نفهم القضيه اللي قامت بها. اكيد هي قضيه تاع كف شغب هكا ولا دعوه حوزيه قدم قاضي الناحيه اللي حسب ما نفهم دعوه حوزيه في كف شغب يعني لهنا. اعتقد انه اكيد ثم يا ثم خلل على مستوى الاجراءات يا انه شروط الدعوه الحوزيه مش متوفره. لكن هذا راهو كيف اني كيف
2: يعني عندي
1: سامحني راهو خسارتك للقضيه الحوزيه مش معناها انك راك صارت ملكيتك. راهو الدعوة كف الشغب مش باش تعطيك ملكية. دونك لنا انت كمالكة وتشوف انه السيد هذية بنا في ملكك وسبب لك في مضرة راك تنجم تعمل تو قضية مدنية قدام المحكمة الابتدائية
0: استحقاقية
1: يعني وهو كذلك يعني يا استحقاقية باش تبين المحكمة انه السيد هذية بنا في عقارة. دونك لهنا بطبيعة الحال اذا كان بنا في عقارة المحكمة باش تحكم بإزالة الشيء اللي بناه مادام الدعوة الحوزية مشيت بالرفض. أكيد شروط الدعوة الحوزية ما كانش متوفرة يعني شروط دعوة كف الشغب كانت مش متوفرة لك علاش قاضي الناحية رفضها. وأكيد راهو ممكن الاختبار خاطرش ديما دعوة كف الشغب راهو أبار البحث الحوزي اللي يجريه قاضي الناحية راهو باش يكلف خبير والخبير باش يطلع ويعاين وأكيد راهو هكا معناها ثم سبب من الأسباب اللي خلى قاضي الناحية رفض الدعوة الحوزية. لكن هذا لا يعني انك خسرت ملكيتك للعقار يراهو معناها تنجم في الحاله هذه الاستئناف راهو وارد يعني تنجم تستئناف وتشوف علاش مشيت برد الدعوه وتستئناف الحكم نتاعك. هذا اولا. ثانيا راهو بامكانك انك تقوم بقضيه مدنيه استحقاقيه او قضيه مدنيه في رفع مضره اذا كان السيد هذايا الشيء اللي قاسبني فيه في ضرر للعقار نتاعك راهو المحكمه الابتدائيه باش اكيد باش تمشي لصالح الدعوه وباش تلزم ضد هذايا ب معناها ازاله الاضرار اللي تسببت لعقار المدعي.
0: واضح اختي فاطمه؟
2: واضح.
0: شكرا لك على الاتصال.
2: عايش.
0: مرحبا بك اختي. مرحبا. العفو. المكالمه المواليه. مساء الخير.
3: الو اسلم.
0: يسلمك. مرحبا. شكون معنا؟
3: فرج بن علي.
0: تفضل سي فرج.
3: بالله سيد رئيس انا عندي ارضي مكتوب حسب كتبها لي الولد بيا حالي وفيها اشتر بير على خاطر بير متناصف وانا وعمي.
0: معناها البير واقع على الحد هكا؟
3: لا بير معناها بتوابع معناها بيت موتور وجابية و
0: لا حيت قلت اشتر بير
3: حيت قلت 800 متر مربع مساحة
1: على الشيع.
0: على الشيع. واضح.
3: واضح. باهي موجوده في في الكتبه نتاعي وموجوده في المقاسمه بين والدي وعمي. بعدين بعد ما مات عمي هو جاء المناب لمرت عمي طلبت مني قدام المره باش تحب تردموا البير ولا كذا، قلت لها لا انا البير هذاك يبقى ونستغلوه معنا تناصفا وما نحبش باش ربنا نبتع. كي توفيت هي كتبته الولدها في ولدها جاء دور بالارض بكل استولى عليها بما فيها البير وبما فيها المساحه نتاعه 800 متر ويزيد معناه يدور بها السور معناها كذا ويزيد يحل باب قدام منزلي قدام معناها الدار نتاعي.
0: العقار هذه مسجل او غير مسجل؟
1: متخيلش.
3: مسجل في القباضه.
0: لا لا واضح مسجل في القباضه واضح. باهي شكرا لك سي فرج على الاتصال. عندك تعليق سي احمد؟
1: هو تعليقي لهنا في الحاله هذه اذا كان السيد في المقاسمه نتاعو وفي عقد البيع اللي قال عليها اللي قام بها الولد نتاعو انه راهو عنده نصف البئر وما يتبعه، راهو لهنا اذا كان ولد الطفل هذا اللي قام بالسور وحرمه من استغلال البير راهو ينجم يعمل قضية مدنية ضده ومعناها يلزمه بتمكينه من منابه في هذا البئر. إذا كان بالفعل في عقد البيع وفي عقد المقاسمة تم ذكر البئر هذية اللي هو يبقى ملك مشاع بين الزوز أطراف، يعني لهنا راهو العقد هو مقترف، العقد هو شريعة المتعاقدين. يعني إذا كان تم التنصيص في العقد عن البئر هذه راهو يبقى مناصفة بين زوج أطراف، راهو ما سمى حتى طرف ينجم يمنع الطرف الثاني باستغلاله لهذا البئر. وما على السيد هذه لأنه يقوم قضية مدنية لإلزامه بمعناها إيقاف هذا المنع من استغلال البئر، والمحكمة أكيد باش تعطيه الحق، وإذا كان ثم حاجة تمنع من الاستغلال المحكمة باش تحكم بإزالة هذه الموانع اللي باش تمنع من استغلال هذا البئر.
0: شكرا لك سي أحمد. نمشيو لمكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير.
4: الو
0: عسلامة مرحبا بك.
4: مرحبا بك خويا. والله انا ياسين مساق.
0: مرحبا سي ياسين.
4: تفضل. لا لا في الاستشاره استشاره قانونيه ولا ما سمعتش. الانسان اللي يحب يطلب بطاقه تعريف مزيه ولا ماهيش مزيه؟ قولوا لنا خويا. عندي بنيه انا نخدم بنيه حضرت لها اوراقها من نهار الجمعه اللي فاتت. ثلاث سنين مشيت الصباح باش طلب بطاقه تعريف. قال لها ارجع العشيه. مشيت العشيه. قال لها يجي غدو الحد. مشيت غدو حي 6:30 نتاع الصباح قلت المركز يقبل كمية معينة والكمية المعينة هذه خرجها كان مستف من هي. قال لي اجي العشية نورث ليس. قال لي ما عنديش بابي اجي نهار الاربع. معناتها اليوم مشيت الصباح كما قال لي اجي العشية الساعتين ما نحبش تمشي. قال لي ترى نقصي على خدمتي انا باش نطلع بطاقة التعريف كل مواطن او يجب عليه. مش معقول معناتها حطوا يمشي وطفله وتفرق في
0: الأقوال
4: اللي هي تمشي.
0: واضح
4: سياسي. ما مش معقول. ما عرفتش نمشي. هل ترى تمشي بلا صخر حد نمشي أنا نمشي مركز حرس ولا نمشي المنطقة ولا نمشي إلى مركز شرطة أقرب بلاصة اللي أنا كيف ما بلاصة خلنا نمشي إلى بلاصة خلنا نطلع فيها بطاقة التعريف. مش واجب عليه بدي تمشي في الأقوال مصباح العشية
0: واضح سياسي. واضح والله واضح. شكرا ليك سياسي. نعلق على المسألة هذه. نخلي لك الكلمة سي أحمد. اللي هو ما يجي استشارة قانونية طبعا.
1: استشارة هو
0: ما تعليقك؟
1: أراه استخرج في بطاقة تعريف أبار أنها واجب راهي حق لكل مواطن
0: طبعا.
1: معناها كل مواطن بلغ سن معينة إذا يعني يوفر الأوراق اللازمة ما على الشرطة إلا أنها تمتثل وتطلع بطاقة تعريف. احنا معنا سمعنا مؤخر من السنة هذه معناها في إطار تسهيل استخرج بطاقة تعريف مشيو حتى المعاهد اللي عند معامل بكالوريا الشرطة بارك الله فيها مشيت المعاهد وخذت الأوراق من التلامذة كل وخرجت لهم بطاقة تعريف. دونك لهنا مش منا راهي معنا استخرج بطاقة تعريف راهو حق لكل مواطن. لهنا إذا كان الشرطة معناها نهار له وقالت ما عندش أوراق كذا معناه ينجم يمشي لسلطة الإشراف ويقوم بإيداع شكاية. ما فيها حتى معناه إذا كان تشوف أنه ثم تلكؤ من قبل الشرطة اللي معناه قالت لي جا العشية عود جا غدوة حي معناه تجب تمشي لسلطة المباشر لسلطة الإشراف لهذه الشرطة وتقوم بمعناه شكاية ضد الشرطة هذه.
0: شكرا لك سي احمد. ناخذ مكالمه ربما هي الاخيره في هذه الحصه. الو مساء الخير. عسلامه. مرحبا بك.
5: تحيه لي وظيفك.
0: شكرا لك. شكون معنا؟ تفضل سيدي.
5: عندي مجرد اقتراح تمشي. انا عندي حليت كونت مع بنك من البنوك. خدمت مع البنك فهمت شي تو حبيت نسكر الكونت عندي في وسطو فري قلت لي تسكر باش ندفع الفري اللي في وسطو. قال لي بوني فهمت باش نرفع تسكير الكونت. قلت له تسكير الكونت انا اول مره اخي مش نسكر الكونت خذ حليت برشا كونتات على البنوك اخرى وما طلبوليش في 17000. بس قال لي 5000 مقبوله بس طلب على الاورديناتور بس قال لي معناها سكر الكونت وخلص الفري قالوا لي اما باش تخلي 17000 تسكيره حبيت نستشير انا فهمت شو
0: قال لك شي نتاع شنو هما 17000 هذوما؟
5: قال لي نتاع تسكير الكونت انا عندي فري فهمتي من فوق في وسط 39 دينار.
0: باهي شكرا لك اخي الكريم يعطيك الصحة على الاتصال. الى اللقاء. سي احمد
1: هو يمكن يكون انه الكونت هذايا معناها بقى مدة ما صارتش فيه عملية معناها ايداع
0: معاملات
1: دونك لنا اكيد راهو الكونت بتاعه ولا في الروش كما نقولوا معناها ولا ديبيتور ممكن 2003 2004 تبقى هو من حسن الحظ احنا قبل ما يصدر قانون بتاع الغلق الحسابات البنكية المحاكم التونسية مشت في اتجاه أنه لأنه بقات برشة مشاكل بالنسبة للحسابات اللي بقات معناها مفتوحة والمواطن بعد 3-4 سنوات يتفاجأ أنه عنده مبالغ كبيرة مسال فيها توصل حتى 10,000-15,000 دينار والبنكة بتبعت الحال طالبوا بهالمبلغ هذية. دونك لهنا ثم فقه قضاء محكمة تعقيب مستقر يقول راهو ثم غلق كيف ضمني للحساب يعني إذا كان الحساب بقى أكثر من 6 شهور ما صارت عملية حسابية يتم غلق ضمني. جاء قانون ينظم الناس هذه ويقول لك راهو بعد 6 أشهر إذا كما صارتش حسابات بنكية راهو الكونت يتم غلقه.
0: شكرا لك الأستاذ أحمد الحشيشة. هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم. يعطيك صحة على الحضور.
1: مع الشكر.
0: أجمل تحية نزار بوستة وكامل فريق الحصة. إلى اللقاء.
6: مالك وما عليك. مالك وما عليك. مالك وما عليك. مالك وما عليك. مالك وما عليك.

مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد مدير عام الهلال الأحمر التونسي بإسفاقس أنس الحكيم أن المجهودات التونسية لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في نسق متزايد، وتجاوز مجهودات الشريك الدولي بإمكانياته الكبيرة لتأمين عودتهم إلى أوطانهم. وشدد الحكيم أن الوضع الصحي بمخيم العامرة كيلومتر 21 بإسفاقس تحت السيطرة، حيث تم تسجيل بعض الأمراض العادية المعتادة. قالت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي اليوم أن أسعار المساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك رهينة الكلفة الجملية للمشاريع، وأن التقديرات الأولية لأسعار كراء المساكن ضمن هذا البرنامج لفائدة أجراء القطعين العام والخاص تتراوح بين 650 و800 دينار شهرياً. أكد مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب خلال تظاهرة يوم الابتكار في مجال صناعات السيارات الذي انتظم بالعاصمة اليوم أن تونس أصبحت وجهة استثمارية كبرى في مجال قطاع السيارات وفرضت نفسها في الفضاء الأوروبي، مشيرا إلى وجود 280 شركة تنشط في هذا المجال في بلادنا. وفيما في العالم، وفيما ذكرت وسائل إعلام عبرية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل، قال الجيش اللبناني اليوم إنه أزال سواتر ترابية على طريق دبين جنوب البلاد كان الاحتلال الإسرائيلي قد وضعها. بدوره أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا بمسيرات انقضاضية تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بمحيط بلدة يحمر الشقيف وفي بلدة رشاف جنوب لبنان. قال الحرس الثوري الإيراني إن أي هدوء في المنطقة لن يتحقق ما لم ينسحب الصهاينة من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى العدو الانسحاب سريعا إلى ما وراء الحدود الدولية. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن الشرط الأساسي لقبول وقف إطلاق النار بالحرب الأخيرة كان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: Écosport.
1: Écosport. ست دقائق بعد الأربعة، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج إيكو سبور يجيكم بتاريخ اليوم الخميس 4 جوان 2026، ساعة سبور من تو حتى للخمسة. أكيد باش نواصل فيها تعريف بمجموعات المونديال 2026. اليوم خلطنا للمجموعة العاشرة باش نكشف عن تفاصيلها، باش نكشف على بعض خفايا وأسرار المجموعة هذية، وباش نخصص كذلك الجزء الثاني من حصة اليوم من برنامج إيكو سبور للحديث عن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أسدل الستار إذن يوم السبت الماضي رسميا على نسخة سنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. باريس سان جيرمان احتفظ باللقب بعد تجاوز أرسنال الإنجليزي في الدورة النهائي. باش نرجع بأكثر تفاصيل على المقابلة هذه وعلى الحدث هذه بعد شوية. كيف العادة يرافقني على مستوى القراءات والتحاليل الفنية سي صلاح الدين غربال. مساء الخير سي صلاح.
2: مساء الخير أنس، ومساء الخير لكل متابعي ذات صفاقس. إن شاء الله كالعادة يلقاو الظلم تاعهم طرافير التحاليل اللي مش يقوموا بها في كل ما مش يتوفر لنا من مباريات ولا من فرق مترشحة.
1: تحية ليك، تحية لسمير تقتق وأمير الجاموسي على مستوى الإخراج، وترفقكم أنس رباعي من قدام الميكرو. واسمحوا لي قبل ما نبدأ في استعراض فقرات برنامج إيكوسبور اليوم، نحب نتقدم بأحر التعازي لعائلة الزميل الإعلامي عبد المجيد عبيد. سي عبد المجيد عبيد الحقيقة أنا كنت تعاملت معاه لسنوات عديدة في تقديم المجلة الرياضية اختصاص رياضات فردية. المجلة كانت تتعدى كل نهار ثلاث من السبع حتى لسبع ونصف متاع العشية. كان متعاون إذن سي عبد المجيد مع إذاعة صفاقس كما قلت لمدة سنوات، وكان حاضر على بدايات قسم الرياضة. نعتبر روحي محظوظة أني عاصرت سي عبد المجيد في فترة من الفترات من خلال تقديم التسجيلات اللي كان يعدها ويحضرها في المجلة الرياضية. كان رجل ميدان بامتياز، قلب طيب، متسامح، متعاون، والأكيد أنه ذكرى سي عبد المجيد عبيد باش تقعد ديما معنا ومرافقتنا. الله يرحمه وينعمه، وصبرا جميلا لعائلة ولزملاء الراحل سي عبد المجيد عبيد. إذن مباشرة نسمع اللحن المميز الخاص بإيكو مونديال.

سي سلاح عنا مجموعة جديدة باش طبعا نعرف بيها بتركيبتها بمختلف مقابلات. نحكيو على المجموعة الرابعة، مجموعة استقطبت اهتمام برشا متابعين باعتبار نلقاو فيها حامل اللقب منتخب الأرجنتين إلى جانب الجزائر النمسا والأردن. قبل ما ندخل في أكثر تفاصيل نسمعوا هذه الورقة اللي تقدم وتلخص التركيبة متاع المجموعة العاشرة.

0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام القليلة القادمة إلى نهائيات كأس العالم 2026، الحدث الرياضي الأكبر على وجه الأرض، واللي باش يدور لأول مرة في 3 دول، واللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. النسخة باش تشهد أيضا مشاركة قياسية ل 48 منتخب في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة ومنح فرص أكبر لمختلف القارات من أجل الحضور في العرس العالمي. ومن بين المجموعات اللي استقطبت اهتمام المتابعين المجموعة 10 اللي تضم حامل اللقب منتخب الأرجنتين إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن، مجموعة تجمع بين الخبرة العالمية والطموح العربي والحضور الأوروبي المنظم. منتخب الأرجنتين يدخل المنافسة بصفته حامل لقب النسخة الماضية وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. يتميز منتخب التانجو بخبرته الكبيرة في المواعيد العالمية وقدرته على التعامل مع الضغوطات، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب المستوى العالي، لذلك يبدو المرشح الأبرز لصدارة المجموعة، رغم أن مباريات كأس العالم كثيرا ما تخفي مفاجآت غير متوقعة. أما منتخب الجزائر فيبحث عن تأكيد عودته القوية إلى الساحة العالمية، ويعتمد محاربو الصحراء على مزيج من المهارة الفردية والخبرة القارية، فضلا عن الطموح الكبير لتحقيق إنجاز تاريخي. منتخب النمسا يعد من المنتخبات الأوروبية المنظمة تكتيكيا، يتميز بالانضباط بالسرعة في التحول بين الدفاع والهجوم، وقد لا يكون من كبار المرشحين للتتويج، لكنه يمتلك من الإمكانات ما يجعله منافس مباشر على إحدى بطاقتي التأهل، خاصة في ظل تقارب المستويات بينه وبين الجزائر. أما منتخب الأردن فيسجل حضور تاريخي في هذه المجموعة بطموحات كبيرة وروح قتالية عالية. يدرك منتخب الأردن أن المهمة ما هيش سهلة أمام منتخبات تمتلك خبرة أكبر، لكن المشاركة في حد ذاتها تمثل خطوة مهمة لكرة القدم الأردنية، مع الأمل في تحقيق نتائج إيجابية وصناعة المفاجأة. تبدو الأرجنتين إذن الأقرب نظريا لاحتلال المركز الأول بفضل خبرتها وقوتها الفنية، أما الصراع على البطاقة الثانية فيبدو مفتوح بين الجزائر والنمسا بدرجة أولى، مع إمكانية دخول الأردن على خط المنافسة إذا نجح في تحقيق نتيجة إيجابية في الجولات الأولى. كما أن نظام البطولة الجديد يمنح بعض أصحاب المركز الثالث فرصة التأهل، وهو ما يزيد من أهمية كل نقطة في المجموعة. ختاما، تبدو المجموعة 10 واحدة من المجموعات المتوازنة والمثيرة في كأس العالم 2026، حيث يسعى كل منتخب إلى كتابة فصله الخاص في تاريخ البطولة، بينما تبقى الجماهير على موعد مع منافسة مفتوحة قد تحمل العديد من المفاجآت حتى الجولة الأخيرة.
1: هذه إذن تقديم، أو هذا هو تقديم المجموعة 10 سي سلاح. مجموعة نلقاو فيها حامل اللقب منتخب الأرجنتين، نلقاو فيها الجزائر، النمسا، الأردن، نجم نقولوا مجموعة تجمع بين الخبرة العالمية، الطموح العربي، فما كذلك الحضور الأوروبي المنظم.
2: صحيح، مجموعة تري ديفيرجونت، معناها كل لي زيسيم تاع لي زيكيب، كل بلاد، كل واحدة سيتياسيون تاعها ما مش كيف، ما مش نفس الزابروش على مستوى العمل، ما مش نفس الطريقة في التعامل. فريق كونفيرمي بشكل كبير الأرجنتين، اللي في نهائي السنة الفارطة كانت معناها في كل لحظة كان نجمو معناها تترشح فرنسا ولا تترشح برازيل للنهائي، وشفتوا اللي يكونوا

0: غير لحظات ما كناش نجمو نتوقعوا شكون اللي ماشي يفوز.
1: نعم.
0: دونك من جهه، لكن من جهه اخرى الارجنتين ماشي في المستوى العالي نتاعها، الارجنتين ماشي نتاع العاده مع الافول النسبي نتاع ميسي ماشي في التوب نيفو نتاعو.
1: نعم.
0: وكيف كيف بعض اللاعبين اللي كانوا معناها اشعاعهم على المستوى الدولي اكبر من الموجود تو، دونك ثم تاخر خفيف على مستوى الكوب دي موند هذه بالنسبه لمستوى الارجنتين ماشي في المستوى العالي اللي كانت فيه. ونشوفوا النمسا اللي تقريبا نشوفوا في فريق المانيا على عقليه المانيه، تصرف الكره تصرف سليم، اللاعبين يلعبوا ايجالا امام معناها قد يلعبوا ما يعملوش الزايد.
1: نعم.
0: ديناميك كسوا ديفونسيف ولا اوفنسيف كبيره، قادرين باش يسجلوا حتى من انصاف الاهداف، قوي قوي شويه في الديال لدرجه اللي يكونوا حتى عندهم اكثر اجريسيفيتي، ونتخيل يكونوا التحكيم لو كان يكون معاهم معناها قد يمكن في كل مباراه قادرين باش ياخذوا ورقه وحمراء واثنين حتى اكثر، لانهم ياسر اجريسيف سيرتو فما عديد اللاعبين اللي معنا سمر البشره والاغلبيه يتميزوا باكثر اندفاعيه خاصه بالنسبه للمجموعه تاع النمسا نحكي.
1: نعم.
0: فريق جزائري فيه معناها دي بوتونسييل سي البلان تكنيك، معناها لاعبين اللي قد يجم يدي شفري لك ماتش يجم يفتك لك ماتش، لكن الجزائر معناها حتى في الكوب دافريك اللي فاتت ما كانتش الجزائر اللي كنا نتوقعوا منها رغم هذاك، معناها الجزائر لازم تكون اكثر لحمه اكثر انسجام اكثر سيرتو عمل دفاعي، لان قادره بتسجل لكن تقبل في اهداف.
1: نعم.
0: هذه اشكاليه خاصه عند اشكاليه على مستوى حراس المرمى اللي موقع الفضل معنا الحكم فيها نهائيا، لكن تبقى الجزائر عندها تجربه نتاع كوب دي موند ووصلت احرجت فريق في المانيا وصلت احرجت عديد الفرق الكبرى، وثم في وقت من الاوقات لو كان مش تفهموا عليه الفريق هذاك كان يمكن يترشح في كوب دي موند والتاريخ يعرف الشيء هذا. اكثر من هكا ليزالجيريان سون دي فيري باغارور، معناها الناس كي تحطهم في الميدان راهم
1: محاربين بحتى معنى الكلمه،
0: محاربين وعندهم الدرب نتاعهم درب كبير، معناها كي يهبطوا للترام ما يخموش في حد شيء، يخموا كان باش يساعدوا المجموعه نتاعهم يسخنوا الجاليه نتاعهم، وهذا يخليهم يمكن في العقليه نتاعهم اقوى حتى من الارجنتين في على مستوى التحدي وعلى مستوى الكونسيبت. نجيو للفريق الاردني اللي ما عندوش تجربه نتاع كوب دي موند، صحيح فريق قاعد يعمل في باركور باهي يتطور بالشكل المطلوب.
1: نعم.
0: مبارياته في الكاس العربي اللي فاتت كانت خير دليل على اللي نقوله فيه. كيف مبارياته الوديه ما ارتقتش للمستوى الطيب، الدليل اللي يكونوا اخر مباراه خسر فيها 4-0 وكان يمكن يخسر فيها اكثر لانه عنده عديد الهنات على المستوى الدفاعي، لانه تعرف في كوب دي موند ما تجمش تحل الدفاع نتاعك، ما تجمش تلعب وانت محلول شويه هنا، معناها لازم فريمون التركيز يكون اعلى على مستوى الدفاع، لانه في الفاز بريباراتوار وتقبل 4 اهداف راهو مش تمس المجموعه حتى نفسيا مش تمسها. دونك فريق النشامه معناها فريق منتشي بالنتائج نتاعو لكن لم يرتقي المستوى نتاعو للحنكه والخبره نتاع كوب دي مونت اللي تعرف يكون راهو كيما نقولوا يكون مباراة يتلعب على ديتاي، لكن لم يرتقي الفريق الأردني إلى اللعب على الجزئيات هذه وما زلت تجاوزوا بعض الجزئيات وهذا عليه بعض المراجعة. الماتشات كيف الودية اللي خاضها الجزائر كونتر هولندا وأنا نشوف اللي يكونوا على مستوى التخطيط ولا البرمجه بالنسبه للاعداد البدني الفرق الكل مش نفس الكونسيبت، ثم فرق وصلت للتوب نيفو نتاعها لكن ثم فرق مازالت تعمل، والدليل هولندا راهي مش في التوب نيفو نتاعها سير بلون فيزيك. معنا منطقيا نتوقعوا اللي يكونوا في الجورجي نتاع الكوب دي موند نلقاو مستوى اخر، معناها منطقيا يعرفوا واش يعمل، تعرف سيرتو الفرق اللي مش تعمل باركور تعرف روحها يكون لازم تعمل باركور في الكوب دي موند الاغلبيه تخلي الانرجي نتاعها الكول للم بعد.
1: تو بعد نحكيو باكثر تفاصيل ونرجعوا لها المقابله الوديه اللي جمعت بين الجزائر وهولندا واللي نذكروا وفات بفوز الجزائر 1-0 البارح في مدينه روتردام. على مستوى التدريب معناتها كل فريق كل منتخب نلقاو مدرسة مختلفة على الأخرى، نلقاو مدرب مغربي بالنسبة للأردن، فما المدرسة الألمانية بالنسبة للنمسا، يعني فما اختلاف حتى على مستوى المدارس التدريبية في المجموعة هذه.
0: صحيح اختلاف على مستوى التدريبية وخاصة ليزيسي نحكي فريق آسيوي واللي خاض التجربة متاعه في آسيا.
1: نعم.
0: فريق أفريقي وخاض التجربة متاعه في أفريقيا، فريق أوروبي وخاض التجربة متاعه في أوروبا، وفريق جنوب أمريكي.
1: نعم.
0: وخاض ما حتى على مستوى التصفيات الفرق اللي لعبوها الفرق هذوما فرق مختلفة بشكل كبير.
1: بالضبط.
0: اكثر من هكا اللي يكونوا العقليات نتاع المدربين نتاعهم معناها تريديستريبي. معناها فريق اردني اشرف عليه سابقا مدرب مغربي ويواصل العمل فمدرب مغربي اخر. فريق النمسا اللي على فكره راه عنده مده طويله ما شاركش ما ترشحش لكاس العالم. والترقبات نتاع النمساويين الكل اللي كانوا يحبوا يعملوا ريزلتا خاطر بعد عام بعد الكوب دي موند نتاع فرنسا ما شاركش الفريق النمساوي. دونك غياب كبير على التظاهرات العالميه. لكن بنكونوا واضحين على مستوى الباركور نتاع الترشح كان اكسبسيونيل. راهو فريق قبل حتى هدف وما خسر حتى مباراه.
1: نعم
0: باش نكونوا واضحين معنا الفريق نتاع الاوتريشي لعب ضد تونس واللي كانت نتيجه 1-0 مع شويه تسيب من الحكم انا شفته اللي يكون وعاد كيف احنا نقص ثقه كبير بين اللاعبين نتاع تونس لانه تقريبا ال 20 دقيقه الاولى ما تمكناش باش نعملوا حتى 3 تمريرات وهنا اشكاليه كبيره الناخب الوطني لازم يرجعها. انا ما سامش تفادليك انت في مستوى عالي راهو اذا كان الفريق نتاعك غير قادر باش يامن على الاقل 4-5 تمريرات متتاليه دليل اللي يكونوا عديد الاشياء للمراجعه كيف حتى الهدف اللي قبله فريق القومي التونسي معناها فيه عديد الاغلاط كسو على مستوى التغطيه على مستوى الظهير اللي صار على مستوى المرور على حامل الكره على مستوى ادخال الكره لوسط الميدان على مستوى التمركز نتاع الحارس المرمى معناها برشا اخطاء خلتنا نقبلوا هدف اللي كونه لو تفادينا خطا من الاخطاء هذيا كانت نتيجه اقل شيء تكون 0-0 خاصه اللي كنا خذنا المباراه بتفوق عددي لمده طويله تقريبا معناها اكثر من ثلثين المباراه واحنا بتفوق عددي وما عرفناش نستغلوه لانه سوري بلون فيزيك يزمك الفريق المنافس نتاعك يصرف اكثر انرجي منك انت. دونك هذه لهنا كيف كما قلت لك الفريق الارجنتيني هو تقريبا هو اللي في نفس اليور نتاعو في نفس الكونسيبت دو ترافاي نتاعو هو اللي حافظ على لي ديال القوى والفريق نتاعو على مستوى رؤوس الحربه دي باغارور صحاح معناها كاسحين لكن على مستوى تحريك الكره وعلى مستوى الارجنتين ماشي في التوب نيفو نتاعها ماشي الارجنتين نتاع قبل الارجنتين راهي كانت ايكيب تريرو دو تابل معناها تغلط تي بي كاش تو الفرق نتاع امريكا الكل قادرين باش يفتكوا مباريات الارجنتين وهذايا اللي لازم معناها لازم تكون نشوفوا الامور اكثر بالنسبه للتقييم نتاعي انا تخيل اللي يكونوا ليكيب لا بريستركتري هي النمسا
1: لكن على الورق المتابعين يقولوا انه الارجنتين هي الأقرب نظريا لاحتلال المركز الأول فضل الخبرة
0: بالتاريخ نحكي أنا نحكي الوضعية الحالية
1: أكتوال مو
0: الاستياسيون اللي نشوف فيها تو أنا نشوف اللي يكون الأوتريشي اللي تتكلس الأولى أكثر من هكا المباراة الفاصلة في الدوري هذه مش تكون بين الجزائر والأرجنتين. الجزائر تحت تنتصر في مباراة الأرجنتين مش تطلع الجزائر.
1: نعم
0: الأردن مش يكون قادر باش يفتك مباراة واحدة على شفته أنا يمكن يناقش كيما صار لتونس في الكوب دي موند اللي فاتت معناها مباراة واحدة حتى ما عاد في كبير كما صار مع السعودية في الكوب دي موند اللي فات كيف فهي اللي افتكت مباراة الأرجنتين كنا نذكره فانتصرت على الأرجنتين. دونك الأردن مش نتخيله يكونوا تركيزه مش يكون على الأقل يكون أول نتيجة إيجابية عملها في الكوب دي موند هذه والجروب مش تكون تركز على مباراة لو يكون تركيز المباراة على الأرجنتين والجزائر تفتك مباراتها مع الارجنتين ولا تم توصل للتعادل انا نقول لاقرب للترشح تكون النمسا الاولى وفي جرتها يا البرازيل يا الارجنتين يا الجزائر خاصه اللي يكونوا الجزائر زاد كيف فقدت البريق نتاعها نسبيا على السنوات الفارطه وصلت حتى في الكوب دافريك تخرج من بكري معناها من من من من ما توصلش وقت اللي البوتنسيال اللي في وسطها نوعيه اللاعبين اللي في وسطها هم اللاعبين معناها مهاريين لاعبين عندهم كاركتير لاعبين قادرين باش يخلقوا الفارق في كل لحظه منطقيا معناها الجزائر فريق نقولوا احنا تاع بيرفورمانس قادر باش يعمل النتيجه واللي نزيد نجم نضيفوه اللي كونوا مشاركه 48 فريق
1: منتخب
0: راهو الكوب دي موند اللي فاتت راهي كان العدد اقل وقل برشا وكان مثل طموح الفريق القومي التونسي يمر للدور الثاني توا ولا السكينة حتى في الطموح يمكن حتى نرجع شوية في الطموح متاعنا الدور يلزم الإنسان يؤمن اللي يكون قادر على مباراة باش يفتك مباراة وقادم باش يعمل مسيرة حتى حد ما كان يعرف يكون المروك وصلت للتاليها فيها لولا إصرار المجموعة ولولا التحدي اللي خاضوه ولولا إيمانهم بكفاءاتهم خلاهم في الدور النصف النهائي.
1: هل أرجع للمقابلة الودية اللي جمعت الجزائر مع هولندا البارح الجزائر فازت 1-0 مباراة ودية في مدينة روتردام الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر سجله المهاجم أنيس حاج موسى في دقيقة 86. في انتظار مباراة ودية ثانية للجزائر باش تكون نهار الأربعاء الجاي في مدينة كانسا سيتي في الولايات المتحدة مع بوليفيا، والمنتخب هذا ماهوش متأهل لكأس العالم في آخر اختبار للجزائر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026. نجم نقولوا سلاح فوز معنوي ثمين للجزائر قبل بداية المونديال، رغم أنه السيطرة الكلية في مباراة البارح كانت من جانب هولندا، يعني تقريبا سيطرت على كامل مجريات الشوط الأول، فرضت ضغط عالي، هددت شباك الجزائر في أكثر من مرة، لكن ما نجموش ننكروا تألق الحارس زيدان، يعني كان بالمرصاد واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه، يعني انتصار هم للمعنويات بالنسبة للجزائر.
0: بطبيعة الحال انت كي تبدأ انت تقريبا على بعد مباراة واحدة من دوري في كأس العالم، طبيعي اللي يكونك لي بوان اللي تلمهم سو البلون بسيكولوجيك مش يكونوا عندهم الوزن متاعهم، لكن انا نقول لك راهو لي بوان بوزيتيف مش ياخوهم الجمهور اللي تفرج، مش اللاعبين اللي اللي اللي اللي باشروا المباراة واللي عرفوا الثقل متاع الفريق الهولندي على الميدان. معنا فريق الهولندي فريق ممتاز صحيح، راهو على فكره هولندا ميزتها اللي كنا ديما تلعب كره سمحه، لكن ديما التوفيق عندها ناقص شويه،
1: النجاعه هي اللي مفقوده
0: ديجا في كل في قداش من كوب دي مونت هي مرشحه باش تكون فيناليست. الور نلقاوها تقريبا من الدور 16 ما عادش نلقاوها فريق الهولندي لعديد الاسباب ما نجيبش نحللها، لكن الفريق الهولندي معنا الطاقات اللي موجوده فيه طاقات كبيره، لكن على مستوى التسييم وعلى مستوى فيه عنده اشكاليه الفريق الهولندي، وهذا يراه مش مره اثنين، معناها عديد السنوات وصلنا مرينا بالشيء هذا،
1: وحتى على مستوى البطوله الهولنديه تراجعت شويه في السنوات الاخيره.
0: احنا كي نحكيوا على بي اس في اندوفن ونحكيوا على جاكس ما بقاش موجودين في البلان انترناسيونال، لكن شوف البي اس في والاجاكس يلزون شونجي دو استراتيجي، ولو هما يقدموا اللاعبين الفرق الاخرى والفرق الاخرى تعمل الربيع نتاعها باللاعبين نتاع هذوما. معناها احنا كي نشوف وقت من الاوقات نلقاو زلطان وحاتم ونلقاو معناها السلم نتاع لاعبين كبيره برشا في الاجاكس اللي صنعوا الربيع نتاع الفرق نتاعهم. توا تقريبا في اللاجم نتاع 21 22 الفريق نتاع هولندا تبيع اللاعبين نتاعها للفرق اللي تلعب على البوديوم وتلعب على، لكن على مستوى التكوين تقعد مدرسة كبيره ومدرسه اللي عندها النواميس نتاعها، عندها طريقه العمل نتاعها واللي صعيب كان تنجم تكون في المستوى نتاعها. ممكن الوحيد على مستوى التكوين اللي قيضاها هي الفريق اسبانيا، ولات على مستوى التكوين الضاهي في جوره تجي فرنسا، نحكي على الكاليتي جورا الكاليتي دو برودوي. معناها دونك هولندا الا بيان جيري لو ماتش صحيح، مثلا مش ريسيت الباهي اللي يكونوا تزير ما قبلتش اهداف، لكن كانت قاب قوسين او ادنى من قبول عديد الاهداف. لاسيس ديفونسيف نتاعها كانت واقفه مليح، تزير عرفت كيفاش تفتك المباراه نتاعها في اخطاء متتاليه من الفريق المنافس. لكن نعود نقول لك راهو كوب دي موند ماهوش نتاع واحد يشد دفاعك هو، خاطر كي تقعد تبكسه تجم تجيك الكو. دونك يلزم فريمون سيرتو اللي يكونوا موجوده لاكريتي في الجزائر. معناها الجزائر راهو وقت المانيا تصفي كوب دي موند الجزائر كانت توقفها وتوقفها بنديه كبيره، راهو تو نحكيو على ايكيب كيا سي بي طول الماتش تقريبا الماتش كامل كان عندنا في دين هولندا. لكن مع هذا نعود نقول اللي كانوا راهو مازلنا ما نجموش نقيموا ليكيبات على مستوى اللي نشوفوا فيه تو،
1: يعني الوديات ما تنجمش تكون مقياس،
0: ماهيش مقياس نتاع تقييم، هي تعطيك كلكو زانديس اما مش مقياس نتاع تقييم، لانه اللي جاي اصعب، وانت تعرف اللي يكونوا الامباكت نتاع كوب دي مون سير بلون بسيكولوجيك على مستوى التحضير على مستوى المناخ على مستوى التاقلم على برشا عوامل اللي بعد تدخل وتكون عندها تاثير كبير على الفرق. مش هعطيك اكزامبل صغير، مثلا الكوب الايديسات احنا اقل من 17 سنه ما ترشحوش في الـ في الـ في الـ في الكوب دي مون، لكن الفرق اللي لعبوا معها مزوز لعبوا الدمي فينال ولعبوا الترتيبيه، ما نجمش نقول البول هذيك ضعيفه، راي تونس كان جات في بول اخرى كانت ممكن تترشح،
1: واضح
0: فهمني ولاد، لكن المروك ومصر اللي تعداوا حتى وصلوا كل واحده خسرت نمي فينال ولعبوا ماتش ترتيب ربحت مصر وتونس تعادلت مع المروك. معناها شفت الحيثيات، معناها ما نجموش نقصوا من قيمه العمل اللي موجود وقت اللي فرق كما وصلوا الواحد اكثر منك. تونس ربحت فرنسا في قطر وقت اللي فرنسا هزت كوب دي مونت، دونك شفت على ماتش ما نجموش نقيمه، لكن على سيروره على باركور نجمو نقيمو
1: الفريق. ذكر انه منتخب الجزائر باش يستلم مشاركته في المونديال نهار 17 جوان في كانسا سيتي بمواجهه الارجنتين حامل اللقب قبل ما يلاقي منتخب الاردن يوم 23 جوان في سانتا كلارا والنمسا يوم 28 من نفس الشهر في كانسا سيتي ضمن المجموعه العاشره. بالنسبه لمنتخب هولندا باش يلعب في الجوله الاولى ضد اليابان من بعد باش يلعب ضد السويد واخر مقابله باش تكون ضد تونس يوم 26 جوان في كانساس سيتي
0: واللي هي موجوده على الجهه الغربيه
1: أيوة.
0: هي على الجهه الغربيه لامريكا أيوة. معناها تقريبا مش على الجهه الشرقيه العكس دونك هي موجوده على الجهه الغربيه ومنطقيا زاد عندها طابع معين على مستوى المناخ نتاعها معناها عندها طابع معين
1: ان شاء الله برشا مناخات سلاح برشا
0: بطبيعه الحال
1: بعيده برشا
0: تريزيتالي زون تريزيتالي نحكيو من الجنوب
1: 1000
0: كيلومترات بين كندا امريكا وبعد نحكيو على المكسيك زيد كيف كيف مناخات متطورة معناها متغيرة بشكل كبير مش تأثر على اللاعبين سكري يصير مش تعلم لأنه الإنسان في كل مناخ يتعمل ثم تأقلمات داخلية وأنا نقول لك راهو المعدين البدني مش تقلقوا برشا على مستوى التأقلم لأنه كتحضر سرط الفرق اللي مش ترشح الدور الثاني والدور الثالث يلزم فريمو الفاز متاع لديكواسيون متاع سرط الجسم يلزم تأخذ الوقت متاعها باش على الأقل نلقاو احنا سيربلون فيزيك سينو مش نولي ونعملوا على التسكير وعلى عدم اللعب الكرة ونولي ونقتصروا على أقل فور باش على الأقل نحافظوا على البوتنسيال فيزيك متاعنا ونحاول باش نستيز المباراة متاعنا على قلب الفالور فيزيك الموجودة
1: بالضبط. هذا إذن بالنسبة لإيكو مونديال لليوم خصصناه للمجموعة العاشرة اللي نعود نذكر فيها الأرجنتين فيها الجزائر فيها النمسا وفيها الأردن مجموعة فيها منافسة قوية فيها أكيد التشويق باش يكون حاضر بالقدا بالقدا مع طبعا توقعات بكون منتخب التانجو بالخبرة الكبيرة اللي عنده في المواعيد العالمية ينجم يكون هو في المرتبة الأولى كما ينجم ما يكونش المونديال أكيد بشي يحتفظ وبشي يكشف لنا برشا أسرار أخرى في المستقبل. بعد شوية سلاح بش نحكيه على مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وإحنا في إيكو سبور تقريبا تلهينا بالقديب الرياضة العالمية على امتداد الحصص الفارطة والسابقة كل نهار خميس نحكيه سبور مونديال. بعد شوية بش نرجعوا للفينال هذية ونحكيه عليه بأكثر تفاصيل بعد ما نسمع هذا النغمة.

0: الجزء الأول كنا خصصناه لكومونديال، لما تو باش نرجعوا لإيكو سبور سلاح، باش نرجعوا للحدث السبت اللي فات. باريس سان جيرمان إذن يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا بعد ما تجاوز أرسنال الإنجليزي في الدور النهائي بركلات الترجيح 4-3، مباراة تلعبت في العاصمة المجرية بودابست. قبل ما ندخل أكثر في تفاصيل المقابلة هذه وأبرز ما جاء فيها، نسمع الورقة هذه تقديم فتح الصامت.
1: أسدل الستار يوم السبت الماضي على موسم أوروبي حافل بالإثارة والتشويق، موسم أكد مرة أخرى أن مسابقة دوري أبطال أوروبا هي أكثر من مجرد بطولة، هي مسرح للأحلام وفضاء تتلاقى فيه مدارس كروية مختلفة وتصنع فيه اللحظات الخالدة التي تبقى راسخة في ذاكرة الجماهير. ملعب بوشكاش أرينا احتضن المشهد الختامي لأعرق المسابقات الأوروبية نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والذي جمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال. وقد استضافت بودابست النهائي للمرة الأولى في تاريخها في حدث يؤكد المكانة العالمية التي بدأت تحظى بها المدينة على خارطة الرياضات الأوروبية. هذا النهائي لم يكن مجرد مباراة على لقب، بل مواجهة بين مشروعين كرويين كبيرين. باريس سان جيرمان داخل اللقاء بصفته حامل اللقب وساعيا للحفاظ على الكأس للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه في العصر الحديث سوى قلة من الأندية الكبرى، بينما كان أرسنال يبحث عن كتابة فصل جديد في تاريخه وإحراز أول لقب له في دوري الأبطال. وقد اتسمت المباراة بالإثارة منذ دقائقها الأولى، حيث تقدم أرسنال مبكرا عبر المهاجم الألماني كاي هافرتز، قبل أن يعود باريس سان جيرمان في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق عثمان ديمبلي من ركلة جزاء، لتنتهي الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله، ويحسم اللقب بركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الفرنسي بنتيجة 4-3. هذا التتويج أكد هيمنة باريس سان جيرمان على الكرة الأوروبية في الموسمين الأخيرين، كما عزز مكانة مدربه الإسباني لويس إنريكي ضمن نخبة المدربين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ المسابقة. أما أرسنال فرغم الخسارة فقد قدم أداء بطوليا وأثبت أنه عاد بقوة إلى واجهة المدربين.

0: شكرا إذن للزميل فتحي صامت في تقديم الورقة هذه، لخصلنا الدور النهائي إذن لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. باريس سان جيرمان سي سلاح للمرة الثانية على التوالي يتوج باللقب ويصبح الفريق الباريزي الأول فريق باريزي يحتفظ باللقب في زوج نسخ متتالية. بصمة واضحة أكيد لمدرب الفريق في التتويج وفي الإنجاز هذي. نحكي على لويس إنريكي سي سلاح.
1: صحيح، قبل كل شيء المشروع متاع باريس سان جيرمان ما هوش ولد وليد اللحظة، هو مشروع معناها مطول. بدأ في الفترة الأولى باختيار أحسن اللاعبين الموجودين استقطابهم، وبعد تغيير الفكرة اللي يكونوا خلق مجموعة لبليزيفيكاس الممكنة، وهذا ينجح فيه لويس إنريكي، خاصة بعد خروج كريان مبابي اللي كان تقريبا محور متاع التركيز متاع اللاعبين الكل عليه هو، باش يلقى لويس إنريكي توليفة متاع اللاعبين اللي قادرين يمروا من وضعية الدفاعية لوضعية الهجومية بشكل سريع، قادرين باش يعملوا الفارق في كل لحظة، مجموعة تريفري. والملاحظة اللي يكونوا بالرغم اللي يكونوا باريس سان جيرمان هو تقريبا متحصل على معناها على الدوري، إلا أنه تقريبا لم يتوج أي لاعب فيه. علاش؟ لأنه قبل كل شيء تقريبا كل اللاعبين سجلوا، اللعب نتاعو جماعي بشكل كبير، ما ثمش فردية قوية، لكن ثم دي بوتونسيال الكل متركب على بعضها. ديمير سود بيزل عطاو ان بيرفورمانس دو نيفو على فكره، لا هو ولا الارسنال. دونك ولات عقليه المجموعه هي اللي ضغط على على على اللعب الجماعي، لانه اللعب الفردي يمكن يعطيك مره يعطيك اثنين، لكن ما يجيش يعطيك باركور كامل.
0: الجوائز الفرديه تحصل عليها مثلا تركي جولر، جائزه
1: افضل لاعب شاب،
0: نلقاو زيد كيف فالفيردي الجائزه الملكيه الثانيه في البطوله،
1: كيليان مبابي احسن هداف،
0: بالضبط مبابي احسن هداف. و ما انت ما فماش كيما قلت انت تتويجات فرديه من
1: الترتيب اوترمو
0: لي فيناليست
1: مالغري كوريال مدريد تحصل تقريبا على كل التتويجات، الا انه لم يتوج.
0: سيطره مدريديه صحيح في الجوله،
1: سيطره على كبوتونسيال، واللي خلق الفرق هنا في في في في في الدوري هذايا اللي يكونوا المجموعه غلبت الفرديات. أنا نحكي كليان مبابي مير بيتور، لكنه ما كانش
0: لم يتوج
1: احسن لاعب شاب موجود، واعد احسن لاعب اردا جولر موجود في الريال لكن لم تتوج الريال، احسن هدف على فكره فالفيردي احسن هدف الهدف الثالث كونتر سيتي هو اللي توج به، هذاك هو احسن هدف. دونك مع هذا الكل لم يتوج ريال مدريد، بينما توج الفريق اللي امن اللي يكون القوه قوه مجموعه اكبر من قوه فرديات. وما ننساوش اللي يكونوا الفتره اللي كانت قبل بشويه معناها لي فينال كانت لما فاز دودوت صغيره كسوة في ارسنال ولا
0: في باريس سان جيرمان،
1: يمكن باريس سان جيرمان خرج منها احسن. علاش؟ خاطر الماتش نتاعو مع الفريق الالماني مع البايرن اعطته شحنه كبيره برشا. الارسنال الى ترو تريني مخذبه في دير كما امن اللي يكونوا الشامبيون عنده، وهذا بعد ما السيتي ما توفقش في المباراه الاخيره. معناها يمكن الشارج بسيكولوجيك اللي وصل بها الارسنال للكوب للنهائي هي اللي خليته مش في التوب نيفو نتاعو، مالغري كو كان عنده لافونس تقريبا على المباراه كامله، تقريبا على 80 دقيقه كان هو لافونس عنده هو.
0: نعم.
1: لكن من رجوع معناها بي جي لانه وصل باش يفتك المباراه، وصل مع حتى لضربات الجزاء، كان يمكن يحسم المباراه قبل حتى ضربه الجزاء، تم محاولات كبيره والجارديانات كانت عندهم تصديات ممتازه، الا انه حكمت فيها ضربه الجزاء. وشوفوا اللي كونوا السسبانس نتاع معناها في المستوى هذا قعد الاخر دقائق باش نجموا نعرفوا الفريق المنتصر، دليل تقريبا الاربع فرق اللي وصلوا للمربع الذهبي كانوا معناها فرق قوة وفرق يلعبوا كرة حديثة يلعبوا كرة عصرية، فرق ممتازة. معناها بالحق رجوع أرسنال للوجه هذايا مش هيعمل كيف، لأنه مش هتيروح. كان نتذكروا الفترة اللي فيها ترشحات الأولى كنا لقينا خمسة فرق من أنجليز، واضح ولا؟ وممكن من من من من إسبانيا زوز فرق برك، واللي ثلاث فرق الأرسنال والبرشلونة برشلونة والأتليتيكو والريال، هذا مو مليئ. نلقى واحدة منهم كانت في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الخمسة فرق نتاع الانجليز واحدة برك قاعد كان لارسنال.
0: نعم.
1: الفرق الألمانية كانوا زوج فرق ولا فريق واحد. شفتوا معنا في التالي مشينا للسلكسيون مشينا لليزيكيب اللي في التوب نيفو متاعهم واللي تقريبا على مستوى الشامبيونات متاعهم كانوا هم مسيطرين، لأنه الشامبيونز ليج مش بالضرورة تكون حتى السنة الفارطة لازم تكون مترشح ملكت الشامبيونات، والسنة لازم تكون زادت تنافس على الشامبيونات باش على الأقل تقعد لو ميم نيفو أتليتيك، معناها ديما تقعد التركيز نتاعك عالي. ليكسيبسيون عملتها بي جي اللي كنا لأول مرة تاخذ سكسيسيفمون دو شامبيونز ليج، وهذه مش من السهل لانك انت مش تنافس على بطوله جهويه ولا على بطوله هذه الشامبيونز ليغ، واللي تقريبا الاستعدادات كبيره برشا من كل الفرق وكل اللاعبين حتى من الاهداف نتاعهم الراقيه والكبيره اللي كونوا يفوز بالدوري بالشكل هذا. دونك ابداع كبير من لويس إنريكي اللي خلينا نكون واضح اللي يكونوا امن اللي يكونوا بالجروب نتاعو قادره باش توصل وما تخلى حتى في حتى لحظه في فتره شك، كان ديما ورا اللاعبين نتاعو كان متاكد اللي يكونوا مقادرين باش يعملوا حاجه ممتازه حتى في الفترات الصعاب، كان تريكال ما كانش نرفو ما دخلش في فوري ما دخلش في حتى فتره نتاع نرفزه، والواحد ممكن ارتيتا معناها ممكن فقد شويه ثقه في وقت من الاوقات، لكن على مستوى إنريكي معناها ايمانه كبير كانت بالمجموعه نتاعو، الايمان هذايا ما كانش بلاش. الدليل اللي يكون توج فريق بي اس جي في اخر المطاف بثاني مره على التوالي في معناها بدوري ابطال.
0: للاشاره سلاح هذه هي المره 12 اللي تلعب فيها ركلات الترجيح دور حاسم في تحديد هويه البطوله، يعني مش اول مره بطبيعه الفينال نتاع الشامبيونز ليج يكمل بضربات الجزاء. زادة كيف نجم نحكي أنه المشروع هذايا لفريق باريس سان جيرمان سيسلاح معناه مشروع طويل المدى، يعني نجم نشوفه عام الجاي فريق باريس سان جيرمان في المربع الذهبي ولا في الفينال؟
1: لا لوجيك دي شوز تقول هكا منطقيا، معناها المنطق يقول اللي يكونوا العمل اللي قاعد يتواصل على نفس الوتيرة، بي جي حريص اللي يكونوا تقريبا ياخذ لي ميور جوار حتى من الأجل صغير من لاجل نتاع 16 و17 و18 من كل انحاء العالم قاعد يجمع فيهم التربصات قاعدين في مستوى عالي وعالي جدا لتكوين لاعبين مشاريع الغدوه. تعرف اللي يكونوا تسمى فرق اللي ما تكونش لكن في التالي تاخذ لي ميور، هذه راهي البروجي دوبل، معناها هو يكون ياخذ في بيبينيير ممتازه يوصل بها لمستوى عالي وياخذ لي ميور يقعدوا معاه والبقيه يمشوا يلعبوا في الدوريات الاخرى. دونك مشروع كبير انتم تعرفوا اللي يكونوا الرئيس نتاعها ماهوش وليد اللحظه، عنده تقريبا 4 سنوات و5 سنوات بي جي قاعد يوصل لاخر المطاف وبصل في باتشوات كان ربح 4 بلاش وبعد خسر 5 بلاش، تعرفوا معناها مع برشلونه وخرج من في الوقت تو ولا يمتلك الخبره ولا يمتلك كل ما هو المعطيات نتاع النجاح ولات عنده اللي يخليه قادر يكون معناها يقود المجموعه هذه، قادر تقود بي جي باش يتربع على التتويجات لمدة ليست بالهينة، خاصة إذا كان ما نلقاوش بعض الفرق كيما الريال ترجع روحها شوية على مستوى المشروع، كيما البارسا إذا تعرف تلقى لي كليبر نتاعها توازن نتاعها سواء الدفاعي والهجومي، كيما معنا عديد الفرق اللي يلزم بعض المراجعات باش نلقاهم قادرين باش ينافسوا على الكوب دي مونديال، لأنه تقريبا ليكيب لا بلو ستابل هي بي جي في جرة البايرن لاحق أرسنال في استراتيجية.
0: أرسنال يعني يرجع سنة يتحصل على لقب البطولة الإنجليزية بعد غياب 22 عام، في نفس الوقت نلقاه في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، نجم نحكيه على عودة أرسنال للأضواء، فريق مش يولي ردوتابل توا
1: شرتو بالطريقة اللعب اللي ديفلوبيها معنا أرسنال، معنا إكيب كيتشيل باركور بتاع الشامبيونات معناها تقريبا إلى إكرازي كل الزيكيب سونز اكسبسيون، وممكن اللي فوبا عمل مكان في المرحله الاخيره، وعوده سيتي للتوب نيفو نتاعها خلاتها في التالي يمكن هناك الفاز دو بيرتيرباسيون والخساره نتاعها مع سيتي هي اللي خلاتها شويه دوت، لكن براتيكمون الارسنال معناها يلعب في لعب ممتاز.
0: نعم.
1: يفرج ايكيب رباحه، ايكيب تعرف ترد تفك في المباراه نتاعها، انتصارات نتاعها حتى بنمبر دو بيوت كبير، شوفوا انت راه على فكره وصل الواحد باحسن دفاع وما قبلش اهداف راه ما قبل كامل
0: من سبع اهداف
1: سبع اهداف سبع اهداف دونك دليل اللي كونوا ثم عمل كبير المجموعه. نرجعوا للعمل المجموعه قلنا راه اذا كان المجموعه تصير ان جروب دو ترافاي ممتازه راه الريزلتات تكون اكثر لانه سيرتو في لي فاز ديفونسيف كي تبدا انت عندك مجموعه كامله ديناميك تفك الكره اوتوماتيكمون لي شانس بور ليكيب ادفيرس دو ماركي ان بوت تنقص بشكل كبير وتخلي الاشكاليات كبيره للفريق المنافس. اكثر من هكا لوسكو تي ايبويز ليكيب ادفيرس في ليتاج ديفونسيف نتاعك الباساج نتاعك اذا كان يكون رابيد للترانزيسيون اوفنسيف يكونوا سريعه تولي قادر باش تسجل اهداف وبسهوله تسجل اهداف.
0: فريق باريس سان جيرمان هو حامل لقب دوري ابطال اوروبا لكره القدم ينجم هذية يحيلنا الى تتويج فرنسا بلقب كاس العالم سلاح ولا ما فما حتى علاقه؟
1: لا هو هو هو قبل كل شيء راهو نسبه كبيره من اللاعبين موجودين في في فرنسا والدليل يكون فرنسا السنه الفارطه هي فيناليست في في الكوب دي موند الاخيره وكانت قاب قوسين او ادنى من بلوغ اكثر من هكا. فرنسا فيش تفوقت على تو فرنسا تفوقت على مستوى الفورماسيون يعني على مستوى التكوين اللاعبين الفرنسيين ولا ذبال الور التفوق اللي اكثر منه هو الاعداد البدني على مستوى الاعداد البدني اللي بوتنسيال نتاع الفرق الفرنسيه واللي تعالي عليه جدا سيرتو بالثوره اللي قادها عديد الباحثين كما معنا في الدومين نتاع هذايا نتاع البحث العلمي الرياضي كما جوزولا كما عديد اللاعبين عديد المدربين والفنيين والمعدين البدنيين اللي قاعدين سيرت الراء يقوموا يقدموا في مستويات عاليه وعاليه جدا يخلي لي جوار معناها فرونسي معناها دي جوار اتليتيك دي جوار تكنيكمون بلان زيد برشا يعملوا برشا على لي بوتونسييل نتاع لي زيميغري معناها اللاعبين الوافدين واللي البوتونسييل فيزيكي لا والبوتونسييل تكنيكي لا مع شويه الانترينمون ادابتي والكاليتي دونترينمون يعطيك معناها فريق كامل متكامل. فرنسا براتيكمون عدد الفرنسيين في الفريق الفرنسي تقريبا واحد ولا اثنين ما نحكيوش من الجذور الفرنسيه نحكيوا على تقريبا كلها
0: اصول افريقيه
1: اصول افريقيه اصول عديد الاصول معناها تنجم تكون زاد كيف كيف شمال افريقيه تنجم تكون مع عديد الاصول دونك ولات لا ميكسيتي هذيك خلقت نوعيه نتاع لاعبين متميزين قادرين باش يخلقوا الربيع نتاع فرنسا مش لسنه واحده لعديد السنوات وهذا يعني نلمسوا فيه اللي يكونوا تقريبا من كوب دي موند 98 نشوف في فرنسا تقريبا ديما مش بعيد على البوديوم مره كوب دوروب زاد كيف كيف تصفية مره ترتاح مره ما نقدر اللي يكون فرنسا عامله خطوه لقدام كبيره على وما تجمش تكون سور بلون معناها شامبيونز ليغ تكون متوج وما تكونش عندك فريق قومي في مستوى عالي
0: بالضبط. هذيك هي الليكواسيون بتيتر اللي نجموا نخرجوا بها اليوم. على كل احنا نقولوا الحمد لله على نعم الدوري ابطال اوروبا لكره القدم المسابقه اللي تنسينا في برشا خليني نقول فشل على مستوى عديد البطولات الاخرى منيش باش ندخل برشا في تفاصيل اما بصراحه كل ثلاث واربعة متعة كروية عشناها في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكره القدم
1: على جميع المستويات كسوة تنظيميا على مستوى اللعب على مستوى التقييم التحكيم لان حتى على مستوى التحكيم شفنا مستويات راقيه وراقيه جدا على معناها بالحق انوفر دار طبق كروي ممتاز الواحد تخليه حتى يتناغم مع السهريه يولي متصالح مع روحه يتفرج على حاجه اكسبسيونيل يتهز ويهبط مع كل اكسيون معناها شيء
0: ممتاز جدا كيف بصراحه ونعرفوا انه المسابقه هذه يتغرموا بها الصغار والكبار معناتها تستقطب أنظار الفئات والشرائح الكل الناس الكل تبدأ كونسنتري على شامبيونز ليغ الأوروبية كل سهرة ثلاثاء وأربعة وهذا مش من فارق
1: صحيح خاصة اللي يكونوا تعرف اللاعبين تاع الشامبيونز ليغ هم اللاعبين تاع الفيفا عند الصغار
0: بالضبط
1: دونك الأسماء والتواريخ ولا نوعية اللاعب وين المركز نتاعو وكيفاش يلعب وشنو برنامجه وشنو ساقه القوية وين يتبلاصة ولات الصغار تلمو ولات معناها يثريو الموسوعة نتاعهم اترافير المعلومات هذه ويخليهم بعد في تنافسهم حتى على مستوى المنزلي يكونوا كل واحد يعرف ايش يستخدم ياخذ جوار هذا ويخرج جوار هذا ويلعب جوار هذا دونك خلقت لهم سيرتين امبيونس اللي تخليه الواحد يعيش على الاقل في وضعيه نتاع احلام صغيره يعيشها هو وباقي
0: الاحلام. يظل العائلات الكل عايشين الوضعيه هذه تسمح معناها مش كاين انا عايشه الوضعيه
1: هذه. شوف كما شكون معناها يقول راهو الالعاب هذه معناها مضره راهو اذا كان تفهم مثلا لو جو فيفا كيفاش اللوجيك نتاعو كيفاش التصرف الجماعي كيفاش حل الاشكاليه بالمجموعه راهو فيها دي بوان ترو دو بوان بوزيتيف لكن يزمك تعرف تبني على البوزيتيف اللي فيها ما تخليش صغير لما فترة طويلة صحيح بطلع. لكن راهو ثم دي جو في الفيفا يزمك تختار فريقك تختار شكون اللاعبين نتاعك تدخل في دي تورنوا وشوا تعمل مانجرا تعمل انتجاري تبيع وتشري جوارات تكتشف لي كارد جوار ما راهو ثم حوايج راهي ممتازة ممتازة جدا تخلي الصغير اكبر من عمره ويولي يخمم ويعمل لكن هو الوقت الصغير كي
0: لازم يكون محدود
1: لازم يكون محدود ويلزم زاد الصغير زاد كيف كيف يكون البرة خلاق يكون كرياتيف يشارك باش يعمل حاجة يمشي يريق الجردة يطلع في شجرة
0: يسمع
1: حاجة بريكولاج ولا باش يشارك في شوية رياضة باش على الأقل التكوين متاعه يكون شامل ويكون في الدنيا هذه يكون معناها على الأقل داخل في المعركة هذه مش منعزل لوحده.
0: بالضبط. شكرا لك سلاحك على تأثيثك العدد هذه من برنامج إيكو سبور وإيكو مونديال زادة كيف كيف يجدد الموعد إن شاء الله مع البرنامج الجمعة الجاية بدينا نقرب أكثر فأكثر من المونديال وأكيد باش يكون الحيز الأكبر في الأسابيع القادمة للمونديال وللحدث هذا. شكرا لك مرة أخرى سي سلاح. شكرا
1: فيك.
0: للفريق الكل اللي أمن معنا هذا اللقاء نرجع نلقاكم 6:15 في سبور نيوز إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة مع قسم الأخبار. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. حذرت الجمعيات التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك من قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا هذه الدورة بداية من اليوم وإلى غاية 9 من هذا الشهر الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا عبر الموقع www.ignat.tn. كشفت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية اليوم حول السلامة المرورية لفائدة رؤساء الوحدات المرورية أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025، مؤكدة أنه رقم صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال في أهش في حوادث الطرقات، وهو ما يستوجب مزيد التجديد في تطبيق القانون القاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. في العالم، أعلنت القيادة الأمريكية تغيير مسار 127 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن تصفها بأنها مخالفة للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. كشف الرئيس اللبناني العميد جوزيف عون اليوم أن المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل التي جرت أمس كانت صعبة جدا، مشيرا إلى أن رئيس الوفد اللبناني علق المفاوضات وغادر قاعة الاجتماع قبل أن تستأنف لاحقا بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. إلى الأراضي الفلسطينية، كاد مصدر في الإسعاف والطوارئ سقوط شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منطقة الشعبية وسط مدينة غزة. ختاما، حذر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني اليوم من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع نتيجة الإهمال الطبي وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية اللازمة. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم.

0: إشهار
1: إشهار.
2: يا مش نورمال يا مش نورمال ومعبيهاش أقوى
3: مونديال. مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. 5:31 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. يمسيكم بالخير. منوعة تنطلق الآن وتتواصل معكم في حتى حدود 8:30 متاع الليل. مرحبا بكم ريم وعبير معكم في المشوار حتى كما قلت حدود 3 ساعات تقريبا تجمعنا بكم مع مجموعة من المواكبات من الأخبار الفنية الثقافية السينمائية الإصدارات الجديدة المتابعات والأخبار اللي حضروها لكم من هنا وهناك أيضا المنتديات الأولى غدوة اليوم 4 جوان وغدوة 5 جوان اليوم العالمي للبيئة وهذاك علاش باش تلقاو زادة في خبيراتنا نحكيو شوية على اليوم هذايا. حاجات أخرى زادة باش نحكيو عليهم على مهرجانات من قبيل مهرجان سينما الجبل بعين دراهم أيضا المنتدى الأول الثقافي الخاص لأشخاص من ذوي الإعاقة برشا في الحقيقة فقرات نخليكم تكتشفوها من هنا على 8:30 متاع الليل. ريمو عبير معاكم في المشوار معايا كوتي تكنيك سمير تقطق الحاج سمير يقدم لكم تحية كبيرة مع أمير الجاموسي الاثنين على الكونسوليت تحية توصلكم منا جميعا. النغمة هي لها نصيب الأسد باش نبداو بالكوكتيل التونسي وهنا رجعين.

0: إشهار
1: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

0: الخمسة وثلاثة واربعين دقيقة على موجتنا النغمة. وصلنا للتوقيت هذية كوكتيل إيمنا فيخر وعبير عجبها الكوكتيل وتفاعلت معه. برشا عبير مساء الخير.
1: مساء الفل. هلا وسهلا ومرحبا بيك بكل مستمعاتنا ومستمعينا على موجة إذاعة صفاقس. يسمحوني صوتي تعب شوية من الأيامات الفايدة. دونك مرحبا بكم. مرحبا تبديل الطقس ودونك نسلم على الناس الكل. مرحبا بكم. كيف حبيت نسلم على الناس اللي تبع فينا على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو صفاقس وعلى www.radiotunisienne.in/صفاقس. تعرف اللي الفريكاسي يا ريم اللي هو من بين افضل 25 كما نقولوها ساندويتش صغنوم في العالم.
0: أفضل
1: 25 أكلة سريعة ساندويتش.
0: هيك على شحن في الركن فيت في اليوم. معناها أنا حبيت نفهم توا ولا قاعدة نفهم اللي عبير مش تحضرنا فريكاسي الميني ولا
1: كل كيف من أفضل 25 بتي ساندويتش في العالم.
0: الساندويتش شنو هو باللغة العربية شو اسمه؟
1: ما عندوش اسم. حتى بالانجلي نقولو ساندويتش.
0: لا
1: حتى
0: لا.
1: بالفرنسي نقولو ساندويتش.
0: باللغة العربية نحن
1: نلي هيك هو ساندويتش. ساندويتش
0: لا شطر ومشطور.
1: نعم هذه الترجمة اللي
2: فيت في
0: هيك الشطر المشطور في الفيت في عند عبير اللي هو مش تعملنا من أفضل الساندويتشات في العالم. انت مش تعمل الساندويتش وانا مش نعملكم حاجة زيدة قلت عليها قبل يا عبير في الفيت في وقلت توا نجمو نستغلوها حتى في الساندويتش اللي هي المايونيز الصحي من غير عظم. بون صحي اما هو ياسر بنين. وتو نعطيكم سر النكهه والبنه. انت واش تعطيت الفريكاسي توا؟
1: الفريكاسي كيما قلنا معناتها من افضل 25 ساندويتش ولا كاسكروت. حتى الفرنسيس راهو يقولوا ساندويتش معناتها ما يستعملوش حتى كلمتهم القديمه معناتها اللاتينيه. دونك الساندويتش هذايا ساهل برشا. عباره عن عجينه بيان سور نعجنوا الفرينه نتاعنا بطريقه معينه. بيان سور نذكروا انه الفريكاسي هو سبيسياليتي تونسيه 100% راهو ليه واخذينها لا من عند تلي لا من عند الفرنسيس لا من عند حتى حد في العالم. دونك العجينه نتاعها كيما نعرفوا الماء وفرينة شويه زيت زيتونه الخميره نخليوها تتخمر بعدين نشكلوها معناتها كويرات صغرونه نحطوها في زيت سخون برشا حتى لين تولي دوري. بعدها بيان سور الصوص نتاعنا اللي هي شنية اشهر حاجه معروفين بها الهريسه نتاعنا. فمش كون يحب يعملها بالهريسه نتاع الحكوك ولا بالهريسه العربي تزيد معاها الفريت والا فما شكون يعملها بالبطاطا المسموطه في الماء والملح وشويه زيتون وبيان سور نزيدوها هيك التن وهيك العظم. انا بيرسونيلمون نحب ما نحبش بالتن نحب السامبل معناتها بالعظم والزيتون والهريسه وكها
0: والبطاطا. الهريسه والبطاطا والكل كيفاش تعملهم؟ قلت
1: تحط الهريسه وبعدين تعمل بطاطا مسموطه فما شكون يقليها وبعدين تحط الطن وبعدين تحط العظم وتحط كايبتين زيتون وفات الحكايه.
0: انا نعمل الهريسه والبطاطا المسموطه مع بعضها
1: هيك نفس الشيء
0: ونعمل كابيت هكا جويدات صغيرونات بطاطا مقليه
1: نفس الشيء. المهم مكونات نتاعها هريسه عظم مسموط زيتون والطن بيان سور للناس اللي تحب الطن.
0: والناس اللي ما تحبش المقلي ناكلوه في النهار
1: فما شكون يعملوا بطريقه بون يعملوه في الكوشه معناتها طريقه يقول لك صحيه ماهيش مقليه في الزيت
0: في الفور معناها
1: في الفور فما شكون
0: يعمل. انا مش نعطيكم المايونيز اللي ما فيهش عظم. فما ناس ما تحبش المايونيز يقول لك فيه عظم وفيه وكذا والكل ويبدا هكا ريحته شويه قويه. المايونيز هذا سهل برشا. ناخذ كاس حليب. كاس حليب نقولوا 100 مليلتر. كاس حليب هذيك نحطه فيه سنة ثوم ولا اللي حب بزيدك النكهة متاع الثوم في وسط المايونيز يعمل حتى سنتين ونص حتى 3 سنين معناها راهو يجي بنينة بالباهي وشوية ملح وشوية فلفل أكحل. ماذا بينا هيك الركاضة اليد عرفتها نعمله هكا ضربة في وسط هذيك الحليب كاس الحليب وشوية الثوم والملح والفلفل الاكحل ضربه برك يطلع هو كيما الكشكوشه. نزيدوا 3 كعبات فرماج اي فرماج اي نوع عندكم هكا
1: مثلث
0: ثلاثة كعبات كيف كيف بالبرا ضربتي ثلاثة كهو راهو مش ما احناش نقعدوا نركزوه برشا ونحضروا زيت مش زيتونة زيت الاخر اي زيت
1: نباتي
0: زيت
1: هو المستحسن زيتونة راه
0: ماذا بينا قطانية ولا حاجة هذاك الزيت هذاك
1: خاطر راهو نباتي ما يصلحش له
0: الزيتونة ما يمشيناش ما يمشيش ما تنجحش الوصفة نمشيو مع زيت النباتي عندنا كاس حليبة دونك زوز كيسين نباتي وحنا باش نتبعو خاطر هي سر النجاح نتاع
1: كيلتين كيلا معناتها
0: صحيت كيلتين كيلا وسر النجاح انه نصبو زيت بشوية بشوية منا حاطين احنا الفرماج نتاعنا وسايه نزيدو شوية زيت ابينا ونركضو ركضة اثنين بالبرا باليد هذيك العسل اللي ترحي
1: صايي ويحضر المايونيز
0: بشوية بشوية حتى لين نخلطو الزوز كيسين حتى لين هو ييبس انت كل ما تزيد الزيت شوية هو يزيد يختار حتى لين تحصلوا على القوام اللي نحبوا عليه تجم تخليها هكا معناها سائل شوية تجم تخليه لين يعقد بالبيت ولا يزيدوا بزيد معناها كل مرة يزيدوا شوية زيت
1: ويجيب نيل
0: ثلاثة أربع مغارف ونعود
1: تزيدوا شوية حشيشة كي يزيغ بكل يجيب نيل
0: تجم تزيدوا ثوم ذيك
1: باللوة وفما ناس يعملوا عظم التايب عظم التايب مايونيز بالعظم التايب لا مايونيز فالعظم معناتها اللي هو
0: انا ما نعملش في عظم
1: يجيب العظم التايب بنين برشا دونك تركضوا تعملوا سيترون كل يولي حاجة هي
0: تعملوا سيترون والخل نسيت السيترون والخل على الاول زاد كيف كيف تعمل معها عصير قرص ومغرفه خل طبيعي صدقني يجي
1: قبل من المايونيز العادي
0: حاجه بنينه
1: ما فيش اللي حاسد
0: اي وتنجم تعمل حتى في سلايت اذا كنت تحب القوام نتاعو جيري
1: والافونتاج نتاعو انه يصبر لسلات. اكثر من المايونيز نتاعنا
0: يصبر خليه في الفريجيدير يصبر بالكدا بالكدا هذه هي الريسيت نتاعنا مع الفريكاسي ومع
1: الفريكاسي سلطه المشويه بيان سور في كل دار تونسيه اللي هي تونسيه 100% وكيف كيف سلطتنا الخضراء المزيانه بالفقوس والطماطم والتفاح في وقت التفاح والقارس فما شكون يعمل بالبصل فما شكون اللي ما يحبوش ما يعملها من غير بصل هكا عصيره قارس وتاكلوا بالشفاء زيتونه وناكلوا بالشفاء الناس الكل
0: وتاكلوا بالشفاء وناكلوا بالشفاء الناس الكل النغمه نرجعوا معاكم للانغام الموسيقى المره هذه اختارت عبير انا اخترت الكوكتيل التونسي عبير شنو اخترت باش وصلنا حتى للستة نشرة الأخبار وأخبار الرياضة ونرجع لكم من جديد ليمو وكبيتنا وأخبارنا واستضافتنا

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: جمعية الأولياء والتلاميذ تحذر من التشكيك في نزاهة امتحان البكالوريا وتدعو إلى الحفاظ على معنويات المترشحين. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة. حسن الجربوعي يستقيل من رئاسة لجنة الفلاحة بالبرلمان. في أخبار العالم: جيش العدو الصهيوني يعلن إصابة 63 عسكريا بمعارك جنوبي لبنان. وخطة بريطانية فرنسية لقيادة مهمة إزامة ألغام بمضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالشأن الجهوي، حيث خصصت جلسة عمل بإشراف معتمد صفاقس المدينة وبحضور عديد الأطراف المتداخلة، خصصت لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي بشاطئ الكازينو وشط القرقنع، والتنسيق بين مختلف الأطراف لضمان توفير أفضل الظروف للمصطفين. كما تم التطرق إلى مسائل النظافة والعناية بالمحيط وتأمين الشاطئ وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتعزيز خدمات السلامة والنجدة. وأكد المشاركون على إنجاح الموسم الصيفي وإعادة الاعتبار لشواطئ صفاقس وتفعيل المصالحة الفعلية مع الشريط الساحلي للجهة. نبقى في صفاقس، حيث أطلق النائب بالبرلمان حسن الجربوعي في تصريحه للأخبار نداء عاجلا إلى السلطات لإيجاد حل جذري لإنهاء معاناة متسكني معتمدية منزل شاكر بسبب النقص الفادح في المياه القادمة من جلمة بدلا من الحلول الترقيعية المعتمدة.
3: اكتشفنا اللي كونه صحيح، فما عمل وفما مجهود قاعد يصير، تركيز محاول في منزل شاكر جهر بئر، في بوجربوع تغيير المضخة، في الحاج قاسم اصلاح بعض الفويتات اللي موجودة، لكن كل هذه حلول ترقيعية. مشكلة الماء ما نتفكروكوش في جوان، علاش السياسات هذه ما تخدمتش من قبل وتحطت استراتيجية مبنية على مرحلية؟ الحل الحقيقي اصلاح البادية مجلة المياه، اليوم نقاط استفهام عديدة، علاش الدولة اليوم مجلة المياه اللي 2009 وصلت منها فصول حتى المجلس نواب الشعب واليوم تم سحبها وشد اللحظة هذه، عديد اليوم الناس تعاني في الرياف، ناس كبار مساكن اليوم رجعنا حشاك على البيمة وبالبيدون نكركروا في الماء، والماء اللي موجود ما يرتقيش حتى باش تسميه ماء. أمس في مجلة درج ماء أكحل أصلا وماء أحمر، وضعية كارثية. أب نفهم ما لقيت حتى جواب اليوم من الوضع الكارثي اللي قاعدة تعيشه رياف صفاقس من انقطاع الماء، وحتى كانوا جد ماء جودة لا ترتقي مش الاستعمال، عباد ما تنجمش حتى تدوش به، ما تنجمش حتى حشاك بقرة تشرب الماء هذايا.
2: النائب حسن الجربوعي كان قد أعلن مساء اليوم استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، على خلفية ما وصفه بتعطيل مسار الإصلاح والبيروقراطية التي تعيق معالجة الملفات الفلاحية. وأكد الجربوعي أنه سعى منذ توليه المسؤولية إلى إطلاق إصلاحات وتشريعات تخدم القطاع الفلاحي وتعزز الدور الرقابي للجنة، إلا أنه اصطدم بعقبات إدارية وغياب التجاوب مع المبادرات المطروحة. كما شدد على رفضه أن يكون الشاهد زور على مرحلة تهدر فيها فرص الإصلاح أو واجهة لتبرير الفشل حسب تعبيره. من أخبار صفاقس أيضا، طالب عدد من المواطنين بإعادة فتح دار الخدمات التي كانت تؤمن خدماتها عبر الشبابيك كل من الصناد واستاج والبلدية والبريد والكنام في فضاء موحد والمغلقة منذ 3 سنوات، على أمل أن يساهم ذلك في إحياء منطقة باب بحر من جديد وإدخال حركية نشطة بها في ظل ما تشهده محلاتها من ركود. ريبورتاج زهور الحبيب.
4: برد بحر يا حسرة، كان قبل تبارك الله
5: قبل ايه احسن فترة نعرفها انا من 70 للـ90، فببحر وفاه وفاه بلاد وفاه
6: لهنا بديت تفرغ البلاد.
7: مركز خدمات استيك السونات البوسطة كلنا
8: مركز خدمات اسمه لجسمه
9: ما فهم حتى سبب شيء خلوه من حيوة. وثاني حاجة الإدارات كله بلس كلي سنتراليزي هنا،
10: أم على الأقل رجعونا يخدم توتولي على الأقل تتحرك شوية تتحير شوية.
11: ملا أنا ماشي خلاص ورقة دون غزر نلقى بوتيكا ونولي يشري ملا،
12: حتى ساعات في الإدارة يقول لك إني قص ورقة برا جيبي مضمون. عندما كنت تعريف الإمضاء أما يدخل البلاد العربي تولي يمشي للقويس غادي بيبي جبري
13: كل ما نمشي كيلومتر للستيك كيلومتر للصونات ده يساعد بالكده.
10: يحرك البلاد بلدة بلدة.
0: تخيل معناتك يرجع يحرك حتى البلاصة هذه معناتها
13: ماذا بيا يرجع كنت نستعمله هذه
14: ماذا بينا بالطبع كنا نخلص الضوء غادي نخلص الماء غادي
10: بالعكس حاجة بيه
0: ماذا بينا يرجع خاطر هو في وسط المدينة معناتها ينجم كل واحد قريب كان من بلاد العرب ينجم يجي لنا كان من ثنايا أخرى من سكرة ولا الحارزة ولا المطار ولا حاجة خاطر ديما نابطوا البحر هي أقرب حاجة لنا وأسهل حاجة لنا هي معناتها ما فيهاش اكتظاظ
14: ربي حرك الأسباب والله قال واحد شغل.
2: بالتزامن مع تواصل الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في يومها الثاني أفادت وزارة التربية أنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 9 جوان الجارية عبر الموقع www.udinet.tn. وعلى خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مواقف وتعليقات بخصوص تسريب مادة الفلسفة حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح. واعتبرت الجمعية أن مثل هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى صورة المدرسة العمومية التونسية داخل البلاد وخارجها بل قد تؤثر أيضا سلبا في معنويات التلاميذ المترشحين للامتحان الوطني وأوليائهم فضلا عن انعكاساتها السلبية على المناخ العام داخل المجتمع. في موضوع آخر أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي خلال ترأسه اليوم اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للنظر في الوضع العام في البلاد والوضع النقابي أكد غياب أي بوادر للحوار مع السلطة وهو ما يتطلب من الهياكل النقابية فرض الحوار بالقوانين الوطنية والدولية وفق تعبيره. في موضوع آخر شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض شدد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وإن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. واعتبرت النقابة أن الوضع الجبائي الحالي وما يتضمنه من اختلالات وظلم جبائي تجاه الصيدلية الخاصة لم يعد قابلا للتواصل ويفرض معالجة جدية وعاجلة تضمن الإنصاف وتحافظ على استمرارية المرفق مؤكدة أنها ستواصل التعامل بإيجابية ومسؤولية مع كل مسار إصلاحي جدي حسب بلاغ أصدرته اليوم. قالت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي قالت إن أسعار المساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك رهينة الكلفة الجملية للمشاريع وبينت المتحدثة أن كلفة إنجاز 5000 مسكن في إطار هذا البرنامج تقدر ب 750 مليون دينار وأضافت أن التقديرات الأولية لأسعار كراء المساكن ضمن هذا البرنامج لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص تتراوح بين 650 و800 دينار شهريا.
15: تحديد الثمن يبقى رهين كلفة المشروع ويختلف حسب المنطقة حسب خصوصية كل منطقة حسب كل مشروع. عندنا تقديراتنا احنا تقديريا معناها من 650-700-800 دينار. احنا الهدف متاعنا راهو تمليك معناها اكثر ما يمكن من العائلات التونسية باش انها تقطن في مساكن على ملكها. احنا اليوم كي نرجعوا للاحصائيات الوطنية اللي تم معناها صدرت عن المعهد الوطني للاحصاء سنة 2024 نلقاو عندنا 24.9% من العائلات التونسية لا تمتلك المساكن التي تقطنها.
2: كشفت رئيسة جمعية سفراء السلام المرورية عفاف بن غنية أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025 مؤكدة أنه رقم صادم.

0: استهدفت في البداية البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز وكذلك مديري المؤسسات التربوية. في شأن اقتصادي، أكد مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن تونس أصبحت وجهة استثمارية كبرى في مجال قطاع السيارات وفرضت نفسها في الفضاء الأوروبي، مشيرا إلى وجود 280 شركة تنشط في هذا المجال في بلادنا. وشدد الطبيب خلال تظاهرة يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات بالعاصمة على أن تونس ليست مركزا للصناعة فقط، بل كذلك مركزا للابتكار والإبداع من خلال الكفاءات التونسية.
1: الصناعة هذه هي صناعة استراتيجية للبلاد، تونس ولت وجهة استثمارية كبيرة في مجال مكونات السيارات، كل القطاع هو متواجد في تونس، الكوابل، البطاريات، المصفات، الهندسة، ريسيرش ديفلوبمون، وفرضت روحها في حوض المتوسط وفرضت روحها حتى كشريك استراتيجي لأوروبا في المجال هذايا. وكبريات الشركات توا ولت عندها موضع قدم في تونس، أكثر من 280 شركة تنشط في المجال هذايا، شركات عندها سيت عالمي اللي موجودة في تونس، عندنا شركات تونسية 100% اللي هي موجودة في تونس وموجودة حتى في خارج تونس. احنا تونس ماهيش فقط مركز للصناعة، هي مركز كذلك للإبداع والابتكار، الكفاءات التونسية اللي حقيقة يتألقوا، وسيارة الغد بدأت تتصنع وبدأت كونسيبسيون تاعها يصير في تونس.
0: في أخبار العالم، أعلن جيش العدو الصهيوني إصابة 63 ضابطا وجنديا في معارك جنوبي لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة، بعد أن أقر اليوم بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد من الجنود الآخرين في حدث أمني وقع جنوبي لبنان، وأشار إلى أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة. وفي تطورات ميدانية، قال الجيش اللبناني إنه أزال سواتر ترابية على طريق دبين جنوبي البلاد كان الاحتلال الإسرائيلي قد وضعها. بدوره أعلن حزب الله أن مقاوميه استهدفوا بمسيرات انقضاضية تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط بلدة يحمر الشقيف وفي بلدة رشاف جنوبي البلاد. سياسيا، كشف الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة بين لبنان وتل أبيب كانت صعبة جدا، وأشار إلى أن رئيس الوفد اللبناني علق المفاوضات قبل أن تستأنف لاحقا بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. في الجانب الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني أن أي هدوء في المنطقة لن يتحقق ما لم ينسحب الصهاينة من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى العدو الانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية، مضيفا أن الشرط الأساسي لقبول وقف إطلاق النار كان وقف الحرب في جميع الجبهات. وبخصوص مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 127 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن تصفها بأنها مخالفة للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وقالت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر إن بريطانيا وفرنسا وضعتا لمسات أخيرة على خطط قيادة مهمة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام من مضيق هرمز. إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ سقوط شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منطقة الشعبية وسط مدينة غزة. إلى ذلك، حذر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوعة نتيجة الإهمال الطبي وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية اللازمة. نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. جمعية الأولياء والتلاميذ تحذر من التشكيك في نزاهة امتحان البكالوريا وتدعو إلى الحفاظ على معنويات المترشحين. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة. حسن الجربوعي يستقيل من رئاسة لجنة الفلاحة بالبرلمان. جيش العدو الإسرائيلي يعلن إصابة أكثر من 60 عسكريا بمعارك جنوبي لبنان، وخطة بريطانية فرنسية لقيادة مهمة إزالة ألغام بمضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. الأخبار متواصلة لكن رياضية مع أنس الرباعي. متابعة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا.

0: راديوسفاكس.تن راديوسفاكس.تن
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.
3: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف، كافح الفساد خليها تنظف.
1: سبور نيوز. مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يرفع من وتيرة ومن صقل تحذيرات استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية بعد غدوة السبت انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر، واستعدادا كذلك لمونديال 2026. اليوم إذن الموعد كان مع أول حصة تدريبية لنسور قرطاج في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومباشرة بعد المواجهة الودية ضد المنتخب البلجيكي بعد غدوة السبت باش تغادر بعثة المنتخب الوطني العاصمة بروكسل صباح الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية، وتضم البعثة الرسمية نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. باش نقعدوا مع تحضيرات المنتخبات للمونديال. برنامج الوديات لهذا اليوم حاليا الدور مباراة سلوفينيا مع قبرص، حاليا أيضا إيران تلعب مع مالي، حاليا أيضا السويد مع اليونان مباراة انطلقت الستة، إسبانيا مع العراق في الثمانية متاع الليل، وفرنسا تواجه الكوت ديفوار في 8:30 متاع الليل. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026 بعد تعديل قواعد السلوك الخاصة بالجماهير داخل المنشآت المستضيفة للبطولة. وأوضح الفيفا أن القرار يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة داخل الملاعب والحد من مخاطر الإصابات المحتملة، مضيفا أن القرار يهدف إلى تقليل احتمالات التعرض لإصابات داخل الملاعب. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كشف عن التشكيلة الكاملة للألبوم الموسيقي الرسمي لكأس العالم 2026 واللي ضم 18 أغنية بمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين العالميين في أكبر مشروع موسيقي ينجز خصيصا للبطولة في تاريخ كأس العالم. وأوضح الاتحاد أن الألبوم المتاح حاليا للحفظ المسبق عبر مختلف منصات البث يجسد التنوع الثقافي والحضور العالمي للنسخة المقبلة من المونديال التي ستقام في كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة غير مسبوقة للمنتخبات. ويضم الألبوم أعمالا لفنانين من مختلف القارات والأنماط الموسيقية من بينهم فيوتشر، تايلا، دادي يانكي، تشاكيرا، الفنان المكسيكي أليخاندرو فرنانديز. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو أن الألبوم يجمع بين أسماء راسخة وأصوات صاعدة في مشروع يهدف إلى توحيد الجماهير حول العالم من خلال الموسيقى وكرة القدم. كرة القدم على الصعيد الوطني، الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن مغادرة المدير الرياضي الجزائري الفرنسي يزيد المنصوري، مغادرته للترجي الرياضي رسميا كمدير رياضي. وكانت إدارة الترجي تعاقدت مع منصوري لتولي خطة المدير الرياضي في شهر أوت الماضي. مش نختم بأخبار الرياضات الفردية، حيث أحرز البطل العالمي والأولمبي التونسي فراس القطوسي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو اللي تستضيفها مدينة نورنبرغ الألمانية من 4 إلى 7 جوان الحالي، وجذلك أثر انهزامه في الدور نصف النهائي أمام الكرواتي كاربان فيتو بنتيجة جولتين لجولة واحدة، وهي الأولى للمشاركة التونسية في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو المصنفة من فئة 30 نقطة واللي تعد مرحلة إعدادية إلى الألعاب المتوسطية اللي باش تصير في إيطاليا. يشار إلى أنه بعثة المنتخب التونسي للتايكواندو أكابر وكبريات المشاركة في كأس رئيس الاتحاد الدولي تتكون من 6 عناصر ذكور وإناث، فراس القطوسي 87 كيلوغرام، محمد خليل الجندوبي وزن أقل من 68 كيلوغرام، فارس بوجمعي وزن 68 كيلوغرام، آدم السلمي وزن 58 كيلوغرام، شيمة تومي وزن 62 كيلوغرام، وإكرام الظاهري وزن 53 كيلوغرام. ختام سبور نيوز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: سبور نيوز.

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه صفاق في 36 دقيقه مواصله معكم المشوار في يمسيكم بالخير حتى 8:30 متاع الليل. اليوم الوطني والعالمي للبيئه بطبيعه تونس كما باقي دول العالم تحتفي باليوم الوطني والعالمي للبيئه الموافق 5 جوان 2026. وزاره البيئه حضرت برنامج بيئي متنوع يضم مجموعه من المحاور الاستراتيجيه. من اهم المحاور هذه نلقاو خطه عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر وتنسيق التدخلات، تثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائيه المستعمله بطريقه تعزز الاقتصاد الدائري، تنظيم ايام توعويه حول حماية البيئة ودعم الانتقال الأيكولوجي، مبادرة الساحل وعمليات تنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، برنامج المدن المستدامة، برنامج الحزام الأخضر، زيارات ميدانية مؤثرة لتلاميذ المدارس والطلبة لمحطات التطهير في كامل الولايات الجمهورية، إطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. تتضمن الفعاليات يومي 5 و6 جوان 2026 بمدينة الثقافة التظاهرة البيئية الكبرى اللي بتشمل معرض متخصص لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. نذكر دونك الاحتفاء هذية والتظاهرة هذية 5 جوان في مدينة الثقافة. ريم نعطيك الكلمة.
1: كلمة يعطيك الصحة، ما احناش نبعدوا برشا على الإطار هذايا يا عبير، في إطار اليوم العالمي واليوم الوطني للاحتفاء بالبيئة 2026، فما إنجاز مهم وإنجاز هام قاموا به مجموعة من الشركاء. مش ناخذ معايا الخبير في المجال البيئي الأستاذ القدير حمدي حشيد اللي حاضر معنا بالتليفون. أستاذ حمدي أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا مرحبا بك مدام ريم ومرحبا بكل مستمعين إذاعة صفاق.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة أستاذ حمدي. مادام فما إنتاج جديد وفما كتيب جديد وخاص بالبيئة بهذه المناسبة، قلنا نطرق الحديد وهو سخن معك أستاذ حمدي، ناخذ أكثر تفاصيل.
2: هو حقيقة معناها في الإطار اليوم العالمي الوطني للبيئة في 2026،
1: نعم،
2: كانت عندي مساهمة في عمل مهم حول إنتاج كتيب معناها، نعم، حول إدارة متكاملة للمناطق الساحلية والتغيرات المناخية في تونس.
1: نعم.
2: معناها من خلال عدد الكتيب هذا ترافق مع نقاش حول مستقبل السواحل التونسية والتحديات التائية والتخطيط العمراني في ظل التغيرات المناخية
1: والتكيف المناخي. نعم.
2: والتكيف المناخي تقريبا كان فما نقاش كبير معناها حول مجموعة من النقاط اللي معناها حول الكتيبة ذي، معناها كانت فيها مجموعة من النقاط حول ديمومة أو التصرف المستدام في السواحل التونسية، هذا من جانب. الجانب الآخر معناها كانت كذلك الإدارة المندمجة أو كيفية الحفاظ على مجموعة من النقاط معناها اللي تم واقع السواحل التونسية في ظل التغيرات المناخية، كيف كانت حديث على مخاطر الفيضانات والتآكل الساحلي وارتفاع مستوى البحر، وكذلك دور التخطيط العمراني والتهيئة الترابية في الحد من المخاطر. كيف زاد شفنا ما أهمية نظم المعلومات الجغرافية كأداة لدعم القرار والتخطيط وآليات تعزيز صمود المناطق الساحلية وحماية المنظومات البيئية. وكان فما تجارب بالطبيعة ما بين كانوا حاضرين معنا خبراء من الجزائر ومن المغرب، معناها عطاو التجارب التجربة الجزائرية التجربة المغربية في هذا الصدد، وحقيقة معناها كانت فرصة معناها على الأقل باش نعطيو رؤية نوعا ما حول كيفية التصرف المندمج في السواحل التونسية في ظل التغيرات
1: التصرف المستدام. نعم.
2: خاصة بعد اللي صار في شهر جانفي وفيفري،
1: نعم،
2: من ارتفاع منسوبية البحر والعواصف اللي تعرضت لهم السواحل التونسية والتأثيرات اللي شاهدناها، وكل شاهدناها في قرقنا، شاهدناها في مازل كنين، شاهدناها في الشارع الرئيسي في تونس معناها العاصمة.
1: نعم.
2: معناها مجموعة من العناصر كانت مهم جدا الحديث عليها في ظل التغيرات المناخية.
1: باهي، الكتيب هذايا كيفاش نجمو نلقاوه؟ كيفاش نجمو نطلعوا عليه؟ وقديش زاد المدة اللي قعدتوا باش تنتجوا الكتيب هذايا؟
2: والله حقيقة تقريبا 3 أشهر معناها الوقت اللي كان احتاج منا لإعداد الكتاب هذيك، وكان في أخذ ورد معناها في بعض التعديلات على مستوى محتوى الكتيب هذا، وتقريبا معناها الكتاب باش يكون موجود على صفحة الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي.
1: معناها كتيب رقمي مش ورقي؟
2: موجود، لا موجود ورقي، موجود رقمي، لكن بالنسبة للناس ما نجموش نوفروا لهم الورقي، موجود في نسخته الرقمية وقابل للتحميل معناها والاطلاع على المحتوى نتاعو.
1: المحتوى كما ذكرت أنت معناها فيه النقاشات هذه الكل اللي ضمنت معناها المستقبل السواحل التونسية وتحدياتها أمام معناها التغيرات المناخية.
2: فعلا معناها تقريبا كان ثم التوصيات في الخصوص معناها حول مختلف التحديات اللي ممكن تواجهها الشاطئ التونسي وكيفاش التصرف المستدام في الحفاظ عليها.
1: هذا هو معناها اليوم الكتيب نجم نلقاوه على صفحة الوزارة ولا غدوة ولا وقتاش بالضبط؟
2: والله بعد فترة ممكن إذا بشقة تحميله على صفحة الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي،
1: على بال
2: ممكن يكون متاح للعموم يعني لتحميله في نسخته الرقمية.
1: نجموا نستفيدوا منها
2: إن شاء الله، معناها اللي ممكن نوفر بعض النسخ الورقية للناس المعتادة.
1: قديش من صفحة أستاذنا؟
2: تقريبا في حدود 14 صفحة من الكتب.
1: 14 صفحة فيها الكل نقاشات فقط، فماشي صور
2: فما توصيات، فما توصيات، فما تفسيرات، فما بعض المفاهيم اللي كانت عبارة على دليل منهجي معناها.
1: احنا باش نستقبلوا في موعد معناها صيفي مع البحر مع شواطئنا، المواطن باش يكون في علاقة مباشرة مع السواحل التونسية خلال الصيفة. اسكو فما نصايح من النوع هذه والتوصيات كيفاش نجموا نتعاملوا مع سواحلنا في الفترة القادمة؟
2: لا للأسف مدام ريم، هو موجه كما قلت لك للبلديات والمخططين العمرانيين، يعني مش معناها مساحة عامة في كافية التصرف في الفضاء الساحلي أو الشاطئي، لكن تقريبا ممكن هذاك معناها يكون في إطار النصح أو في إطار معناها تقديم عام معناها نقوم به من خلال وسائل الإعلام كما مع حضرتك معناها.
1: نعم مرحبا،
2: نقدموا التوصيات
1: أكيد يسعدنا.
2: يقرب شوية وقت معناها الناس اللي تكون تتوجه للشواطئ، وفعلا معناها نوجه على الأقل مجموعة من النصائح اللي ضروري الالتزام بها في ظل التغيرات اللي شدها بحرنا تو.
1: نعم، وبعيد شوية على كتاب أستاذ حمدي، قريت أنه أستاذ حمدي يحكي برشا على القبة الحرارية ويحكي على درجات الحرارة ويحكي على صيف هكا ساخن وتطرف مناخي من جديد. أمس بركة مثلا ارتفاع درجة حرارة كبيرة برشا وكأن في عز الصيف. هذه من التغيرات المناخية. أستاذ حمدي كيفاش يكون إن شاء الله الصيف هذه حسب التوقعات الأولية؟
2: والله القبة الحرارية كانت تشمل الدول الأوروبية بشكل أساسي، معناها دونك ارتفاع درجة الحرارة كانت أعلى من المستويات العادية، بالتالي معناها شهدت معناها مجموعة من الأرقام القياسية في البحر الأبيض المتوسط، معناها سجلنا كذلك ارتفاع درجات حرارة حتى في معناها الدول الأوروبية تقريبا أكثر من 1800 رقم قياسي فقط تجينا في الدول الأوروبية.
1: أيوة
2: نحن ما كناش تحتاجين القبة الحرارية بعيد عليها، لكن هذا ما يمنعش نعطيه معناها كما هو تقريبا تم تقرير مع تمثال منظمة الأرصاد الجوية الأممية كان يحكي على العشرية القادمة ممكن تكون فيها بعض التحديات، تحديات مثل تحديات على مستوى تراكم عدد الأيام لدرجات الحرارة تفوت 35 درجة هو الرقم المرجعي، معناه لدرجة الحرارة تولي تقلق أو تخوف. هذا من جانب. الجانب الثاني ممكن معناه درجة الحرارة الليلية اللي ولي تجاوز 30 درجة وهذه حاجة تخوف. والنقطة الرابعة النقطة الثالثة معذرة لوقت البحار والمحيطات قد تتحول لخزانات حرارية ممكن تأثر على طريقة عيشنا وتكون هذيك معناها منطلق أو أرضية خصبة لانتشال الظواهر المناخية المتطرفة.
1: نعم هذا هو. شكرا لك أستاذ حمدي حشيد، موفق كالعادة ما شاء الله عليكم.
2: شكرا
1: لك، يعطيكم الصحة مزيد من النجاحات، وإحنا ديما في حاجة راهو لنصايحكم ومن الكتيب إن شاء الله كتب، ومن الكتب إن شاء الله برشا نشريات كيف نستفيد بها الناس الكل. شكرا لك أستاذ حمدي.
2: شكرا لك عزيزتي.
1: شكرا على تلبية الدعوة. نمشيو يا الخضرة يا الخضرة، نغنيو على تونسنا الخضرة كما غنى لطفي بوشنيق، وبعد نرجع لكم من جديد نكملوا معاكم المشوار في مسيكم بالخير. معاكم ديما ريم وعبير. أمير وسمير.

0: الستة وسبعة واربعين دقيقة على موجتنا. قبل ما نمشي للعبير وعنده خبير مزيان, أنا مش نعطيكم فكرة على حالة الطقس كيفاش بش يكون. يتواصل الطقس عامة صافن إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج إلى محلي قليل الاضطراب. تتراوح الحرارة ليلا ما بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط وبالسواحل الشرقية للجنوب, وما بين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. عبير شنو حضرت لنا؟
1: أنا مش نحكي على حاجة هامة برشا, مش تقعد تاريخ معناتها تونسي موجود في اليابان إلى جانب التاريخ الكبير برشا اللي يجمع تونس باليابان. دونك عندنا تم تركيز زيتونة فسيفسائية
0: عود عشر مرات عبير توفي
1: فسيفسائية. دونك موزايك هاك تشوف قديش معناتها كامل كله هذا كله زيتونة هذا كله موزايك. دونك بيان سور هذيا تم تركيزها للفنان التشكيلي الكبير الطيب زيود. دونك باش تقعد غادي بصفه نهائيه في جامعه ريتسو ميكان اسيا والمحيط الهادي باليابان.
0: تري بيان,
1: دونك برافو.
0: فما ايكيب تونيزيان غادي ولا شنو؟
1: هو الفنان هو اللي عملها, هو اللي ركز اللوحه هذيا باش تقعد عندهم معناتها باش تولي ملك اليابان. دونك حاجه ماهيش سيره, ماهو اذا ماهوش تبلوقة ترسم فيها موزايك على وجهة كبيرة برشا من فوق اللوتة. حاجة هيلة برشا.
0: نجم نلقاوها الصورة وين نلقاوها؟
1: بيسور الصورة تلقاوها على صفحة موزايك زيود اللي هو معناتها الأرتيست
0: الفنان
1: التشكيلي طيب زيود.
0: أنا باش نحكي لكم على الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة اللي انتظمت ديجا جلسة العمل نهار الثلاثة اللي فات تحت إشراف ويلي بنزرت وحضور هيكل جهوية مختلفة هناك في ولاية بنزرت. المهرجان هذايا باش يكون أيام 11 و12 و13 جوان 2026 في إطار الشراكة ما بين وزارة البيئة, وإحنا كنا نحكيه على اليوم العالمي واليوم الوطني للبيئة عبر برنامج إيكوباكت بنزرت ووزارة الشؤون الثقافية عبر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في بنزرت تحت إشراف زادة ولاية بنزرت باش يجسدوا رؤية مشتركة باش تخلي الثقافة رافعة أساسية للعمل البيئي ومحوجنا لذلك عبير. وأداة فعالة زادة لنشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الإيكولوجي الإيجابي. المهرجان هذا يهدف إلى تقريب القضايا البيئية من المواطن عبر توظيف الفنون والثقافة كوسيلة للتوعية والتحسيس. المهرجان زادة كيف كيف يقدم سلسلة من المنتديات الفكرية والمعارض الفنية والبيئية والورشات التشاركية والعروض الثقافية والفنية اللي تجعل من الثقافة فضاء للتأثير الإيجابي وتعزيز الارتباط الوجداني ببحيرة بنزرت ومحيطها البيئي. مهرجان ألوان البحيرة محلية التسمية ألوان البحيرة, هو فرصة لتعزيز قيم المسؤولية البيئية والعمل الجماعي. وإن شاء الله كان هذا الأسبوع القادم نأخذ عليه فكرة حول القائمين على هذا المهرجان. مهرجان ألوان البحيرة حدث يكتسي أهمية علاش؟ على خاطر فما تكامل ما بين القطاع البيئي والقطاع الثقافي ومحليها الثقافة كي تخدم البيئة.
1: البارح في المدينة الثقافة زاد كذلك تم تدشين المكتب الجديد لمجلة الحياة الثقافية في مدينة الثقافة. عدد كبير من الشخصيات الثقافية والفكرية حضرت هذا معناتها افتتاح المكتب بتبيعة لدشنتو سيدة وزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرافي.
0: باش نحكي زاد على ملتقى ثقافي سنوي لأول للأشخاص ذوي الإعاقة في صفاقس, دورة أولى أيام 16-17-18 جوان 2026. في الحقيقة تواصلت مع سيد مدير المركز الاجتماعي والتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس. كنت في مداخلة هاتفية في الأوف طبعا سي مفتاح بن عطية اللي نقدم له تحية كبيرة برشا. يقول هذي مهرجان إن شاء الله نحكي عليه في قادم الأيام بعد ما يأخذوا الإذن من الوزارة، لأنه تعرف طبعا المسؤول ما نجموا ناخذوا معنا في المباشر كان ما نبدأوا هذيك الإجراءات الإدارية وناخذوا الأوتوريزاسيون الإذن بالتدخل في الميديا، مع أنه نحن باش نعرفوا بهذا الملتقى الأيامات الجاية اللي يعيشوا في صفاقس أيام 16-17-18 جوان 2026، نعود في المركز الاجتماعي والتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس. تحية لهم، إن شاء الله يلقوا كان الخير في الأيامات الجاية هذه في صفاقس. احنا توا باش نرجع للنغمة عبيرة، حضرت لكم هنا نغمة الكل تلمذة البكالوريا،
1: شلزينا
0: إن شاء الله ناجحين، نعرف اليوم الثاني للامتحانات، مازالت المسيرة لابس، حتى كان فما تلمذة اليوم خرجوا هكا مخسولين شوية، غدوة مازال غدوة مازالت الجمعة الجاية لابس
1: خليوا
0: شيء في بالكم،
1: كوراج
0: ولابس وجايبينها والزغروت إن شاء الله، كعبة البقلاوة سيختو مش ناكلوها من ديار
1: البقلاوة التونسية بيان سور وكعك الورقة التونسي
0: هذيك علاش مش نعطيهم نوارة نوارة لكل تلامذة وكل أولياء
1: نوارة عاشقة هذه نتاع لطفي بوشنيق ولا نوارة
0: لا لطفي بوشنيق سمعنا له الخضرة حطيت لي سنة سويسي بابا عن نوارة

0: خلينا نفهمه
1: اش معناتها الميزة النسبية، كيفاش تربح حتى كانك مكش الأفضل. تخيل معايا سيدي زوز أصحاب في تونس، علي يخدم بسرعة في الطبخ ربيعينه إن شاء الله، ومروان يخدم أسرع منه في الطبخ وأسرع منه حتى في التنظيف، يعني مروان أفضل في كل شيء. لكن إذا حبوا يخدموا بعضهم مشروع، هل مروان يعمل كل شيء وحده؟ الجواب لا. وهنا تبدأ فكرة الميزة النسبية. المفهوم الاقتصادي، الميزة النسبية هي قدرة شخص أو دولة على إنتاج سلعة أو خدمة بتكلفة فرصة أقل مقارنة بغيره حتى لو لم يكن الأفضل مطلقا. المفهوم المبسط بالدرجة، الميزة النسبية تعني ركز في الحاجة اللي تخسر فيها أقل وقت أو مجهود مقارنة بغيرك، مش لازم تكون الأفضل، المهم تكون أقل خسارة في هذا المجال. باه نزيد نعطيكم مثال مبسط باش تفهموا. كي نرجو لعلي ومروان، مروان ما قلنا أسرع في كل شيء، لكن إذا ركز على الطبخ فقط وخلى التنظيف لعلي يربحوا أكثر من بعضهم. علاش؟ خاطر كل واحد خدم في الميزة النسبية متاعو. الفكرة الأساسية، النجاح مش في أنك تكون الأفضل في كل شيء، بل في أنك تختار وين تكون أقل سوءا مقارنة بغيرك. وكي نعملوا تحليل اقتصادي عميق شو نقوله، الميزة النسبية هي أساس التجارة الدولية. كل دولة تركز على شنو تنتج بكفاءة نسبية، تقسيم العمل، كل واحد يعمل حاجة اللي تناسبه أكثر، تعظيم الإنتاج، نفس الموارد تؤدي إلى إنتاج أكبر. مثال عالمي بسيط، دولة أ تنجم تنتج قمح ونفط، دولة ب تنجم تنتج قمح ونفط، لكن أ أفضل نسبيا في النفط، ب أفضل نسبيا في القمح. إذن كل دولة يلزمها تتخصص ويتبادلوا، الاثنين يربحوا. شنو الإيجابيات؟ زيادة الإنتاج، كل واحد يركز في الأفضل ليه، ثم تحسين الكفاءة، موارد أقل وإنتاج أكثر، ثم تشجيع التجارة زيادة، خطر الدول تعتمد على بعضها. أما فما سلبيات، راهو سلبيات شنو؟ مثلا التبعية، الدولة تولي تعتمد على الخارج، فقدان التنوع زيادة، الاقتصاد يعتمد على قطاع واحد، فما هشاشة زيادة أمام الأزمات، لو القطاع ينهار الاقتصاد ينهار. الميزة النسبية في تونس مثلا، شنو الميزة النسبية لتونس؟ في الفلاحة، زيت الزيتون، التمور، السياحة، المناخ والموقع الجغرافي، في الخدمات عن الكفاءات البشرية والتكلفة المنخفضة. لكن وين المشكل؟ سوء استغلال الميزة النسبية. علاش؟ خاطر مثلا نصدر مواد خام، على خاطر نستورد منتجات مصنعة، هنا نخسر القيمة، خاطر زاد الاعتماد المفرط، كيما السياحة مثلا كي تصير أزمة الاقتصاد يتضرر، زاد مسألة غياب التطوير، نبقاو ديما في نفس القطاعات وما نطوروش ميزات جديدة. والخطأ الشائع شنو؟ الناس تخلط بين الأفضل مطلقا والأفضل نسبيا. تونس مش لازم تكون الأفضل في العالم، لكن تنجم تكون ذكية في اختيار مجالاتها، وهنا تولي تأثر تأثير كبير جدا على المواطن التونسي. من تأثير الميزة النسبية هذه على المواطن، فرص العمل، خاطر الوظائف تتركز في قطاعات معينة، زاد الدخل، إذا القطاع قوي الدخل يتحسن، الهشاشة، إذا القطاع يضعف البطالة تزيد. والسؤال الخطير، هل تونس تخدم بالميزة النسبية ولا تضيع فيها؟ خلنا نعطيكم إجابة واقعية، هذه ديما حسب رأيي بطبيعة الحال. احنا نملكوا راهو ميزة نسبية، لكن ما نستغلوهاش بذكاء كفاية. الميزة النسبية تقول لك مش لازم تكون الأفضل راهو، أما المهم تعرف وين مكانك الحقيقي في السوق. ونحب نقول لكم، سواء كنت فرد أو دولة، ما تسألش شنو نحب نكون، اسأل وين نجم نكون أقوى مقارنة بغيري.
0: خلينا نفهمه.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجة اذاعه تشفيق سيفي مواصل معكم المشوار حتى الثمانية ونص متاع الليل. ابرز فعاليات الدوره الثانيه للدوره 12 من مهرجان الكتاب في موسكو، دونك 400 دار نشر تشارك في مختلف انحاء روسيا في الدوره 12 من مهرجان الكتاب في الساحه الحمراء قرب اسوار الكريملين، دونك من 4 ل 7 جوان. هذا مهرجان بطبيعه يحضروا له الرواس الكل والناس القريبه بطبيعه من روسيا. نذكر انه فما برشا تونس موجودين في روسيا سواء يخدموا سواء طلبه، دونك موجودين بكثافه في روسيا. كيف كيف زيدا حبيت نحكي على ملياردير اما هو من غير فلوس، دونك خطأ بنكي يخلي راجل اذربيجاني بين اغنى اغنياء العالم، دونك المواطن

الأذربيجاني في تركيا اكتشف في رصيده رقم خيالي هو بيدو ما نجمش يحكي عليه، دونك لقى 21.8 مليار دولار الجانب أموال أخرى مجهولة المصدر في الرصيد نتاعو، وهذا يخليه أغنى أغنياء العالم. دونك نذكروا انه البنك وصفوا الرصيد هذا بانه رصيد غير طبيعي، وظهر بشكل غريب امام الموظفين كرصيد متاح يبلغ 999 مليار و999 مليون ليره تركيه. دونك حسب القناه التركيه ان تي في قال انه راجل هذايا ما يملك حتى ادنى فكره على مصدر الاموال هذايا، وانه طلب تفسير من البنك لكن دون جدوى. التحقيقات ما زالت مستمره مسكين مع هذا الراجل. الرجل هذا الأذربيجاني معناتها قام باستشاره تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقالت له انه الرقم هذا يمكن تمويل ينجم يمول بها مشاريع بنيه تحتيه عملاقه، ينجم يشري كميات هائله من الذهب، ينجم بطبيعة يعمل بها اللي يحب. الراجل اللي كان قبل ما ينجمش يخلط معناتها يكمل الشهر متاعه. 7:17 دقيقة نمشي مع النغم هذي ونرجع مع ضيوفنا.

0: وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة تفيق سيفين في مسيكم بالخير حتى 8:30 مواصلين المشوار. سعيدة جدا باستقبال ضيفتي السيدة باسمة الحميدي ملاصقة تظاهرة شهيرة جدا التظاهرة هذه أفريكا بيج فايف اللي باش تنتظمن 16 ل 19 جوان القادم. دونك أكثر تفاصيل مع ضيفتنا باسمة الحميدي. مرحبا بك.
1: عسلامة. مرحبا بك عايشة
0: بسمة الحميدي. قبل ما ننطلقوا في الأسئلة للناس اللي ما تعرفش التظاهرة هذه وما تعرفش ليفينمون اللي بتبيع من أشهر هو التظاهرات على المستوى العلمي والاقتصادي في القارة الإفريقية.
1: هو أفريكا بيج فايف هو معرض يضم 5 معارض متكاملة ومتجانسة ومتناسقة مع بعضها. هي معرض النفط والغاز اللي معروف بترو أفريكا في دورته 11، مع معرض النقل واللوجيستيك لوجيستيك أفريكا إكسبو، معرض الجرين اللي هو الطاقات البديلة والمتجددة، وعنا معرض البنية التحتية الطرقات والتنقل الذكي، زدنا عليهم معرض البنوك وليزا سيرونس. دونك احنا عنا معرض 5 معارض مع بعضهم اللي هما البيج فايف من 16 ل 19 جوان في قصر معرض بالكرم. هذوما المعارض يهتموا بقطاعات مهمة وحساسة وصناعة ثقيلة اللي هي تبدأ من النفط والغاز حتى يشل للقطاع البنكي والتأمين. هو معارض مختصة في قطاعات مهمة جدا في الاقتصاد الوطني والدولي.
0: القيمة المضافة معناتها للجمع بين القطاعات هذه، التكامل بين قطاعات كما الطاقة كما اللوجستيك كما البنية التحتية كما التمويل الاقتصاد الأخضر، كيفاش ينعكس على فرص الاستثمار والشركات داخل القارة الإفريقية؟
1: مهم جدا لأنه المعرض فيه 80% من الحضور هو أجنبي، أيضا من القارة الإفريقية والمغربية وأيضا الأوروبية. القيمة المضافة أنه هذه صناعات تندمج فيما بعضها وتتكامل وتكمل بعضها. المستثمر وقت يدخل في أرض معارض فيها 5 قطاعات متكاملة أكيد ما يخرج كان بنتيجة إيجابية لتشبيك العلاقات فيما بينهم، وأيضا أنه بناء اقتصاد أخضر متكامل، حتى أنه خاصة أنه البنوك أيضا تحكي بالجانب الاقتصاد الأخضر، وأيضا شركات التأمين أيضا في اقتصاد أخضر، الطاقات البديلة والمتجددة، وأيضا النقل أيضا في النقل الذكي والأخضر. هذا كله بش يكون عنده قيمة مضافة للبلد المستضيف وللشركات أيضا اللي تشارك ولا تزور وإلا اللي المعرض يستقطبها من تونس أو من خارج تونس.
0: كيفاش معناتها التظاهرات كيما بترو أفريكا كيما جرين أفريكا ترافق الانتقال الطاقي في القارة الإفريقية مع الحفاظ في نفس الوقت على المطالبات التنمية الاقتصادية في البلدان القارة الإفريقية؟
1: طبعا اذا كان احنا التظاهره فيها اساسا هي sustainability for a green economy، هو التنميه المستدامه في خدمه الاقتصاد الأخضر، هذا شيء مهم جدا للقارة الإفريقية بالأساس، خاصة أنه الطاقات البديلة والمتجددة هي الموضوع الأساسي للمحاور العلمية اللي احنا نتناولوها بالنقاش. وخاصة أنه في تونس تعرف اللي يدينا أن نخموا أكثر أنه نستعملوا طاقات البديلة اللي هي تدوير النفايات، تجينا منها طاقات نظيفة، وأيضا من خلال الطاقات المتجددة وشركات السناء حاضرة بكثافة اللي هي شركات الطاقات المتجددة نوجه لهم تحية كبيرة لأنه أمنوا بينا وثقوا فينا واعطوا قيمة للمعرض واعطوا قيمة أيضا للتظاهرة هذه اللي تنطلق من تونس وتخدم تونس بالأساس أولا، وأيضا تخدم القطاعات الأخرى وتخدم القارة الإفريقية والمغربية.
0: أبرز الملفات بسمة اللي باش نناقشها معرض أفريكا بيج أفريكا فايف فيما يتعلق بتمويل البنية التحتية، فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا والشؤون المالية.
1: أهم شيء أنه هو المعرض فيه البنية التحتية التنقل الذكي، الاستثمار ما ينطلق وما يكون استثمار متكامل إلا ما تكون فيه بنية تحتية متكاملة، والبنية التحتية تنطلق من مؤسسات المالية ومن مجلة الصرف، وأيضا من البنية التحتية اللي هي طرقاتنا النظيفة وطرقاتنا اللي هي متطورة، وأيضا شركاتنا اللي هي مؤسساتنا قائمة الذات واللي تكون عندها رؤية مستقبلية، وأيضا فتح أفاق للمستثمرين اللي جايين باش يغزونا باش يفتحوا استثمارات جديدة. أكيد المعرض عنده هدف أساسي متكامل وهذا باش نتناولوه بالنقاش، خاصة في المحاور العلمية اللي هي تتمحور حول الطاقات البديلة والمتجددة، حول الاقتصاد الدائري، حول التنمية المستدامة، وحيز أيضا الحيز الكبير اللي فيه 59 محاضر جونا من بالأخص من ليبيا ومن الجزائر وأيضا من بلدان صديقة وشقيقة لتونس. وهما مش يتناولوا دور الذكاء الاصطناعي في الصناعات هذوما، وكذلك الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي في علاقة بالاقتصاد الأخضر.
0: باش نختموا في دقيقه باخر سؤال، معناتها وعلى ذكر المداخلات العالميه اللي ذكرتها، كيفاش باش يتم الربط بين المخرجات العالميه والبحثيه وبين احتياجات الشركات والمؤسسات الاقتصاديه والصناعيه اللي باش تشارك في المعارض هذا؟
1: اهم شيء انه المحاضرات العلميه والا الباحثين اللي جايين ينشروا في البحوث نتاعهم والا باش يتكلموا من خلال المحاضرات العلميه والورقات العلميه كلهم من مؤسسات نفطيه ومؤسسات في الطاقات البديله، واكيد الموضوع الاساسي اللي باش يناقشوا يخرج وفيه مخرجات للشركه او للقطاع نتاع تطوير الشركه من خلال المخرجات هذوما، باش يعودوا بالنفع للشركه اللي تبعث الباحث نتاعها باش يلقي ينشر البحث نتاعو في تونس، والا ايضا احنا باش نستفادوا علميا باش نطوروا رواحنا مستقبلا في الطاقات والا في البنيه التحتيه ولا الطرقات والا التنقل الذكي.
0: عندي 30 ثانيه باش نختم بيهم. بسمه الحميدي، مناسقه التظاهره، شنو هي الرساله اللي تحب توجهها بطبيعه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، للمستثمرين، لشركاتكم، لشركائكم، سواء في تونس ولا خارج تونس؟
1: احنا ندعو الناس الكل اللي باش يدخلوا على المنصه نتاعنا يسجلوا وياخذوا البادج نتاعهم ويجونا، هو مفتوح للمهنيين، المعرض مفتوح للمهنيين من 16 ل 19 جوان في قصر المعرض بالكرم، كذلك اذا كانوا يحبوا يسمعوا من المحاضرات العلميه يدخلوا ويسجلوا وياخذوا الباس نتاعهم، والناس الكل المهنيين اللي يسمعوا فينا واللي امنوا بينا احنا ان شاء الله من نكونوا على مستوى الثقه اللي عطوه لنا سنين نخدموا على 2026 باش نطوروا رواحنا باش 2027 20 تكون عندنا الأرضية للاستثمار ولشركة سناء يعود شركة عامجي.
0: شكرا لك سيدة بسمة الحميدي، مناسقة تظاهرات أفريكا بيك فايف اللي باش تنتظم من 16 لغاية 19 جوان القادم في قصر المعارض بالكرم، 27 دقيقة. مستمعاتنا مستمعينا، نرجع لكم بعد ليفين.
2: نرفع لحضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تفاقس. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، مازلنا معاكم في مسيكم بالخير حتى الثمانية ونص متاع الليل. ريم عبير، أسامة، مش أسامة ذكروني فيصل وأنور. إيوا قلت أنا حفظت أنور وباقي نسيت يا أنور. هاي أنور بوجلبان تحية ليك، وفيصل المرزوق يا سيدي يا فيصل، وريم وعبير معاكم في المشوار. وتو وصلنا بكم رفعت الجلسة. رفعت الجلسة اسم كتاب جديد لصاحبتي ماتر حميدة شايب الحاضرة معانا بالتليفون، واللي بيش تقدم الكتاب هذا إن شاء الله نهار السبت بدار الثقافة فندق الحددين. رفعت الجلسة ولا التوما رفعت سيدة حميدة. أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة تصفاقس.
1: مساء النور.
0: مساء الخير. مرحبا
1: بك. مساء النور ليك ولكافة المستمعين والسامعات إذاعة تصفاقس.

0: الله يفضلك،
1: شكرا ريم على
0: مبروك
1: الكتاب.
0: المولود الجديد.
1: عيشك عيشك ريم، عيشك عيشك
0: رفعت،
1: مولود
0: نعم
1: وهو كذلك.
0: رفعت الجلسة ولا التوما رفعت؟ اليوم يظهر لي رفعت، كملنا.
1: والله اليوم ما زلنا ما ترفعتش الجلسة لحد الآن، ما زالت منتصبة.
0: ما زلت هذه
1: لكن في الأدب وفي روايتي رفعتها أنا.
0: رفعت الجلسة، أحسن.
1: وهو كذلك
0: أي
1: رفعت
0: رفع
1: الجلسة هو عنوان روايتي الجديدة صادرة عن دار أركاديا للنشر لصاحبها وليد الفرشيشي، وصدرت مؤخرا ووقع توقيعها في معرض الدولي للكتاب بتونس العاصمة.
0: ممتاز جدا. رفعت الجلسة، نحكي شوية على الكونتوني متاع الكتاب سيدة حميدة.
1: أي
0: هو
1: أي
0: من تجربتك الشخصية وين حميدة من رفعت الجلسة؟
1: رفعت الجلسة في الحقيقة هي رواية سير ذاتية، يعني ليست بالخيال المحض وليست سيرة ذاتية محضة، يعني هي مزيج بين الخيال وبين الواقع. كتبتها بعد وفاة رفيق دربي الشاعر والكاتب عبد الجبار العش،
0: الله يرحمه.
1: وكانت هذه الرواية في علاقة وثيقة بوفاته وبعلاقتي به. من خلالها استطعت أن أضع ما كتبه هو قبل وفاته، وتمنى أن يكمله وهو بداية سيرة ذاتية له. حاولت أن أنشر هذه
0: أنت
1: السيرة
0: تحكي توا نتفاعل معاك حميدة، نتفكر عبد الجبار الله يرحمه وقت اللي قدم كتابه جل نار، الديوان جل نار، يظهر لي بنتكم اسمها جل نار،
1: ديوان الشعر جل نار.
0: أي ورزقتم بمولودة سميتها جل نار،
1: حنين اسمها،
0: حنين. أي هو زهر الرمان جل نار،
1: النار هو زهر الرمان.
0: أي زهر الرمان. نتفكر به في كلية الآداب وراح الشاعر عبد الجبار العش الله يرحمه، كان قدم ديوان جل نار، واليوم نقدمه في كتاب رفعت الجلسة لزوجته الأستاذة حميدة الشايب.
1: هو لم يكتب جل نار فقط، بل كتب
0: نعم.
1: كذلك
0: أكيد، أما اللي نتفكر عليه جل نار، وعندي النسخة معناها مهدية من عند الشاعر عبد الجبار الله يرحمه.
1: وآخر ما كتبه هو رواية محاكمة كلب، ومنها استوحيت أنا روايتي، فهو قد حاكم كلبه ولكن لم توصفه المحكمة، فحاكمت أنا من جديد ورفعت الجلسة.
0: قديش حكمت؟
1: بالكثير من الأحكام، كما على ممكن. إحنا عندنا اليوم المجتمع هو الذي يحاكم الناس، اليوم هو اللي يحاكم الأشخاص.
0: استنطوا على مواقع التواصل الاجتماعي،
1: نعم،
0: الناس الكل ولا تحكم، الناس الكل ولا تفتي، الناس الكل تفهم في القانون، الناس الكل تفهم في حيثية القضايا، في كل شيء ولينا نحكي.
1: وهو كذلك نحن نقيم
0: اختلط الحابل بالنابل. نعم،
1: نقيم محاكمات للناس خاصة للنساء. هيك علاش روايتي هذه خليت فضاء كبير وحكيت كثيرا على النساء، النساء التي يقتلن، نساء المعنفات.
0: نعم.
1: حكيت على النساء المغتصبات ووصمة العار.
0: نعم.
1: اللي يعني يتبنيوها الأطفال انتحهم ويعيشوا في حياة خايبة برشا ويشملوا الألم انتحهم.
0: نعم.
1: في الأخر أنا حكمت المجتمع ورفعت الجلسة فعلا.
0: وأنت راضي على الحكم الذي أصدرته بالرواية؟
1: والله هو الحكم أصدرته حسب ما أردت أنا، لا أعرف إن كان سيرضي الباقي.
0: شوف الردة فعل القارئ. نعم،
1: هو أكيد كل قارئ سيقرأ رواية من جهتي الخاصة بشكل
0: بالضبط.
1: مختلف، وكانت قراءات الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا، وسعدت جدا بالقراءات اللي الآن تنشر على صفحات الفيسبوك. لأنه هذه الرواية فيها الوجع، فيها الألم، فيها الحب، فيها قراءات متعددة.
0: ألم وحب ووجع وبرشا مشاعر في وسط رفعت الجلسة. هذا الكتاب الذي سيقع تقديمه في دار الثقافة فندق الحدادين هذا السبت. كيفاش العشوائي؟ أي
1: أعطينا التفاصيل. الخامسة مساء هو من تنظيم الشباب الثقافي فندق الحدادين وبالشراكة مع جمعية النساء الديمقراطية فرع صفاقس. سيتولى تقديم هذا الكتاب دكتور صديقنا دكتور خالد الغريبي.
0: أستاذي العزيز تحية
1: لي. تحية لي سي خالد دائما موجود وهو صديق العائلة وكذلك ستكون وكذلك ستكون هناك مداخلة نسوية حقوقية للصديقة زازية عيش وهي عضوة بجمعية النساء الديمقراطيات. ثم ستكون كذلك كلمة للناشر والكاتب وليد أحمد الفرشيشي الذي سيأتي خصيصا من تونس العاصمة لمشاركتنا هذا الحفل. وستكون هناك كذلك مرافقة موسيقية مع الموسيقار خالد المحجوبي. وستكون هناك أكيد العديد من النقاشات للذين قرأوا الكتاب و
0: يفتح النقاش معك في
1: النقاش.
0: يفتح النقاش حول
1: سيكون على الساعة الخامسة مساء
0: للناس اللي تحب تحضر فما دعوات وإلا دخول حر.
1: لا هو الدعوة مفتوحة للجميع. أكون سعيدة جدا أن أصدقائي يشاركوني لحظة الاحتفاء بهذا الكتاب لأنه نحن في حاجة إلى الأدب وأنه نحكيه على قضايانا وقضايا المجتمع وبكل جرأة ونفتح الحوار لماذا لأنه الأدب والقلم والورق اليوم هو الشيء اللي نجمه نتنفسه به.
0: قديش دائما مخاض في رفعة الجلسة؟
1: هو وليس مخاضا بأكثر من أنه محاولة. هي أمال مختار حينما كتبت سيرة ذاتية قالت أنقذتني الكتابة. هي فعلا أحيانا تنقذنا الكتابة حينما نكون في ألم أو وجع شديد فنمسك القلم والورق ونكتب. نعم ما ليس مخاضا بقدر ما هو كانت حاجة ماسة إلى الكتابة وإلى
0: الراحة
1: يعني الراحة النفسية.
0: الراحة النفسية نعم. ممتاز نعم. جدا يعطيك صحة حميدة إن شاء الله موفقة في هذا الكتاب رفعت الجلسة مولود جديد لك حميدة. نتمنى لك كل التوفيق أكيد.
1: الله يخليك
0: ونفرح لك
1: بإذاعة الشفاقس وصديقاتي من إذاعة الشفاقس إن شاء الله.
0: إن شاء الله موفقة إن شاء الله.
1: يعيشك
0: شكرا لك حميدة الشيخ.
1: إلى اللقاء.
0: كلمة الختام يا حميدة للمستمعين.
1: نتمنى أنه يجي وحدينا نهار السبت يشاركونا فرحتنا مرحبا بيكم الكل. وإن شاء الله يتعدى حفل مزين ووجودكم أكيد
0: إن شاء الله. شكرا لك حميدة. نرجع معكم للنغمة. إلى اللقاء. النغمة توصلنا حتى الثمانية متاع الليل نواصل معكم المشوار حتى الثمانية ونص معنا مازالت الاستضافات والأخبار والمتابعات. موزيكا وهنا رجعين.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا، إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم من هذا المواعد الإخبارية. في إطار تنفيذ البرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية، تم يوم تنظيم عيادات طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة الحاج قاسم واحد بمعتمدية منزل شاكر في اختصاصات الطب العام وطب النساء والتوليد والصحة الإنجابية. كما تم إجراء عملية تقصي لفائدة 69 مواطنا للكشف المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تنظيم حصص للتثقيف الصحي لفائدة الوافدين على العيادات، وتناولت خاصة الوقاية من داء الكلب والوقاية من لدغات العقارب. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة تفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث المرورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وذلك بنسبة 59% وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برنامجا جديدا لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والمحلية للتشجيع والنهوض باستعمال السيارات الكهربائية، خاصة مع ارتفاع الطلب وتزايد الأقبال على هذا النوع من السيارات. وفي تصريح له قال مدير إدارة النجاحة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد جنوني إن هذا البرنامج سيكون جاهزا في موفى هذه السنة، مذكرا بتوفير 100 سيارة كهربائية ووضعها على ذمة المؤسسات العمومية. في العالم، وسط جدل داخلي إسرائيلي بشأن الاتفاق واستمرار التصعيد الميداني الإسرائيلي في جنوب لبنان مخلفا عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانعقاد المجلس الوزاري المصغر للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار يتضمن إنشاء مناطق تجريبية عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: 8:08 دقائق على موجتنا، اخر استضافتنا وصلنا بها معاكم في التوقيت هذايا. بدينا اللقاء معاكم 5:30 و 8:08 دقائق، مازلنا استضافه وحيده وبعد ننهيو اللقاء. ريم وعبير معاكم في المشوار. عبير في ساعه عدى الوقت، مازلنا كي بدينا 5:30 تو باش نمشيو. تعرف وين تعرف في
1: بلاد الجرجيس؟
0: صحيت الجرجيس
1: بلاد الاسفنج وبلاد الحوت وبلاد الخير وبلاد الجمال وبلاد الزرقاء والخضره والزيتون.
0: تعرفها جرجيس؟
1: نعرفها ونحبها ونموت عليها.
0: صح عليك عبيرين، ما فاتتني جرجيس. كنت نمشيو تو مباشره الغادي مع هنا شربله اللي هي مكلفه بالاعلام في مهرجان رصيفات. المهرجان الهدايا اللي باش ينتظم يومي 6 و 7 جوان الجاري. اكثر تفاصيل معاك سيده هنا، مرحبا بك.
2: شك اختي، مساء النور المتابعين ذات الساقط، شكرا ليك انت زاد على التقديم والوصف الجميل لمدينه جرجيس.
0: عبير هذيك عبير عبير, عبير اللي توصف هنا والله لا نعرفها جرجيس.
2: شكرا ليك ومرحبا في
1: جرجيس. بليت تميز بالجميل، النساء محليهم لطيفين جدا وطيبين. فما برشا فنون خرجوا، برشا معناتها قاده سياسيين في تاريخ تونس، مهندسين، محامين، مش نسمي لك معناتها
0: ما شاء الله.
1: بلاد لطيفة جدا وجميلة جدا. أنا بيرسونيلمون نحب برشا الجربة ونحب مدنين الكل ونحب مدنين، أما جرجيس عندها معزة خاصة.
0: معزة خاصة. ويظهر لي مهرجان الرصيفات من بين الحاجات اللي يعمل عليهم هو التوثيق والتراث الميدي والليميتي.
2: أكيد مهرجان الرصيفات إن شاء الله اللي باش يكون السبت يوم السبت والأحد 6 و7 جوان تحت شعار التراث البحري أصالة تجديد وأصالة وتجديد في دورته الثامنة. المهرجان المنطقة هذه أكيد رصيفات، باش نعطيكم لمحة على منطقة رصيفات. رصيفات مكان جميل جدا.

0: كما قلت لك يعني
1: التراث البحري معناها الخاص بجرجيس بمنطقة رصيفتك هو ولا فمن في على بقية الولايات؟
0: أكيد جرجيس منطقة ساحلية يعني أكيد بيحكوا على جرجيس كاملة خاطر معروفة بالبحر وبالحوت وبالزيتون وكل شيء. أما ركزنا في مهرجان الرصيفات بما أن البلاصة متاع الرصيفات هي منطقة عبور ما بين جربة ومدنين وبلاصتها يعني تطل على البحر معروفة هني في يزورها الناس يمشوا باش ياكلوا الحوت عندهم ما شاء الله مشوي حوت غير عادي في منطقة الرصيفات
1: ما شاء الله.
0: المهرجان كما قلت لك فيه العديد من برنامج تاريخي فيه العديد من الأنشطة والفقرات مسابقات المأكولات وبالتحديد يعني ركزنا ياسر على مسابقات المأكولات البحرية الخاصة
1: تراثية نعم
0: تراثية أكيد تستعمل بالمنتوجات البحرية.
1: النهار الأول شنو عندنا في النهار الأول؟ نهار
0: إن شاء الله النهار الأول فيه باش يكون فيه حملة نظافة قبل اللي هو نهار الأحد يوم السبت
1: نهار السبت
0: نهار السبت فيه حملة نظافة أو بداية المهرجان افتتاح المهرجان بعدها تنشيط شاطئي وفما رحلة بحرية وفما سباق متاع الزوارق هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني اللي هو أهم يوم في المهرجان اليوم الثاني اللي هو يوم الأحد 7 جوان أمسية شعرية وعندنا عروض أطباق محلية باعتماد منتجات البحرية وبحضور يعني ما شاء الله يعني شيفين كبار في الطبخ وكل كيف كيف عندنا عرض لباس تقليدي عندنا عرس تقليدي كما تعرفوا وعاداتنا وتقاليدنا الكسوة بتاعتنا والجحفال على الجمل وعرض التنجيزة للوزر
1: اي وين العصفورة قالت لي فما الكسكسي القرقني
0: اكيد
1: مش يكون بحذيكم غادي فرسيفات
0: ان شاء الله
1: الكسكسي بالقرنيط
0: بالقرنيط
1: بالجلبينه
0: اي هذا
1: قالت لي عليه الشيف لطيفه اللي هي مش تشارك في المسابقه
2: هو ابن كسكسي بالقرنيط راهو في قرقنا وابن كسكسي في الحوت راهو في قرقنا
1: ما شاء الله
2: من غير ما نغذبوا راه فما كل ولايه محلى المسيره عندها كسكسي السردينه وش شارو في بيلي وجرجيس
1: عندها كسكسي بالحوت
0: حتى احنا ما شاء الله يعني حتى احنا ديما هي
1: البلايص
0: اللي اكيد اللي البلايص الساحليه عندها كل واحد وعنده
2: عندكم هريسه بنينه برشا
0: ايه عندنا اكيد كسكسي بالحوت احنا زادة بالوراطة كيف كيف نعملوه بالمناني ما شاء الله
1: قل لي مش تعطينا رسيت كسكسي الحوت غادي فرسيفات
0: كسكسي كسكسي الحوت كل واحد هو طريقة الحق يا ربي كيف يعملوا
1: احنا عندنا غنية كاملة تتغنى على المرقس فيقسية
0: ما شاء الله غنية
1: الجاموسي يا قادم لينا
2: متفارق تونسنا البيا
1: لا ما تجينا وتذوق مريقة صفاقسية ثوم وكمون وطماطم حكة معجون
0: معروف
2: توزيدوها لما تاكل كسكسي زرجيسي عكيري
0: مرحبتين بيكم اكيد
1: عطينا تعملوا تقلية في المرقة ولا شلون كيفاش تقليوا مرقة
0: الحوت كل واحد قلت لك هو وطريقته يعني في الكسكسي كسكسي الحوت نعملوه كما قلت احنا ديما هكا الزيت الزيتونة حاضر
1: طبعا
0: والطماطم نعمل التقليه هيك اللي تعملوا فيها كيف كيف نفسنا حتى
1: فما شكون يعمل كسكسي بالحوت وبالحمص
0: لا احنا بالحمص لا ما نعمل
1: وفما اللي ما يعملش المرق اللوطاني هذيك يفور الحوت الفوق ما نعرفش شفتها الطريقه شفتها وحكيت معها مع شكون زاد في ولايه من ولايه نسيت في الحقيقه تو ما نتفكرش اما طريقة مختلفة تماما علينا احنا
0: صحيح كل واحد وعنده طريقة مختلفة
1: هيك علاش قلت لكم قلت لك انتم كيفاش اي
0: احنا الحوت حتى يعني احنا نعملوا حتى بالمنتيق بالكلامار هكا نعملوا في المحشي زاد عندي طريقة اخرى
1: اي حتى احنا نعملوها
0: كيف تحيجي دينا هي مرقة الحوت يعني نعملها ساترة شوية في
1: صحيح
0: جي ساترة يعني باش يطلق نقولوا احنا الحوت المرقة نتاعه طعمه نتاعه في
1: جي قوية شوية
0: ايه جي قوية شوية واني ماني يعني مانيش عارفة كل واحد كيف دينا ندير فيه مخلط يعني الخبز نتاع الحوت مخلط يعني بالصوص الساترة
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله
0: كل واحد وطريقة عيشك أختي كيف كيف خلينا نوصل لك اليوم الثاني دي مسابقات في أحسن أكلة بمنتوجات المنتوج البحري ومشاركتها محترفين أكيد

0: عندنا أجمل عروسة يعني في عاملين مسابقة هيك وبلبس وعرايس نقولوا حريين بنات صغار هيك اللبسة التقليدية بتاعنا وعندنا جوجو فرقة جوجو وأكيد فانتازية والجحفة والحاجات هيك وال يعني العروض
1: لو مازلت عندكم الجحفة غادية
0: ثم مازال ثم شكون يعمل توا هي طورنا شويه لمحاله مش كيف قبل كما عادات جدودنا وتقاليدنا يعني قبل تطورت بشوي بشوي ما نقولوا جحفه ثم ناس تحب تقعد على هكا الطابع الاصلي بتاعنا والتراث يبدا كي تبدا العروس قريبه ما نقولوا من دار العريس يحبوا يمشوا يعملوها هكا جحفه يعملها في الجمل وكله ويعملوا جحفة يعني يحبوا يعني لمسة هيك
1: عندها رونقها وجوها الخاص بها بالضبط
0: نعم تطور هي كل شيء تطور في البلايس الكل تطورنا شوي في برشة حاجات ولكن ديما عندنا الأصالة هيك الطبع الأصلي بتاعنا ديما تلقي موجود في عراسنا
1: عندكم الكسكسي بالعبودة زيدة بنين برشة
0: كسكسي بالعبودة كل واحد كيفاش يقولها واحد يقولوا لها العبودة واحد
1: انت وش تقولوا لها أنا نسيت شوية
0: شبتية واحد يقول لها
1: شبتية أي موجود في قرقنا هي التيب تيب هي في التيب في الشتي محليها بو أنا وقت أصحابي يعرفوني من كلش العلوش عملوا هذي بالقديد خاطر تجيب القديد وتجيب الحام العلوش معناتها بنينة بنينة على الأخر
0: بالقديد ساعة احنا نعملها حتى الشحمة هيك نتاع اللية نتاع العلوش تجي بنينة فهمتك تعمل فيها ونعمل لها هيك البسباس وال كما قلت كل واحد ولا يعني
1: تبقى عنده تبقى بنينه برشا زيده
0: يعني فابك بالسوبيا يعني فيها نعملوا فيها حتى بالسوبيا هنا في زريس وبنينه ياسر حتى بالسوبيا ديما المنتوجات البحريه اكيد نجم نعملوا بها كل شيء في مأكولاتنا اكيد نستعملها يعني في برشا اطباق مختلفه
1: يعطيكم الصحة هنا شرب لها العالمية المكلفة بالإعلام بمهرجان الاستفاد كل التوفيق لكم تحياتنا لكل المشرفين على هذا المهرجان وأكيد باش يتعدى لكم نهار ممتازين في الاستفاد شكرا لك
0: احنا يعطيك الصحة شكرا لكم إن شاء الله ليلتكم زينة عيشكم يا رب زينة
1: موافقين إن شاء الله تحية لك
0: موافقين شكرا
1: 18 و19 دقيقة احنا وصلنا يظهر لي نهاية المناوعة مش يظهر لي وصلنا بالفعل نهاية المناوعة معاكم بقنا كي نقول لكم سهرة طيبة مع فيصل وأنور وزهرة زادة وحكايتها حتى لنص الليل أنا وعبير نخليكم عبير وقتش
2: إن شاء الله نتلقى بيهم كي نحية القدرة غدويك الحي في العشوية مع علي ونهار تثنين في أجور الفنون من ساعتين
1: إن شاء الله
2: مش من ساعتين من تسعة متاع الليل
1: أنا في ساعتين أنا من ساعتين ونص للأربعة في الدنيا زين البرنامج البيئي نذكر غدوة اليوم العالمي للبيئة وفي الختام زيدا حب نقدم تعزية لزميلتنا مديرة إذاعة صفاق سيدة ندى الشعري في وفاة والدتها الله يرحمها وربي يصبرها
2: سيدة حياة إن شاء الله في الجنة
1: إن شاء الله بالخبير هذه نختم معكم اللقاء سهرة طيبة للجميع إلى لقاء نسيكم

مسيكم بالخير. إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام، أحلى الأنغام.

0: إذاعة صفاقس
1: علي الموجة.
0: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران يازنزري اليوم خلال اجتماع مجلس وزاري على أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحددة لها وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. بعد سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، تم اليوم بمعهد باستير تونس إعادة تشغيل آلية تنقية الأمصال العلاجية مسترجعة جاهزيتها بكفاءات تونسية 100%. في العالم، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عشرات بينهم نساء وأطفال اليوم بعدة غارات صهيونية استهدفت شققا سكنية ومدنيين بمدينة غزة شمالية قطاع غزة. قال مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في مقابلة اليوم إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. من جهته، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تصر على وضع 50% من أصولها المجمدة تحت تصرفها فور توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 8 شهداء وإصابة 15 شخصا جراء الغارات الصهيونية المتواصلة على جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس، الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة.

تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع. أحكي

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، أحب إذاعة صفاقس، أحب ومتابعي بانوراما تونس الكبرى، مرحبا بكم في أحكي يا زمان، حصة جديدة، حلقة جديدة، سهرية متجددة إن شاء الله معاكم. نعاودوا كيف ما قلنا، الناس اللي يلتحقوا بينا أول مرة ويسمعونا أول مرة في البرنامج هذايا، هو برنامج الحكايات وبرنامج الأمثال الشعبية وبرنامج أيضا التشنشينات لعشاق التشنشينات، موجود كل شيء وموجود حكاياتنا وحكاياتكم، ديما تبقى هي الأهم. علاش؟ قولوا لي علاش، وديما زيدا نعاودين علاش. علاش؟ على خاطر تجاربكم الحياتية واحتكاككم مع الناس والتجارب اليومية، هذيك هي الصحيح، هذيك هو التجربة اللي نقتديو بها، هذيك هي التجربة والتجارب والحكايات اللي نرويها احنا لهنا عبر الأثير، كذلك نرويها في السهرات باش ناخذوا منها العبرة، ونرويوها لأصحابنا وأحبابنا ويسمعوا بها ساعات تواليت وسائل التواصل الاجتماعي، فما شكون يفرق قلبه ويحكي حكايته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ساعات يعرف بروحه ساعات تحت اسم مستعار، ولكن الناس الكل مستحقة باش تفضفض وتحكي، لشكون تحكي وكيفاش تحكي والطريقة اللي تحكي بها. على كل حال كل واحد يختار ويتحمل مسؤوليته في ذلك، لكن احنا لهنا نطرحوا مواضيع ونسمع حكايتكم، نسمع تجاربكم، وهذيك هو اللي في الحقيقة ينور برشا حاجات، يضوي برشا بلايس. ربما فما ناس تبع ما تعرفش، يقول لك انا والله استفدت من تجربة فلان، استفدت من تجربة فايزة، من تجربة نزيهة، من تجربة سليدي، سلمونجي، حاتم، عبد الناصر، عادل، سي زهير البعتي، سي عيسى، فطومة، سعاد، سي بشير، معناها انا سميت هذوما اللي شاركوا المره اللي فاتت، الورقه قدامي، استفدت من عم عبيدي، سي خميس، الناس اللي تشارك معانا الكل. قلت انا والله حكيت هذية قديش نبهتني الحاجه، وهذا الهدف الاساسي للبرنامج، نحكيه ونطرحوا احنا الموضوع في شكل قصه واقعيه والا خياليه، وانتوما تعطيونا تجاربكم. قبل ما نبدأ وقبل ما نعطي التشنشينات والمواضيع وكل ما يعني محتوى الحصة، نحب نتقدمه فريق الليلة، فيصل المرزوقي، أنور بوجلبان، أسامة عبابسية، وزهرة نفاتي، نحب نتقدمه باسم البرنامج بأحر التعازي إلى السيدة مديرة إذاعة صفاقس في وفاة والدتها، ربي يرحمها إن شاء الله وينعمها ويجعلها من أهل الجنة، تعزينا الحارة، وربي يرزقها ويرزق العائلة الكل الصبر والسلوان، ربي يرحمها إن شاء الله. كذلك نحب نتقدموا بالتعازي لعائلة المربي الفاضل والمعلق الرياضي اللي توفاه الأجل وعليه رحمة الله إن شاء الله، سي عبد المجيد عبيد. سي عبد المجيد الإنسان الطيب، الإنسان اللي يخدم الإعلام الرياضي في الجهة خدمة كبيرة برشا، وهو أستاذ تربية بدنية بالأساس، كون أجيال وأجيال، وخلينا احنا من المسيرة العملية متاعه، هو كإنسان، هو إنسان شفته احنا شو نقوله على الرقي وهيك النبل في التعامل، الله يرحمه وينعمه، هذا احنا شهادتنا فيه، هذه شهادة اهل الدنيا، وان شاء الله يا ربي يكتبوا عنده من المقبولين في الجنة ان شاء الله، ان شاء الله في اعلى عليين، هو ووالدة السيدة ندى شعري وكل المتوفين، ربي إن شاء الله يرحمهم وينعمهم ويرزق أهلهم الصبر. هذه بداية زيد احنا نقولوا اللي قاعدين نتبعوا في والأسر كل في الحقيقة، فما شكون كمل الامتحانات، وفما شكون قاعد يتلقى في النتائج، وفما شكون قاعد يكمل في المسيرة متاعه العلمية، قاعد يتوج فيها
يعني التخرج والماستر والدكتوراه. إن شاء الله مبروك على كل إنسان يعيش فرحة النجاح في الفترة هذية، وكذلك ربي معاكم اللي تعديوا في البكالوريا إن شاء الله بالنجاح، وبعدها يجي سيزيام والنوزيام. إن شاء الله هذا هو موسم الامتحانات والنتائج، كذلك بالنسبة للناس اللي تستنى عام كامل، وإحنا نحكيه ديما على مستوى فلاحي، الناس قاعدة توا تحصد، قاعدة في موسم الحصاد يعني في بداياته. إن شاء الله يا ربي كما قلوها إن شاء الله صابة، وإن شاء الله السنة والعام الجاي جينا صابة كما قلوا في الحكايات. على كل هذية وبارشة مواضيع باش نحكيوها الليلة، ونحبوا نهنيوا حجاجنا الميامين اللي قاعدين يرجعوا من البقاع المقدسة إن شاء الله. حج مبرور

0: أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: احكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

0: سماء، احكي يا سماء.
1: ربي يتقبل صلاة الجميع، إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا بيكم في أحكي يا زمان، من توا حتى نص الليل إن شاء الله مع بعضنا بين الحكايات التشنشينات وحكايات كان يا مكان. كنت تذكروا المرة اللي فات ما حكيتش الحكاية، على خاطر حبيت نستقبل أكثر ما يمكن من مكالماتكم الهاتفية ومعايداتكم، حيت كاو معناها لازم نفسح المجال أكثر مكالمة هاتفية. لكن الليلة إن شاء الله نرجع نحكي والحكايات متاعنا من التراث في آخر الحصة. تستنيوا في الموضوع، نقول لكم على التشنشينات وبعد نقدموا الموضوع في عقلنا، خاطر تقديمه في الحقيقة فيه برشا برشا ما يتحكي الموضوع الليلة، وباش يهزنا ويجرنا لحديث المواضيع أخرين. هاتوا تعرفوا علاش، لكن قبل هذايا انتبهوا لي مليح للثلاثة التشنشينات اللي باش نقولهم توا. لكن قبل ما نقول التشنشينات نقول لكم روعة منصف النصري من سند قفصة يسلم عليكم سلام حار كما يقول هو، ويتمنى لكم كل خير ويقول لكم إن شاء الله أيامكم كل خير وبركة. هو صحيح بعد هيك الطيحة هذيك هو طاح تعب شوية ما يقدرش، ولكن الحمد لله. قول حتى أنا هكا ما نجمش نقف على سفيقاتي، ولكن ديما متفائل بالدنيا، وديما كما يقول هو ديما ملمد بحذايا الجماعة ونخرف ونحكي ونضحك، على خاطر مانيش عاتي منها راس مال كبير الدنيا، نضحك مولاها ربي والفرج على ربي. ديما عم موصف الحقيقة، أنا وقت نكلمه ديما كلامه إيجابي، ديما كلامه سمح، ديما ممكن ساعات الكلام هذي ما تلقاش عند واحد عمره 20 سنة 18 سنة مازال في بداية الشباب، معناه ما شاء الله ربي يبارك له إن شاء الله. ونمشيه للتشنشينة لولانية. التشنشينة لولانية تقول على ذكر عنده نسبة مليحة خايف على جواده متعب، كل مرة يجبد الأسراع يعمل ترتيحة. الأسراع نجمو نقولو بما معناه، يعني الجيم، الأبواب، المهم حاجة فيها شد وإغلاق. نعاودها، على ذكر عنده نسبة مليحة خايف على جواده متعب، كل مرة يجبد الأسراع يعمل ترتيح. الثانية، كانك قاري وفهام وتقرأ حروف المتلبي، انبيني على أنثى ديما حملها معبي، فات عليها واد، فات عليها واد سيال، هالواد هذايا واد سيال، وحيت كعاد عاد مجبي. نعود هذه مش واضحة برشا، نعود بشوي بشوي. كانك قاري وفهام وتقرأ حروف المتلبي، انبيني على أنثى دي محملها معبي، فات عليها واد سيال وحيد كعاد مجبي. عطوا نفسرها لكم، مش معناها عاد مجبي، فسرها لي عم منصف. كعاد مجبي هو فات عليها واد سيال، سيال واضحة هذه، وحيد بعد، حيد بعد معناه كيعاد مجبي، كيف صار قريب منها بعد شوي حيد عليها. باهي واضحة، كانك قاري وفهام وتقرأ حروف المتلبي، مبين على أنثى دي محملها معبي، فات عليها واد سيال وحيد كيعاد مجبي. الثالثة والأخيرة، كانت قاري وفهام وتقرأ حروف الحقيقة، الحقيقة انبيني على النهار اللي مات فيه سدس الخليق. نعاود، كانت قاري وفهام وتقرأ حروف الحقيقة، والحق وين نلقاوه؟ الحق الحق، حروف الحقيقة، انبيني على النهار اللي مات فيه سدس الخليق هذوما تشانشينات، هذوما ثلاثة تشانشينات فكروا فيهم مليح، نسمعوا نغمة ومن بعد نقدموا الموضوع الليلة. ربي عاوني عليه إن شاء الله باش نقدموا.

نجي توا للموضوع، موضوع حصة الليلة. هو الموضوع وأي موضوع نطرحوه في برنامج أحكي يا زمان فيه تجارب سمحة وفيه تجارب غير ذلك، باش ما نقولوش معنى العكس، نقولوا هيك الكلمة السلبية. كل واحد وظروفه، كل واحد وشنو عاش، فما شكون اللي عاش الباهي، فما شكون اللي عاش المش باهي. هاي سيدي، ممكن موضوع الليلة باش يرجعنا المواضيع سابقة، ممكن طرحناها قبل، ممكن جاء في شكل مواضيع أخرى وحكايات طرحناها مقبل، ولكن يرجع ويتطرح بقوة خاصة بعد المناسبات وكي يقرب الصيف ويقرب المصروف برشا، والمناسبات فيها برشا مصروف، إن كان أفراح إن كان مصيف إن كان عديد من المناسبات. بالنسبة الموضوع الليلة واللي في الحقيقة نبهني ليه مستمع كريم بدون ذكر الأسماء، قال بالله أنا نحب نفهم الأقربون أولى بالمعروف، والناس القراب منا هما اللي أولى بالمعروف، هذا ثابت في الدين وثابت أيضا اجتماعيا، ومثم حتى واحد ينكره هكا ولا القريب هو أولى بمعروفنا، هكا وصانا رسولنا، وهكا تذكر أيضا حتى بصفة ترتيبية في القرآن الكريم. المعنى الحقيقي بالطبيعة مش أنك تحصر الخير في الدير الضيقة وتسكر الباب، لا لا مش هذا، خاطر بعد الوالدين فما الأبناء، الزوجة، الأخوة، الفقراء، المساكين، فما معناها دائرة موسعة، معناها ماش اللي يقول لك كان يا أخويا كان أهلي وماليا، لا كيف تويتي حالات وانتي تكون معناها متفضل ولباس لباس عليك ما فيها باس، وإلا ساعات بالظروف يكون خوك لباس عليه، انتي زادة متززي في دارك، يكون فما إنسان فقير وإنسان مستحق لمرض، لمحتاج بشكل أو بآخر تقدم له يد المساعدة وتعاونه، ما فيها بس. فما ناس من نوع هذي يقولك يا أخوي أنا يزي فيه البركة، نسكر الباب على القريب قريب وكهو به. إنك تبدأ قريب ويبدأ أنت أنعم عليك ربي يعني بالمال وبالرزق وربي يزيدك وكل، وتقرر بعد تجارب وبعد برش حكايات انك تقول هل أقربون انا يا اخي نحي من نقص من الأقرب باش انا نسلف وباش انا نعاون. ولكن هاني قاعد نشوف وقاعد يمشي، ياهو عايش خير مني، ياهو يقعد في القهاوي، ياهو يصيف، ياهي مرته تلبس أحسن حاجة في العريس وفي المناسبات، ولكن هو ديما عنده حجج حاضرة اللي هو محتاج ومستحق. بانتي مش تضطر كل ما يجيب لك حجة انك باش تعاونه، ولكن تشوف العكس، حياتك انتي وين وحياته، تقول فما ارى، تقول لي عادش بيه، هو جاي قصدك سألك وطلب منك الفضل باش تعاونه وانتي عاونته، مهمكش فيه انتي يصرفهم في مصيف، يصرفهم في ماكلة، يصرفهم في دبش، ده بالرأس كان تحب قول ما عنديش. لكن فما منهم النوع هذا، فما في مجتمعنا اللي يستغلوا صفة القرابة
خلينا نأكد على القرابة لهنا. باش يتسلف وباش يعيش بال معنى يعيش على على حساب غيره. موجود منهم هذوما. هاي سيدي من الآراء اللي طرحته في نطاق الموضوع هذايا، واحد من الناس يقول عن تجربة، هذايا باب آخر معناه، كيف تعطي لشخص من العائلة حاول انه ما يعرفش اللي الفلوس من عندك. علاش؟ معناه كتعاونوا، عاونوا من بعيد حتى كانوا مستحق ما تظهرش. علاش؟ قال على خاطر يولي حق مكتسب اني وياخو من عندك. يا نهار اللي تقول لا عاد نهار يقلق منك يطلع فيك الف سبه وسبه، تولي ناقم عليك اصلا عاش يكلمك، وما يشوفش هيك المرات السابقه اللي وقت يهز التليفون ولا يقصدك للدار ويجي يقول لك بليه مستحق تفضل، بليه مستحق تفضل. جيت مرة وقلت لغالب ما عنديش، لا تولي ماكش به. ديما نحكي على الأقربين والأقربون. أي سيدي قالك يولي ما عادش يحبك وعلاش حسب رأيك شنو التفسير؟ قالك خاطر يشوف فيك تعمل عليه فمزية، تعمل عليه فمزية وانت خير منه، يشوفك اللي انت معناها قاعد تتباهى اللي انت عندك وقاعد تصرف عليه. هذا احساس صح ما موجود كيف ما يقول صاحب التجربة. يقول اصلا الناس بين ظفرين المرضى تولي تتمنى زوال نعمتك باش تولي كيفهم. هذايا يدخل في باب الحسد واحنا حكينا عليه الحسد هذايا، لكن علاش قلت لكم موضوع الليله يتفرع البرشة حكايه، وخاصه الاقارب يبداو عاملين بروجيكتورات على بعضهم، يعني تبعوا في بعضهم، تسمع لازم باش حتى اذا كان انت ما تتبعش لازم باش يوصلك الحديث. افلان هذاك اللي تسلف فيها يشبيك انت منقص على روحك 70,000 حاجه، وهو هاكا غادي في حمامات ولا في سوسه قاعد يصيف والا عامل عرس بنته ولا عرس ولده بهيك الحساب. تقولوا كفايه على مولاه ده بالراس، تاخذ موقف انت باش ما عاش تسلف، تولي تدور عليك الحكايه. على كل اللي احنا نعرفه وبرشا برشا يعرفوا اللي المعامله مع الاقارب فيها شويه حساسيه، باش ما نقولش انا برشا ساعات يقول قايل انا فاش قام يا خويا، هو يقعد في افخر صالونات الشاي معناها المنتشره توا، ويشرب قهوه اللي يشربوا فيها بندرا قداش في القهاوي الشعبيه، هو يشربها بالدوبل والتريبل غادي ثاني ومثلث ويتسلف. معناها حاجه غريبه قاعدين نعيشوا فيها به. قلك صحيح بالنسبه للي عاون لازم يشوف من بعيد يحاول يتحرى. ديما نرجع لصاحب القول هذا، قلك يتحرى يشوف يا اخي ماديا هو تعب ولا ماهوش خالط هكاك تعينه، ولكن اذا كان تعرفه اللي هو تبارك الله عليه يعني يصرف وعنده شهريته ولبس عليه، ولكن سوء تصرف وقتها كيفاش تتصرف انت؟ كيفاش ايش تعمل؟ هذا ساعات يكون القريب، ساعات يكون خوك، ساعات يكون حتى من ابنائك راه يكبروا ويبقى البو والام معناها محل استغلال وهي تش عندك. كان ماشي في المسرحه فبها ونعم، ولكن إذا كان يكون مصدر أهناني بناني الجبدين الفلوس هذا ما نعرفش شنو رايكم فيه. على كل يقول والله أنا أحكيت في الموضوع
في برشا مواقع وخذيت رأي العباد، يقولك أنا ما يهمنيش، ما نجمش نحي خشمي من وجهي كما قولوها، قريبي وخويا ولا حد معناها قريب مني برشا ولا ولد عمي ولا من فمي ولا، ما نجمش نقوله لا. ولكن هو كثر لها. هالناس هذوما ما نحكيش على المستحق، راهو ما نحكيش على المستحق، خليوها بعيد. الإنسان اللي مستحق هذيك الناس الكل تقف معاه ما غير حتى مزيد، ولكن الإنسان اللي يستغل لغاية الكماليات، مش الكماليات، الرفاهية، الرفاهية، ويكون عنده راهو مصدر رزق، مورد رزق، عنده موظف ولا عنده مشروع ولا عنده، أما هو ترتيقة فلاقة كما يقولوه. حتى لو كان كما قلنا كما قال صاحب المقال هذي وصاحب التجربة، يقول حتى لو كان فما المنطق الباهي، حتى كان وقت اللي أنا نقول لا هو يسكت، ولكن يمشي يتكلم ويحكي ويش يحسي بروحه وكذا به. يقول والله الدنيا غليت والناس ما عادش خالطة حتى على الأساسيات، قراية الصغار، ليتيدات بالطبيعة، والمصروف اللي تعرفوه معناه، ولكن هل إيثار هذايا يؤثر غيره؟ ولك بسيلش أنا طول مرة شر هذايا نمشي قد قد باش ما ديما قصدني من نجمش نقول لا، ما نجمش، كلمة ما نجمش هذية راهي عند برشا عباد. يقول كان ما نجمش نقول لا على خاطر على فلوس، ما نجمش نقول لا إذا كان يجيني حتى يتسلف كرهبة، ما نجمش نقول لا، أقضي لي هيك القضية الفلانية، ما نجمش نقول لا، حتى على حساب صحتي وعلى حساب صغاري وعلى حساب الناس اللي بالحق أنا مسؤول منهم مسؤولية مباشرة. أنتم شنو رأيكم؟ فالانتهازيين خلينا نقولوا الاستغلاليين، الغلطة عندهم وإلا عند اللي قاعد يعاون فيهم، وكيفاش احنا نتصرف، كيفاش نتصرفوا مع الناس هذوما؟ إذا كان نوسعوا الدائرة شوية نبعدوا على الأقارب، ولكن احنا نركزوا على الأقارب على خاطر هما الأولى بالمعروف، هما الأولى بالمعروف. إذا كان هالمعروف هذايا ينقلب إلى استغلال، ينقلب اللي أنا نقص من عندي ومن وقتي ومن صحتي، هذايا كيفاش يصير؟ تحكي ولا تجاربكم وتنبهوا السيد هذا اللي مازال الحديث طول. يقول تصور كل مرة جاش كون تسلف من الوالد فلوس قريب قريب برشا باش ما نسميوش معناتها القرب هذايا، قال مشى اكرا دار على جمعة بطبيعة باش يصيف، نذكروا الحمامات، قال لي انا قلت البابا لو كان مشيت انت تتفرهد بفلوسك اللي عمرك ما فكرت باش تكري جمعة في البلاصة هذيك طول حياتك، ما مش كان خير؟ فما ناس مش تقبل ان يتعاون هالناس هذوما، ولكن ما يفكرش حتى هو يعيش، ما يعرفش هو يعيش بفلوسه، ما يعرفش، وما يعرفش كيفاش يقسم وكيفاش يعاون. فقط يقول لك فلان قصدني كهو، انا ما نجمش نقوله لا، وانا نعرف وراه اللي هو ربما مش مستحق والا خير مني، والا ساعات يبدا هو شهر وانا ما عنديش شهريه ثابته. على كل اكيد عندكم حكايات في الاطار هذايا، هيك علاش قلت لكم الموضوع باش يهزنا، راه باش يهزنا شويه تعاون
الواجب نحو الأقارب، الاستغلال، الحسد، الناس اللي تحب تعيش على حساب الناس، الناس اللي عندها فلوس وتستخسر في روحها. زيد حتى هذوما اللي العطاء المفرط راهو ما قدرش ذاته زيد، ساعات على حساب أموره هو، هو لا يصيف، لا يخرج الأماكن سمحة، لا يفرهد صغيراته، لا يلبس معناها لبسة هكا كما نقولوا عليها القيمة، ولا صغيراته ولا زوجته. ولكن يقول لك مثالش أنا كيف يلبسوا أولاد أختي ولا أولاد خويا، وإلا إيه باهي هذاك مش خايب، مش خايب ما قلناش لا، ولكن أنت وين في الحكاية هذي؟ راهو قل لي فما موجود، والله موجود وبرشا كيف ما هك، برشا برشا، حتى إن ما كانش بالمال يكون بصحته بوقته على حساب راحته. نقولوا احنا في مجتمعنا انسان مسخر، هيك الانسان مسخر هذيك ينهار اللي يقول لا المجتمع الكل يجي في رقبته، تو انت مش بتروحك وما تحبش تعاون وما تحبش تسلفه، وساعات يقول لك ليه هذي مش بنت راسي وهذي هكا وهذا هكا وهذا، شكون مأثر عليه؟ انتوما اشنو رايكم كيفاش نجمو نعيشو في هالحياة نرضيو ربي سبحانه، نرضيو ولدينا، ما ننساوش انفسنا، وكذلك نكونوا بجانب المحتاج من الاقارب ومن الناس اللي تحتاج لنا. كيفاش هالمعادلة هذية نوفقوا فيها، وكيفاش نجموا نخرجوا بحل سمح؟ قل لي صديقتي سامية، أهلا وسهلا بيك. قل لي والله أنا ساعات نحيها من فمي ونعطيها للناس لقمة ورزق ديما بصفة عامة، تقولوا شوف فلانة والله تلبس الماركات على حسابي أنا، وتلبس عز لبسة، وما نجمش نتصرف، وقت اللي تجيني راني لازم نقولها اتفضل وراهو انا نجم نقف معاك ونعاونك، وهي تعرف اش كون تقصد. وهما ساعات يعملوا مقدمة الناس هذوما اللي يقصد دار كبيرة، وعندهم لسان يغزل الحرير الى ان تقول راني ما نجمش، وقتها تتقلب الشخصية هذية وتتبدل. هذا طرح وهذه حكاية حكيها شكون وبعثها لنا، وانتوما باش تحكيوا تجاربكم وتنصحوه باش تنصحوه. فيصل باش يعطينا نغم حتى للعشرة، نعمان يقدم نشرة الأخبار، ومن بعد نرجعوا مع تليفوناتكم وآراءكم، وفكروا زيدا في التشنشينات، فكروا فيهم مليح واعطيونا الأجوبة. مرحبا بكم.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق. إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستير بتونس بعد سنوات من التعطل. تونس تتحصل على تمويل دولي بقيمة 2 مليون دولار لترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل. في العالم، إيران تشترط الحصول على نصف أموالها المجمدة لتوقيع اتفاق مع واشنطن. نستهل ونشر بشأن الجهوي، فقد طالب عدد من المواطنين بإسفاق بإعادة فتح دار الخدمات التي كانت تؤمن خدماتها عبر شبابيك كل من السناد واستاج والبلدية والبريد والكنام في فضاء موحد والمغلقة لمدة 3 سنوات، على أمل أن يساهم ذلك في إحياء منطقة باب بحر من جديد وإدخال حركية عليها في ظل ما تشهده محلاتها من ركود. الروبورتاج للزميلة زهور الحبيب.
1: برد بحر يا حسره كان قبل تبارك الله
2: قبل ايه احسن فتره نعرف انا من 70 للـ90 فبحر وفاء سيد بلاد وفاء
3: لهنا بدات تفرغ البلاد
4: في مركز خدمات استيك السونات البوسطه كلنا
5: مركز خدمات اسمه لجسمه
6: تو نحاوه
7: ما فما حتى سبب باش يخليوه نحيوه. وثاني حاجه الادارات كله بيسكلي سنتراليزي هنا
8: ام على الاقل اللي رجعوه رجعونا يخدم تو تولي على الاقل تتحرك شويه تتحير شويه
9: مالا انا ماشي خلاص ورقه الضو نغزل نلقى بوتيكا نولي يشري مالا
10: حتى ساعات في الاداره يقول لك نقص ورقه برا جيب مضمون عندك التعريف بالامضاء تعريف بالامضاء اما يدخل البلاد العربي تولي يمشي للقويس غادي الباب يجيب لك
11: كل ما نمشي كيلومتر للستاك كيلومتر للصونات هذا يساعد بالكدا
12: يحرك البلاد بكدا بكدا
13: تخيل ما عندك يرجع يحرك حتى البلاصه هذه معناتها
14: ماذا بيا يرجع كنت نستعمله هذا
15: ماذا بينا بالطبع كنا نخلص الضو غادي نخلص الماء غادي
16: بالعكس حاجه باهيه
17: ماذا بينا يرجع خاطر هو في وسط المدينه معناتها ينجم كل واحد قريب كان من بلاد العربي ينجم يجي لهنا كان من ثنايا اخرى من سكره ولا المحارزه ولا المطار ولا حاجه خاطر ديما نهبطوا البحر هي اقرب حاجه لنا واسهل حاجه لنا هي معناتها ما فيهاش اكتظاظ
18: ربي حرك الاسباب والله قال واحد شقوق.
0: نبقى في صفاقس حيث اطلق نائب البرلمان احسن الجربوعي في تصريح للاخبار نداء عاجلا الى السلطات لايجاد حل جذري لانهاء معاناه متساكني معتمدية منزل شاكر بسبب النقص الفادح في المياه القادمة من جلمة بدلا من الحلول الترقعية المعتمدة وفق تعبيره.
19: اكتشفنا اللي كونه صحيح فما عمل وفما مجهود قاعد يصير تركيز محاول في منزل شاكر جهر بئر في بوجربوع تغيير المضخة في الحاج قاسم إصلاح بعض الفويتات اللي موجودة لكن كل هذه حلول ترقيعية. مشكلة الماء ما نتفكروك وشي في جوان علاش السياسات هذه ما تخدمتش من قبل وتحطت استراتيجية مبنية على مرحلية الحل الحقيقي إصلاح البادية مجلة المياه اليوم نقاط استفهام عديدة علاش الدولة اليوم مجلة المياه اللي 2009 وصلت منها فصول حتى المجلس نواب الشعب واليوم تم سحبها وشد اللحظة هذه عديد النقاط اليوم الناس تعاني في الرياف ناس كبار مساكن اليوم رجعنا حشاك على البيمة وبالبيدون نكركروا في الماء والماء اللي موجود ما يرتقيش حتى باش تسميه ماء أمس في مجلة برج ماء أكحل أصلا وماء أحمر وضعية كارثية بنفهم ملقيت حتى جواب اليوم الوضع الكارثي اللي قاعدة تعيشه أرياف صفاقس من انقطاع الماء وحتى كانوا جد ماء جودة لا ترتقي مش الاستعمال العباد ما تنجمش حتى تدوش به ما تنجمش حتى حشاك بقرة تشرب الماء هذايا.
0: في علاقة بالشأن النيابي، قرر مكتب مجلس نواب الشعب تنظيم جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالي حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب وتداول أعضاء المكتب في اجتماعه اليوم حول هذه الطلبات كما تداول بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب لعدد من أعضاء الحكومة وقرر إحالة 142 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. في بقية الشأن الوطني، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري اليوم خلال اجتماع مجلس وزاري مضيق على أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحددة لها وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. كما أكدت رئيسة الحكومة على أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة قانون الاستثمار وتقليص آجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص. في علاقة بشأن الصناعية، أكد مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن تونس أصبحت وجهة استثمارية كبرى في مجال قطاع السيارات وفرضت نفسها في الفضاء الأوروبي، مشيرا إلى وجود 280 شركة تنشط في هذا المجال في بلادنا. وشدد الطبيب خلال تظاهرة يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026 بالعاصمة اليوم على أن تونس ليست مركزا للصناعة فقط، بل كذلك مركز للابتكار والإبداع من خلال الكفاءات التونسية.
6: الصناعة هذه هي صناعة استراتيجية للبلاد. تونس ولت وجهة استثمارية كبيرة في مجال مكونات السيارات، كل القطاع هو متواجد في تونس، الكوابل، البطاريات، المصفات، الهندسة، ريسيرش ديفلوبمون، وفرضت روحها في حوض المتوسط، وفرضت روحها حتى كشريك استراتيجي لأوروبا في المجال هذية. وكبريات الشركات توا ولت عندها موضع قدم في تونس، أكثر من 280 شركة تنشط في المجال هذية، شركات عندها سيت عالمي اللي موجودة في تونس، عندنا شركات تونسية 100% اللي هي موجودة في تونس وموجودة حتى في خارج تونس. احنا تونس ماهيش فقط مركز للصناعة، هي مركز كذلك للإبداع والابتكار، الكفاءات التونسية اللي حقيقة يتألقوا، وسيارة الغد بدأت تتصنع وبدأت كونسيبسيون متاعها يصير في تونس.
0: في سياق متصل بقطاع النقل، وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برنامجا جديدا لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والمحلية للتشجيع والنهوض باستعمال السيارات الكهربائية، خاصة مع ارتفاع الطلب وتزايد الأقبال على هذا النوع من السيارات. وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم، قال مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد جنوني، قال أن هذا البرنامج سيكون جاهزا مع موفى 2026، مذكرا بتوفير 100 سيارة كهربائية ووضعها على ذمة المؤسسات العمومية. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 ماي الماضي وتتواصل إلى يوم 6 جوان 2026 بسمرقند في أوزبكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سيمتد تنفيذها بين سنتي 2026 و2028. في علاقة بشأن الصحي، وبعد سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، تم اليوم بمعهد باستور تونس إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية. وأفادت وزارة الصحة في بلاغ بأن هذه المنظومة تعتبر حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، وقد استعادت جاهزيتها بكفاءات تونسية 100%. وسيمكن هذا الإنجاز من تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 2027، مع الاستئناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لدائي الكلب، عافى الله الجميع. في أخبار العالم، والبداية بالشأن الفلسطيني، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم بعدة غارات صهيونية استهدفت شققا سكنية ومدنيين بمدينة غزة شمالي القطاع. في الملف الإيراني، وفي تصريح جديد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أهم نقاط الاتفاق هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا، وأشار إلى أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مشددا على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. إلى ذلك قال ترامب أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من استئناف الحرب في حال قتلت طهران جنودا أمريكيين، معتبرا أن ذلك سيكون سببا وجيها وفق تعبيره لاتخاذ مثل هذا القرار. في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني في مقابلة اليوم، قال أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح على حد قوله. من جهته كشف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تصر على وضع 50% من أصولها المجمدة تحت تصرفها فور توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة ارتقاء 8 شهداء وإصابة 15 شخصا آخرين جراء الغارات الصهيونية المتواصلة على جنوب لبنان. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها: التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق، إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس بعد سنوات من التعطل، تونس تتحصل على تمويل دولي بقيمة 2,000,000 دولار لترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل. وفي العالم إيران تشترط الحصول على نصف أموالها المجمدة لتوقيع اتفاق مع واشنطن. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.

يا مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشي والمكتب مكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

0: أهلا وسهلا بالناس الكل في متابعة تحكي يا زمان من إذاعة صفاقس. فريق كامل يأمن اللقاء هذية والسهرة هذية، فيصل المرزوقي، أنور بوجلبان على مستوى الإخراج الفني، في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية وسام عبابسية. زهرة تقول للناس الكل إن شاء الله سهرية طيبة. كذلك أصدقائنا على صفحة راديو صفاقس، تحية لكم إن شاء الله. طوى بعد نقدم التحية، يعطيكم الصحة الناس الكل على التفاعل، على الاهتمام بموضوعنا، يعطيكم الصحة الناس الكل. نعاود تشنشينات وبعد شوية نستقبل المكالمات الهاتفية. التشنشينة الأولانية تقول مع تحياتنا العم منصف النصري، تقول على ذكر عنده نسبة مليحة، نسبة مليحة قيمة كبيرة. على كل هاو نبدأ نسهل لكم ونفسر لكم. على ذكر عنده نسبة مليحة، خايف على جواده ومتعب، كل مرة يجبد لسراع يعمل ترتيحة. لسراع كما نقولوا احنا الأبواب، الحاجة اللي المهم يغطي بها باش يرتاح، يعمل ترتيحة. على ذكر عنده نسبة مليحة، خايف على جواده ومتعب، كل مرة يجبد لسراع يعمل ترتيحة. الثانية، كانك قاري وفهم وتقرأ حروف المتلبي، انبيني على أنثى ديما حملها معبي، فات عليها واد سيال وحيد، ابعد حيد حاد على الطريق، حيد كي عاد مجبي، كي قرب حيد. الثالثة، كانك قاري وفهم وتقرأ حروف الحقيقة، انبيني على النهار اللي مات فيه اسدس الخليقة. بتبيع انتم مش تعطيوني تاريخ بالضبط، ولكن احكيولي على الحادثة اشنية، او سميولي تسمية او مع شنو. على كل كانك قاري وفهم وتقرأ حروف الحقيقة، انبيني على النهار اللي مات فيه اسدس الخليقة. نستقبل اولى المكالمات والموضوع. الموضوع انتم ما عرفتوه وقدمتوا وين بكل تفاصيله، اللي هي المساعدة أو إعانة أو المعروف اللي تعمله في الأقارب، وربما ما يكونش في الموضع متاعه، كيفاش يتلقاوه. نحكيه على تجارب إيجابية وتجارب سلبية، أنتوما وشنية تجاربكم. وإذا كان أنت تسمع بالقريب هذيك كما سمع به السيد اللي بعث لنا الحكاية، اللي هو خذيه من عندك الفلوس ومشي يتفرهد بيهم ومشي يحقق بيهم في كماليات في هالدنيا هذية، وأنت تلقاك نحيتهم من أهم حاجة، من مصروف صغارك ومصروفك، هو مشي يحقق بيهم في كماليات، يتفرهد بيهم، يصيف بيهم. واللي تبعنا من أول حصة يعرف على شنو نحكي وعلى التجربة اللي قدمتها واللي بعث لنا بها صديق البرنامج. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية في سهرة الليلة. ألو، عسلامة. ألو،
1: حالك؟
0: لا بيس، الحمد لله.
1: مرحبا لك
0: أم مجيدة. مرحبا
1: يا زهرة. مرحبا لك.
0: لا بيس، نسأل على حوالك أم مجيدة.
1: حسك يا زهرة، والله يصلي برشا ما كلمتك.
0: يعيشك، صار لك برشا زيادة غيبة طويلة.
1: ايوه، حبيت نقبل عليك.
0: يعيشك ان شاء الله، كل عام تحيا بخير طول عمرك ان شاء الله.
1: اللي عندك بنيتك وليداتك.
0: يعيشك ام مجيدة،
1: طول عمرك.
0: يعيشك
1: يا زهرة.
0: انت حتى كانت تغيب امي مجيدة، توصلك التحايا ديما من عند المستمعين، الناس الكل تسال عليك وتسلم عليك. هكا ولا تسمع عاد انت
1: ونسلم عليك، ما انت بالذات.
0: يعيشك
1: وحشتك.
0: يعيشك
1: وصلي برشا ما كلمتكش.
0: يعيشك ان شاء الله، ديما حاضره معانا بصوتك وحاضره معانا بحكاياتك.
1: سمحه يا عيشك، انا بصرت عليك عند حني.
0: يعيشك،
1: انا ما نحبش الزهر النفاتي. لا لا لا لا، قلتي قطيك روحي كي سمحه.
0: يعيشك عيشك عيشك، وبارك الله فيها. زيد اختي حنان، يعطيها الصحه. اي ام مجيد، اي
1: اسمع.
0: نعم،
1: نهني بنتي فرح. ايه؟ بنت ولد اختي، هي بنتي.
0: اي مزيت البرك،
1: خرج بتاعها تبارك الله،
0: ما شاء الله. نتحب. ما شاء الله.
1: فرح الملولي
0: اي
1: ابوها الصابر الملولي وامها درة القرمازي
0: اي ما شاء الله
1: هيك بنيتي ونهنيها وان شاء الله فرحتها وربي يجيب العروس على خير
0: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: وان شاء الله فرحة صغيراتك
0: يعيشك
1: وسيما يعمر عليه
0: ان شاء الله
1: والاولاد اللي معاك يعطيهم القبول ومحبة الرسول
0: اللهم امين أم جيدة ما عندكش بتشنشينات الليلة ما فماش حل
1: ونسلم اسمع يا أي مرة
0: أي
1: نسلم على حبيبيتي اللي نعرف مني دي عسل الكبير للصغير
0: يعطيك الصحة
1: وانتي طول عمرك
0: يعيشك
1: جعلك دي محية
0: يعيشك بارك الله عيشك
1: ويعطيكم لقبول محبة الرسول ونخلي الغيري
0: عيشك أم جيدة محليها محليك وإحنا حابينك راه تحكي لنا على الموضوع ولكن مرحبا بيك أنت ما كلمتنيش صار لك برشا يعطيك الصحة
1: عندي الناس في دارنا
0: أي هانا قاعد أي هانا قاعدين نسمع وحتى إحنا في الأجواء إن شاء الله فرحكم دايم
1: فرحة كبيرة وهي مكتوبوها
0: أي مالا مزيت البركة
1: يعيشك
0: عيشك أم مجيدة أي ملا نخليك ترجع للجو بتاعك وربي إن شاء الله يفرح قلوبكم
1: يعني
0: إن شاء الله يا رب نسمع وكان خير إن شاء الله يعيشك أم مجيدة شكرا لك على هالمشاركة وإن شاء الله يا ربي الفرحة في كل دار بنجاح نجاح صغيراتهم إن شاء الله نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو الو عسلام
2: مساء الخير
0: مساء الانوار مرحبا
2: شنو احوالك يا زهره
0: لاباس يا محمد صالح معايا
2: محمد صالح الشمنقي
0: اهلا وسهلا بيك
2: بارك الله فيك وعيدك مبروك
0: اهي سيدي كل عام وانت حي بخير ان شاء الله
2: مازال تيمات ندي معايا راهي ان شاء الله ديما
0: ما قال خويا علي المرزوقي عاد احنا وقت اللي خدمنا نهار ثلاث قال بس احنا في السابع عيد احنا زاد اليوم نسميو التاسع عيد
2: تسعيد تو العباد احنا اليوم جونا في الاقارب وعايد مع بعضنا
0: مازالوا يهنيوا مازالوا عايشين فرحه مزيل العيد مزيل واجواء العيد
2: ديما ايماتنا عياد وفرح
0: ان شاء الله ان شاء الله يا سي محمد صالح نمشيو للتشنشينات
2: مشيلش انا اتقدم بحر التعازي للسيده ندى الشعري مدير اذاعه فاق السنه
0: بارك الله فيك ان شاء الله
2: ودتها ان شاء الله ربي يرحمها كذلك أتقدم بحر التعازي لأسرة عبد المجيد عبيد المعلق الرياضي هكا ولا
0: بارك الله فيك الله يرحمهم وينعمهم إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله
2: إن شاء الله صحة.
0: بارك الله فيك سي محمد صالح
2: شكرا جزيلا الشنشينات بنت لي كان الثالثة يا زهرة
0: باه ما سالش
2: إي
0: الثالثة
2: هي هو موت هابيل على يد قبيل
0: موت هابيل على يد خو قابيل كان قاري وفهاب وتقرا حروف الحقيقه مبيني على النهار اللي مات فيه ضد الخليق
2: هما وحواء وادم والبنات الزوز والاخوه الزوز يتموا
0: سته باهي معقول جدا سي محمد صالح هاي سي محمد صالح نمشيو للموضوع موضوعنا الليله انت الساعة كيفاش من موقع معناها الانسان اللي تعطي وتقدم المساعدات واللي يقصد دار كبيرة وتتبع فلوسك وين ماشي وإلا ما يهمكش
2: والله الساعة قبل كل شيء يا اختي زهرة هو الموضوع يعني محور الموضوع اللي له هو يعني اجتماعي بحت وفيها يعني وعمق يعني استدلاليا
0: والله
2: يعني
0: هذا اللي نتمناوه احنا على خاطر انسان كيف يطرح موضوع معناها راهو متقلق راهو قاعد يمر معناها بتجربة ازعجته نوعا ما بعد سنين طبعا. طويلة ما يتأذى من اقرب الناس ليه ويقول كيفاش هالبشر ذوما عايشين معناها في ما يحسوش ما يتعظوش لك علاش هو طرح الموضوع هذا
2: سامحني يا اخ زهرة انا لو معناها يعني كنت عاود لي السؤال يعني ما حضرش
0: اي ما يسالش نعاود لك هو مش سؤال هو في الحقيقه هي تجربه بتاع انسان ما يسالش نعاود لك هو قال كيفاش معناها ديننا وحتى معناها على مستوى اجتماعي وانساني يعني الأقربون أولى بالمعروف، الأقارب أولى بالمعروف متاعنا، أولى بمساعدتنا، أولى بأنه نقف معاهم. ولكن بعض الأقارب اللي نأثروهم على أنفسنا وننقصوا نحيوهم من فمنا ونعطيوه لهم القدمة والمساعدة هذية، ولكن يعني نشوفوا هالقريب هذية يعني هالإعانة هذية واخذها لكماليات باش يتفرهد بها، باش يمشي يحوس، وساعات ما يرجع لك شرا، ومش بمعنى بعنوان سلف، لا مش متسلف، هو ياخذها حقه، معناها ياخذ قولك عاوني راني عندي شور معين، ولكن ما تتفطن به كان هو قاعد يحوس ولا هي قاعدة تلبس في لبسة معينة على حسابك انت، وانت مواصل في الموضوع هذا. يعني هما يعيشوا كما قولوها في راس غيرهم هل الأقارب هذوما. يعني علاش قلت الأقارب؟ راهو صفة عامة، ولكن ساعات تلقاهم الأقارب الأقارب يعني ما فماش، يقول لك ساعات ما يخلصش وما يعني ويتغشش إذا كان ما تعطيش، ولكن ما تفيق به كان هو يحوس ويصيف وعايش أحلى عيشة، معناه ما هوش للضرورة معناها واخذها الفلوس هذه. تفضل سي محمد صار.
2: شكرا. هو يعني الإنسان وقت يجي مش يساعد ويعاون ولا يعطي، طبعا هو الأقربون أولى بالمعروف، معروف يا خطر هذا شيء واجب. لكن النوعية اللي تحكي لي اللي تحكي عليها هذي فهمني، هبما يعني إذا سنسته بشيء هذا عودته معناها مش تولي له عادة، وكل عادة هذيك إذا قطعتها عليه يعمل لك عادة. أي هذا منع. لكن الإنسان
0: يولي عدو، معناه
2: يولي عدو يعمل لك عادة.
0: إذا من العداء
2: العادة هذيك عنده، وإذا قطعت عليه العادة يعمل لك عادة. هو هذا مثل هذا قديم ومثل شعبي كما حالة. ولكن احنا الإنسان حقه يعطي حاجة واللي يساعد فهمني، حتى الأقارب يعني يعرفوا يستحق معناها
0: يتحرى، معناها يثبت
2: يتحرى ويستحق، لابد من التحري على الأقل. إذا كان هو معروف، هو اللي كان قريب ولا حتى يعني معروف المحتاج لها يفهموا فهمني. أما من نوع هذا يعني هنا معنا مشينا كان حط عطينا حاجة مش في محلها فهمني، ولو هي فيها أجر لمحلها
0: إن شاء الله،
2: وعطاها حاجة وسخر لك شيء ذاك فهمني باش اللي مساعدته. ولكن هو إنسان يعني عملها بالكماليات ويحب معنا يلبس بها وكذا، ولكن هو اللي مش يعطي لابد من التحري يعطيها
0: لمستحقها. هذا فيما يخص الطرف الآخر، الإنسان اللي باش يعطي زيادة ويكون عنده معناها ساعات يكون ما عندوش راهو سي محمد صالح، ولكن كما قلنا يبجل مثلا أقرب الناس لي وينسى حتى نفسه، معناها هو تقامش عايش، تقامش هندامه ناقص، مكلته ناقصة، نفسه ناقصة. ولكن
2: هو سمحني قطعتك.
0: اي تفضل.
2: هو النوعيه اللي نحكي عليها هذوما معناها ما يودش روحه حارم وكذا، هما ممكن 5 و6% هذوما، لكن هما 95% ما يعطوش، هما ما عطاش لنفسه مش يعطي لغيره فهمني. هذه خذها قاعده صحيحه فهمني، حتى كان يعطيها بالمن او يعطي حاجة قليلة أو
0: ربما زاد يقول قدام الناس، يخاف من كلام الناس،
2: قدام الناس أو يتشهر بها أو كذا. هو ما يعطيش لنفسه وما يعطيش لغيره ما في شك. ولكن وجهات النظر هي مختلفة. هي
0: أنت كيفاش تتصرف قدام الناس هذوما؟ طيب هو طرح مشكل معين.
2: أنا بالنسبة لي طبعي أنا وقت نعطي حاجة فهمني، نعطي حاجة نعطيها ماذا بيا ما يفيق بها حد، ما يشعرش بها حد، ونتمنى ماذا بيا ما يفيقش بها حتى
0: بي
2: الولد والأخوه والوفاة باش ما يشعرش بلي أنا هو اعطيته شيء اعطيته حاجه ولا كذا.
0: فهمت ماذا بيها هذه احنا هذه الجانب
2: ما يثقش بها ماذا بيها ما يشعرش بها اللي هو انا اعطيته ربما في وقت من الاوقات يتبان له حاجه حتى مش يتكلم على حق ولا كذا يذل ما تجيش.
0: هو الانسان هذا يا سي محمد صالح راه قعد بين الاقربون اولى بالمعروف وبين انهم بين انه راهم ما يستحقوش المعروف هذا. هو هكا قدر هو شاف هكا قال لك انا مثلا انا نعرف نحب نمشي انا بما يرضي الله ولكن هل القريب هذايا ما يستحقش ولكن يمارس عليا نوع من الضغط معناها الاجتماعي ونوع من الضغط النفسي باش ما نقعدش انا في راي الناس هكا باش ما تطيحش قيمتي قدام الناس باش ما يمشيش يحكي بيا يبدا خايف على صورته في المجتمع يقول لك اذا كان انا ما نعاونوش يقول لك انا راهو سلم في خوه ولا سلم في قريبه ولا يخاف على مكانته.
2: طبعا هو والله هو الحقيقه يعني هو اللي كيفاش يبدي يلوم الناس يعرفوه هما الناس يعرفوه كما شو ماك النوع هذاك اللي يستحق هذا حتى كي يعطوه حاجه فما اللي تعطيه حاجه فهمني يمشي حشاك يشرب بها خمره ويلعب بها الورق
0: ها قلنا كماليات
2: موجود صحيح. وانا شفتهم وجربتهم في العود يمشي يصرف على عائلته ولا كذا يمشي يعمل حتى لصالح نفسه مش حتى لصالح العائلة ويراها من حاجة ما هيش تحب يقول معنا حاجة لازمة لابد يعطيها لي يعطي لابد يعطيها لي وهو بلغتوار يعطيني يراها ما هيش معروف أو مساعدة أو
0: لا لا يعني من واجبه يقول لك لا واجبه يعطيني
2: لازم يعطيني لابد كانوا يسالها له يعني
0: اي صحيح استانس معناها يقولك
2: اي كانوا يسالها له والنوعيه هذوما موجودين مش موجودين في الدنيا هذه لكن انسان يعرف كيفاش وقتاش يعطيها فهمني ولا شكون يعطيها يعني لابد من
0: وتقول انت معناها ما يحطش في اعتباره ياسر كلام الناس خاطر الناس ما ترحمش ساعات تحكم بالظاهر
2: الناس ما ترحمش فهمني وفما برشا ناس يا زهرة تبحث على الحاجات كهذه باش يأولوها
0: باش يأولوا باش يحكي باش
2: يأولوا باش يخلوها ديما فاهمهم
0: واضح يعني سي محمد صالح
2: مرض هو مرض موجود
0: مرض صحيح فهمني. شكرا ليك سي محمد صالح بارك الله فيك
2: سامحني عاد فما يا سي علي الهادي هذا بن علي راهو يوجه لكم تحية
0: اي تحية لي
2: وراهو من المستمعين الأوفية
0: بارك الله
2: مرة
0: فيه
2: مرة من المرات قلت له سي علي انت كي ديما توجه في التحية لخاصة للأخ الزهرة
0: بارك الله
2: مشارك معنا قال عاد شبيخ ما هو حتى المستمع راهو تما مشارك
0: بالطبيعة بالطبيعة عندنا برشا مستمع عندنا برشا مستمعين
2: نحن 20 40 قال حطكم 100 نحن مثل الالاف المستمعين
0: بارك الله فيه وفي كل المستمعين
2: والف وربما الملايين
0: بارك الله فيه سعدي
2: برنامج هو الكلمه عاد قالها خلينا نفهم ليه فهمني قال له برنامج بلا مستمعين مسكين
0: بالطبيعة ملا كيفاش يولي الواحد يغني وجناح ويرد عليه معناها ما فهميش شكرا لك سي محمد
2: حال نسلم على لا لا على اخويا والله هو مغترب وانا راني عشت برا برشا حتى انا راني كنت من المغتربين
0: اعطينا اسمه
2: سي خليفه من هولندا
0: سي خليفه تحيه لي
2: نسلم على اخويا فتحي وعبد الناصر وحسين واميره كمون والله وعم صالح من الغرابه وحاتم وعمك خميس ان شاء الله
0: والناس الكل خاطر توا باش تحل عليا باب التهاني والسلامات توا ما نفاوش ما نخلصوش يا سي محمد صالح
2: كيف شكرا
0: شكرا ليك بارك الله فيك نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه الو على السلامه
3: مساء النور مساء الورد مساء الياسمين
0: اهلا وسهلا سي حاتم معانا
3: شني حوالكم
0: مرحبا بك الحمد لله
3: بخير يا رب ان شاء الله
0: الحمد لله هذا ما نتمناه زاد لكل المستمعين
3: ان شاء الله تعيشك الله يبارك لك وتحيه لجميع المستمعين الاوفياء بدون استثناء وكل العاملين في ذات صفاقس
0: شكرا لك شكرا
3: يبارك لك.
0: هاي سي حاتم اتجاهنا تشانشينات
3: والله انا كيما قال شي محمد صالح كان الثالثه الاخرين الصعب الاول سمحني بين معقفين اصاله عن نفسي ونيابه عن كل المستمعين الاوفياء نتقدم بتعازيه ومواساتنا الى السيده ندى الشعري مديره الاذاعه في فقدانها لوالدتها
0: الله يرحمها وينعمها
3: الله يرحمها ويرحم جميع المؤمنين يرحم موتانا ويشفي مرضانا.
0: شكرا لك يا سي حاتم بارك الله فيك.
3: عايشك.
0: وتشانشينيت شنية الأخرانية شنو هو
3: والله الأخرانية كما معناها كيفاش فهمت لا قابيل وهابيل وراه تراب وفهمتني.
0: يقولوا في أمثلة الشعبية قنديل باب منارة ما يضوي كان على البراني يقولوها هذية علاش كل يقول لك أنا يا خويا نفسي وميسالش وليداتي ميسالش ومرتي ميسالش المهم فلان وفلان وفلتان باش ما يقولوش إيش بيه مقصر ولكن على قد ما يعطي وعلى قد ما يقدم مساعدات يلقى روحه كأنه لا عمل ينهار اللي يقول لا. شنو رايك في الشخصيه هذه؟
3: والله انا مش نبدا مني انتهيت انت ونقول فهمتني ولا ان اكرمت اللئيم تمرد وان اكرمت الكريم ملكته
0: صحيح
3: واعمل حاجه لو وصلنا صدقني والله العظيم اختي زهره
0: من
3: بكل ما في الكلمه من معنى
0: اي
3: تعمل الخير قل له ليك يا ربي
0: اي بالفعل نحن اسمه ربي مهما كان
3: كاو معناه شفتي معناه انت جبتي فهمتي ولا موضوع شائك وكبير ياسر ياسر والعبره لمن يعتبر فيها الاستغلال وفيها سوء التصرف وفيها البغض والحسد وفيها معناه يولي حق مكتسب وفيها فهمتي بالحق راه معناه فيها برشا نقاط
0: والله يا سي حاتم قصيت على حديثك والله بعث يعني الحكايه بلوعه كبيره بحرقة كبيرة إنسان يقول لك أنا قاعد في المفترق ساعات راني نقص من روحي من وقتي من صحتي باش نقضي قضية فلان وفلتان وفلانة وناسي روحي ناسي معناتها الأقرب أقرب ونتلها بفلان ولا من يشكر ولا من وانت قلت معناها إذا كان مش تعمل حاجة ربي ولكن كيفاش هو يفيق هالإنسان هذا كيفاش يكون واعي معناها
3: انا تو باش معناها باش نبدا من الخاتمه
0: أيه.
3: باش نوجه له نصيحه
0: أيه. أيه.
3: بعد نرجع فهمتني ولا للجوهر وللمقدمه
0: أيه.
3: نصيحه خذها مني يا خويا الباهي ولا يا اختي الغاليه تعمل حاجه وانت مقتنع بها بينك وبين ربي اعمل وهذاك ربي معناه باش تربح حسنات
0: ما تسالش على حساب نفسك على حساب صغارك على حساب
3: لا ها مش نقول لك انا
0: أي؟
3: تعمل حاجه ربي فهمتي ولا بعد انت قلتها وراني ملي بديت وانا فهمتي لا قلتها وقلت ومعناه شفتي في الـ في الـ في الخاتمه نتاع كلامك بكري قلتي مع اللي فيه الفايده قلتي الرضي ربي الرضي والدي نتلفت روحي والعائلتي أنا فضلت حاجة نعطي للغير بالنشر معناه ونقول لك يا أخوي ولا يا أختي بعد ما تعمل هذا كل لقيت فهمتني ولا نجمت تعطي أعطي ما نجمتش ما تعطيش وهذاك حقك مكتسب وهذاك متاعك ولا حد باش يفكولك بالفلاقي معناه أنا وصلت صدقني يا أختي الغالية وبربي تعلموا والله يبارك فيكم تعلم وقولوا لا للي يستحق باش تقولوا لا
0: صحيح
3: علم علاش تمرض علاش المرض في روحي انا في سبيل العباد ما تستحقش صدقني ناكري الجميل ما يروش بالمعروف لو اما انا وصلت قلت لك والله العظيم والقران والرحمن وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما بالله الذي لا اله الا هو شفت اي ان كان باش نتعامل معه اي ان كان ازيدش من ولدي الغالي وبناتي نقول لهم اغزروا بناتي تبارك الله معناها بريسك وصلوا فهمتني يا ربي ان شاء الله يزين عليهم ويعطيهم اولاد الحلال. باهي ولدي عمره تو 11 سنه حموده. نقول له سيدي احمد تهاني افراح باش نقول لكم حاجه، انا اللي دخلوني للجنه ماتوا راضين عليا بحول الله، امي وبابا والدي. يعني في الاخر بالكل راهو ثم حاجه اسمه انا والدكم، واضح؟ عندي واجب عليكم كما انتم عندكم واجب عليا، لكن بدون فهمتي لها العلاقه العموديه والعلاقه الماديه والعلاقات المصلحيه والانا والذات وحب الذات، فهمتني ولا؟ صدقني والله والله والقران والرحمن ولا التو فهمتي لها العلاقات هذيا، صدقني والله العظيم بين حتى الطفل والوالدين راه علاقه ماديه.
0: صحيح
3: واضح.
0: اي مستغلين في هذا، مستغلين في هذا كيف معلقه المستمعه قالت مستغلين في هذا المجتمع، يعني يمارسوا عليك ضغط بالناس اللي دايرين بيك، علاش مقصر في حق فلان، على في حق خوك، في حق فلان، في حق كذا، في حق قريبك، علاش انت مقصر؟ هو يستغل الظرف هذايا باش انت ما تنجمش تقول هكلمة لا. ثم ناس ما تنجمش تقول لا، ما تنجمش، خاطر هو عمل هيك الصورة في المجتمع على أساس أنه وقت يطلب منه أي إنسان أي حاجة يلبيها مهما كان الظرف.
3: أختي الغالية الزهرة الله يبارك فيك، لكن أنت تمن بأنه ثم عباد ولا تفنتنا تتلذذ بالمسكنة والتسول وفنتنا نقول والانبطاحية والكذا باش تقضي دورها؟
0: موجودين موجودين.
3: ودونك هي عندها سوء التصرف. وناس كلها شهارة راه، وناس كلها عايشين داب داب راهو. أما أنا كي نلقى وأني أنا فهمتني، أنا نحكي على حاتم ولا الناس اللي تشبه حاتم، نلقى باش نعاون نقولوا ليك يا ربي قلت لك أزيد شي من صغاري. باهي خاطر أنا هذاك الراهو واجب، كي نقولوا ليك يا ربي يبارك لي ربي ويبارك في الحاجة اللي أعطيتها، من بعد ما نكمل من روحي والله العظيم والقرآن والرحمن. أنا راني مش نقولها بمنطلق إنسان العباد التفهم. ولدي أزيدش منه نقول له يا أحمد يا ولدي حب روحك أكثر مني وأكثر من أمك، أو كي تحب روحك تعمل الخير في روحك وتولي تفكر في روحك قبل ما تفكر في الغير. ومش ورا ومش مشنا نحكو فهمتني ولا، نحكو كمعاملات مع عباد تستاهل وانك تحب روحك في معاملاتك معها.
0: ما هيش راهو حب روحك، ما هيش هنا انانيه وحب ذات ونرجسيه وغرور ولا انكماش على الذات فقط، ولكن انت وقت اللي تكون معناها النعم اللي تفضل بها ربي
3: عليك روحك وحب روحك. انا ناكد لك وانك انت كزهره النفاتي مش تولي تتعامل مع صغار وكوراجلك وقاربك فهمتني ولا، من منطلق وانك انت انسانه متصالحه مع روحك وتحبي روحك وتنجم تقولي لا.
0: معناها سي حاتم نفهم انا من كلامك هذايا الناس اللي معناها تستخسر في روح الحاجات وهي ما تحبش ذواتها، معناها ما تحب
3: لا ما تحبش ما تحبش علي. انا نقول لك انا حاجه خاطر راهو ولي انفسنا علينا حق. واضح ربي حتى في القران الايه انا ما نستحضرهاش فهمتني، ممكن عم عبيدي بعد كان دخل ولا كذا من
0: ان شاء الله يكون معنا الليلة عم عبيدي صار له برشا
3: معناها. تم ايه تقول لك راهو بالنسبه لي لك انت نفسك وذاتك فهمتني ولا البشريه وفهمتني، معناها راهو عندها عليك حق قبل الناس الكل.
0: واضح شكرا ليك سي حاتم.
3: اخر كلمه باش اخر بي. كلمه ومن بعد فهمتني ولا، ربوا ذريكم وبروا والديكم وبروا ليلتكم زينه ويرحم والديك.
0: بارك الله فيك شكرا ليك سي حاتم. نمشيوا للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو عسلامه.
4: اهلا اهلا زهره
0: مرحبا بك. عم عبيدي انزغرت ولاش نعمل يا عم عبيدي تو هكا تو صار لك برشا غايب صار لك برشا عندها تزغريتة عندنا اذا كان عندها تزغريتة طلعوا هيلنا بالليل.
4: لا لا لا لا
0: عم عبيدي
4: محسوب جاي بالرمونة في دايما
0: صار لنا برشة راهو ما سمعنيش الصوية هذي يا عم عبيدي إن شاء الله المانع خير وإن شاء الله
4: نبيت والله نبيت وما دائما وأبدا إما مستمع وإما مشارك دائما وأبدا
0: مرحبا بيك يا عم عبيدي. على كل حال احنا متأكدين اللي أنت في الاستماع
4: أسيدي إن شاء الله عيدكم مبروك
0: وانت بلد فلسطين
4: وسامع عيدت عليهم عادي
0: اي
4: المره فاتت وانت عيدك مبروك بنيتك
0: ان شاء الله كل عام وانت بحي بخير وانت والعائله ولما كيف ما العاده في الدار الاولاد والاحفاد
4: لا لا لا ما والله ما بعيد علي
0: هيك هم كل واحد
4: عندي اربع بنات يعيشوا بعيد بين سوسه وتونس بصغارهم كل مكان مناسبات والحاجه وكفو
0: ربي يهنيهم ان شاء الله وربي يسعدهم يا عم عبيدي وهيد نمشي ولا تشانشينيت
4: والله انا طلعت هذيك السير ما تسلش منها هذيك وبنيت من الاول قبل ما يقولوا فلان وفلان
0: انا حتى الثانيه حتى الثانيه راهي من اختصاصك بصراحه
4: عاودي هذيك
0: كانك قاري وفهم وديما ما نشكش في هذا وتقرا حروف المتلبي إن بيني على أنثى ديما أحملها معبي
4: ديما
0: فات عليها واد سيال ومن بعد حيت كي عاد مجبكي ولا قرب لها وهو بعد عليها
4: هلا وعلم ما شنتلو في هذي سفينة نوح ممكن ولا حاجة فيها ما نعرف
0: هي من غادي من الكتاب من القرآن الكريم ولكن ما هيش سفينة هاي
4: ماشي حاضرة والله غالب
0: ما هيش حاضرة الله غالب
4: صح عليها
0: نركز واحنا على حملها معبي ايش كون هي هذية وواد السيال ايش كون هو وكيف قرب لها بعد عليه على كل حال اي عم عبيد
4: ساح عليك عندك عمك منصف وليتي بقى وكذاش علي تو معناه وما نفهمش اصبحت
0: باهي مش تعرف الاجابه على كل حال من بعد تقول مسهلها اي يا عم عبيدي
4: هاي الموضوع
0: الموضوع تفضل
4: اول ما نبدو ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقولها انا ذا
0: بالفعل اي
4: يا ولدي يا ولد خويا يا ابن عمي يا مستمع عمل على روحك ولا تقول ابي كان ولا تقول جدي كان نرجع توك للآية الكريمة اللي تقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا يتحريز على ما تردش اللي يقصدك اللي يقصدك اياك تمنعه ولا تخليه بلاش علاش يتكوى جبهته لأنه قطب وجهه قطب جبينه وقت اللي يطلب الفقير ويقول له اعطيني ولا تسلفني
0: هو عم عبيدي الفقير احنا نحكي ولهنا على انسان قصدك ولكن هو اجتماعيا لباس يعني فهمت ما اما قصدك
4: هاو مش نجيها
0: اي تفضل تفضل تفضل عم عبيد
4: هاو مش نجيها هذي تفسير الشيخ السعراوي جباههم على جلو القطب وجنوبهم وظهورهم على جلو يتلفت غادي ويدور ويخليه نرجع قصة ظهر لي حكيتها ما نعرفش معاك انتي ولا مع
0: مسيش نذكروا بها
4: ثم زوز اخوة وهذه صحيحة ما هيش من الخيال
0: اي هي واقع
4: زوز اخوة واحد الارض متاعه زراعها الزيتون
0: اي
4: كل عام يقرقب الزيت ولبس عليه وناس بكرة كانت تأخذ زوز نساء عنده زوز نساء وصغار ويخدموا ارواح
0: متزازي
4: والخو الاخر والخو لوكرنا نسير نفع بالعريس والمشافات نتاع
0: زهواني.
4: زهواني عنده المقرون والحصان والسلق نهار كل يزداد في يرنك ويدور وكاو ومن العام للعام يرمي البادين نتاعو والخوها كمول الزيتون يقول له انا باش تعطيني الزيت. مش معاول على خوه كأنه نرقص ونلعب وانت نكمل عام العام اعطيني عبيلي كذا كذا. خمم خمم خوه شوف في مصلحته وش عمل. خمم خمم ويعرف خوه مناش يتنبذ ويعرف طبيعته علاش يتغشش ويعرف كذا. رد له البوادين فارغين قال له خي مسامح ابوش راه ابوش ما حبوش ها مغلبة مرته يا اللي
0: ايوه
4: فهمت
0: صحيت
4: يا اللي بيه يا اللي تحكم فيه النساوين يا اللي يا اللي يا اللي هاي روح للصغار بيع الحصان وبيعك المقرون وبيع كل شيء اللي عنده وبيعهم وحلف على صغار ذي بنى لهم كيب في الأرض نتاعه وقال لهم باكلي مين واكلي مين لا تخشوا الدار إلا لكان روحت ولا بالزيت فهمتش كري لهم حفارة حفروا لحفروا زرعوا المشت لو فارعوا الدنوا يا سيدي حتى أمهم تهزلهم مفطورهم ولا عشاهم غادي ما يروحوش للدار فهمتش العام الخامس واحدة نحت طاسة واحدة طاستين واحدة قرقبوهم المهم تفتالي مين متعبوهم وروحوا بالزيت وروحوا بالدار أرينا كيفاش لو سمع الناس سمع برشا من الناس زادة ما يفيد فيه إلا هكا بخسة بيه هي في مصلحته وانت ترتاح منه
0: فهمتي تعرف كيفاش تعطيه درس المصلحة
4: عطاه درس في مصلحته
0: ساعات ولدك راه وإلا بنتك عم عبيدي راه ما نحكي وش على بعيد بعيد
4: هو عندي هو عندي هو عندي نعرف ذرية أشكون فهمت شي عمل علي فهمت شو كأنها حاجة مكتسبة وحاجة عنده فيها الحق وكبير
0: وينهارت اللي تقول لا معناها ينهارت اللي تقول
4: يا رسول اللي ما نشبي وما نشري وما نحنش وما نروح
0: وتولي بكبش في الدنيا وتولي برشا حاجة موجودة راهو موجود
4: موجود كل شيء موجود فهمش الجماعة اللي قبل يطولوا شوي والكهم ما وقروا حساب غيركم قول لهم شوي شوي
0: خليش في قلبه عم عبيدي سمعت سحباته سمعت صالح على كل حال الحكاية محلاها هذية وفي صلب الموضوع وانت طوى خليتنا باش نستخلصوا العبر منهم انه ساعات راهو بيزمكش تقعد تحت الاستغلال امتاع فلان وفلان مهما كان قربه منه
4: سوال يقول الأقربين ولا بالمعروف وانا ما ندريش عليه وهو مشى من صيف بها في الحمامات تنا نعرف ومدام هو قريبي مدام الأقرباء ولا بالمعروف نعرف في داره من داخل شنو الموجود وشنو مش موجود كذا كان يسحق
0: أنا أقول لك ما نجمش نقول لا عم عبيدي ما نجمش يقول لك نقول لا وقدام الناس ايش يقولوا عليا تو هذا الراجل متاع حكايتك انت وقت اللي معناها ها ما سكتلوش خوه قالوا ما انسى تدبر عليك وندرى شنو وانت ما عندكش كلمه معناها اهانوا خلينا احنا نقولوا يعني شوه له صورته قدام المجتمع اللي عايش فيه هكا ولا
4: اللي يقول المجتمع يعرف المجتمع وحده يعرف باللي يقول مغلوب هاو
0: مو ساعات نعيش واحنا نقرأ حساب كلام الناس برشا فما ناس تقعد تعب بكلام الناس طول حياتها تلوج
4: كلام الناس ما يعني نيش كذا لأنا قمت بواجب فرض علي ربي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوقى شح نفسي فأولئك هم المفتحون هذا للي يستحق نبجلوا على نفسي هم ما تستحقش يا أخوي أنا ما عنديش
0: نقول وإحنا بصحتك بذراعك بشهريتك بدنيتك لبس عليك وليدي ولا بنيتي ولا أخوي ولا أختي كي تستحق فما حاجات كبيرة ساعات مولا التاج يحتاج
4: اللي تعرفه متفاضي ساعة واحد حاجته ما تهونش عليها رخلي هذوك غادي تونت تو نطلبها من فلان
0: وخليه
4: تو ناخذها من فلان وخليه
0: لي خلي حويجتي جديده انا ما تتمسش والله موجوده عم عبيد
4: برشا من هالانواع الله السيدي تحياتي للجميع مريم الحمامي وامك مجيده وامك فاطمه تحياتي
0: لهم تحياتنا لهم يا فاطمه ربي يفرج عليها ان شاء الله
4: كل المستمعين
0: عايشك عم عبيدي وما عادش تغيب علينا يا بابا راه والله نتوحشوك على الاخر
4: نعرف والله يعيش. نعرف
0: يعيشك
4: والله كيما كيما الليله ما التليفون متاعي نعمل فيه راديو والرن
0: ايه. المهم تسمع المهم تسمع
4: عاد بعثت نجم الاذاعه ضابط عليا منين كلمني اسامه فهمت ما نسمع حتى في شيء وليت سكرت وعاودت كلمت وزاد عاود
0: الحمد لله اللي انت معانا وسمعناك الليله وربي يشدك بالصحه وربي يبارك في عمرك يا عم عبيدي يعيشك ربي يفضلك وانت زاده يعيشك عم عبيدي تو باش نسمعوا اغنيه جديده في الحقيقة بارك الله فيك فيصل المرزوقي ديما يسمعنا جديد والآخر ما صدر هذا مش اجتهاد من عندي ولكن باش نسمع أغنية من كلمات الشاعر الكبير جليدي العويني تحية ليه والأداء باش يكون للفنان نور شيبة باش يغني على أهل الجنوب تحياتنا لأهل الجنوب وناس الجنوب نسمعوا الأغنية ومن بعد نرجعوا نكملوا استقبال المكالمات الهاتفية

يعطيكم الصحة نيسي الكل فيصل المرزوقي على الاختيار الجميل هذايا والجديد لجليدي العويني ونور شيبة محويسة سمحة في الجنوب ومع ناس الجنوب. نمشي وطول أهل الصفحة وسكان الصفحة نتاع راديو سفاكس قبل ما نستقبل الدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية. موني الحاج طيب الشعبوني تحية ليك وشكرا ليك، تقول كأنك تحكي عليا وما زلت مواصلة وواعية بما أفعل. قلت والله عن إدراك، أنا نسلف للناس ونقف مع الناس اللي ما يستحقوش هكا حسب ما فهمت يا مونيا. وقلت أنا واعية بهذي وما نجمش نتراجع، ألا غالب هكا أنا. مدام سميرة القليل إن شاء الله فرحكم دايم، تقول سهرة طيبة شكرا ليك وأنت أيضا حبيبتي، تقول إن شاء الله ديما بألف خير وربي ينجح جماعة الباك. حبيت قالت نتدخل كيف ما العادة، ولكن الليلة عندي جو خاص في الدار، الأحفاد ثلاثة عندي في الدار وانت عاد تخيل، واحد عمره 5 سنوات والأخرى 3 سنوات وسنة أمين الله ربي يفضله محمد الحبيب وبيان الصغرونة. تقول ما نجبتش نركز، ميسيرش ما تركزش معانا، اللي ركز معاهم هما ربي يفضلهم، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير مع مامي ربي يبارك في عمرها وربي يشدها بالصحة. رجاء خليفة رقيق تحية ليك، تحية كبيرة وشكرا ليك، انت زادة غالية. هادية بعصيدة تحية ليك يا هادية، ونجاح الجاموسي ايضا شكرا ليك على الورود وكل الورود والياسمين اللي كنتي يا نجاح وكل المستمعين. وداريجان تحية ليك. سونيا أحمد أيضا تقول تحية لكل العاملين. محمد علي الترشون شكرا ليك كذلك، يتمنى التوفيق والنجاح لكل تلاميذ البكالوريا. شهيدة جديد شكرا ليك على الكلمات الجميلة شهيدة. أيضا أم منذر تحية ليك ومساء الخيرات. رجاء خليف رقيق مرة أخرى، مجي المهذبي مجة تحية ليك، تحية ليك تحية كبيرة يا مجة الغالية يا سمحة. روضة سلامي أيضا من

0: العم عبيدي زيد يحب ما يخدش من حاجته هو، يقولك خليه هذيك وناخذ من عند فلان وننقص، زعما هو ماشي باله باش ينقص له من رزقه. ليه الرزق راهو رزق ما ينقصش، ممكن يزيد، ولكن هذايا من باب الحسد. يقولك انا ناخذ من عنده وناخذ حاجته ونخلي حاجتي صحيحه ونخلي جهدي ونخلي كرهبتي في جراجي ونمشي في كرهبته هو، ولا نتسلف. حصيله راهو دولاب، دولاب كبير متاع ناس تخدم في بخاخة، ولكن كل شيء ينقلب ضدها. مريم الحمامي تقول بالنسبة للموضوع، تحية ليك يا مريومة، تحية كبيرة. تقول لو كان الشخص المقترض هو من الأقارب، لكن واضح أنه مرفه وحالته المادية لاباس بها، فإنه الشخص اللي يقرضه ويسلفه، تقول سامحوني في هالكلمة، تقول راهو نوعا ما راهو غبي، فما نوع من الغباء أنه ينقص من حالته وياخذ منه. تقول كان أولى هو بهيك النقود هذيك، ولا الصحة ولا الجهد ولا الوقت، أولى بيها هو وأسرته. لذلك فإنه الشخص اللي يقترض تقول أنا نعيب عليه، تقول طيبة قلبه، لهنا طيبة القلب في الحقيقة ما هيش معناها حاجة راهي نقص، ولكن تقول السذاجة، وأنه زيدا ما يعطيش قيمة لنفسه، ما يعطيش قيمة لوقته لذاته. لهنا ما هوش تشجيع على أنه الناس تنغمس في ذواتها، لا لا، ولكن تقول خلي فما أولويات، خاصة مع الناس هذوما الاستغلاليين. فكرية الغرياني تحية ليك، تحية كبيرة. أيضا تحية سعاد الهرابي، وشكرا ليك على كل الكلمات الجميلة اللي قلتها، وإن شاء الله العشرة ديمة. فطوم الدير تحية ليك، تحية أيضا للمستمع اللي ينضم لنا توا، ممكن يكون يستمع عنده سنوات ولكن أول مرة نشوف إرسالية. أنا الناجي بن سالم، تحية ليك سيناجي. ريم معطر أيضا تحية ليك. مرشد خريفش، رج بريك، مستمع الوفي ابتسام، الشريف عبد المولى، سي علي الاسكندراني، عامر البقلوتي، فتحية السايح، و فرج بريك يرجع ويقول في الموضوع، يقول بالنسبة للموضوع اللي يعطي يلزمه كيف يعطي حاجة أو يقدم مساعدة مهما كانت المساعدة هذية، ما يلزموش يحكي بها، والمحتاج اللي عنده عزة نفس راهو عمره ما يقول اعطيني. اللي عنده مع عزة نفس يأكد لهنا على عزة النفس، قول ما عمره يتعفف ما يقولش اعطيني. اما ثم عبيد عملوها خدمة لانه مكسب سهل، تلقاوها هكا سهلة، يعني يقول لك انا طوى نمشي لفلان، نقصد فلان، وخلي اخويا انا نبرد شهريتي وناخذ من عند امي ولا من عند بابا ولا من عند خويا ولا من عند اختي، وانا خلي فلوسي نستحقهم. يقول ثم حديث، يقول حديث من عرش حديث ولا مقولة، يقول من تسول وهو في غنى عنه أو في غنى عن ذلك فقد فتح على نفسه باب الفقر. المقولة هذه ثبت فيها، هو قال حديث ولكن ثبت فيها، ولكن ناخذ العبرة منها. من تسول واللي يطلب وهو لبس عليه راهو حل على باب، على روحه باب الفقر. هذه ما فيش شك، معناها اللي يدعي الفقر راهو يجيه الفقر، واللي يشوف في روحه غني ويستغنى راهو ربي يغنيه من فضله. سي حمادي روي تحية ليك، تحية كبيرة. ونواصل استقبال المكالمات الهاتفية. ألو، على السلامة.
1: نور، مساء الورد زهرة.
0: مساء النور، مرحبا.
1: ولك الشحواري
0: لبس نزيها.
1: مرحبا
0: يا نزيها. توا وسامة يقول لي يا ذي نزيها كيفاش مراوغة ذي وسامة، مراوغة منك ذي. على كل، مرحبا بيك يا نزيها، وشني أحوالك؟
1: الحمد لله،
0: وإن شاء الله تكون بخير. توا عم منصف قال لي قفصة أبرد من السند في الطقس. توا كيفاش يصير؟ قال السند باردة فما، أما قفصة سخونة.
1: سند أبرد من سمعك، أما قفصة أبرد من سند لا.
0: لا لا لا، سند أبرد من قفصة.
1: أي أبرد.
0: أي أبرد. كيفيش معناها؟ ما
1: الحكم هي منطقة معناها فيها جبل ومنطقة جبلية وطبعا
0: أعلى شوية، سند أعلى.
1: أي أعلى.

0: تقول انت الهواء يوصل لها اكثر، معناها تكون بارده، لكن قفصه، قفصه سخونه. اه سخون. على كل حال ربي خفف علينا ان شاء الله، وخفف على المناطق الداخليه والبعيده على البحورات.
1: مو باش ناكل الكربوس والهندي،
0: هاي ما نساوش عاد الامتيازات كيما تقول انت، الفستق والكرموس والغله والحاجات اللي كل منطقه عندها امتيازاتها، وربي سبحانه ما ينساش عباده، في كل منطقة عندها ميزة معينة. هاي نزيها نمشي للتشنشينات،
1: الأخرى بس نقل على جناها والأخرين ما عرفتهم.
0: ما عرفتهمش برغم متابعتك العم منصف في حتى في ذاعة قفص.
1: والله أي تم الحمد لله، أنا عندي مدة كبيرة إذا قفص ما حبيتها.
0: ما سمعتش لي ذا. هاي
1: عندي مدة كبيرة إذا قفص ما حبيتها.
0: تسمع كان في ذاعة صفاقس؟
1: عندي نهارين انا حابسه ما سمعت ذا الصق، حسيت حاجه ناقصه.
0: ايوه اه مش تعرف هو وشهدت قفصيه من قفصه. انا نعرفك عندك راهو برامج معينه تسمعها في ذاعة قفصه، ولكن قلت لكم اذا كان منحل نهارين ما نسمعش ذاعة صفاقس يعني نحس.
1: انا خطر تليفوني كان في البرمجه اللي فيه ضايعه، خطر نسمع ذاعة صفاقس بالانترنت، راحت للبرمجه اللي تعاوني باش نجي نقرا ندخل ونعمل كل شيء.
0: ضعت
1: حسيت هو غاب لي كلمة العشية، معناها بالحق حسيت فراغ.
0: اي هذا ما ينجم كان يسعدنا ويفرحنا، وانت زيد عزيز على قلوبنا يا نزيهة.
1: اي
0: هاي نزوه نمشي وتراه للتشنشينات. قلت لي عندي كان الثالثة،
1: كان الثالثة
0: الاخرين لا. والموضوع
1: الموضوع تركنا بحر، الموضوع
0: بحري حر، ما احنا قاعدين ناخذه بالخاطر. انا قلت بركش الموضوع هذا ما يمسش برشا ناس، ولكن حسيت من خلال التعليقات كان على الصفحه كان في تليفوناتكم كان على الخاص، يعني فما ناس قاعده تعاني وساكته معناها من الموضوع هذا. اي
1: شوف راه كل واحد وين يحط
0: روحه. كيفاش ترى؟
1: انا مثلا نحكي لك في سياق حديث، قلت كل واحد انت تعاون يعطيك الصحة بارك الله فيك، والأقربون أولى بالمعروف هذه مما لا فيها شك.
0: أي
1: أما نعمل روحي حدود باش بعد ما نبقاش نعاني ونبقى في تأنيب الضمير، كما القصة نتاع السيد اللي حكيت
0: أي. أي
1: يبقى بين منا حامية ومنا ضحك. يا ويلو يبدل من أنا هو اللي يقول كلمة لا ويبدل من المعاملة نتاعو، يا ويلو يبقى كما كان. فنعمل هذيك مع قريب يولي في إحراج وما لازمش يعملها، خاطر تحس تحرج من ناحية الأقرب راك تتحرج. تحس بإحراج لدرجة ما لازمش تقولها. وكان تبدل ما يولي سامحني في الكلمة فلان.
0: أي.
1: لبس عليهم يحب يعاون ويحب كان روحه وأماني وكل نعود هذيك الكل.
0: أي. أنا زيها ساعات يلزوه الإنسان هذايا باش ينسى روحه، ينسى ساعات إذا كان هو متزوج معناها ينسى زوجته ينسى أبنائه في سبيل مرضات الناس هذوما اللي يقعدوا طول حياتهم يستغلوا معناها في الشخص.
1: الغلط منه هو لهنا، الغلط من الشخص بيدي.
0: يقولك ما نجمش نقول لا، ما عادش نجم نقول لا، ما نجمش.
1: إذا نقولك جزي عائلتي جزي أموري دنيتي الكل كما بقى نعاون تحقيق على خاطر ما تنزلش انت، او حتى شفت حاجه حتى بالمنطق اللي تحب انت ما تنزلش تطبق مصلحه غيرك على مصلحه غيرك مثلا. حتى تنزلش تخلي دارك ناقصه حاجه باش ترضي فلان.
0: اي اسمع التعليق هذا يا نزيها، قالتك ساعات انا ناس نعاونهم ندخل لديارهم نلقاهم موفرين حاجات انا مانيش قادره باش نوفرها باش ما ينقلبش تقول لك انا مش حسد مش والله لا، اما يجيني هكا نوع من الاسف على حالي، نقول شوف والله هما قدروا معناها باش يوفروا الحاجات هذيا اللي انا ننقص من روحي ونعاونهم ونساعدهم، ولكن
1: مولا هنا ندخل في خانه استغلال. خانه استغلال نخليك نزحاج ونخبي فلوسي دنيا الكل ونجي لفلان والا فلان ونستغل انس على خطر ما نجمش نقول كلمه لا.
0: اي
1: وسنسنا بالحكايه هذيك رو بالحق تو كيما قالها مع بيبي في كلمه
0: أيه.
1: الاقربون اولى بالمعروف، راك تعرف انت قريبك شنو عنده شنو عنده من داخل ومن برا.
0: اي
1: يستحق ولا ما يستحقش.
0: ما هو صحيح، ما هو ساعات يبدا يعمل تمثيلية كاملة، ساعات يبدا يحرجك، ساعات اذا كان انت معناها يكون خوك يسلط عليك الوالدين يقول لك عاون اختك عاون خوك.
1: حرجك مرارة وعرفتوا انت على حقيقته كونه هو المرة هذيك استغلت فيها، وإلا لهنا متاعك مشيت في غير مكانها، معناها في الجماليات كما قلت انت قولي درس خاطر الحياة دروس. تقولي انت كلام الناس، كلام الناس لا يقدم لا يوخر. اذا كان نفس الكل تحت رحمة كلام الناس عدم شيء مسهل.
0: صح.
1: انا واحدة من الناس نشوفها من حتى من منطلق عائلتي من الكل، عنا مناسبة تتعاون فيها الناس الكل مرحبا، عنا حاجة ضرورية تتعاون فيها الناس الكل مرحبا، سواء الأقربون وإلا غير الأقربون. كما ذلك
0: أما ساعات حاجات بسيطة
1: معناها الأحوج بالأحوج اللي يتحق.
0: صح كلامك صحيح.
1: حاجة نقول لك حاجة، لو أنت كبشر أنت كزهرة بنفسك وتسهر وتخدم وليل ونهار باش تخرج هكا لفرنك باش الحق بعد انت تلقى روحك على حساب عائلتك وعلى حسابك انت باش تعاون غيرك وغيرك تلقى الناس يصيف سامحني ولا ما نعرفش مين هذا سامحني ونسان تعبك ومجهودك
0: ولا ياخذ في كماليات، ياخذ في كماليات معناها ما عندها حتى معنى
1: على حساب انت حاجه تعبت عليها راه انا ما جبتش بالساهل ما لقيتهاش مطيش انت راه في اليد راك تعبت عليها.
0: يعطيك الصحة يا نزيهة.
1: ينجموا يكونوا معناها مش موافقين رأي أما لكن هذا رأي.
0: أي هذا رأيك، هو مجرد آراء، ساعات فما شكون يختلف معانا راه يقول لك ليه أنا ما عادش نجم كيما مدام شعبوني مدام منية قالت أنا راني هكا أنا راني كيف الحالة اللي حكيت عليها ولكن راني من نجمش ومواصلة في الدرب هذي ها وقالت قالت كأنك تحكي عليا وما زلت مواصله واعيه بما افعل.
1: ما انت على شو تسلمي روحك؟ انت شو تسلمي روحك؟
0: صحيح.
1: انت نفس روحك انت اللازم في اللازم والاحوج بالاحوج اللي تعرفه يستحق وحاجه ما تكفي بلاصتها. لكن انت سلمي روحك بالعكس بالعكس ما تنزلش تخرج.
0: صحيح. شكرا ليك يا نزيهه. يعطيك الصحه. شكرا ليك نزيهه، شكرا ليك وليتك زينه. نمشيو المكالمه الهاتفيه المواليه. الو عسلامه.
2: عسلامه.
0: اهلا وسهلا.
2: تحياتي. عسلامة أختي زهرة، شنو أحوالك هدى معاك؟
0: مرحبا بك هدى، من المنستير هدى؟
2: أني صدقني معناتها مش مصدقة أني نحكي معاك.
0: لا مرحبا مرحبا بك، مرحبا.
2: عندي ياسر نطلب ديما نطلب وما نحصلش عليك.
0: والله ساعات.
2: مش من مرة والله.
0: بهاك معانا الليلة ومرحبا بك.
2: مش مصدقة الليلة اللي نحكي مع مدام زهرة.
0: هي الحقيقة ماهيش أعجوبة راهي المشاركة معايا.
2: نقص في روحي قبيليك والله ودي في نقص في يدي وانت نمر في يدي ونقص في يدي يقول بلشي ليلي بلشي هدى تحلم فهمت كيفاش.
0: هدى أنت معنا هدى في البرنامج. هاي هدى عندك إجابة على التشنشينات ولا؟
2: والله يظلي الثانية النحلة يعني مشيت في ذيك أكاكا
0: أكاكا الثانية. أي شفت أنت قربت على الأخر ما هيش النحلة ولكن حاجة أخرى. أي هدى نمشي وتراه الموضوع إيش عندك ما تحكي فيه؟
2: جتني اليقاني
0: يعني. عاد جينا قدم الداء
2: جتني وداء مسكينة يا ودي أني كيناطي ما فكرش يعني جيني واحد يقول لي راني حاجتي خاصة من اخواتي ولا من عائلتي ولا ما غير ما نفكر نمد له وكهو نقولش يستغل ساعات نقول قداش استغلال وتبكيني كل حاجات هذه تعرف ولي بكيني يعني خاطر يحكيوا في قفايا معناتها تاخذ من عندك مدام زهرة ويمشي يحكي في قفايا كوني اني استغليتها كوني اني خذيت لها كل حاجة
0: عديت عليها معناه عديت عليك
2: صحيح هي لبس عليه خليني اني هيك خليني نوضحها فهمت كيف الكلمه يعني ذيك توجعني اني اما الطار هذاك صدقني نعطي وما يهمنيش يعني بالعكس ساعات نمشي لاختي نقول لها شنو محتاجه يعني راها مثلا نقول لها شبيك شنو عندك كذا هكاك يعني احنا بابا مستناتنا بصراحه انه نعاونوا بعضنا يقول معناتها انتم نحبكم بناتي يعني ايد في ايد معناها مثلا اختي منية تحتاج نعطيها اختك وداية تحتاج اعطيها معناتها مش نشدوا على بعضنا بالنسبه للاقرباء والله صدقني نهار جات بحذانا بنت خالتي قالت اني محتاجه وصدقني معناها باش تعم فيهم حد شي باش بيهم كما نقولوا احنا لبسه وهي عندها ولبسنا عليها وعطيتها اختي قالت لك باش تعطيه، قلت لها نعطيه واش عندك فيا، فهمتني؟
0: هذا اختيار، انت واعيه بهذايا معناها تعطيها.
2: نعطيها لا، وزاد يعني صارتني برشا مرات معناتها نعطي ومن غير ما نفكر، نقول خليها على ربي وبراها وتوها، وقلت لك توجعني اما نقول عند ربي خير. اني ديما الكلمه عند ربي خير ديما نخبي.
0: معناها هدى ترضى، معناها انت واعيه وراضيه بهالاستغلال هذايا؟
2: مانيشني راضيه، مانيشني راضيه. اما كان ما تعطيش تولي معناتها
0: معناها انت تخاف من كلام الناس.
2: اي صحيح، كان أيوة. يقول لك هيك
0: اعمل لكن هذايا تعبك شويه.
2: تعبني برشا يعني، خاطر اني ما نقول لكم بصراحه، خاطر اني معناتها ما نبدا نحتاج باش يقرب لي الحاجه، فهمتنا؟ نمشي يعني نقولها ما نعطيكش مثلا تعكس بيا معناها مثلا ما تقرب ليش.
0: فهمتك
2: معناتها مثلا ما تمدلكش كل حاجه، تقول لك خاطر انت ما عملتليش شد عليك
0: معناها هي تقدم لك خدمات وتعاونك وتقف معاك في مقابل اني هات باجره عليها.
2: باجره مثلا باش تمشي البلاصه وانت تحب، معناها اكيد باش تمشي لك البقعه يسمك تكلمها قبل بالنهار وتقولها ايجا، وتبدا تتلين في لسانك معاها وتعطيها باش هي كي تهزك في البلاصه هذيك تتلهي بيك وتقف معاك وتقعد معاك لاخر.
0: معناها ما فماش عطاء لله وانت زاده تستفيد من خدمه عاد هكا تو هدى ولا؟
2: لا عاد نجي نقول لك لا، مش هكاك،
0: مش الدرجه هذه تقول انت. اي
2: يعني مبالغ معناتها تعطي مبالغ كبيره، وحتى اني من معناها ما نقصدهاش يعني باش تقرب لي، جيك هكاك من باب الطاق معناتها اعطيني انت عندك اعطيني ايش تعمليهم بفلوس. قلت انت
0: والله حلتني انت والله بيهم. انا نعرفهم الناس هذوما، فما ناس يقول لك ايش تعمل بيهم هي الفلوس،
2: تبدا تعمل بيهم هي معناها انت كفيفه مثلا تشكل تشري بيهم شو تعمل بيهم يا انت باش تشري هي نفسها تفهمها انت نفسها تشري تفهم فيها. مثلا اني كل مره شريت راديو نقاتي تاك تشري كم في الرواد انت مثلا كي جبت لك ميزات
0: يجرحوا اي
2: يعني يبداو يجيبوا لك حاجه توجعك انت ايش تعمل بها. تقول مثلا شو شري دواء ولا كذا، تقول لك لا المره الجايه شري الدواء، معناتها يكلموك بلهجه حتى دمعتك ما تنجمش يعني تخليها. بربي نحب نرحم على ام مدام نداء ونختار لها يمينتي الغاليه، نهديها لها ونقول ربي يهبط عليك جبال من الصبر، وربي يعطيك كل ما تتمنى معناتها كل ما تتمنى، وربي يصبر على فقدان يمينتها الغاليه،
0: يعيشك
2: ربي يعطيك ما تتمنى يا اختي زهره، ولكم مني كل الحب. طبعا بربي ديما اقول خليني ديما نشارك معكم.
0: باهي يا هدى، باهي شكرا لك، ليلتك زينة. إلى لقاء هدى، هزتنا لثنية أخرى والله يعطيها الصحة، فيقتنا على وضعيات أخرى. فما شكون اللي يبدأ مثلا يكون عنده أخته كبرت في العمر ما تزوجتش عندها شهريتها، يستغلها يقولك إيش مش تعمل بيه هي، وإلا أمه تاخذ في شهرية، وإلا أبوه، وإلا تيوه كبرش عنده ما يعمل بيه، يولي هو يقدر إيش عنده ما يعمل بيها وإيش عندها ما تعمل بيها، ويحسب روحه صاحب حق في هيك الفلوس هذيك، هيك فلوسه رزقه حر فيها، يعطيك ما يعطيكش هو حر. مش معناها هيك البنية ما كونتش ولا ما عملتش أسرة إني تستغل ماديا، وراهو فما في بارش عائلات كيف ما هكا، كيف ما قالت يستخسروا فيك اللي انت عندك فلوس. هذو ما زيدا سقيلهم وحدهم. معي نمشيوا للثالثة، المكالمة الموالية، مش الثالثة عاد، المكالمة السابعة. مرحبا، الو،
3: السلام
0: عسلم، الحمد لله. سي عبد الناصر مرحبا بيك.
3: مرحبا بك، شكرا، تحيه ليك ولوسام وللمخرج
0: يعيشك
3: وخويا الكل بدون استثناء،
0: يعيشك بارك الله فيك. سي عبد الناصر اكيد عندك الاجابات الليله نتاع التنشئه.
3: ما جبتها كلي
0: عليه ليه
3: ممكن مشيت مع تحيه ليه سي محمد صالح.
0: اي شنو هي ترى؟ اعطينا ترى الاجابه
3: الثالثه اللي قالها
0: هابيل.
3: نعم نعم
0: به به. هاي سيدي نمشي وتراه للموضوع. ايش عندك ما تحكي فيه الموضوع؟ هاي ايش عندك ما تضيف؟
3: الموضوع غاي هو حاشاك حاش المستمعين نوع من المرض.
0: نوع
3: نوع حاشاك وحاش المستمعين من المرض.
0: حاشاك اي مرض. اي
3: ليس بس عليها نعرفهم والله. لا بس عليهم لا بس عليهم. المرض دي عنده بعجة مبيحاش، عنده بقرة مبيحاش، فلوس باكة ميش بديش معناها. ودي مهات وحتى تليفون تتصوريش تليفون والله إذا بش كون يجيني تليفون في الجوز كون برب عتيني تليفون كنت تتكلم بيه.
0: ايه
3: ليه فضل ناس لحسة من نوعية لعبات الأمر والله يلحسة في بسطة
0: معناها يتكل حتى مكالمة ما يستخسرش مش يكلمها من التليفون.
3: أمل بالله لا بس عليه وفلوسه
0: موجودين معناها.
3: يقولك بربي بربي عتيني يتكلم بالتليفون حسين ونقولك تحاول لا قوة إلا بالله.
0: ايه يهند احنا نقوله التهنيد.
3: نعم هو يقولك المسلسل بتلك تيارك الجوع
0: ويقلب عليك الطاولة معناها في وقت ويقولك انت ماكش كريم انت كذا انت كذا انت كذا. اذا كان طرف انت تنجم تقول كلمة لا سي عبد الناصر ولا لا؟
3: لا عادي نعرفه اللي هو ما يتحجاش نثبت من اللي هو ما يتحجاش نقول له لا ديرك تو يتحشى شيء يفات يمشي يتحدث عادي المهم ما تعداش عليه وكو.
0: والانسان اللي يستحق اللي تعرفه بالفعل يستحق
3: يستحق وتعاون وتبدا عندك هو يستحق ما غادر تعطيه ما غادر.
0: يعطيك الصحة سي عبد الناصر
3: لكن تعطيه وما تشهرش
0: وما تحكي لي ما تحكيش بيه ما تشهرش
3: ما تشهرش بيه مش تعطيه وتمشي تبعد حالك. تعطيه وما تشهرش.
0: شكرا لك يا سي عبد الناصر بارك الله فيك ويعطيك الصحة وتحياتنا لكل مستمعينا في ملولش الغالية. يا سيدي سي عبد الناصر قال أنا نجم نقول لا على خاطر ساعات تلقى هيك العائلة فيها البو يخدم والأم تخدم والوليدات زادة حتى هما يخدموا ولكن ما يوفروش أقل المستلزمات خاطر يشوفوا اللي فما فرد من العائلة يبيس عليه يتكاو عليه ما يسالش وإلا فرد من العائلة وخاصة كيف تكون امرأة عندها ما تعمل بالفلوس وهذا موجود بكثرة بكثرة بكثرة في مجتمعنا للأسف. نمشي للمكالمة الأخيرة اش تقولولي؟ هاي سي أنور وسي فيصل ناخذوا المكالمة الأخيرة في حصة الليلة. ألو ألو ألو عسلامة سي علق موجودة ايش نحكي والحكاية إذا كان مش نعمل أغنية تحب فيصل ونطلعهم بعد الموسيقى متاع الحكاية إذا كان مش حاضر بالطبيعة المكالمة إذا كان مش حاضر

وصلنا توا تقريبا للجزء الاخير، لكن قبل ما نحكي الحكايه نعطي الحلول نتاع التشنشينات. التشنشينه الاولانيه على ذكر عنده نسبه مليحه، خايف على جواد ومتعب، كل مره يجبد لصراع يعمل ترتيحه، هي البؤبؤ نتاع العين معناها، وهيك الصراع او الابواب هي الجفون. النسبه المليحه هي العين، يعني فماش العيون وقت اللي تتعب هكا تجبد هيك الصراع هذيك وهيك الجفون باش تعمل ترتيحه. الثانيه كان قاري وفهام وتقرا حروف المتلبي، امبيني على انثى ديما حملها معبي، فات عليها واتسيال وحيد، كيف عاد امجبي او قريب، هي النملة وسيدنا سليمان عليه السلام. هكا ولا هذيك هي. كان قاري وفهام وتقرا حروف الحقيقة، امبيني على النهار اللي مات فيه سدس الخليقة، بالطبيعة هابيل والقصة تعرفوها. ونمشيو قبل ما نمشيو لحكايتنا، ملخص الحديث واللي خديته من حكايتكم انه يلزم تكون عندنا القدرة باش نقولوا لا للاستغلال. عمل الخير ما نرجعوش عليه، اما ما يكونش على حساب انفسنا واللي قراب لينا، وننظموا اولوياتنا نعيشوا مرتاحين. وإذا كان احنا عملنا الخير حتى مش في أهله ما سالش، راهم يرجع علينا كان بالخير، طال الزمان وإلا قصر. على كل احنا موضوع وفتحناه باش نحلوا عينينا وما نقعوش ضحية الاستغلال، الناس ما ترحمش، هذا أقل ما يقال فيها. الموسيقى نمشي ولدنيا الخيال وعالم الحكايات.

حكايتي نحكيها للي يفهم معانيها. حكاية تطير بلجنحات تشق البرور والبحور، تدخل كهوف ما غير خوف، تطلع لجبال ما غير حبال. لكن أنا قبل ما نحكيها نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الأنام. الليلة نحكيه على حكاية الشاب والتاجر الغني. كان يا ما كان في قديم الزمان، حتى كان هذا الزمان، كان فما شاب فقير، الفقر مش عيب، كان إنسان احنا بلغتنا قولونية، لكن هو طيب القلب، صادق، يحب الناس ويحبوه. عاش في قرية بسيطة، وكان بسيف يلقى ما يأكل وما يشرب، ذاق به الحال. وكيما نقولوا ربي يفتح علينا، تسدد قدامه ثنايا، قرر باش يمشي للسوق الكبير في المدينة لعل يلقى خدمة تكفي شر السؤال وذل السؤال. والله لا يحوجنا وحوجكم، خاطر كيما نقولوا ذل السؤال حاجة كبيرة، وذل الجوع والبرد. وبعد ما امشى ثنية طويلة وصل للسوق، هو تعبان، دبش مقطع وحالته حالة، جاي يقعد، فجأة يسمع في برشا صوات، حركة وقفت، ويشوف هكا يظهر له في واحد قاعد يقرب، راجل ظهر فيه تاجر، ظهر عليه اللي هو غني برشا، راكب على عربة مطلية بالذهب يجروا فيها خيول بيضة ودايرين به الخدم والحشم والحراس. الناس شافوه وهم بداوا يتجروا، كل واحد في شيرة، كل واحد وين يلقى نهج ولا سقاق يمشي يجري ويتخبى. تاجر هذا سمعته مش باهية، ما يأمن له حد كيما يقولوا عليه، واحد ما يحب يتعامل معاه. لكن الشاب هذا ما يعرفوش، يعرف عليه شيء، قعد في بلاستو قعد يتفرج. قلنا تعب الراجل قاعد هكا، قرب منه كالتاجر بهك الكاليس نتاعو وتبسم هكا برود وقال له انت غريب ها، وظهر فيك تلوج على خدمة، شرايك تخدم عندي كل نهار، نعطيك كيما نقولوا 10,000. هيك الشاب مش مصدق اللي قاعد يسمع فيه، قالوا بالطبيعة نخدم، مالا نخدم بس حق الخدمة أنا. هذا بالنسبة لي أنا يلزم كيما قالت هدى، شكون يقرصني يا اخي، انا في حلم ولا في علم؟ هيا قال له انت يا سيدي في علم، وهيا معايا. امشي معاه الصباح صبح، هيا سيدي، وهو مشي معاه افاك الكاليس ومشاو، ويعيش في قصر فخم. هيك الشاب اول ما شافك القصر قعد دهش، هم محلول. صار وقت الطعام، نصب طاولة طويلة عريضة، اكلا من اشهى الاطعمة، ولقى راجل معناها التاجر مش كيما يشوف الناس هاربة منه، راجل ودود بسيط ما شاء الله، معناها كريم. وكانت عنده بنية قاعدة هكا كيما نقولوا احنا تسرق تنظر من وراء الريدو، من وراه كالستارة، وتشوف فيها كالولد، وعينيها ما فرقتش عينيه. الليل ليل اطلب بك التاجر من الشاب، قالوا تبات في غرفة كيما نقولوا احنا في كالبيت متاع الضيفان، وغدوة الحي تحضر روحك للخدمة.
الدنيا ظلمت وبيت الحس فيك القصر. وهيك البنية بنت التاجر مشيت على طراف ساقيها ودخلت بيت الضيوف ومدت لهيك الشاب حجر السوان حجر سوان وحجرة اذهب صافي، وقالت له بصوت خافت: خذ هالحجرتين ربما تحتاجهم في خدمتك مع بابا. ومشيت تجري. جا صباح، هيك التاجر والشاب قصدوا ربي للجبل. جبل هذا يسميوه جبل الذهب، جبل أسطوري ما يوصل له حد، كان بشق الأنفس. قال له: شوف يا ولدي، حاول تاكل وتشرب أكثر ما يمكن قبل ما نبدأ الخدمة. هيا كلاو. زاد عطاها العصير، لكن هيك العصير ما كانش بلاش، كان عصير فيه منوم. شربوا، هيك الشاب دخل في نوم عميق. هيك التاجر عنده جلد تاع كبش، حط فيه هيك الشاب وقرط عليه مليح بحبل. ما يتحلش هيك الحبل، كيما نقولوا خيط وخياط. وتخبى التاجر بين الجار وقعد يراقب، وهو كينو على علم باللي باش يصير. حتى جاو مجموعة متاع نسور، نسر ونسر ونسر، نسور عملاقة، هزوا هيك الشاب على أساس انه جلد معناها متاع خروف، وطاروا بيه القمة الجبل ومزقوا هيك نسور هذوكم زعما هيك الخروف. وشعر الكلاو هيك الشاب اللي في وسط هيك الجلد، لكنه سبحان اللي فيقوا في آخر لحظة من هيك المنوم، وقعد يفارع في هيك النسور بشق الأنفس، اهرب ومنع. وقعد يتسائل: خينا وين؟ خزر الأسفل هيك الجبل ظهر له التاجر. قالوا: شوف يا ولدي، راك في قمة جبل الذهب، هز الفاس وخرج لي الذهب، تو تلقى فاس خرج الذهب وبعثه لعندي، هاني نستنى فيك. معناها كيف اللي يقلع الذهب ويطيش له هيك الذهب يدحرج ويوصل لهيك التاجر. نفذ هيك الشاب المطلوب وجمع أكوام الذهب وخليها تدحرج اللوطة من القمة حتى للقاع، حتى تعبيت مخبي هيك التاجر عربات جايبهم، حتى تعبيوك العربات بهيك الذهب. بعدها غزرك التاجر وضحك ضحكة بسخرية، قالوا: يعطيك الصحة يا غبي، حشيكم وحاشا قدركم، يزي هكا أنا أمليت عرباتي بالذهب وانتي أبقى ثم، وخلي السر معاك للأبد ومش باش يهبطك حتى حد. هيك الشاب قعد يبكي يتوسل: هبطني، قل لي كيفاش نهبط. زاد ضحك التاجر ضحكة ماكرة وقال له: قبلك 99 راجل ما عرفوش يهبطوا، وانتي قفلت المية. وكمل هز هيك العربات وخلى كان البلاصة، وخلى الشاب في قمة جبل بعيد
في هاوية من كل الجوانب، شي يستنى فيه غير الموت غادي؟ لا ماكلة لا شراب. وقاعد في قمة جبل، إذا عمل أقل خطوة غالطة يهبط يموت. قعد هيك الشاب في بلاستو ما غير ما يتحرك، ومنها تفكر هيك الحجرتين، خرج حجر الصوان وحجر الذهب وترتقهم وحكهم على بعضهم، طارت منهم شرارة. فجأة ظهر قدامه باب سحري صغير منقوش عليه الكلمات هذية: لصاحب القلب الصادق فقط. شنو هالباب اللي تحل؟ شنو لصاحب القلب الصادق فقط؟ دز هيك الباب تحل، فيه طريق يهز المغارة، ضاوية معمرة بالكنوز، وفي وسطها سمع صوت يقول: اللي عاون ظالم وقرا فيه الخير وطاح في حفرة الغدر املي حتله هذية ويستحقها، لكن صدق النية والطيبة الصافية متاعك هي اللي باش تمنعك اليوم، كيما اللي كنا نحكيو عليهم في موضوعنا الليلة. اللي عاون ظالم وقرا فيه الخير وطاح في حفرة الغدر، كيما احنا نقولوا يسهل، لكن صدق النية والطيبة الصافية متاعو هي اللي باش تمنعو اليوم، لأنه مولا النية يسلك على خير. ما تظنش يا اللي حاسب روحك انت ذكي، راهو باش ديما تمنع، راهو ما يمنع كين صاحب النية الصافية. وهكا رجع الشاب هذايا بقدرة قادر، ومن خلال هيك المغارة القاثنية رجع لقريته، خرج من الجبل كما قولوها على طريق سري، وهز معاه من هيك الكنوز وهيك الذهب، ومشى خبر القاضي على هالتاجر هذا اللي بمكره قضى على 99 شخص باش يستنفع هو. بالطبيعة القاضي كان عادل وتحرى في الأمر، وكان مصير هالتاجر هذايا العقاب ومصادرة أملاكه وسجنه مدى الحياة. ولهنا نتعلم درس عظيم من قصتنا هذية: ما يفتنكش بريق المال، وما تثقش بابتسامة ممكن تخبي وراها الغدر والخيانة. وفي الحياة هذية باش نقابلوا شكون يوعدنا بالذهب وشكون يهيئلنا كل شيء، ولكن في الحقيقة ما هيئلنا كان الخداع، وشكون يبتسم في وجوهنا ويطعننا في ظهرنا. لكن كيف ما قلنا، صاحب النية ديما يسلك على خير مهما طالبي. خلينا فايقين وخلينا واعيين، وربي اعطانا العقل باش نستعملوه باش نعرفه ونميزه بيه. وربي ان شاء الله يعطيكم على قد قلوبكم الصافيه. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا الليله في متابعتنا. انا نقدم تحيه لكم الناس الكل اللي شاركتوا معانا واللي سمعتونا، نقدم تحيه كبيره ايضا للفريق اللي عمل معايا الليله واللي قدم الاخراج الفني فيصل المرزوقي، تحيه ليك، تحيه كبيره على اختيارات الغنائيه الممتازه. كذلك تحيه للتقني والفني انور بوجلبان. انور تحية لك يا أنور. تحية الأسامة عبيب سياف في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. زهرة تقول لكم ليلتكم زينة.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خلال اجتماع مجلس وزاري مضيق أمس على أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الآجال المحددة لها وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة قانون الاستثمار وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص. قرر مكتب مجلس نواب الشعب تنظيم جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالي حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. بعد سنوات من التعطل والصعوبات التقنية تم أمس بمعهد باستير تونس إعادة تشغيل آلية تنقية الأمصال العلاجية مسترجعة جاهزيتها بكفاءات تونسية بنسبة 100%. في العالم استشهد 11 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون بينهم نساء وأطفال الخميس بعدة غارات صهيونية استهدفت شققا سكنية ومدنيين بمدينة غزة شمالي القطاع. في تصريح جديد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأكد أن أهم نقاط الاتفاق هي أن يفتح مضيق هرمز فورا. ترامب أشار إلى أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء وحذر من استئناف الحرب في حال قتلت طهران جنودا أمريكيين وفق تعبيره. أعلن الجيش الصهيوني مقتل قائد دبابة خلال معارك في جنوب لبنان أمس، ما يرفع قتل الجيش الصهيوني إلى 4 خلال أسبوع و28 منذ بدء العدوان على إيران ولبنان في 28 من فبراير الماضي. إلى ذلك استشهد 12 وأصيب 16 آخرون أمس في غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس إسخيرة والمزونة على 89
3: عشرة ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.